0: تستند العلاقات التركية الليبية إلى روابط تاريخية وثقافية، لكنها شهدت تحولاً كبيراً خلال العقد الأخير، إذ تعزز التعاون في مجالات السياسة والأمن والدفاع والاقتصاد والطاقة، وكثفت الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين. تتبنى أنقرة سياسة ليبيا واحدة وترفض التعامل مع البلاد على أساس مناطق نفوذ منفصلة، ولهذا تحافظ على قنوات اتصال مع غرب ليبيا وشرقها وجنوبها، وتدعم جهود توحيد المؤسسات وبينها المؤسسة العسكرية. تدعم أنقرة المسار الذي تقوده الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية موثوقة وشفافة، وترى أن توفير الظروف السياسية والأمنية الملائمة يمثل خطوة أساسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. لا يقتصر الحضور التركي في ليبيا على السياسة، فالتعاون العسكري والدفاعي يمثل أحد أبرز مسارات العلاقات بين البلدين. وفي الاقتصاد، بلغ حجم التبادل التجاري عام 2025 3.5 مليار دولار، ونفذت الشركات التركية أكثر من 600 مشروع بقيمة تزيد على 30 مليار دولار. أما الطاقة فتفتح بدورها مجالاً آخر لتعميق الشراكة التركية الليبية، ففي فبراير فازت شركة النفط التركية بحق التشغيل المشترك لحقلين نفطيين في أول جولة تراخيص ليبية منذ 17 عاماً.
1: ولمناقشة هذا الملف معنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، مرحبا بك. لو بدأنا من أهداف زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لكل من طرابلس وبنغازي في هذا التوقيت، ما الأهداف برأيك؟
2: نعم، زيارة تكتسب أهمية كبيرة على مستوى التوقيت، مستوى الشكل والمضمون أيضا. على مستوى التوقيت، هذه الزيارة تأتي في سياق ليبي متحول، هناك زخم إقليمي دولي من أجل الدفع باتجاه إنهاء الانقسام في ليبيا، ومؤخرا طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة من أجل إنهاء هذا الانقسام وإيجاد مرحلة انتقالية لمعالجة الأزمة في ليبيا. وكانت تركيا حاضرة في الاجتماع الرباعي إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية وأيضا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولوس. تركيا هي فاعل أساسي فيما يتعلق بديناميكيات الجهود الأقليمية والدولية للحل في ليبيا، وبالتالي هذه الزيارة أعتقد بأنها تعطي مؤشرا واضحا على اهتمام تركيا بأن يكون لهذه الجهود الجديدة اليوم فرصة كبيرة من أجل إنهاء الانقسام في ليبيا. على مستوى الشكل والمضمون، عندما يزور وزير الخارجية هاكان فيدان كل من طرابلس وبنغازي، هذا أيضا يعكس النمط الجديد من السياسة التركية في ليبيا. اليوم تركيا لديها علاقات مع مختلف أطراف الصراع، لديها علاقات قوية مع الحكومة في طرابلس، أيضا لديها علاقات ناشئة قوية مع الشرق مع الجنرال خليفة حفتر، وكانت هناك زيارات عديدة أيضا مؤخرة لمسؤولين من المنطقة الشرقية على رأسهم نائب القائد العام قوات أو الجيش الليبي صدام حفتر إلى أنقرة. وبالتالي أيضا هذه الزيارة تشير إلى أن تركيا خطت خطوات متقدمة في التوجه الجديد في سياستها تجاه ليبيا، وهذا التوجه مصمم بدرجة أساسية من أجل تعزيز فرص إنهاء الانقسام في ليبيا. أصبحت تركيا عصام من الدول القليلة التي لديها قدرة على التواصل مع مختلف الأطراف الانقسام في ليبيا، وهذه القدرة في الحقيقة أعطت تركيا ميزة كبيرة من أجل أن تلعب دورا يساعد فعلا في إرساء جهود أو إطلاق مسار لإنهاء الانقسام في ليبيا. وهذا التوجه التركي أيضا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حتى تدرك أهميته. يعني اليوم المبادرة الأمريكية في ليبيا ترتكز على مجموعة من الدعائم على رأسها الحضور التركي في ليبيا، خصوصا أن تركيا أصبحت لديها كما قلنا قدرة في التواصل مع الطرفين. على مستوى العلاقات الثنائية أيضا، تركيا لا تنظر إلى ليبيا اليوم من منظور الحاجة إلى إنهاء الانقسام في ليبيا وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، بل أيضا إلى الحاجة لدفع العلاقات مع ليبيا إلى مستويات جديدة على مختلف الأصعدة، يعني الصعيد الاقتصادي، الصعيد السياسي، الدور الذي تلعبه تركيا.

0: في هذا المجال أيضا على مستوى العلاقات الأمنية والعسكرية، وهذه العلاقات خطت خطوات متقدمة للغاية.
1: كل هذه النقاط سنقف عندها بشيء من التفصيل، كل على حدة، المجال الاقتصادي، المجال العسكري والأمني وما إلى ذلك، ولكن لنؤكد على معنى تبني تركيا لمبدأ ليبيا واحدة.
0: نعم.
1: دائما تركيا في علاقاتها الدولية تراعي هذه النقطة بالذات،
0: صحيح،
1: الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، سواء كان في ليبيا، في سوريا، في السودان، في غيرها من المناطق التي شهدت صراعات من هذا النوع. إلى أي مدى تترجم بالفعل هذه الزيارة كما أشرت أستاذ محمود لكل من بنغازي أو طرابلس ثم بنغازي ترسيخ هذه الفكرة وهذا المبدأ الذي تتبناه تركيا؟
0: صحيح، ما أشرت إليه نقطة مهمة، هذا هو اتجاه عريض في السياسة التركية، خصوصا في التعامل مع الدول التي تشهد صراعات داخلية وتدخلات خارجية عادة ما تغذي الانقسامات الداخلية وتدفع باتجاه إطالة أمد الصراع في هذه الدول. ليبيا المشكلة فيها أنه هذا البلد منذ عام 2011، منذ سقوط النظام المخلوع، لم يستطع أن يعبر من دائرة الفوضى والانقسامات الداخلية، وهذا بطبيعة الحال يفرض ضغط كبير على تركيا، خصوصا أنه لدى تركيا مصالح مع ليبيا بشكل واضح. وبالتالي اليوم عندما يكون لدى تركيا علاقة مع مختلف أطراف الصراع وتحاول أن توازن بين هذه العلاقات وأن تضع في صلب عينيها توظيف إمكاناتها في ليبيا من أجل تعزيز فرص إنهاء الانقسام الليبي، هذا بحد ذاته ترجمة لمبدأ تركيا في السياسة الليبية. وهذا الاتجاه ليس جديد، يعني اليوم هو يبرز بشكل أوضح عندما أصبح لدى تركيا علاقة مع الشرق وأيضا مع الغرب، لكن حتى منذ عام 2019 عندما تدخلت تركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لم يكن الهدف وقتها من هذا التدخل تعميق الانقسام الليبي، لا بل على العكس، منذ التدخل العسكري التركي أو الدعم العسكري التركي كي نكون دقيقين في المصطلح في لحكومة الوفاق الوطني الليبية في عام 2019 حدث هناك تحول كبير في الصراع الليبي، وفي عام 2020 تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا زال وقف إطلاق النار ساريا منذ تلك الفترة وهو نتيجة للتدخل العسكري الليبي إذا التركي أو الدور التركي. لذلك دور تركيا في مرحلة الصراع وفي مرحلة ما بعد الصراع أعتقد بأنه كان من العناصر المهمة التي ساعدت أولا في تهدئة حدة الصراع، في إطلاق مسارات سياسية، والأهم عصام أنه ساعد في الحد من التدخلات الخارجية التي كانت مفسدة في الحقيقة للوضع في ليبيا. كانت هناك دول تلعب دورا يؤجج الانقسام الليبي ويدفع باتجاه تعقيد الصراع، وهذه الدول لديها مصالح وصراع مع تركيا في شرق البحر المتوسط وتريد أن تستفيد من الصراع في ليبيا لتعزيز موقفها على حساب مصالح تركيا في شرق البحر المتوسط. الاتجاه الثالث أنه تركيا ومصر هما أكثر دولتين لديهما مصالح في ليبيا ومؤثرتين في المعادلة الليبية، وأيضا تركيا أحدثت انعطافة كبيرة في علاقتها مع مصر.
1: نعم.
0: وأصبحت تميل هذه العلاقة إلى مرحلة التعاون مع مصر فيما يتعلق بدفع جهود الانقسام في ليبيا. إذن السياسة التركية أعتقد بأنها فعلا لعبت دورا مهما في نقل الصراع الليبي من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. طبعا اليوم وصلنا إلى مرحلة جديدة، لكن أتصور بأنه هناك رهان واضح لدى الأطراف الداخلية في ليبيا، لدى الفاعلين الأقليميين والولايات المتحدة الأمريكية على الدور الذي تلعبه تركيا اليوم في تعزيز فرص نجاح الجهود الجديدة لإنهاء الانقسام.
1: كما أشرت أستاذ محمود أيضا هناك مذكرة تفاهم واتفاقيات أبرمتها تركيا مع الحكومة في طرابلس منذ العام 2019. الآن وبعد هذا الحال الجديد أو الوضع الجديد من العلاقات ما بين الشرق والغرب وما بين تركيا ومحاولة الموازنة بين الطرفين ومحاولة تقريب حتى وجهات النظر بينهما من أجل إنهاء حالة الانقسام الموجودة، برأيك ما مصير هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؟
0: يعني حتى الآن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لم يقرها البرلمان الليبي، لكن هناك بعض المؤشرات التي أعطت انطباعا بأنه قد يكون هناك تحول في موقف البرلمان الليبي تجاه هذه المذكرة. على أي حال اليوم السياق الجديد لعلاقات تركيا مع المنطقة الشرقية يساعد بتقديري في إيجاد بيئة مساعدة لنقل العلاقات التركية الليبية من مرحلة علاقات مؤسساتية بنيت خلال فترة انقسام ليبي إلى مرحلة علاقات مؤسسية على أساس وحدة ليبيا. هذا الأمل بتقديري مرهون بدرجة أساسية بنجاح الجهود الحالية لإنهاء الانقسام الليبي. وهذا أيضا عنصر مهم في السياسة الخارجية التركية. تركيا اليوم لا تبحث فقط عن مصالحها في ليبيا، بل أيضا تبحث عن وحدة وإنهاء الصراع في ليبيا، لأنه إنهاء الصراع في ليبيا وإعادة توحيد المؤسسات الليبية هو أكبر مصلحة لتركيا في ليبيا، وسيعزز مصالحها في ليبيا. لذلك اليوم عصام الدور التركي في ليبيا يحظى بقبول لدى الليبيين أكثر من أي دولة أخرى.
1: نعم.
0: يعني اليوم تأتي تركيا وتقول للليبيين بأنه أنا لدي مصالح مع ليبيا، لكن أولويتي هي إنهاء الانقسام في ليبيا والمساعدة في إنهاء هذا الانقسام، لأنه مصالح الأساسية تقوم على إنهاء هذا الانقسام وإعادة بناء الدولة. في هذه الفترة أعتقد بأنه لا يمكن أن نتصور بأن يكون هناك تقدم في مسار الاتفاقيات، لكن بالتأكيد تصوري أن هذا الأمر مرهون بدرجة أساسية بالدور الذي تلعبه تركيا في الفترة الحالية كقناة تواصل، أو دعنا نقول وسيط، أو أي نوع من أنواع المحاولة لتقريب الطرفين في ليبيا الشرق والغرب، وأيضا إعطاء دفعة للجهود الدولية الجديدة اليوم لإنهاء الانقسام.
1: أشرت أيضا أستاذ محمود في سياق حديثك إلى العلاقة بين مصر وتركيا في هذه المرحلة والمصالح المشتركة لهما في شرق المتوسط وأيضا في ليبيا. ومنذ هذا التقارب ما بين القاهرة وأنقرة شهدنا نوع من الهدوء الأكثر في الملف الليبي.
0: نعم،
1: كيف تتقاطع هذه التحركات التركية نحو شرق وغرب ليبيا مع التوافقات الإقليمية الأخيرة سواء مع مصر أو مع القوى الفاعلة في المشهد الليبي من أجل الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا؟
0: الأمر الذي يدعو للمفارقة عصام بأنه في 2019 عندما وصلت التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا إلى مرحلة تهدد العلاقات بين تركيا ومصر، تحولت هذه النقطة من نقطة تفجير للعلاقات التركية المصرية إلى نقطة تقارب بين تركيا ومصر. وحالة الاستقرار والهدوء التي أعتقد بأنها مهمة وإن لم تؤدي إلى إنهاء الانقسام في ليبيا، لكن بالتأكيد كانت مهمة، هي نتيجة أساسية للتعاون بين تركيا ومصر الذي بدأ منذ عام 2019 ووصل إلى حد اليوم. ما يجمع تركيا ومصر في ليبيا أنه كلا البلدين لديهما مصلحة في الحفاظ على وحدة ليبيا، وهذا بحد ذاته دافع كبير للبلدين لكي يلعبا دورا في دفع جهود التسوية السياسية. الاستمرار الانقسام، يعني مصر لديها حدود مع ليبيا،
1: نعم،
0: وعمليا تركيا لديها حدود بحرية مع ليبيا، وبالتالي من مصلحة البلدين أن تكون هناك دولة موحدة في ليبيا ومؤسسات موحدة في ليبيا لتعزيز مصالحهما. الأمر الآخر أنه أيضا من تركيا ومصر تقاربان الوضع في ليبيا من منظور الصراع الجيوسياسي على شرق البحر المتوسط. يعني في نهاية المطاف أيضا هذا الصراع من الواضح أنه أحد الدوافع المحركات الإقليمية والدولية للتدخلات الخارجية في ليبيا كانت مرتبطة بالصراع على شرق البحر المتوسط. اليوم بدأنا نشهد نوع من الانسجام بين تركيا وليبيا تركيا ومصر فيما يتعلق بشرق البحر المتوسط، وهذا الانسجام يعزز من المحفزات لدى تركيا ومصر للعب دور أكبر أو لتحقيق قدر أكبر من الانسجام في السياسة في الملف الليبي. لذلك أرى بأنه أهم تحول طرأ على الدور الإقليمي والدولي في ليبيا يكمن في هذا التقارب التركي المصري الذي انعكس إيجابا بشكل كبير على الحالة الليبية. مصر لديها علاقات مع الشرق والغرب، تركيا أيضا أصبح لديها علاقات مع الشرق والغرب، وبالتالي اليوم توظيف هذين الميزتين اللتين تتمتعان بهما مصر وتركيا فيما يتعلق بليبيا يمكن أن يشكل فعلا دفعة قوية من أجل إنجاح فرص الحل في ليبيا في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. شكرا لك.
0: شكرا.

0: في محطة قضائية غير مسبوقة أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام السابق على خلفية إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وإثارة النعرات الطائفية.
1: عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: في أول حكم علني لرموز النظام السابق أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب إلى جانب ستة آخرين من رموز النظام على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا

0: ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
1: طبعا بدأت هذه الدعوة من سنة ونصف، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاصف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
2: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله، بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
0: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق، مثل أمام المحكمة حضوريا فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
3: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
4: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
5: واليوم نحس أنه النظام سقط حقيقة، يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلش بسوريا، اليوم أكل حقه إن شاء الله. وإن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادلة حقيقة إن شاء الله.
0: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
6: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة، عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
7: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش. أستاذ عمر، مرحبا بك. إلى أي مدى تمثل تلك الأحكام الصادرة سابقة قضائية في سوريا ونقطة فارقة في مسار العدالة الانتقالية الذي تنتهجه أو تعتمده الإدارة الجديدة في سوريا؟
8: مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. هو بالفعل هي سابقة قضائية في تاريخ السوري بأكمله، لأن رموز النظام الحقيقة وأكبر هذه الرموز بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد، وطبعا عدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين الحقيقة الذين يعني ارتكبوا أو جرائم بحق الشعب السوري طيلة 14 عاما، وبالتالي هذا يؤكد أنه بالفعل هناك سابقة جديدة في سوريا، بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وبالتالي بدأت المحاسبة عن الجرائم المرتكبة سابقا. وهذا طبعا ما يعني يؤسس لمسار العدالة الانتقالية التي طبعا ينتظرها ذوي الضحايا لجبر الضرر ولتعويضهم عن طبعا الخسارات الكبرى التي يعني ألحقها النظام نتيجة الممارسات القتل والتعذيب والتشريد وطبعا مختلف الموبقات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد السابق.
7: بطبيعة الحال هذه الأحكام ارتكزت على أسس قانونية، بالنظر إلى الجرائم المرتكبة طيلة 14 عاما عمر الثورة السورية وما وقع فيها من مجازر وجرائم، سواء كانت بالأسلحة الكيماوية، الأسلحة المحرمة دوليا، إلى جانب ذلك من اعتقالات وتعذيب وكل ما ظهر حتى بعد خلع هذا النظام والدخول إلى المعتقلات والسجون مثل صدنايا وغيرها وما إلى ذلك. كيف تقرأ هذه الأسس القانونية كروافع لهذه الأحكام في مواجهة أي رد فعل دولي يمكن أن ينتقد أحكام الإعدام؟
8: يعني أولا هذه المحاكم هي محاكم مدنية، وطبعا ارتكزت إلى جلسات علنية أمام الجمهور كله، وطبعا شاهد السوريين يعني مسار الادعاء ومسار المتهم التي وجهت لهؤلاء.

0: ولا سواء من حكم يعني حضوريا وهو طبعا عاطف نجيب، بينما الباقون يعني هم فارون خارج طبعا الأراضي السورية. وبالتالي هذا يؤسس لمسار للعدالة بأن القضية هي قضية دولة قانون ومؤسسات، وبالتالي هذا القانون لدينا محاكم، هذه المحاكم هناك يعني اتهام وهناك ادعاء وهناك أيضا محامون، وبالتالي يحق لمن يعني يتهم بأي جريمة أن يدافع عن نفسه، وبنفس الوقت يحق للشهود وللضحايا أن يعني يقدموا إثباتاتهم. وأيضا طبعا هناك الحقيقة يعني كانت الإجراءات القانونية عالية المستوى، واستغرق الأمر عدة أشهر لجمع الأدلة ولطبعا تقديم الشهادات من طرف الشهود، كل ذلك يعني جرى بعلانية وشفافية. وهذا هو ما يعني ما هو أساس دولة القانون، أن يكون القانون هو السيد، وإذا كان هناك ارتكابات أو جرائم فبالتالي يعاقب من هو مسؤول ومن هو منفذ ومن أعطى الأوامر، وبالتالي يعني يشعر يعني الضحايا أو ذوي الضحايا أنهم أمام دولة تأخذ لهم حقوقهم أو القصاص من المجرمين، وهذا طبعا ما تطمح إليه سوريا الجديدة.
1: بطبيعة الحال هذه الأحكام لابد أن تتبع بخطوات وإجراءات قانونية وعملية من أجل ملاحقة المحكومين. إلى أي مدى بالفعل الآن على السلطات السورية أن تقوم بهذه الإجراءات في مخاطبة الجهات الدولية المعنية بهذه الملفات مثل إنتربول على سبيل المثال، من أجل ملاحقة هؤلاء المحكومين ومحاولة جلبهم إلى سوريا من أجل تنفيذ هذه الأحكام؟
0: يعني هذا بالفعل يعني طبعا الحقيقة ما يأمله السوريون وخاصة ذوي الضحايا أن يتم ملاحقة هؤلاء قضائيا عبر القنوات الدولية وخاصة طبعا الانتربول الشرطة الدولية. وبالتالي هذا الأمر يتوقف الحقيقة على الدول التي طبعا تحتضن هؤلاء أو إليها هؤلاء، لأنه معروف أن بشار الأسد علنا موجود في روسيا وتحت حماية أو ما يسمى يعني اللجوء الإنساني الذي قدمته له. لكن هناك قنوات بالتأكيد الدولة السورية ستتوجه عبر الخارجية وعبر القضاء والمؤسسات الدولية لطبعا الطلب من موسكو وغيرها، طبعا لأن هناك يعني الحقيقة ليس هناك معلومات دقيقة عن تواجد كل هؤلاء أين، لكن بعضهم في روسيا وبعضهم ربما في لبنان أو في بلدان أخرى. والأمر إذن يتوقف على هذه الدول، هل ستستجيب للشرطة الدولية والقانون الدولي أم أنها ستحاول حمايتهم؟ هذا طبعا الحقيقة يعني ما زال مسارا، لكن بالتأكيد هناك متابعة من طرف السلطات السورية من أجل جلب كل من يعني أصدرت بحقه أحكاما قضائية، وعلى القضاء أن يتابع كل هذه المسائل مع الدول المعنية.
1: أستاذ عمر، بالنظر إلى طبيعة المجتمع السوري وهو يتكون من فسيفساء من مكونات عدة، برأيك ما انعكاسات هذه الأحكام على الجانب الشعبي في سوريا؟ وهل يمكن أن يشعر مكون ما بأنه مستهدف في سياق تنفيذ العدالة الانتقالية، أو أن هذا الأمر أوضحته السلطات السورية بشكل واضح؟
0: يعني الشخصيات الحقيقة التي يعني حكمت ليست من مكون واحد، يعني عاطف نجيب ليس من الطائفة العلوية، هو سني، وبالتالي أيضا هناك ضابط من السويداء من إخوان الدروز، وهناك أيضا من العلويين، وبالتالي ليس الأمر موجه إلى مكون طائفي بحد ذاته، مع العلم أن النظام سابقا طبعا لديه ممارسات طائفية كانت واضحة للعلن. لكن هنا القصد هو أن يكون المجرمون أو من اتهموا بالجرائم أن يقدموا إلى المحاكمات، وعلى المحاكم أن تثبت إما أدانتهم أو براءتهم حسب طبعا كل حالة.
1: وهنا يأتي ترسيخ مبدأ أنها محاكمات قانونية قضائية وليست طائفية.
0: بالضبط، نعم، هنا يعني بمعنى أن القانون هو الذي يعني يطال كل مجرم على الجريمة التي ارتكبها بغض النظر طبعا عن يعني انتمائه المناطقي أو الاجتماعي أو الديني، وهذا هو القانون بحد ذاته. يعني بمعنى نحن لاحظنا أن مفتي الجمهورية أحمد حسون الآن يخضع لمحاكمات، وهو المفتي معروف يعني من الأكثرية السنية.

0: وبالتالي الآن يعني الكل سوريني يعني الحقيقة اتضح لهم أن الأمر لا يستهدف لا فئة بذاتها ولا طائفة بذاتها، إنما الأمر يستهدف مسألة العدالة الانتقاقية، تحقيق العدالة الانتقاقية، وهذا مسار طويل جدا. يعني الحقيقة إذا الآن حكم بعض هذه الرموز أو أبرز هذه الرموز، لكن هناك طبعا لا زالت القائمة تطول من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري.
1: نعم. نقطة أخرى أستاذ عمر، وهي مسار المصالحة الوطنية، إلى أي مدى سيكون هناك انعكاس إيجابي لتلك الأحكام على هذا المسار من أجل المضي قدما في تحقيقه حتى النهاية؟
0: هي بالضبط الحقيقة العدالة الانتقالية هي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وليس فقط من أجل المحاكمات وجبر الضرر، لأنها مسار متعدد الحقيقة الاتجاهات. وبالتالي الآن ننتظر الحقيقة، طالما بدأ هذا المسار، ننتظر من مجلس الشعب أن الذي طبعا تشكل يعني حديثا وعقد دورته الأولى، أن يقر قانون العدالة الانتقالية التي وضعته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. عندئذ يعني تحدد طبعا مسارات، سيكون هناك طبعا لقاءات بين مختلف المكونات، هناك سيكون يعني بما يشبه بلجان، وهناك أيضا جبر الضرر، وبالتالي طرق للمصالحة الوطنية عديدة الحقيقة، وتجارب هناك عديدة في العالم يعني في مناطق مختلفة من العالم يمكن الاستفادة منها، مثل أوغندا، مثل إسبانيا، مثل تشيلي وغيرها من هذه التجارب.
1: النظام المخلوع ورموزه لم ترتكب فقط جرائم قتل وتعذيب بحق أبناء الشعب السوري، وإنما أيضا قامت بنهب وسرقة أموال الشعب السوري، وقاموا بتهريب هذه الأموال إلى الخارج. إلى أي مدى يمكن البناء على هذه الأحكام من أجل مخاطبة البلدان التي بها أرصدة لهؤلاء، من أجل تجميد هذه الأرصدة أو محاولة استردادها مرة أخرى إلى الدولة السورية؟
0: يعني هذا مهم الحقيقة، لأن بالفعل يعني الجرائم متعددة ارتكبت بحق الشعب السوري، وبالفعل هناك يعني ملايين الدولارات، لا نعرف الأرقام تحديدا، من يعني هذه الملايين يعني سرقت من أموال الشعب السوري ووضعت في أرصدة في عديد من الدول وخاصة في روسيا. وطبعا الدولة السورية في اعتقادي والقضاء السوري لن يصمت عن هكذا جرائم ارتكبت أيضا بحق الشعب السوري، وبالتالي سيكون استرداد الأموال المنهوبة من الشعب السوري هي طبعا أولوية أيضا بالنسبة للقضاء السوري. وأنا يعني في اعتقادي أن يعني ربما يعني الطلب يعني قد بدأ خاصة مع موسكو، لأن هناك بالفعل ملايين، يعني يحكى أن الأسد لديه العديد من الشقق الفارهة والضباط لديه، ويعيشون كما يقال في حياة خمس نجوم، وبالتالي على السلطات الروسية أن تستجيب، لأن هناك الحقيقة يعني تموضع جديد أو إعادة رسم جديد للعلاقة بين روسيا وسوريا، وهذا مهم كي يؤسس لهذا المسار على أسس جديدة، أن يكون موضوع استرداد الأموال المنهوبة هي أحد أسس هذه العلاقة الجديدة.
1: شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن التمويل المخصص لمكافحة سوء التغذية الحاد في بعض مناطق الصومال انخفض بأكثر من 80% هذا العام، وأضافت أن عمليات الفحص في مخيمات النازحين جنوب غرب البلاد أثبتت أن واحدا من كل 4 أطفال يعاني من سوء تغذية شديد.
1: بسبب التفشي المتسارع لحالات سوء التغذية في البلاد، تعلن منظمة أطباء بلا حدود حالة الطوارئ في الصومال، محذرة من كارثة إنسانية متفاقمة جراء التراجع الحاد في تمويل المشاريع الإغاثية البالغ 88%، مما أسفر عن إغلاق أكثر من 40 مركزاً طبياً حتى الآن. ووفقاً للمنظمة، فإن تراجع التمويل أدى أيضاً إلى تقليص ميزانية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي ب20%، وهو ما بات يغطي احتياجات أقل بنحو الثلث مقارنة بالمتطلبات الفعلية على الأرض.
2: لقد أجل

0: أجرت منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع وزارة الصحة مسحا في بيدوى شمل النازحين، وقد شمل المسح ما يبلغ مجموعه 888 أسرة، ووجدنا أن طفلا واحدا على الأقل من كل طفلين يعاني من سوء التغذية، وأن طفلا واحدا على الأقل من بين كل 4 أطفال يعاني من سوء التغذية الحاد.
1: ويعزى هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى استقطاع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر الممولين للبرامج الغذائية والإنسانية، أكثر من 30 مليون دولار من إجمالي إنفاقها المخصص للصومال. وفيما يتعلق بأزمة النزوح والأمن الغذائي، تكشف البيانات عن وجود نصف مليون نازح في الوقت الحالي، يعاني 90% منهم تبعات الجفاف، وتشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من هذه الفئات الأكثر هشاشة. يأتي هذا في وقت فقدت فيه 80% من الأسر كل مصادر دخلها القائم على العمل بالأجر اليومي، وباتت تعتمد تماماً على المساعدات والمدفوعات الإغاثية الشحيحة.
2: ولمناقشة هذا الملف تنضم إلينا من بيدوى الصومالية منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود السيدة ألارا علي. أستاذة ألارا، مرحبا بك. لنبدأ من تفاصيل هذه الأزمة الإنسانية التي يشهدها الصومال حاليا ومدى حجمها على مستوى أنحاء البلاد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: الوضع في الصومال حقيقي ينزل بكارثة، واحتمال تكون الكارثة اوريدي هي في موجودة حاليا. وضع الإنساني مقلق جدا زي ما حدث في التقرير بتاعكم. بنشوف كثير وضع تغذوي البصل لمستشفيات أطباء بلا حدود، واللي هو بينذر بنهاية الكارثة. القطاع الصحي بدأ يستقبل كميات مهولة من المرضى بسوء التغذية من فئة الأطفال ومن فئة النساء الحوامل والمرضعين. دائما القطاع الصحي لما يصل لمرحلة لهذا العدد من سوء التغذية، ده بيعني إنه في الخارج كثير مفقود من غذاء وماء وأساسيات لكل إنسان. الوضع حاليا نحن نتكلم عنه من بيدوى، بس في كل الصومال بتواجه نفس الخطر بسبب تقليل المعونة عامة والمساعدات الإنسانية وضعف الاستجابة للطوارئ وللوضع المستمر. الأسر والنازحين في عدد كبير جدا من النازحين نتيجة لانعدام الخدمات، ونتيجة برضو لانخفاض المساعدات الإنسانية وللأزمة المناخية الموصولة بجفاف. جفاف خلى أغلب الأسر، أدى لأن أغلب الأسر تفقد مصدر دخلها الوحيد إذا كان من الزراعة أو من رعاية الماشية. فبقيت ما ترتب على ذلك إنه الأزمة الإنسانية وصلت حد كارثي ومقلق، ويتطلب من جميع الفاعلين الإنسانيين والدوليين لفت النظر له.
2: يعني يمكن إجمال الأسباب المباشرة لهذه الأزمة في موجات الجفاف وانهيار البنى التحتية الزراعية إنجاز التعبير، وأيضا انخفاض التمويل من الدول المانحة لدعم السودان في هذه المجالات. في هذا السياق السؤال يأتي، تنشر سنويا نداءات استغاثة بمليارات الدولارات، أين يكمن الخلل؟ هل في عدم استجابة المانحين لهذه النداءات، نداءات الاستغاثة، أو في آليات التوزيع والتنسيق في الداخل الصومالي؟
3: الصدمة الأولى اللي تعرضت لها الصومال كان في خطة الاستجابة الإنسانية في عام 2025، وأدت لإغلاق العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين الأصلا وضعهم صعب. وصدمة ثانية كانت الجفاف، فيه طوارئ مركبة وخلت أغلب الفاعلين الإنسانيين يفقدوا قدرتهم على الاستجابة للطوارئ وغير الطوارئ الخدمات المستمرة اللي بتؤدي لوضع في طوارئ. وهي صدمتين، الصدمة الأولى خفض المساعدات الإنسانية وإغلاق العديد من الخدمات في القطاع الصحي، إغلاق المراكز الصحية، بعدها توالت بصدمة الجفاف اللي هو فاقم الأزمة وبقت طوارئ مركبة وأثرت بشكل كبير جدا على المواطنين وعلى الفئات الضعيفة سواء كان نازحين نساء أطفال وأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

0: إحصائيات والأرقام الصادمة. نحب نشوف ناس تموت بجوع في المعسكرات، ده حدث بقى عادي وحصل له تعود، عكس الأزمة أول وتكثيف الجهود في مع كل المانحين لأنه يستثمروا أكثر في المساعدات الإنسانية في الصومال. في نفس الوقت المنظمات الإنسانية برضو يقع عليها عاتق إن تأخذ الوضع بجدية والتنسيق بين الحكومة وكل العاملين الإنسانيين عشان الاستجابة تكون بشكل هادف وتستهدف الفئات المحتاجة والعاجلة في الوقت الحالي. في نوعين من الأزمة، الوضع الموجود هسه في المعسكرات وفي كل الصومال حتى في المجتمعات المستضيفة، وفي نفس الوقت إذا حصلت أي طوارئ الاستجابة ما بتكون بحجم الطوارئ أو بحجم الأزمة وكيف تأثير على المواطنين. دور الحكومة الصومالية بيكون في عكس الوضع الحاصل وتنسيق الجهود الإنسانية. في مشكلة بتاع التنسيق برضو، تسمح لي أتكلم بالدارجة، في مشكلة بتاع التنسيق كبيرة في ظل الدعم المتناقص. التحديات بتبقى في إنه على قدر الدعم الموجود يكون في تنسيق بالنسبة له يستهدف الفئات العاجلة.
1: طيب، بالنسبة للمنظمات الإغاثية والإنسانية، وأنتم على سبيل المثال في منظمة أطباء بلا حدود، ما هي أبرز العوائق التي تقف في سبيل قيامكم بدور لمواجهة هذه الأزمة، وما الذي تطلبونه الآن من الحكومة الصومالية ومن المجتمع الدولي كذلك؟
0: كمنظمة أطباء بلا حدود نحن في المجال الطبي وبنكون دائما في آخر مرحلة لأي طوارئ، حيث إنه الأزمة وصلت قطاع الصحة وأدت لفقد المواطنين لأرواحهم من الأطفال والنساء وكل الفئات الضعيفة اللي بتصدمها في المستشفيات. فأطباء بلا حدود ما عندها القدرة إنها تستجيب للوضع الكبير الحاصل في الصومال، وبيتطلب جهود من كل الأنواع بتاعة المساعدات الإنسانية المفروض تصل للمواطنين. إذا في أي نقص في المياه بيصل التأثير في الصحة، إذا في نقص في الغذاء، وده قاعدين نشوف إن الناس في حالة جوع شديد لدرجة فقدت أرواحها من بداية العام الجاري. في موت بسبب الجوع، في موت بسبب انعدام المساعدات الغذائية وانعدام الدعم للحياة اليومية وانعدام المياه حتى. فأي نقص في كل المجالات الأخرى بيأثر على القطاع الصحي عموما وعلى منظمة أطباء بلا حدود خصوصا، حيث إن مهما كانت الاستجابة من جانب المنظمة ما ممكن تغطي كافة الاحتياجات. بنطلب من الفاعلين الإنسانيين الموجودين وشركائنا في الوسط الإنساني ومن حكومة الصومال زي ما قلت بأنه تكون في استجابة فعالة للوضع الحالي باعتبار أنه وضع بتاع طوارئ وتخطيط طويل الأمد علشان يحصل ريكفري أو يحصل تعافي من الأزمة الموجودة حاليا.
1: بشكل أكثر خصوصية فيما يخصكم أنتم في القطاع الطبي وفي منظمة أطباء بلا حدود، هل تتوفر لديكم الإمكانات التي تمكنكم من التعامل مع حالات سوء التغذية التي تأتي إلى المستشفيات، مثلا المحاليل الطبية التي تعطى لمن يعانون من سوء التغذية، أو أنكم تعانون نقصا في هذه الإمكانات؟
0: من ناحية بتاعت إمكانية الاستجابة أطباء بلا حدود قادرة تستجيب، ما عندنا أي نقص في الإمدادات. بس واحدة من التحديات اللي بتلاقينا إنه لازم يكون في تحصين للأطفال للأمراض المعدية اللي بتقلل من نسبة وفاتهم لأمراض أخرى مصاحبة لسوء التغذية. التحديات الموجودة خارجية أغلبها أطباء بلا حدود لحد الآن مستجيبة بشكل كبير حتى خارج النطاق الصحي، بنقدم مساعدات في شكل توزيع المياه للمواطنين المتأثرين بالجفاف كجزء من الإطار الصحي، أو في حالات الطوارئ الصعبة لازم أطباء بلا حدود برضه تهتم بالجوانب الأخرى اللي بتساعد القطاع الصحي إنه يقلل عدد المرضى ممكن يصلوا المستشفيات بسبب نقص خدمات أخرى أو الحاجات اللي بتأثر دائما على الصحة. من ناحية إمدادات طبية وموارد بشرية حتى الآن لم نواجه أي مشكلة. مثل العوامل الأخرى في دور الفاعلين الصحيين

0: البارزين في ضمان تحسين الأطفال، بحيث إذا كانت المعالجة لسوء التغذية أفضل من تكون معالجة لسوء التغذية وأمراض معدية مثل الحصبة والدفتيريا.
1: طيب، هل تكفي المساعدات الطارئة التي قد ترد إلى الصومال في محاولة منع تفشي هذه الأزمة أو تفاقم حجمها أكثر من ذلك، أو أن هناك حاجة لتبني استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل للاستثمار في مجالات البنى التحتية، الخدمات، البنى التحتية الزراعية، إلى ما غير ذلك من المجالات المرتبطة بمسائل التغذية في الصومال؟
0: الخطة المطلوبة لتفادي الوضع الحاصل لازم تكون في شكل طوارئ وشكل طويل الأمد، لأن حتى الاستجابة للطوارئ بتتطلب استعداد مسبق وفي نفس الوقت التفادي، إذا ممكن مشاريع مستدامة حتى في القطاع الصحي وقت القطاع منهار ومتهالك. أغلب المراكز الصحية حصل لها توقف بسبب وقف المساعدات، ففي القطاع الصحي وقف المستشفيات أو وقف دعم المستشفيات ووقف دعم المراكز الصحية الأولية كخط دفاع أول، أثر كثير وخلى الوضع قدرة القطاع الصحي أن يستجيب أضعف بكثير أو منعدمة في بعض المناطق. بجانب القطاعات الأخرى كما ذكرت في القطاع الزراعي أو المساعدات الإنسانية في إطار قدرة المواطنين على تجاوز، لازم يكون في شغل في التنمية المستدامة ومشاريع طويلة الأمد. والأكثر حوجة هو استعداد المسبق للطوارئ للاستجابة، لأن حاليا حتى الاستجابة للطوارئ كانت ضعيفة أو معدومة وأدت لتفاقم الوضع لأنه ما كان في استعداد قبل.
1: شكرا جزيلا لك من بيدوة الصومالية، منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود، الأستاذة ألارا علي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العالم اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

start making a rush right away.

0: حبيبي يا ما.
1: يا رب يا رب.
2: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة لمراتنا من فوق.
3: الله أكبر.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: في المرضى والجرحى، العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

إيران تؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها، وباكستان ترسل وفدا إلى طهران وتتحدث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، مقتل 6 من طاقم سفينة تجارية يمنية قصفها الحوثيون بصواريخ باليستية قرب باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجالود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل.

0: قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني إنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران نقطة مفصلية بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة. ودعا الأنصاري إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت.
1: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان و وإيران.
0: أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 6 قتلى وعشرة مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا مناطق في الساحل الغربي بعشرة صواريخ وأربع طائرات مسيرة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ وأربع طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو، عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه، قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القتيل توفي في المستشفى متأثرا بجروحه جراء غارة لمسيرة إسرائيلية. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرة في النبطية. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في العاصمة الإيطالية روما. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسار السياسي بين الجانبين سيستأنف وإن المحادثات ستتواصل. وأعرب المسؤول عن ارتياح واشنطن للطريقة التي تتطور بها الأمور. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. وبحث الزيدي خلال استقباله بالعاصمة بغداد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي مشروع قانون حصر السلاح وفق بيان لمكتب الزبيدي نقلته وكالة الأنباء العراقية. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
3: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي إلى خارج القطاع. وأضافت المنظمة أن أكثر من 12 ألف مريض جرى إجلاؤهم من غزة منذ أكتوبر عام 2023، بينهم أكثر من 6000 طفل، كما جرى إجلاء 16 ألف مرافق مع المرضى من القطاع. وأوضحت المنظمة أن عمليات الإجلاء الطبي تجرى لثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا. طالب مخاتير ووجهاء مخيم البريج وسط قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي بإعادة فتح نقاط توزيع المساعدات الغذائية في المخيم. وحذر المخاتير والوجهاء من تفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في المخيم بمشاركة أفراد من المجتمع المحلي.
4: إذ أتواجد هنا لأوصل رسالة نيابة عن أبناء بلدتي وأبناء شعبي وأبناء مخيمي إلى منظمة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية العاملة لإسعاف الفلسطينيين في قطاع غزة لما تعرضوا له من ويلات الحروب ومن تدمير وقصف ودمار وإبادة جماعية وسياسة تجويع. هنا نتقدم برسالة للجميع أن ابقوا مع اللاجئين، ابقوا مع سكان هذا المخيم الذي تجاوز عددهم من 75 ألفا إلى 80 ألف نازح يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني هجروا من أراضيهم المحتلة عام 1948. هؤلاء الذين ينتظرون الآن العودة إلى أرضهم وهم الآن ضيوف في هذه المخيم، علما بأن كل القوانين والأعراف الدولية تسمح لهؤلاء بأن يقدم لهم المساعدة كلاجئين. فلذلك أتمنى على مؤسسة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا وكل من يقدم الخدمة للفلسطينيين بأن يعودوا إلى هذا المخيم الصابر. هذا المخيم
0: أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجالود شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصر وجالود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع في الضفة الغربية المحتلة منعطفا خطيرا في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التهجير والهدم بالتزامن مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
5: منعطف خطير بلغته الضفة الغربية بحسب تحذيرات الأمم المتحدة إثر أعمال عنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير المتصاعدة وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن أكد أن الضفة على وشك الانهيار بعد أكثر من 1400 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين وثقتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الحالي.
6: الضفة الغربية على وشك الانهيار، ولم يكن هذا تدهورا مفاجئا، بل هو نتيجة عقود من الصراع الذي لم يحسم والذي عمق الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.
5: الأمم المتحدة أكدت أن هذه الاعتداءات

0: طالت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، 127 منها تعرضت للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، وبلغ عدد المهجرين في هذا العام قرابة 4000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات الهدم، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكثر من 340 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، أدت إلى تدمير 740 منشأة مع إصدار 254 إخطارا جديدا بالهدم. وفي ملف الاستيطان، أفادت الأمم المتحدة بأن سلطات التخطيط الإسرائيلية دفعت أو وافقت منذ بداية العام الحالي على نحو 12,360 وحدة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار مترابط يدفع نحو الضم الفعلي. من جهته، دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال، محذرا من أن استمرار الاستيطان والتهجير يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. وبحسب المعطيات الواردة في الجلسة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 67 فلسطينيا في الضفة، بينهم 18 طفلا، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة 1183 شخصا. ولذلك حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الممارسات إلى جانب القيود على الحركة والعمليات العسكرية يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة التركية أنقرة في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث تطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد والقصد وجريمة التعذيب.
2: من أجل ذلك بالإعدام.
3: في أول حكم علني لرموز النظام السابق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب إلى جانب 6 آخرين من رموز النظام على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
4: طبعا بدأت هذه الدعوة من سنة ونصف، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
5: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله، بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
3: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضورياً فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابياً، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيداً عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
6: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
7: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
8: واليوم نحس إنه النظام سقط حقيقة، يعني اليوم

0: الان الشوارع بالجرائم البلش بسوريا اليوم اكل حق ان شاء الله. وان شاء الله حكومتنا الجديده ما كانت حكومه انتقاميه، كلها حكومه عادل حقيقه ان شاء الله.
1: الهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه اعلنت ان المحكمه قالت كلمتها، وهذه ليست نهايه الطريق، بل محطه مهمه على طريق العداله وانصاف الضحايا وترسيخ سياده القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
2: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة، عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
3: أدانت وزارة الخارجية التركية قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان أن المحاولات المنفردة من هذا القبيل تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولا تحمل أي قيمة قانونية. وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا واستهداف استقرار سوريا. وشددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم دمشق من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوريجيا جنوبية أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوريجيا.
4: دائرة من التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا تزيد أعباء الحرب على الطرفين بتبادلهما الهجمات على البنى التحتية واتهامات باستخدام موسكو صواريخ كورية شمالية في ضرباتها. وفي آخر الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات بحسب ما أعلنت كييف، حيث ذكرت السلطات المحلية في مدينة زابوروجيا مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم استهدف مصنع زابوروج هستال للصلب، ما أدى إلى وقف نشاطه. أما في منطقة دينيبرو بيتروفسك فقتل 3 أشخاص جراء قصف بطائرات مسيرة وصواريخ روسية حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية، فيما قتل شخص بهجوم روسي على منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوروجيا، وحذر مما وصفه بتعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها قواتها بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوروجيا، وأضافت أن من بين الأهداف مصنعا للمعادن قالت إنه ينتج صفائح فولاذية يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي السياق قتل شخص في هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية، ما أدى لاندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية. كما ألحق هجوم بطائرات مسيرة أضرارا كبيرة بمجمع للبتروكيماويات تابع لروسيا في مدينة توبولسك غرب سيبيريا، ما أدى إلى إغلاقه. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
3: أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه تمت السيطرة على كل الحرائق التي اندلعت في عدد من الخزانات بالمنطقة النفطية في مدينة الزاوية. وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة اندلاع حرائق في منشآتها بمصفاة الزاوية غرب طرابلس جراء استهدافها بطائرات مسيرة انتحارية للمرة الخامسة خلال هذا الأسبوع. استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتناول الجانبان عددا من الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

0: الإقليميين إلى جانب مستجدات الملف السياسي الليبي.
1: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
2: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
1: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية، فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
3: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة، من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
1: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
0: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
4: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق مكة يهدف لتحسين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن بينها وحماية الاستقرار الإقليمي. وقال أردوغان إن مضيق هرمز يشكل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وشدد على ضرورة وقف التوتر وإعادة المضيق لدوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ودون انقطاع. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا عمر تشيليك إن إقرار البرلمان الإطار القانوني المتعلق بمسار تركيا بلا إرهاب بعث برسائل قوية سيتردد صداها في العراق وسوريا وإيران. وأضاف تشيليك أن القانون أقر ب 467 صوتا ويضع إطارا قانونيا للمسار. وأكد تشيليك أن تركيا لا تحتاج إلى طرف ثالث لمراقبة العملية، لافتا إلى أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب وبناء منطقة خالية من الإرهاب يتطلب من تنظيم PKK الإرهابي التخلي عن أسلحته واستكمال عملية تصفيته. من جهتها، رحبت الأمم المتحدة بتمرير البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تدعم إقرار قانون تركيا بلا إرهاب، مشيرا إلى أنهم يدعمون جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان. وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة وجهتها إلى صحفيين أن الجيش رصد صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية من منطقة وونسان باتجاه بحر اليابان. أعلنت الحكومة الكولومبية ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.1 على مقياس ريختر إلى 132 شخصاً.

0: أضافت الحكومة الكولومبية أن أكثر من 570 شخصا أصيبوا وأن عشرات المباني انهارت. وأعلنت الحكومة الزلزال حالة كارثة وطنية بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات في عمليات الاستجابة الطارئة والبحث والإنقاذ والتعافي بعد الزلزال. هذا ولا تزال فرق الطوارئ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. وباكستان ترسل وفدا إلى طهران وتتحدث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق. مقتل 6 من طاقم سفينة تجارية يمنية استهدفها الحوثيون بصواريخ باليستية قرب باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجالود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. إلى اللقاء.
1: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
2: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
1: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
3: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
4: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
9: والله، شعور لا يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

من شوارع العالم إلى اليونان يتواصل الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في مشهد يؤكد أن صوت الشعوب لا يزال حاضراً وبقوة في مواجهة صمت الحكومات تجاه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الصامد. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. دمار في كل مكان، كولومبيا تواجه الزلزال الأعنف لها منذ 4 عقود. حراك شعبي في اليونان دعما لفلسطين ومطالب بوقف التعاون مع الاحتلال. عام على رحيل الصحفي أنس الشريف، لكن وصيته ما زالت حاضرة. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من كولومبيا التي عاش شعبها حالة من الخوف والرعب بعد أن اهتزت الأرض بعنف تحتهم. فمن غربي كولومبيا تحديدا، استيقظ السكان على وقع زلزال عنيف ومدمر بلغت قوته 7 درجات و14 أعشار الدرجة على مقياس ريختر. مركز الهزة الأرضية حدد بدقة على عمق متوسط وتسبب في

حاد، فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالمباني والمنشآت والأماكن الأثرية. شاهدوا معي.

0: Esto es todo, Pereira.
1: هذا الزلزال العنيف الذي لم تشهد له كولومبيا مثيلا منذ أكثر من 40 عاما، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة التي أجبرت السكان على الخروج إلى الشوارع والمساحات المفتوحة خوفا من انهيار ما تبقى من منازلهم المتصدعة. نشاهد في هذا الفيديو بعضا مما وثقته الكاميرات وهواتف البعض لحظة وقوع الزلزال.
0: Dios. Uy, qué horror. Esto ocurrió en el centro de Manizales. Al parecer hay personas atrapadas aquí debajo y por eso la comunidad intenta rescatarlas y buscarlas. A esta hora estamos justamente en el centro de Manizales.
1: مشاهد مرعبة. هذه الكارثة الإنسانية مشاهدين الكرام دفعت الرئيس الكولومبي الجديد أبيلا رودي دي إسبريا الذي لم يمر على توليه السلطة رسميا سوى أقل من 4 أيام إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد لتسريع جهود الإغاثة والإنقاذ. لنشاهد.
2: Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente.
1: إذن مسؤولية كبيرة وقعت على عاتق هذا الرئيس الذي وجد نفسه في مواجهة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد الحديث. هذا وتراقب السلطات في كولومبيا الوضع تحسبا لهزات ارتدادية بينما تتواصل عمليات حصر الأضرار وتقييم سلامة المنشآت والبنية التحتية في المناطق التي تعرضت للهزة. الآن أيها الأحباء إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول الزلزال العنيف الذي ضرب كولومبيا ونبدأ مع ماريا. شاهدوا معي.

هذه القوة من قبل الأمر صعب جدا، والمشاهد التي رأيتها لن أنساها، أتمنى أن لا يتكرر ذلك في بلادنا. مايا رحال تقول: موجة من الزلازل العنيفة تضرب أكثر من دولة بالأمس، فنزويلا ومصر، واليوم زلزال كولومبيا العنيف. رئيس كولومبيا الجديد أمام مسؤولية كبيرة لتخطي الزلزال الذي دمر العاصمة. أبو العاز يقول: وكأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة، كل هذه الدنيا بجمالها وتقدمها ومبانيها الشاهقة العبقرية سيأتي عليها يوم وتصبح هكذا. سلام الله الجميع. حراك تضامني واسع مع فلسطين اجتاح الشوارع اليونانية، فمن العاصمة أثينا إلى المدن والجزر السياحية خرج متظاهرون ضمن يوم التحرك من أجل فلسطين الذي أقيم للعام الثاني على التوالي بمبادرة من الجالية الفلسطينية وبالتعاون مع حركة المقاطعة ومبادرة مارش تو غزة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف الحرب على غزة وإنهاء التعاون العسكري والسياسي بين اليونان وإسرائيل، كما انطلقت مسيرة من ميدان موناس تيراكي باتجاه ميدان سينتاغما ومبنى البرلمان في أثينا وسط هتافات تطالب بحرية فلسطين ووقف التعاون مع إسرائيل. شاهدوا معي. ومن بين المشاهد التي أثارت تفاعلا على المنصات مواجهة بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين وإسرائيليين اثنين وقفا أمام المسيرة قبل أن يتصاعد التوتر بين الجانبين، نشاهد ماذا حصل. هذا الحراك الواسع دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار تحذير لمواطنيها في اليونان، دعتهم فيه إلى تجنب إظهار أي رموز إسرائيلية أو يهودية والابتعاد عن التجمعات ومواقع الاحتجاجات، إضافة إلى تجنب نشر مواقعهم الجغرافية على منصات التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر مطالب المتظاهرين على وقف الحرب في غزة، إذ طالبوا الحكومة اليونانية بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف التعاون العسكري معها وإعادة فرض التأشيرة على الإسرائيليين القادمين إلى البلاد. وبحسب الجالية الفلسطينية في اليونان، فإن تنظيم أكثر من 120 فعالية في يوم واحد يعكس اتساع الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، فيما قال المنظمون إن التحرك بهدف أو يهدف إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الشارع اليوناني وإيصال صوت الفلسطينيين إلى مختلف شرائح المجتمع. الغضب الشعبي لم يقف عند حدود اليونان أقول، بل امتد خلال اليومين الماضيين إلى مدن أوروبية أخرى، حيث شهدت العاصمة الألمانية برلين وغلاسكو الإسكتلندية تحركات تضامنية مع فلسطين. رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية ونددوا بالحرب على غزة وطالبوا بوقف الدعم والتعاون مع إسرائيل. كيف تفاعل أيها الأحبة رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المظاهرات الداعمة لفلسطين؟ ونبدأ مع محمد، شاهدوا معي. إذا محمد أديب يقول: في غزة سيعرف الناس أن أصواتا من خارجها خرجت إلى الشوارع من أجلهم ورفضت أن تبقى
أو تبقى

0: معاناتهم بعيدة عن أنظار العالم. بين تضامنكم وصمودنا يبقى الأمل حياً. إذن تعليق آخر، الشعب اليوناني يدعم الشعب الفلسطيني وسيظل دائما إلى جانبه. حكومتنا متواطئة، إنها تدعم نتنياهو وتتصرف ضد إرادة اليونانيين. نعيم الغندور يقول: خرج الألوف في أنحاء مدن اليونان لأجل فلسطين، وفي أثينا تجمع الألاف رغم الإجازات الصيفية حتى من السكان. تحية للأحرار من الشعب اليوناني. أليكسي مارتش يقول: أنا فخور برفاق اليونانيين الذين يقفون مع فلسطين، لكن الطبقة الحاكمة تتعاون مع إسرائيل، ويجب كشف هذا التواطؤ والتصدي له. في الذكرى الأولى لاستشهاده رحل جسده، وبقيت وصيته حاضرة وخالدة في وجدان كل من عرفه. نستذكر وإياكم وصية الصحفي الشهيد الشاهد أنس الشريف.
1: يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهد وقوة لأكون سندا وصوتا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقة وحارات مخيم جبليا للاجئين، وكان أملي أن يمد الله في عمري حتى أعود مع أهلي وأحبتي إلى بلدتنا الأصلية عسقلان المحتلة المجدل، لكن مشيئة الله كانت أسبق وحكمه نافذ. عشت الألم بكل تفاصيل.
2: هذه السيدة، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات، أن الناس يسقطون الآن في شوارع غزة من شدة الجوع.
1: وذقت الوجع والفقد مراراً، ورغم ذلك لم أتوان يوماً عن نقل الحقيقة كما هي بلا تزوير أو تحريف. عسى أن يكون الله شاهداً على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا ومن حاصروا أنفاسنا ولم تحرك أشلاء أطفالنا ونسائنا في قلوبهم ساكناً، ولم يوقفوا المذبحة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من عام ونصف. أوصيكم بفلسطين، درة تاج المسلمين ونبض قلب كل حر في هذا العالم. أوصيكم بأهلي خيراً، أوصيكم بقرة عيني ابنة الحبيبة شام التي لم تسعفني الأيام لأراها تكبر كما كنت أحلم. وأوصيكم بابني الغالي صلاح الذي تمنيت أن أكون له عوناً ورفيق درب حتى يشتد عوده فيحمل عني الهم ويكمل الرسالة. أوصيكم بوالدتي الحبيبة التي ببركة دعائها وصلت لما وصلت إليه، وكانت دعواتها حصني ونورها طريقي. وأوصيكم كذلك برفيقة العمر زوجة الحبيبة أم صلاح بيان، التي فرقتنا الحرب لأيام وشهور طويلة، لكنها بقيت على العهد ثابتة كجذع زيتونة لا ينحني.
0: بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نور محمدوف يتحدث عن خسارته هو وعدد من الرياضيين عقود رعاية وشراكات تجارية بسبب تضامنهم مع فلسطين. شاهدوا معي.
3: Can you imagine when you post about that, you lost contracts, you lost sponsorship. Yep. Many, many sponsors, they don't want to work with some athletes who support Palestine. Not even support, he just say something. They cancel contracts. You think it's not happened with me? Or it don't happen with Islam or Usman? It's happened with us. We lost money too. But money is compared to lives is nothing. There is people who lost it. They lost. Can you imagine somebody who can't? He don't have family, kids, wife, father, nobody. There is one person, he lost 14 relatives in one night, in one second. 14 relatives. It's very hard to even imagine, think about this. But this is happening in the year 2000. 26, 21st century, we talk about social media, YouTube, all like people see everything. It's very hard to, very easy to reach out people, but everybody watch. Okay, this is bad, and that's it, they don't do nothing.

0: most of the people. I'm talking about 99.9% people, they don't do nothing. And this is, honestly, this is very sad.
1: وسط غياب مواد البناء واستمرار الدمار، يعيد الغزيون تدوير حديد الأنقاض للاستفادة منها في مهمة محفوفة بالمخاطر. شاهدوا معي.
2: احنا بنصنع الحياة من العدم، احنا بنطلع الحديد من البطون وبنعدله على سبة انه احنا نستخدمه، بنعمل منه تخوتة، نعمل منه مطابخ، طاولة مطبخ، كراسي، خيام، بنقدر نعمل حاجة من ولا حاجة، كونه احنا كمان بنعاني لا اسمنت، لا خيام، لا اكل، لا شرب. هذه أعمال شاقة أصلاً فوق طاقة البني آدم، يعني بني آدم طبيعي بتحملش الشغل هذا إلا إذا كنت أنت خارق للعادة وبدك تصنع حاجة، بدك تصنع أمل من ولا حاجة، من إشي عدم. يعني بتلاقي العمود قمله حوالي 50 سنتي بتقعد فيه ساعة تكسر فيه عشان تطلع منه 4-5 سياخ، إنك أنت تصنع حياة منها. شغلنا خطير، يعني بشكل انت ما بتتخيلوش او اي بني ادم في الدنيا ممكن يتخيله. يعني انت وانت قاعد بتشتغل بتخاف كمان من مخلفات الحرب، اشي يفقع فيك يا اخي، ده ما فقعش فيك ممكن تقع عليك عمود، ممكن تاخذ تكسير. احنا ناس بسيطه بنبحث عن حياه كريمه.
1: الاحتلال الإسرائيلي عاث في غزة فساداً، قتل وشرد الأهالي، دمر المباني والبنى التحتية والمؤسسات، أبد المزروعات والحيوانات، وحتى الهواء لوثه. نشاهد.
3: مع كل قصف وكل مبنى بتهاوى، تتصاعد في سماء غزة موجة غير مرئية من الإبعاثات السامة والمواد الكيميائية.
4: أنا هديل من غزة، أم لطفل. أنا بعاني من مرض الربو من عمري 13 سنة، هو مرض مزمن شعبي مع التهاب مزمن بالجيوب الأنفية وعرضة لنوبات الأزمة الحادة المتكررة. ببلش في ضيق تنفس عادي، بتصير عندي رشفة في الإيدين وفي الرجلين، بقل الأكسجين عندي، الكيراتين عندي بيوطى، بتصير دقات القلب سريعة جدا، هاي الحالة بقدرش أمشي خطوة من هان لهان. عشان خنقت قبل يومين، كانت حالتي الصحية قبل يومين سيئة جدا.
3: لما تنهار المباني ما بيطلع منها غبار وبس، بتتفتفت معها مواد بناء قديمة مثل الأسبستوس وجزيئات سامة دقيقة لدرجة إنها بتخترق الرئتين وبتستقر فيهم. لا إلها طعم ولا لون ولا صوت.
4: أنا عايشة في مكان زي هيك، كله ردم، كله أنقاض، كله حشرات، كله غبار وهواء، هذا كله بأثر علي. مخلفات الصواريخ هاي كلها بتأثر على حالتي الصحية، بصير عندي ضيق تنفس. في الحرب مش يومي، شبه يومي كنت دائما في مستشفى شهداء الأقصى، في العودة، في قبل النزوح في الشفا، كنت دائما في مستشفيات. صارت معي موقف الساعة تقريبا 2 في الليل في رمضان، ساءت حالتي الصحية، البخاخة هي بطلت تستجيب خالص. فتصلنا على الإسعاف وين بعد ساعة لما وصلنا، لأنه كان في الليل ممنوع أي فيش، المواصلات كانت منعدمة، فاضطرينا نتصل على الإسعاف. وصلني بعد ساعة، كانت يعني شبه أنه أنا فقد الوعي، ميتة تقريبا، يعني ضليتني 3 أيام في الشفاء.
3: صار في ارتفاع غير مسبوق لمستويات الرصاص والتلوث الكربوني بسبب الأسلحة الكيماوية والفوسفور الأبيض اللي تم استخدامه على سكان غزة خلال فترة الحرب.
4: قبل الحرب كنت يعني لما تجيني الأزمة هاي أو تصير حالتي الصحية سيئة، كنت ألاقي بخاخة الفنتولين كانت موجودة، حالياً في الحرب مش موجودة، وإن لقيناها سعرها غالي جداً. غير كده كان في بديل اللي هو جهاز التبخيرة، كان في كهرباء، كان في مستشفيات، يعني خلال 5 دقائق ألاقي حالي في الشفا. يعني إحنا شو ذنبنا؟ نحرم من أبسط حقوقنا للأدوية، العلاج.
1: الكهرباء مصدر الطاقة والنور باتت حلما صعب المنال لأغلب سكان غزة. أحمد جمعة يتحدث عن تفاصيل الحصول عليها وعن تكلفتها. شاهدوا معي.
5: أهل غزة كذبوا عليك وطلع في عندهم كهرباء.
6: بس استنى شوي، أنت بتعرف قديش تكلفة هذا الضوء عشان نقدر نشغله في غزة؟
7: إحنا وصلنا لمستوى عالي من الرفاهية.
5: عشان تشبك كهرباء بغزة بتحتاج سلك وساعة أو عدد كهرباء طبيعي زيه زي أي مكان بالعالم.
6: بس اللي مش طبيعي لما تعرف سعر هاي الكهرباء.
5: بكل العالم سعر الكيلو وات تقريبا أقل من دولار. عندنا هاي بغزة من كثر الرفاهية والأموال المعنى الكيلو وات عنه ب 11 دولار.
8: رفاهية إيش؟ أنا فيش أنا لا ثلاجة ولا غسالة.
5: كذاب، إحنا بغزة ما بنحبش الأدوات الكهربائية.
6: أوكي بمزح، حاليا في غزة صار من النادر تلاقي بيت موجود فيه ثلاجة أو غسالة لأنها بتسحب كهرباء كتير.

0: قديش بيستخدم هاي الاشياء؟
1: قالوا في عندكم ثلاجه؟
2: ولا ثلاجه ولا غساله.
0: بنستخدم الكهرباء بس بالاضاءه، بشحن الجوالات، الاشياء الخفيفه، اما الاشياء الثقيله زي الثلاجه والغساله هاي صعب نشغلها.
3: يا ريتنا خلصانين، احنا بس بشحن الجوالات والاضاءه بتطلع الفاتوره علينا قد الدنيا.
1: بس ايش هذا اللي في اصبعك؟ مش فاهم ايش الحركه.
3: ايه هدول تاعت الببجي.
1: تاعت ايش؟
3: الببجي.
1: في مجال تروح وما تصورش معي بعد هيك؟ شكرا لك.
0: كالمعتاد سبب المشكله هو
4: بحركة حماسية لافتة وسط أجواء مبهجة. الدكتور أحمد عودة الأستاذ في كلية التربية بجامعة النجاح في الضفة الغربية يرقص فرحا خلال حفل تخرج طلابه. شاهدوا معي.

بهذه الأجواء المبهجة نصل إياكم مشاهدينا الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارة عربي.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

إيران تؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها، وباكستان ترسل وفدا إلى طهران وتتحدث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، مقتل 6 من طاقم سفينة تجارية يمنية قصفها الحوثيون بصواريخ باليستية قرب باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجالود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل.

0: قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل بشروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني إنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران نقطة مفصلية بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة، ودعا الأنصاري إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت.
1: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان وإيران.
0: أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 6 قتلى و10 مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا

0: ناطقة في الساحل الغربي بعشرة صواريخ وأربع طائرات مسيرة.
1: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين عشرة صواريخ وأربع طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية، متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو، عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه، قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القتيل توفي في المستشفى متأثرا بجروحه جراء غارة لمسيرة إسرائيلية. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرة في النبطية. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في العاصمة الإيطالية روما. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسار السياسي بين الجانبين سيستأنف وإن المحادثات ستتواصل. وأعرب المسؤول عن ارتياح واشنطن للطريقة التي تتطور بها الأمور. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. وبحث الزيدي خلال استقباله بالعاصمة بغداد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي مشروع قانون حصر السلاح وفق بيان لمكتب الزيدي نقلته وكالة الأنباء العراقية. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
2: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة، منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي إلى خارج القطاع. وأضافت المنظمة أن أكثر من 12 ألف مريض جرى إجلاؤهم من غزة منذ أكتوبر عام 2023، بينهم أكثر من 6000 طفل، كما جرى إجلاء 16 ألف مرافق مع المرضى من القطاع. وأوضحت المنظمة أن عمليات الإجلاء الطبي تجرى لثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا. طالب مخاتير ووجهاء مخيم البريج وسط قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي بإعادة فتح نقاط توزيع المساعدات الغذائية في المخيم. وحذر المخاتير والوجهاء من تفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في المخيم بمشاركة أفراد من المجتمع المحلي.
3: إذ أتواجد هنا لأوصل رسالة نيابة عن أبناء بلدتي وأبناء شعبي وأبناء مخيمي إلى منظمة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية العاملة لإسعاف الفلسطينيين في قطاع غزة لما تعرضوا له من ويلات الحروب ومن تدمير وقصف ودمار وإبادة جماعية وسياسة تجويع. هنا نتقدم برسالة للجميع أن ابقوا مع اللاجئين، ابقوا مع سكان هذا المخيم الذي تجاوز عددهم من 75 ألفا إلى 80 ألف نازح يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني هجروا من أراضيهم المحتلة عام 1948. هؤلاء الذين ينتظرون الآن العودة إلى أرضهم وهم الآن ضيوف في هذه المخيم، علما بأن كل القوانين والأعراف الدولية تسمح لهؤلاء بأن يقدم لهم المساعدة كلاجئين. فلذلك أتمنى على مؤسسة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا وكل من يقدم الخدمة للفلسطينيين بأن يعودوا إلى هذا المخيم الصابر، هذا المخيم.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجالود شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول الإسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصر وجالود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين. وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع في الضفة الغربية المحتلة منعطفا خطيرا في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التهجير والهدم بالتزامن مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
4: منعطف خطير بلغته الضفة الغربية بحسب تحذيرات الأمم المتحدة إثر أعمال عنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير المتصاعدة وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن أكد أن الضفة على وشك الانهيار بعد أكثر من 1400 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين وثقتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الحالي.
5: الضفة الغربية على وشك الانهيار، ولم يكن هذا تدهورا مفاجئا، بل هو نتيجة عقود من الصراع الذي لم يحسم والذي عمق الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.
4: الأمم المتحدة أكدت أن هذه الاعتداءات طالت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، 127 منها تعرضت للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، وبلغ عدد المهجرين في هذا العام قرابة 4000 فلسطيني نصفهم من الأطفال. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات الهدم، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكثر من 340 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، أدت إلى تدمير 740 منشأة.

0: مع إصدار 254 إخطارا جديدا بالهدم. وفي ملف الاستيطان، أفادت الأمم المتحدة بأن سلطات التخطيط الإسرائيلية دفعت أو وافقت منذ بداية العام الحالي على نحو 12,360 وحدة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار مترابط يدفع نحو الضم الفعلي. من جهته، دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال، محذرا من أن استمرار الاستيطان والتهجير يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. وبحسب المعطيات الواردة في الجلسة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 67 فلسطينيا في الضفة، بينهم 18 طفلا، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة 1183 شخصا. ولذلك حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الممارسات إلى جانب القيود على الحركة والعمليات العسكرية يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة التركية أنقرة في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد والقصد وجريمة التعذيب.
2: عليه من أجل ذلك بالإعدام.
3: في أول حكم علني لرموز النظام السابق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب إلى جانب ستة آخرين من رموز النظام على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
4: طبعا بدأت هذه الدعوة من سنة ونصف، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
5: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله، بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
3: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضوريا فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
6: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
7: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
8: واليوم نحس أنه النظام سقط حقيقة، يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلش بسوريا اليوم أكل حقه إن شاء الله، وإن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادة حقيقة إن شاء الله.
3: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
9: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق

0: لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة، عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما، ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
1: أدانت وزارة الخارجية التركية قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان أن المحاولات المنفردة من هذا القبيل تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولا تحمل أي قيمة قانونية، وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا واستهداف استقرار سوريا. وشددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم دمشق من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا.
2: دائرة من التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا تزيد أعباء الحرب على الطرفين بتبادلهما الهجمات على البنى التحتية، واتهامات باستخدام موسكو صواريخ كورية شمالية في ضرباتها. وفي آخر الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم، وأصيب العشرات بحسب ما أعلنت كييف، حيث ذكرت السلطات المحلية في مدينة زاباروجيا مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم استهدف مصنع زاباروج هستال للصلب، ما أدى إلى وقف نشاطه. أما في منطقة دنيبرو بيتروفسك فقتل 3 أشخاص جراء قصف بطائرات مسيرة وصواريخ روسية حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية، فيما قتل شخص بهجوم روسي على منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا، وحذر مما وصفه بتعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها قواتها بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا، وأضافت أن من بين الأهداف مصنعا للمعادن قالت إنه ينتج صفائح فولاذية يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي السياق قتل شخص في هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية، ما أدى لاندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية. كما ألحق هجوم بطائرات مسيرة أضرارا كبيرة بمجمع للبتروكيماويات تابع لروسيا في مدينة توبولسك غرب سيبيريا، ما أدى إلى إغلاقه. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه تمت السيطرة على كل الحرائق التي اندلعت في عدد من الخزانات بالمنطقة النفطية في مدينة الزاوية. وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة اندلاع حرائق في منشآتها بمصفاة الزاوية غرب طرابلس جراء استهدافها بطائرات مسيرة انتحارية للمرة الخامسة خلال هذا الأسبوع. استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتناول الجانبان عددا من الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب مستجدات الملف السياسي الليبي.
3: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.

0: ميزة.
1: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمت هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
0: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية، فإن المباحثات مع فدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل

0: والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
1: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
0: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
2: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تيرتي عربي، طرابلس.
3: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق مكة يهدف لتحسين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن بينها وحماية الاستقرار الإقليمي. وقال أردوغان إن مضيق هرمز يشكل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وشدد على ضرورة وقف التوتر وإعادة المضيق لدوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ودون انقطاع. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا عمر تشيلك إن إقرار البرلمان الإطار القانوني المتعلق بمسار تركيا بلا إرهاب بعث برسائل قوية سيتردد صداها في العراق وسوريا وإيران. وأضاف تشيلك أن القانون أقر ب467 صوتا ويضع إطارا قانونيا للمسار. وأكد تشيلك أن تركيا لا تحتاج إلى طرف ثالث لمراقبة العملية، لافتا إلى أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب وبناء منطقة خالية من الإرهاب يتطلب من تنظيم PKK الإرهابي التخلي عن أسلحته واستكمال عملية تصفيته. من جهتها رحبت الأمم المتحدة بتمرير البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تدعم إقرار قانون تركيا بلا إرهاب، مشيرا إلى أنهم يدعمون جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان. وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة وجهتها إلى صحفيين أن الجيش رصد صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية من منطقة وونسان باتجاه بحر اليابان. أعلنت الحكومة الكولومبية ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.1 على مقياس ريختر إلى 132 شخصا. وأضافت الحكومة الكولومبية أن أكثر من 570 شخصا أصيبوا وأن عشرات المباني انهارت. وأعلنت الحكومة الزلزال حالة كارثة وطنية بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات في عمليات الاستجابة الطارئة والبحث والإنقاذ والتعافي بعد الزلزال. هذا ولا تزال فرق الطوارئ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها، وباكستان ترسل وفدا إلى طهران وتتحدث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق. مقتل 6 من طاقم سفينة تجارية يمنية استهدفها الحوثيون بصواريخ باليستية قرب باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجالود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. إلى اللقاء.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات

0: لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأحدنا الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
9: بالموت يا احنا.
10: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

أهلاً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا إيمان العربي أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديداً باتجاه برج البنت الواقع في مضيق إسطنبول بين شطريها الآسيوي والأوروبي. ننتقل وإياكم في رحلة حول العالم بصحبة مراسلين، رحلة من مدن مختلفة نقدم لكم فيها عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. ما أكثر الأبنية التاريخية التي شيدت في مهد الحضارة، لكن قليلاً منها يحجز له مكاناً في صفحات التاريخ الإنساني، ليس لجمال مبناه وبراعة زخرفه فحسب، بل للأرواح التي طافت في أروقته والأنفاس التي تصاعدت في زواياه، لتهب الحجارة الصماء فيه صوتاً بشرياً يروي أصل حكايته

هذا ما تجسده قلعة أمبواز في فرنسا التي سجنت جدرانها جسد عبد القادر الجزائري، لكنها عجزت عن حبس روحه.

0: هنا وسط فرنسا، حيث تقع مدينة أمبواز وقلعتها التاريخية التي كانت مقراً لعدد من الملوك الفرنسيين. القلعة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي تمنحك رؤية بانورامية لسهول المنطقة ونهر الوار التاريخي. يحكي هذا النهر قصصاً كثيرة، لعل أكثرها قرباً منا قصة الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد مقاومة ضد الفرنسيين في الجزائر استمرت لقرابة 15 عاماً. ففي عام 1847 أوقف الأمير القتال حقناً للدماء، وكان اشتراط تمكينه وأسرته من المغادرة إلى عكا أو الإسكندرية وتخيير مقاتليه بين البقاء في الجزائر أو مرافقته إلى المنفى، لكن الفرنسيين أخلوا بذلك ونقلوه إلى فرنسا عام 1848، حيث أودع في السجون لقرابة 5 سنوات كان آخرها سجنه في قلعة أمبواز.
1: على هذه الأرض مات 25 شخصاً من مرافقي وأقارب الأمير عبد القادر بسبب برودة القلعة وظروف السجن القاسية.
0: داخل هذه القلعة ثمة حديقة كبيرة تسمى حديقة الشرق، تضم قبوراً إسلامية عليها آيات قرآنية وشواهد تكرم أصحابها بالعربية، مولها سكان مدينة أمبواز.
2: مرت سنوات سجن المناضل عبد القادر الجزائري بمرحلتين أساسيتين، الأولى سنوات سجنه الثلاث والتي عانى فيها صعوبات كبيرة، سجن مشدد وتنكيل، ولم يتمكن خلالها من رؤية أحد سوى ممثلي الديانة الكاثوليكية، لم يسمح للآخرين بزيارته إلا أنه حول محنته إلى منحة وأمضى جل وقته في الصلاة وتعليم نزلاء السجن القرآن.
0: قد يستغرب البعض من وجود صور الأمير عبد القادر الجزائري إلى جانب شخصيات وملوك سكنوا في المكان وكانوا حكاماً لفرنسا حين كان الجيش الجزائري يلحق الهزائم بالقوات الفرنسية. فرغم قساوة السجن تمكن الأمير من مد جسور تواصل بينه وبين رجال الدين داخل القلعة، الأمر الذي أكسبه محبة كبيرة من السكان المحليين هناك فتأثروا به وأحبوا بقاءه.
2: أحدث التقارب بين الأمير عبد القادر ورجال الدين في القلعة تغييراً في الرأي العام، وتعالت الأصوات لإطلاق سراحه، ونتيجة لذلك بدأ في استقبال الزيارات من شخصيات بارزة وسياسيين، ومن ثم بدأ في الخروج من القصر كل يوم خميس تحت حراسة مشددة، وبدأ يكتشف المنطقة وأصبح يستقبل الناس بانتظام، وهو ما أسهم على الأرجح في الصداقة الدائمة لسكان أمبواز مع هذا الرجل.

حارب الأمير ثم سجن ثم غادر، لكن أثره لا زال باقياً، نصب تذكاري هنا وشارع باسمه قرب القلعة، أخذ ورد بين فرنسا

يوجد بمدينة جادو جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم الحصون الأمازيغية بقرية طرمسين فوق قمم جبل نفوسا. وتتميز القرية الأثرية بموقعها الاستراتيجي وعمارتها المحلية الفريدة من نوعها، إلى جانب احتوائها على العديد من المعالم التاريخية كالمساجد ومعاصر الزيتون وأماكن التخزين. المزيد مع الزميل زياد الحجاجي.

0: تتربع القرية الأثرية إطرميس أو طرميسة على قمة الجبل، وتعانق الطبيعة بفضل طابعها المعماري النفوسي المميز الذي صمد منذ مئة سنين، وتسجل اسمها كأبرز المعالم التاريخية في ليبيا.
1: منذ مئات السنين تربط قرية إطرميس الأمازيغية كأنها جزيرة ترتبط بالجبل من جانب واحد. قديما كان الولوج إليها عبر جسر معلق قبل أن يتم إلغاؤه. من وحي الطبيعة وما جادت به عمل الأهالي على تشييد حصنهم، فاختاروا الموقع الجغرافي الاستراتيجي وجمعوا الحجارة لتأسيس الجدران، واستخدموا الحجر الجبسي والجيري كمواد بناء، واستغلوا أغصان الزيتون والنخيل وغيرها للأسقف. وهنا وسط القرية يظهر جليا قصر للتخزين إلى جانب معاصر الزيتون ودور العبادة كمسجد الحواريين الذي كان كنيسة قبل دخول الإسلام.
2: تتميز هذه المنطقة بطابعها المعماري الجميل. طبعا توجد بالمنطقة عدة مساجد وعدة معاصر قديمة، من المساجد الموجودة حاليا مسجد الحوارية، هذا المسجد الذي كان في السابق كنيسة قبل الإسلام، وبعد جاء الإسلام طبعا رجعوه أهالي المنطقة مسجد للقرية. عندنا مسجد ثاني وهو مسجد أبي موسى عيسى الطرميسي، مسجد أبي موسى عيسى الطرميسي من القرن السابع للهجري. ومعندنا مسجد ثاني، مسجد منطقة طنكنيس اللي نسموا فيه المسجد الجديد اللي هو يقع بجنب منطقة أبي موسى عيسى الطرميسي. كذلك المعاصر تتميز هذه من المنطقة بوجود عدد 7 معاصر داخل القرية، بالإضافة هذا القصر اللي حاليا نحن موجودين فيه. عندنا قصر اللي هو نسموه فيه حاليا قصر الحوارية، عندنا قصر إخافورة، وعندنا قصر الأحمر، وعندنا قصر بالحسن، وعندنا قصر وركل، وعندنا قصر مازز، وعندنا قصر طنكنيس. حوالي 9 قصور حاليا الموجودة إلا أثارها، كلها مناطق أثرية.
1: كل جزء من القرية يحمل قصص أهلها وحياتهم، سيما التي تتعلق بالهندسة المعمارية وتطويعها وفقا لمقتضيات الضرورة. لا يلبث أن تكون لكل جزء من تضاريس الجبل أو القرية المقامة عليه وظيفة مهمة، فصهاريج المياه لجمع مياه الأمطار والمغارات للتخزين والحماية. إلا أن العوامل الطبيعية ألقت بثقلها على أجزاء كبيرة من المعلم الأثري، فبات مهدداً بالاندثار ما لم تتدخل الجهات المعنية للقيام بأعمال الترميم والصيانة.
3: نتمنى من جميع المنظمات، من أي شخص إن كان، نتمنى يجي يزور هالقرية هياه، يشوفها قبل من 10 أو 20 سنة ويشوفها توا، لأن توا ما عاد فيها، لأن فيها انهيارات، الأسطح بتاعها، المداخل بتاعها، حتى الناس اللي تجي معناها يخش فرحان، يطلع يبكي، إن كان أجنبي وإن كان ليبي بصفة عامة. هذه القرية هذه طبعا موجودة على في طرميسة في جادو وعلى ارتفاع

0: حوالي 685 قدم على سطح البحر، وتمتاز القرية هي بجميع المناخ الجميل في الصيف وفي الربيع وفي الشتاء.
1: وتحظى القرية بمكانة علمية مرموقة كونها كانت محطة مهمة في طريق القوافل الرابط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يتوسط الجبل، وما يعزز مكانتها التاريخية وجود العديد من الآثار لحضارات مختلفة تركت بصمتها إلى يومنا هذا.
2: كل معلم تاريخي في قرية طرميسة يجمع بين طيات ماضيه كثيرا من الألغاز والسرديات الشفاهية التي تحاكي حقبا تاريخية مختلفة مرت من هنا، الكثير منها ما زال في طي النسيان. زياد الحجاجي، ترتي عربي، مدينة جادو، جبل نفوسة.
3: يزخر التاريخ العماني بالعديد من الأحداث التي دونتها مخطوطات ووثائق تاريخية باتت مصدراً مهماً لدراسة ذلك التاريخ. وتعد المخطوطات العمانية جزءاً لا يتجزأ من الحضارة العمانية، وتوجد في السلطنة عشرات الآلاف من المخطوطات التي كتبت بخط اليد، دلالة على مساهمة الحضارة العمانية في التقدم الإنساني بمختلف المجالات.
4: المخطوط عمل أصيل خط باليد، وهو بمنزلة الشاهد الذي يوثق العلوم والمعارف في مختلف المجالات، حيث تعد المخطوطات العمانية جزءاً لا يتجزأ من الحضارة العمانية، حافظ عليها أهلها كحفاظهم على سائر موروثاتهم.
5: المخطوطات هي تراث وثائقي شمل على مجالات مختلفة، حضارية وإنسانية واجتماعية واقتصادية، وتمثل كما أشرتم هي ذاكرة وطنية. تقدر عدد هذه المخطوطات بنحو 50,000 مخطوطة عمانية، لربما الأكثر شمولية هي في علوم الشريعة من الفقه وأصول الفقه والعقيدة والحديث النبوي إلى آخره.
4: توجد في سلطنة عمان عشرات الآلاف من المخطوطات التي كتبت بخط اليد، مدللة على مساهمة الإنسان العماني في التقدم الحضاري بمختلف المجالات كالفقه والتفسير والأدب واللغة والتاريخ وعلم الفلك، كذلك في علم البحار والطب والكيمياء، إضافة إلى مخطوطات في الأفلاج وعلوم كثيرة لا حصر لها. يعود عمر أقدم مخطوطة نادرة إلى أكثر من 900 عام، حملت بين طياتها مسائل فقهية وسيراً لمجموعة كبيرة من علماء سلطنة عمان.
6: لدينا نظام إلكتروني يستخدم لإدارة مصادر المكتبة، نظام السيمفوني، وهو نظام عالمي. تم تسجيل المخطوطات في نظام السيمفوني، وبعدها يتم نتيجة البحث يتم توفير المخطوط للمستفيد، سواء كان إلكترونيا أو ورقيا في آن واحد. نسعى دائما إلى تقديم المعلومة بمختلف الأشكال، بالإضافة إلى تحقيق المعلومة الواحدة من أكثر من مصدر.
4: خط العمانيون كثيرا من المخطوطات بماء الذهب، وزينوها بزخارف فنية بديعة كشفت عن الذوق الرفيع للخطاطين العمانيين. وبحسب آخر إحصائية لدار المخطوطات، وصل عدد المخطوطات الموجودة في عمان إلى ما يزيد على 540,000 مخطوط، موزعة على مؤسسات متحفية رسمية ومكتبات عامة وأخرى خاصة يملكها عمانيون في مختلف محافظات السلطنة. وهذا العدد في مجمله يعتبر إشارة إلى حضور عمان في السباق الثقافي الإنساني منذ أقدم العصور.
7: تشكل المعارض المتحفية الدائمة والمتنقلة نافذة للتعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية داخل سلطنة عمان وخارجها، باعتبارها ذاكرة وطنية تسهم في نشر الوعي في مجال الوثائق والمحفوظات وترسيخ هويتها، لما تمتلكه الهيئة من وثائق ومخطوطات وصور وخرائط نادرة، بالإضافة إلى إكسابها المعرفة والمعلومات الكافية عن الوثائق وأهميتها ومراحل حفظ الوثائق ورقياً ورقمياً.
5: هذه التضاريس انعكست حتى على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، مما جعل هذه المخطوطات هي نادرة حتى في الانتشار، ليست بالكثرة التي يصل إليها الباحث بسهولة في ذلك الوقت.
8: المرجع الأساسي لقراءة الحضارة العمانية أو المدخل الأساسي لقراءة الحضارة العمانية، لذلك يعني يجب على الباحثين الرجوع إليها كمصدر وثائقي ومعلوماتي، للرجوع أو أن يستقي الباحث أصل المعرفة وأصل المعلومة من هذه المخطوطات باعتبارها هي من أمهات الكتب.
7: تقوم وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية ممثلة في دار المخطوطات بجهود كبيرة في الحفاظ على المخطوطات العمانية وترميمها وحفظها للأجيال القادمة. وكانت جهود الوزارة في هذا المجال قد بدأت منذ فترة مبكرة من سبعينيات القرن الماضي، عندما سخرت جهودها من أجل التنقيب عن التراث بمختلف أنواعه وأشكاله من تحت ركام بيوت الطين ومن داخل روازنه القديمة ومن عمق مئات الأضاميم في الحارات العمانية، قبل أن تبدأ في عملية طباعته وتحقيق ما يمكن تحقيقه وترميم ما يستحق الترميم. تعمل هيئة الوثائق والمحفوظات بسلطنة عمان على تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والأخذ بأفضل الأساليب العصرية، وذلك بهدف حفظ الذاكرة العمانية بما يكفل حفظ تاريخها وتراثها العريق، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي لرؤية عمان 2040. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مسقط.
3: في قلب مدينة إسطنبول يبرز في إحدى حاراتها العتيقة مستشفى يضم بين حناياه ضريحاً يروي حكايات من التاريخ الإنساني. إنه مستشفى زينب كامل لأمراض النساء والأطفال. تفاصيل أكثر عن هذا الصرح العتيق مع الزميلة أسماء بنغوكرا في التقرير الآتي.

0: في هذا المستشفى يحمل أطفال ولدوا فيه إما اسم زينب إناثاً وإما كامل ذكوراً لإحياء ذكرى مؤسسيه. هنا في إسطنبول بمنطقة أسكودار، مستشفى منح اسمه للحي وسجله في التاريخ بوصفه أول مستشفى للولادة في العالم. فلنستمع الآن إلى قصة مستشفى زينب كامل. ولد يوسف كامل باشا في أسرة متواضعة الحال عام 1808، وأصبح رائداً بإنجاز أول ترجمة رواية في تاريخ الأدب التركي. وفي سن مبكرة شد الرحال إلى إسطنبول، حيث تقلد مناصب مهمة في خدمة الدولة العثمانية. سفره إلى مصر للخدمة بجانب الوالي محمد علي باشا أصبح نقطة التحول في مسيرته. بعدما نال ثقته وإعجابه، زوجه الوالي ابنته زينب، وكان الحب بينهما صادقاً وعميقاً.
1: بعد وفاة الوالي محمد علي باشا وابنه، تولى عباس باشا الولاية وفرض على يوسف كامل أن يطلق زوجته زينب. رفض يوسف كامل الطلاق رفضاً قاطعاً، فنفي إلى منطقة أسوان المصرية. وفي المنفى أصابه المرض، لكن الوالي منع عنه الطبيب ولم يعطه سوى خيارين: الطلاق أو السجن. ثم وصلت إلى

0: يوسف كامل رسالة سرية من زوجته زينب، كتبت فيها: أنت مريض، لا أريد أن تدخل السجن، سأنتظرك إلى نهاية عمري. بعد هذه الرسالة وقع يوسف كامل مطمئناً وثيقة الطلاق، وبفرمان من السلطان عبد المجيد نجا الزوجان من ظلم عباس باشا. وبعد سنوات من الفراق عقد قرانهما للمرة الثانية.
1: مرت الأعوام ولم يرزق زينب وكامل بالأبناء. قرر أن يترك أثراً خالداً ينفع الناس، فاشتريا أرضاً واسعة وأسس عليها مستشفىً للولادة ليكون ملاذاً للأمهات وبداية حياة جديدة للأطفال.

0: زينب سلطان ويوسف كامل.
1: أسس يوسف كامل باشا وزوجته زينب هذا المستشفى عام 1862. كان المستشفى يلبي جميع احتياجات النساء اللواتي يأتين للولادة، كما شيد داخله حمام خاص ومطبخ لخدمة المريضات. مع الوقت وسع المستشفى وأضيفت بجواره مبانا جديدة، وهو اليوم من المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات مجانية في مجالات الحمل والولادة وطب الأطفال. ومنذ أكثر من 150 سنة ولد هنا آلاف من الأطفال لعلهما يسمعان أصواتهم في ضريحهما الواقع داخل حديقة المستشفى.

0: الولادة والموت بابان يفتحان على حياتين مختلفتين. ضريح في حديقة هذا المستشفى حيث يولد ملايين من زينب وكامل. ضريح زينب وكامل إلى الأبد، إلى قيام الساعة. ويجاورهما صدى أصوات الأطفال وقبر ابنتهما بالتبني.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تفاوضون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons. That's
13: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
14: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
16: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
17: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
18: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
17: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
18: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
17: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

إيران تؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها، وباكستان ترسل وفدا إلى طهران وتتحدث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، مقتل 6 من طاقم سفينة تجارية يمنية قصفها الحوثيون بصواريخ باليستية قرب باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجالود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل.

0: قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل بشروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني إنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران نقطة مفصلية بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة، ودعا الأنصاري إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت.
1: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان وإيران.
0: أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 6 قتلى وعشرة مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا مناطق في الساحل الغربي بعشرة صواريخ و4 طائرات مسيرة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4

0: بعطائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية، متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو، عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه، قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القتيل توفي في المستشفى متأثرا بجروحه جراء غارة لمسيرة إسرائيلية. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرة في النبطية، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في العاصمة الإيطالية روما. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسار السياسي بين الجانبين سيستأنف وإن المحادثات ستتواصل. وأعرب المسؤول عن ارتياح واشنطن للطريقة التي تتطور بها الأمور. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. وبحث الزيدي خلال استقباله بالعاصمة بغداد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي مشروع قانون حصر السلاح، وفق بيان لمكتب الزيدي نقلته وكالة الأنباء العراقية. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق، وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
2: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي إلى خارج القطاع. وأضافت المنظمة أن أكثر من 12 ألف مريض جرى إجلاؤهم من غزة منذ أكتوبر عام 2023، بينهم أكثر من 6000 طفل، كما جرى إجلاء 16 ألف مرافق مع المرضى من القطاع. وأوضحت المنظمة أن عمليات الإجلاء الطبي تجرى لثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً. طالب مخاتير

0: ووجهاء مخيم البريج وسط قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي بإعادة فتح نقاط توزيع المساعدات الغذائية في المخيم. وحذر المخاتير والوجهاء من تفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في المخيم بمشاركة أفراد من المجتمع المحلي.
1: إذ أتواجد هنا لأوصل رسالة نيابة عن أبناء بلدتي وأبناء شعبي وأبناء مخيمي إلى منظمة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية العاملة لإسعاف الفلسطينيين في قطاع غزة لما تعرضوا له من ويلات الحروب ومن تدمير وقصف ودمار وإبادة جماعية وسياسة تجويع. هنا نتقدم برسالة للجميع أن ابقوا مع اللاجئين، ابقوا مع سكان هذا المخيم الذي تجاوز عددهم من 75 ألفا إلى 80 ألف نازح يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني هجروا من أراضيهم المحتلة عام 1948. هؤلاء الذين ينتظرون الآن العودة إلى أرضهم وهم الآن ضيوف في هذه المخيم، علما بأن كل القوانين والأعراف الدولية تسمح لهؤلاء بأن يقدم لهم المساعدة كلاجئين. فلذلك أتمنى على مؤسسة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا وكل من يقدم الخدمة للفلسطينيين بأن يعودوا إلى هذا المخيم الصابر. هذا المخيم
0: أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجالود شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول الإسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصر وجالود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين. وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع في الضفة الغربية المحتلة منعطفا خطيرا في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التهجير والهدم بالتزامن مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
2: منعطف خطير بلغته الضفة الغربية بحسب تحذيرات الأمم المتحدة إثر أعمال عنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير المتصاعدة وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن أكد أن الضفة على وشك الانهيار بعد أكثر من 1400 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين وثقتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الحالي.
3: الضفة الغربية على وشك الانهيار، ولم يكن هذا تدهورا مفاجئا، بل هو نتيجة عقود من الصراع الذي لم يحسم والذي عمق الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.
2: الأمم المتحدة أكدت أن هذه الاعتداءات طالت نحو 260 تجمعاً فلسطينياً، 127 منها تعرضت للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، وبلغ عدد المهجرين في هذا العام قرابة 4000 فلسطيني نصفهم من الأطفال. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات الهدم، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكثر من 340 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، أدت إلى تدمير 740 منشأة مع إصدار 254 إخطارا جديدا بالهدم. وفي ملف الاستيطان أفادت الأمم المتحدة بأن سلطات التخطيط الإسرائيلية دفعت أو وافقت منذ بداية العام الحالي على نحو 12360 وحدة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار مترابط يدفع نحو الضم الفعلي.

0: من جهته دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال، محذرا من أن استمرار الاستيطان والتهجير يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. وبحسب المعطيات الواردة في الجلسة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 67 فلسطينيا في الضفة، بينهم 18 طفلا، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة 1183 شخصا. ولذلك حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الممارسات إلى جانب القيود على الحركة والعمليات العسكرية يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة التركية أنقرة في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد والقصد وجريمة التعذيب.
2: عليه من أجل ذلك بالإعدام.
3: في أول حكم علني لرموز النظام السابق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب إلى جانب ستة آخرين من رموز النظام على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
4: طبعا بدأت هذه الدعوة من سنة ونصف، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
5: لدينا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
3: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضوريا فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
6: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
7: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
8: واليوم نحس أنه النظام سقط حقيقة، يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلش بسوريا اليوم أكل حقه إن شاء الله. وإن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادل حقيقة إن شاء الله.
3: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
9: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
1: أدانت وزارة الخارجية التركية قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأكدت الوزارة

0: في بيان أن المحاولات المنفردة من هذا القبيل تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولا تحمل أي قيمة قانونية، وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا واستهداف استقرار سوريا. وشددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم دمشق من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا.
1: دائرة من التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا تزيد أعباء الحرب على الطرفين بتبادلهما الهجمات على البنى التحتية واتهامات باستخدام موسكو صواريخ كورية شمالية في ضرباتها. وفي آخر الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات بحسب ما أعلنت كييف، حيث ذكرت السلطات المحلية في مدينة زاباروجيا مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم استهدف مصنع زاباروج هستال للصلب ما أدى إلى وقف نشاطه. أما في منطقة دنيبرو بيتروفسك فقتل 3 أشخاص جراء قصف بطائرات مسيرة وصواريخ روسية حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية، فيما قتل شخص بهجوم روسي على منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا، وحذر مما وصفه بتعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها قواتها بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا، وأضافت أن من بين الأهداف مصنعا للمعادن قالت إنه ينتج صفائح فولاذية يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي السياق قتل شخص في هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية ما أدى لاندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية، كما ألحق هجوم بطائرات مسيرة أضرارا كبيرة بمجمع للبتروكيماويات تابع لروسيا في مدينة توبولسك غرب سيبيريا ما أدى إلى إغلاقه. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه تمت السيطرة على كل الحرائق التي اندلعت في عدد من الخزانات بالمنطقة النفطية في مدينة الزاوية. وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة اندلاع حرائق في منشآتها بمصفاة الزاوية غرب طرابلس جراء استهدافها بطائرات مسيرة انتحارية للمرة الخامسة خلال هذا الأسبوع. استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتناول الجانبان عددا من الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب مستجدات الملف السياسي الليبي.
2: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
3: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
2: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا

0: إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
1: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
0: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
2: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق مكة يهدف لتحسين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن بينها وحماية الاستقرار الإقليمي. وقال أردوغان إن مضيق هرمز يشكل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وشدد على ضرورة وقف التوتر وإعادة المضيق لدوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ودون انقطاع. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا عمر تشيلك إن إقرار البرلمان الإطار القانوني المتعلق بمسار تركيا بلا إرهاب بعث برسائل قوية سيتردد صداها في العراق وسوريا وإيران. وأضاف تشيلك أن القانون أقر ب467 صوتا ويضع إطارا قانونيا للمسار. وأكد تشيلك أن تركيا لا تحتاج إلى طرف ثالث لمراقبة العملية، لافتا إلى أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب وبناء منطقة خالية من الإرهاب يتطلب من تنظيم PKK الإرهابي التخلي عن أسلحته واستكمال عملية تصفيته. من جهتها رحبت الأمم المتحدة بتمرير البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تدعم إقرار قانون تركيا بلا إرهاب، مشيرا إلى أنهم يدعمون جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان. وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة وجهتها إلى صحفيين أن الجيش رصد صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية من منطقة وونسان باتجاه بحر اليابان. أعلنت الحكومة الكولومبية ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.1 على مقياس ريختر إلى 132 شخصا. وأضافت الحكومة الكولومبية أن أكثر من 570 شخصا أصيبوا وأن عشرات المباني انهارت. وأعلنت الحكومة الزلزال حالة كارثة وطنية بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات في عمليات الاستجابة الطارئة والبحث والإنقاذ والتعافي بعد الزلزال. هذا ولا تزال فرق الطوارئ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها، وباكستان ترسل وفدا إلى طهران وتتحدث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق. مقتل 6 من طاقم سفينة تجارية يمنية استهدفها الحوثيون بصواريخ باليستية قرب باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجلود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين والأمم

0: المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. إلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. البلجيكي روميلو لوكاكو يقترب من الانتقال إلى فنرباتشا التركي قادما من نابولي الإيطالي. انتقال رونالد أراوخو من برشلونة إلى ليفربول على سبيل الإعارة يخطف التفاعل على وسائل التواصل. وفي قضيتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على قمة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، ونستعرض أبرز أسلحة الفريقين وخطط لويس إنريكي وأوناي إمري لحسم اللقب، فمن ستكون له الكلمة الأخيرة على أرضية ريد بول أرينا في سالزبورغ.

كشف فابريتسيو رومانو بأن فنربحتشا حسم صفقة النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعد موافقة نابولي على عرض بقيمة 6 ملايين يورو إضافة إلى حوافز ومكافآت. وخضع لوكاكو للفحوصات الطبية على أن يوقع عقدا مع النادي التركي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث. يستعد الحكم الصومالي الدولي عمر عارتن لقيادة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في سالزبورغ ليصبح بهذا أول حكم غير أوروبي يدير المباراة. ويأتي تعيين عارتن في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي لكرة القدم لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير التحكيم بين القارتين. اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي لاعبي ليل الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو. وتوصل اللاعب البالغ 18 عاما إلى اتفاق مبدئي بشأن الشروط الشخصية، فيما يعمل السيتي على حسم الاتفاق مع نادي ليل. أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تمديد عقد مدافعه الدولي الهولندي ميكي فان دي فين ليواصل مشواره مع الفريق اللندني. وخاض فان دي فين 96 مباراة بقميص توتنهام في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف. أعلن نادي ليفربول رسميا تعاقده مع المدافع الأوروغواياني الدولي رونالد أراوخو على سبيل الإعارة قادما من برشلونة الإسباني. هذا وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول يمتلك خيار شراء اللاعب مقابل 55 مليون يورو. اقترب تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال الإنجليزي أميت بهاتيا ويضم

جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وإدواردو سافرين أحد مؤسسي موقع فيسبوك من الاستحواذ على حصة تقارب ثلث نادي ليفربول، وتقدر قيمة النادي بموجب هذه الصفقة بما يقارب 6 مليارات دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر التقييمات التي تم تحقيقها على الإطلاق في صفقة تتعلق بناد لكرة القدم. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي تحرك لإبعاد جياني إنفانتينو عن رئاسة الفيفا، واصفا استبداله بالخطأ الفادح. وأشاد ترامب بنجاح إنفانتينو في إدارة كأس العالم 2026، محذرا من أن رحيله قد يؤثر على نجاح البطولة مستقبلا. حققت البولندية إيغا شفيونتيك فوزا كبيرا على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1 لتبلغ نصف نهائي بطولة تورونتو المفتوحة للتنس، وتواجه شفيونتيك الأوكرانية إلينا سيفيتولينا في أول ظهور لها بالدور النصف النهائي لإحدى بطولات فئة 1000 نقطة هذا الموسم. كما بلغت الأوكرانية إلينا سيفيتولينا نصف نهائي بطولة تورونتو بعدما قلبت تأخرها أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا وفازت ب3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-0 و6-3. انضمام المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو إلى ليفربول على سبيل الإعارة قادما من برشلونة شهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، البداية مع سعود الذي كشف تفاصيل الصفقة وعلق: تفاصيل صفقة انتقال أراوخو إلى ليفربول، إعارة لمدة موسم واحد، يوجد خيار الشراء بقيمة 55 مليون يورو، لا يوجد إلزامية الشراء، ليفربول سيتكفل رواتب أراوخو كاملة. موقع كورة نشر صورة لأراوخو بقميص ليفربول وعلق عليها بهذه الطريقة: رسميا ليفربول يعلن التعاقد مع أراوخو معارا من برشلونة، صداع برشلونة الثاني ينتهي في الميركاتو. وبدأ هذا المغرد متفائلا بالتعاقد مع أراوخو بالرغم من أدائه المتراجع في المواسم الأخيرة وعلق: آخر فترة مستواه تغير للأسوأ، لكن لا أنسى المستويات الممتازة التي قدمها في فترة معينة مع برشلونة، ما عندي أي مشكلة مع صفقته، بالعكس لاعب خبرة ويفيدنا كثيرا ومسرور بقدومه، وبالنهاية هي إعارة. بينما لم يبدو أحمد متفائلا بالتعاقد مع أراوخو وعلق: لا أتخيل ثنائية أراوخو وفان دايك، الأول يرجع للوراء وما يواجهوه، الثاني يتقدم كي ينكب الفريق. ونختم مع حداد الذي غرد خارج السرب وبدأ أنه مهتم بشيء آخر، حيث نشر صورة أراوخو وطرح هذا التساؤل: كم تتوقعون أن تكون نسبة ملكية أراوخو بالفانتازي؟

0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي 2026 وسط صراع تاريخي على لقب لطالما شهد هيمنة كبار القارة.
1: من قمة دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة جديدة على منصة التتويج، باريس سان جيرمان وأستون فيلا يلتقيان في كأس السوبر الأوروبي في مواجهة تجمع بين بطل القارة وبطل الدوري الأوروبي. باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بطموح إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا في موسم تاريخي للفريق الباريسي الذي يقوده الإسباني لويس إنريكي. وفي المقابل يظهر أستون فيلا بثقة كبيرة بعدما توج بالدوري الأوروبي ليعود إلى واجهة البطولات القارية ويبحث عن بداية مثالية لموسمه الجديد تحت قيادة أوناي إيمري. المواجهة تحمل أيضا تحديا تكتيكيا بين مدربين يعرفان جيدا قيمة التفاصيل، إنريكي بأسلوبه القائم على الاستحواذ والضغط وإيمري بخبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الأوروبية والقدرة على استغلال المساحات. الصراع على أرض ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ سيكون على لقب واحد، باريس يريد تأكيد هيمنته الأوروبية وأستون فيلا يبحث عن مفاجأة جديدة أمام أحد أقوى أندية القارة.

0: مع مدرب انا بالنسبه لي بعتبره افضل مدرب في العالم اللي هو لويس انريكي، ومجموعه من اللاعبين المميزين جدا. لكن في بطولة مثل السوبر الأوروبي اللي هي بتبقى بداية الموسم وتعتبر بطولة ضمن الاستعدادات للمباريات القادمة، أعتقد أن باريس سان جيرمان أيضا ليس بالجاهزية الكاملة، خاصة مع وجود عدد كبير من لعبته اللي هي راجعة من كأس العالم مرهقة أو لعبت لحد الجولات الأخيرة في كأس العالم، زي عثمان ديمبلي، زي ديزيري دوي، زي فابيان رويز. أيضا هناك بعض الشائعات التي يعني تدور حول بعض النجوم مثل برادلي باركولا، اللعيب اللي هو قريب جدا من انتقال للدوري الانجليزي وبالتحديد ليفربول. كل هذه الامور بتخليني اقول ان رغم ان باريس سان جيرمان مع لويس انريكي يظهر انه فريق لا يقهر، لكن وفق الجاهزيه الاخيره ووفق الاستعدادات لبعض اللاعبين، اعتقد ايضا الفريق غير جاهز بنسبه 100% لمباراه السوبر الاوروبي، ودي بتخلي المباراه مميزة، مباراة منتظرة، خاصة أمام خصم مش سهل زي أستون فيلا، فريق تنافسي، فريق عنده مدرب أيضا من أفضل المدربين في أوروبا، خاصة في مباريات اللي هي المباريات الحاسمة أو مباريات النوك أوت اللي هو أوناي إمري. وبالتالي المباراة على الورق هي أقرب لباريس سان جيرمان، لكن في الملعب أعتقد أنها 50-50 بين الفريقين.
1: نعم أحمد، يعني باريس سان جيرمان في كل موسم مع إنريكي تكون بداياته يعني متعثرة ولا يكون في أفضل أحوال، برأيك كيف سيستطيع إنريكي تجاوز هذه الأمور؟
0: فعلا يعني لويس انريكي من المدربين اللي هم يعني بياخدوا وقت بعض الشيء حتى يصل الى الجاهزيه الكامله مع فريقه، خاصه ده حصل في الموسم الماضي وحتى الموسم قبل الماضي. باريس سان جيرمان بيعاني في البدايات لان لويس انريكي دايما بيبدا بشكل تصاعدي، خاصه على الجانب البدني. الجانب الفني هو مدرب مميز جدا تكتيكيا، لكن هو مدرب بيبدا بشكل تكتيكي في فترة الصيفية، وبعد كده بيزيد الجانب الفني والجانب البدني الجانب اللياقي. أعتقد بأن باريس سان جيرمان في مباراة أستون فيلا هو هيبدأ أيضا بشكل مبادر، شكل هجومي، يلعب على الضغط العالي حتى إذا كان مش جاهز 100%. باريس سان جيرمان فريق هو يعتبر المرشح الأقوى في كل البطولات وفق المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي ووفق حتى اللاعبين اللي هو بيمتلكهم. لكن لو رجعنا بالذاكرة للموسم الماضي وبالتحديد مباراة السوبر الأوروبي كان أمام توتنهام الإنجليزي، توتنهام كان قريب جدا من الفوز، كان متقدم في النتيجة، ولكن في النهاية باريس سان جيرمان قدر يتعادل في الوقت القاتل ويكسب بضربات الجزاء. أنا بشوف برضو أن مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في الغد ستكون بسيناريو قريب. باريس سان جيرمان هو الطرف المرشح، هو الطرف الأكثر استحواذا وسيطرة وسيلعب بضغط عالي، لكن أيضا أستون فيلا فريق لديه فرص، فريق قوي. ربما من وجهة نظري سيكون سيناريو قريب جدا بمباراة الموسم الماضي، استحواذ وسيطرة من باريس، ولكن هناك أيضا فرص لأستون فيلا، ولما لا ربما أيضا ركلات الترجيح ستكون هي الحاسم الرئيسي في مثل هذه المباراة.
1: نعم أحمد، على الطرف المقابل يعني أستون فيلا فقد بعض أسماء مهمة مثل روجرز ودين، كيف سيستطيع أوناي إمري يعني على تعويض هذه الأسماء من أجل مجاراة باريس سان جيرمان وبالتالي اللعب على حسم اللقب؟
0: طبعا يعني مورجان روجرز بالأخص هو لاعب لا يعوض، لاعب كويس جدا، يعني يكفي أنه هو الصفقة الأغلى في الميركاتو والصيفي هذا الموسم حتى الآن بعد انتقاله لتشيلسي. أوناي إمري مدرب بيعرف يلعب بأي أدوات، والدليل على كده أنه حتى لما استعار ماركوس راشفورد في بعض الفترات، استعار أسينسيو الأسباني، الفريق قدر يقدم مستويات كويسة جدا، قدر يوصل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2025، فيما بعد قدر يكسب الدوري الأوروبي في عام 2026. أيضا الفريق يعني افتقد لمورجان روجرز وبعض الأسماء، لكن أيضا الفريق عمل تعاقدات زي جارناتشو، اللعيب اللي هو كان طالع بمعنويات كبيرة في مانشستر يونايتد ثم تشيلسي، ولكن مستواها هبط بشكل كبير. أيضا هناك موهبة أخرى مميزة جدا تألقت في كأس العالم مع سويسرا، اللاعب مانزامبي، هو أحد أفضل الأجنحة الصاعدة بقوة في كرة القدم. وبالتالي أوناي إمري عودنا دايما ان هو بيقدر يتألق بأي أسماء وبيقدر يقوم فريقه وفق المتاح عنده. كمان تكتيكيا أوناي إمري من المدربين اللي هو بيعتمد بشكل كبير على التحولات السريعة، على اللعب العمودي المباشر، وعشان كده أنا بشوف اللي هو سيعتمد أيضا بنفس الطريقة في مباراته أمام باريس سان جيرمان، حتى في ظل غياب بعض الأسماء زي مورجان روجرز، زي جون ماكن، زي أونانا لعيب الوسط البلجيكي المصاب. لكن أستون فيلا مع أوناي إمري هيلعب بنفس الطريقة، الدفاع القوي والمرتدات السريعة، وأظن اللي هو يملك

0: كل المقومات لإحراج فريق باريس سان جيرمان، اللي أنا برضو بقول تاني اللي هو مش جاهز 100% لمثل هذه المباراة، سواء على الصعيد البدني أو عدم جاهزية بعض النجوم اللي شاركوا في كأس العالم.
1: نعم، على ذكر كأس العالم هنا بالتحديد، أريد أن أسألك، يعني الكثير من اللاعبين في باريس سان جيرمان وهناك لاعبين في أستون فيلا أيضا عادوا بعد مشاركة مرهقة بكأس العالم 2026، برأيك كيف حضر كل من أوناي إمري ولويس إنريكي لهذه المباراة؟
0: أعتقد يعني لو كلمنا الأول عن لويس إنريكي هنقول فعلا في لعيبة رب هو يعني أعتقد اللي هو هيضمهم للقائمة، خاصة الثنائي زيردوي وعثمان ديمبلي وثالثهم فابيان رويز، لكن من الصعب جدا إن هم يلعبوا في التشكيلة الأساسية في نهائي السوبر، خاصة بعد مشاركتهم في كأس العالم فرنسا الثالث والرابع، وفابيان رويز بطل كأس العالم مع منتخب أسبانيا. أتصور بأن لويس إنريكي هيلجأ لبعض الأسماء البديلة، هناك اسم اللي هو المهاجم إبراهيم مباي، صحيح في شائعات كبيرة حوله اللي هو ممكن يرحل، لكن ربما مباراة السوبر الأوروبي تكون هي المباراة الأخيرة لي، وأنا أعتقد أنه سيكون أساسيا في التشكيلة، خاصة بعد رحيل البرتغالي راموس وعدم جاهزية عثمان ديمبلي بنسبة 100%. أيضا على مستوى خط الوسط ربما لويس إنريكي يلجأ إلى أحد خياراته المميزة جدا اللي هو زاير إمري، لعيب تكتيكي على أعلى مستوى، ممكن يكون هو يصنع الثلاثية في الوسط مع خواو نيفيز ومع فيتينيا. هذا الثلاثي سينجح بالتأكيد كما حدث أمام بايرن ميونخ في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي. أيضا خلينا نقول أن لويس إنريكي محظوظ بعض الشيء، لأن قوام فريقه أكتر من لعيبة منتخب البرتغال اللي هو خرج مبكرا جدا من كأس العالم، بالتالي نونو مندج، فيتينيا، نيفيز، كل هذه الأسماء وحتى ماركينيوس ظهير المدافع البرازيل، كل هذه الأسماء هتكون جاهزة وأعتقد هتكون موجودة في التشكيلة الأساسية، عكس بقى أوناي إمري اللي هو كان غير محظوظ ان لعيب زي منزامبي اللي هو اللعيب الجديد لسه مصاب، امادو اونانا اللي هو خط الوسط برضو مصاب، مورجان روجرز رحل عن الفريق. اعتقد بانه سيعتمد على زي ما قلت قبل كده على المرتدات مع اللعيبه الجديده اللي هم عنده، خواو نيفيز اللعيب اللي هو جابه من وولفرهامبتون، وطبعا جارناتشو مع الارجنتيني بوينديا اللي هو برضو احد الاسماء اللي تالقت في الوديات مع الفريق. وبالتالي التشكيله سواء لاستون فيلا او باريس سان جيرمان هيبقى مزيج بين اللاعبين الاساسيين والوافدين الجدد لتعويض غياب بعض الاسماء او عدم جاهزيتها بسبب مشاركتها في كاس العالم حتى الامطار الاخيره.
1: طيب على ذكر الوافدين الجدد، يعني باريس سان جيرمان ماغنس اكليوش ولوكاس دين اسماء بارزه قدمت الى باريس سان جيرمان، وهناك اليخاندرو غارناتشو من الأسماء التي قدمت إلى أستون فيلا ومانزامبي أيضا، برأيك ما هي الأدوار المنتظرة من هؤلاء اللاعبين خلال مباراة السوبر الأوروبي؟
0: بالنسبة للوافدين يعني أكليوش ولوكاس دين أعتقد اللي هم جايين أكتر لتقوية الدكة، لأن برضو باريس سان جيرمان عنده أسماء قوية جدا في الهجوم زي الجورجي كفاراتسخيليا اللي أنا بعتبره أحد أفضل الأجنحة في أوروبا خلال الموسم الماضي، وأيضا نونو مندج اللي هو الظهير الأيسر الأفضل في أوروبا، وبالتالي لعيبة زي لوكاس دين وزي أكليوش هي لعيبة كويسة جدا، لكن أعتقد إن هي هتبدأ تريح اللعيبة الأساسية ولن تكون لها دور كبير على مدار الموسم. ربما لوكاس دين بالأخص يبدأ في بطولة السوبر بسبب خبرته، لكن في النهاية توقع أن هذه الأسماء ستكون لتقوية الدكة وتقوية القوام الرئيسي للفريق على مدار الموسم، عكس بقى لعيبة أستون فيلا اللي هو خاصة بعد رحيل مورجان روجرز أعتقد بيبقى فيه أدوار كبيرة جدا لخواو نيفيز وخواو سيلفا أعتقد، وأعتقد كمان اللعيب الآخر اللي هو جارناتشو، اللعيبة دي هتكون ليها دور كبير على مدار الموسم، لأن أستون فيلا عكس باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان ممكن نقول عليه عنده فرقتين، فرقة أساسية وفرقة احتياطية، لكن أستون فيلا مع أوناي إمري سيعتمد على الأسماء الكبيرة بشكل أساسي والأسماء الوافدة والجديدة، وأنا أتصور وأعتقد أن جارناتشو سيكون لاعب أساسي في مباراة الغد أمام باريس سان جيرمان، وربما يكون ليه دور في تسجيل الأهداف أو صناعتها على حسب سير المباراة.
1: نعم أحمد، ابقى معنا لنتعرف سويا على بعض أرقام المتعلقة بالمواجهات بين الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم أحمد من القاهرة. أحمد، مع استمرار الحديث عن مستقبل بعض اللاعبين وعلى رأسهم تحدثت سابقا باركولا، هل يمكن أن تشهد تغييرات يعني في باريس سان جيرمان في قبل إغلاق سوق الانتقالات، وخصوصا هناك تقارير أيضا تتحدث عن عرض باريس سان جيرمان لريال مدريد لاستقطاب النجم التركي أردا جولر؟
1: طبعا يعني باركولا اعتقد فعلا سيرحل، خاصه ان اللاعب يريد اللعب اساسيا باستمرار، وده صعب في وجود لعيبه مثل عثمان ديمبلي وتزيري دوي ومثل كفاراتسخيليا. حتى على مستوى الموسم الماضي باركولا اصبح المهاجم الرابع في تكتيك لويس انريكي، اللي بيفضل دايما اللعيبه اللي هي مش بس بتسجل الاهداف ولكن اللعيبه اللي يعني بتدافع كويس بدون الكوره. وربما باركولا مش افضل واحد في تشكيله باريس سان جيرمان في هذا الشق، خاصه اذا قارناه بلعيبه ثانيه بتضغط بشكل كويس جدا زي ديمبلي وزي كفاراتسخيليا وحتى تزيري دوي. أردا جولير أعتقد بأنها ستكون صفقة قوية لباريس سان جيرمان إذا تمت، خاصة أن اللعيب التركي لعيب بيتميز بالمهارة الكبيرة جدا، لعيب قدر يثبت نفسه مع ريال مدريد ومع منتخب تركيا. لكن لا أتوقع إتمام هذه الصفقة لسبب بسيط جدا، أن أردا جولير أصبح لاعب أساسيا في تشكيلة ريال مدريد. كل التقارير القادمة من إسبانيا بتتحدث أن المدرب البرتغالي الجديد لريال مدريد اللي هو جوزيه مورينيو يثق بشكل كبير جدا في أردا جولير. أردا جولير أعتقد هو أكثر لاعب من اللعيبة الأساسية كان موجود بقوة في المباريات الودية الأخيرة لريال مدريد، وبالتالي حتى لو كان عرض باريس سان جيرمان قوي لا أعتقد أن بيريز أو جوزيه مورينيو هيوافقوا على رحيل أردا جولر لفريق باريس سان جيرمان، خاصة أن اللعيب التركي أصبح له ثقل وبالتأكيد له مستقبل كبير جدا مع ريال مدريد.
0: نعم، بعيدا عن المواجهة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، الحكم الصومالي عمر عرتان يعني يقود هذه المواجهة لأول مرة في تاريخ إفريقيا، حكم إفريقي يدير مواجهة أوروبية. برأيك ما أهمية هذه الخطوة لمسيرة هذا الحكم وأيضا بالتالي للحكام الأفارقة أيضا؟
1: أعتقد هذه الخطوة تعتبر انتصار كبير جدا للحكم الصومالي والحكم الأفريقي وجميع حكام العالم، خاصة بعد ما حدث في بطولة كأس العالم 2026. كان منظر، أنا بالنسبة لي كان منظر مهين جدا، أن حكم الصومالي الدولي اللي هو بعد ما سافر رحلة طويلة جدا إلى ميامي الأمريكية يتم التحقيق معه ويتم مراجعته، وفي النهاية يرفض طلب دخوله الأمريكا بسبب عدم حصوله على التأشيرة. هذا الأمر كان يمثل مش إهانة فقط للحكام الأفارقة ولكن إهانة لكرة القدم بالكامل، وكان حتى رد فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضعيف جدا. يعني جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الراجل يعني شجب وأدان، ولكن في النهاية ما قدرش يعمل حاجة وما قدرش يفعل شيء للسلطات الأمريكية. عشان كده أنا بشوف تصرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان تصرف ممتاز، إنك تخلي حكم أفريقي اللي هو عمر عرتان يحكم نهائي السوبر الأوروبي للسابقة تاريخية، ما حصلتش أبدا إن حكم من خارج القارة الأوروبية يحكم مباراة نهائي السوبر الأوروبي. الحاجة التانية اللي هي بتخلي اللي هو التعاون كبير بين الاتحادات القارية. الحاجة التالتة وده الأهم، بتأكد إن فعليا اللي ما حدث في بطولة كأس العالم من بعض الأمور زي رفع البطاقة الحمراء على مهاجم أمريكا، زي عدم دخول الحكم الصومالي للأراضي الأمريكية، كل هذه الأمور كانت تمثل نقطة ضعف كبيرة جدا في التنظيم وتمثل انتقادات كبيرة جدا للاتحاد الدولي لكرة القدم وبالأخص إنفانتينو. أنا بشوف أن هذا التعيين هو انتصار جديد لليويفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحرب الدائرة بينهما هذه الأيام، خاصة أن هناك حديث كبير على عملية سحب ثقة من إنفانتينو، وأعتقد بأن هذا الأمر سيحدث قريبا لأن أخطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم زادت، ولأن التدخلات الكبيرة من جانب بعض الإدارات مثل الإدارة الأمريكية في كأس العالم كان واضحا بشدة، وربما يكون

0: ما حدث مؤخرا هو يعني بادرة صلح او خير بالنسبة للحكم الصومالي اللي هو يحكم مباراة كبيرة جدا جدا اللي هي مباراة باريس سان جيرمان مباراة استون فيلا، واعتقد بان عمر عرتن سيكون من احد نجوم المباراة وهيقدم مباراة كبيرة طليق بانه كان فعلا مفروض يكون موجود في كأس العالم، لكن هذا لم يحدث في النهاية.
1: يعني يمكن ان نعتبر احمد تعيين عمر عرتن لادارة هذه المواجهة الاوروبية هي تعويض له عما حدث له في أمريكا؟
0: بالتأكيد طبعا تعويض واضح، تعويض كبير جدا، لأن كان الواقعة غريبة وما حصلتش قبل كده، خاصة أنه هو حكم دولي وحكم معروف وحكم معروف جدا في أفريقيا، وبالأخص كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من اختاره في النهاية عن طريق لجنة الحكام الرئيسية التابعة له، هو تعويض كبير ليه، وزي ما قلت هو انتصار للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحرب الدائرة بينهم هذه الأيام. وطبعا نتمنى التوفيق لحكم عمر عرتن في المباراة حتى يعني يكون يليق بهذا الحدث الكبير المنتظر بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.
1: نعم، كنت معنا من القاهرة المحلل الرياضي أحمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tratarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: Cemaahum yakinun vahid, annel fenne lil cemiya. Mevahibu khasa ala şaşa TRT Arabi.
4: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
6: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
8: والله، شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
14: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش النا، السجن بس لهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جدوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحاً بغيضاً يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: 1916 yılında Lawrence bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلا عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد الإرهاب بدون انقطاع؟ غير أن السؤال الأهم الذي يكتنزه هذا الفيلم: لماذا أراد الإرهاب أن يقيم دولة ولو قامت على أي بنيان كان ستكون؟ ومن هو الرابح الحقيقي من وراء ما ستخلفه من ركام؟ من سوريا، حيث الإجابة لم تعد فرضية نناقشها بل مشهدا ماثلا نعيشه.
2: Osmanlı İmparatorluğu İslami fakat çok dinli, çok milletli, çok dilli bir imparatorlukken Türkiye Cumhuriyeti laik fakat tek dinli, tek dilli bir ulus devlet olarak şekillendi.
1: Osmanlı Devleti sona erdikten sonraki süre içerisinde bütün bölgemizde ulus devletler kurulmaya başlanıyor. Aslında ulus devletlerin kurulma süreci doğuda Rusların bir Ermeni devleti

0: بعد أن كسرت تركيا شوكة الإرهاب في المدن وأحكمت قبضتها على التهديدات الداخلية، كانت في الوقت ذاته تنتهي من إغلاق حدودها الجنوبية بجدار أمني منيع يحول بينها وبين أي خطر قادم من الخارج، غير أن الإرهاب لم يكن ليقطع دابره بهذه الخطوة فقط، لذلك طوت أنقرة صفحة الدفاع واستقبلت صفحات الهجوم شارعة في شن عمليات عسكرية متتالية خارج حدودها، مستهدفة الإرهاب في الشمال السوري لتجفيف منابعه هناك، الأمر الذي أسهم على المدى القريب في تحييد الجزء الأكبر من المخاطر المحدقة بالأمن الداخلي التركي. وسوف تطلع على المدى البعيد بدور استراتيجي يغير موازين القوى الجيوسياسية في الساحة السورية من جذورها.
1: Tabii Suriye iç savaşıyla beraber Suriye'de ortaya çıkan bir fiili durum ve proxy aktörlerin bir savaşı söz konusuydu. Bu konjonktürde PKK da DEAŞ'la mücadele adı altında Amerika Birleşik Devletleri ile bir pragmatist ilişki modeli gerçekleştirdi. Tabii burada Amerikalılar arasında mantıklı bir tercih var. Benim askerim öleceğine taşeron olarak kullandığım örgüt yapısı ölsün. Ve açık ve net söyleyeyim, Kürt gençler ölsün. Değil mi? Niye Amerikan askerinin hayatı daha kıymetli?
2: Ve buradaki tablo son derece netti. Suriye bölünecekti. Bu bölünme YPG'nin kontrol ettiği alanlar, bir de Esed rejimin kontrol ettiği alanlar olarak ikiye bölünecekti. Bir taraf Rusya ve İran'ın etkisi altında, diğer taraf ise Amerika ve İsrail'in etkisi altında. Şimdi o dönemler Türkiye bunu

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. أهلا بكم لنشر

أبرز الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو. وتتابعون. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجلود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنت كوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني إنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران نقطة مفصلية بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة، ودعا الأنصاري إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت.
2: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان وإيران.
0: أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 6 قتلى و10 مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا مناطق في الساحل الغربي ب10 صواريخ و4 طائرات مسيرة.
3: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية

0: قتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القتيل توفي في المستشفى متأثراً بجروحه جراء غارة للمسيرة الإسرائيلية. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرة في النبطية واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في العاصمة الإيطالية روما. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسار السياسي بين الجانبين سيستأنف وإن المحادثات ستتواصل. وأعرب المسؤول عن ارتياح واشنطن للطريقة التي تتطور بها الأمور. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. وبحث الزيدي خلال استقباله بالعاصمة بغداد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي مشروع قانون حصر السلاح وفق بيان لمكتب الزيدي نقلته وكالة الأنباء العراقية. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكدا أنها باشرت أعمالها. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجلود شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراضي فلسطينية في محيط قريتي قصر وجلود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم. وادعى أن قوته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع في الضفة الغربية المحتلة منعطفاً خطيراً في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التهجير والهدم بالتزامن مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
2: منعطف خطير بلغته الضفة الغربية بحسب تحذيرات الأمم المتحدة إثر أعمال عنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير المتصاعدة وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن أكد أن الضفة على وشك الانهيار بعد أكثر من 1400 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين وثقتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الحالي.
3: الضفة الغربية على وشك الانهيار، ولم يكن هذا تدهورا مفاجئا، بل هو نتيجة عقود من الصراع الذي لم يحسم والذي عمق الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.
2: الأمم المتحدة أكدت أن هذه الاعتداءات طالت نحو 260 تجمعاً فلسطينياً 127 منها تعرضت للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2000.

0: 2023، وبلغ عدد المهجرين في هذا العام قرابة 4000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات الهدم، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكثر من 340 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، أدت إلى تدمير 740 منشأة مع إصدار 254 إخطارا جديدا بالهدم. وفي ملف الاستيطان، أفادت الأمم المتحدة بأن سلطات التخطيط الإسرائيلية دفعت أو وافقت منذ بداية العام الحالي على نحو 12,360 وحدة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار مترابط يدفع نحو الضم الفعلي. من جهته، دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال، محذرا من أن استمرار الاستيطان والتهجير يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. وبحسب المعطيات الواردة في الجلسة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 67 فلسطينيا في الضفة، بينهم 18 طفلا، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة 1183 شخصا. ولذلك حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الممارسات إلى جانب القيود على الحركة والعمليات العسكرية يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة أنقرة في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، قال إن المنزل مكون من عدة طوابق، وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية، وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
2: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا

0: متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي إلى خارج القطاع. وأضافت المنظمة أن أكثر من 12 ألف مريض جرى إجلاؤهم من غزة منذ أكتوبر من عام 2023، بينهم أكثر من 6000 طفل، كما جرى إجلاء 16 ألف مرافق مع المرضى من القطاع. وأوضحت المنظمة أن عمليات الإجلاء الطبي تجرى لثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا. طالب مخاتير ووجهاء مخيم البريج وسط قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي بإعادة فتح نقاط توزيع المساعدات الغذائية في المخيم. وحذر المخاتير والوجهاء من تفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في المخيم بمشاركة أفراد من المجتمع المحلي.
2: إذ أتواجد هنا لأوصل رسالة نيابة عن أبناء بلدتي وأبناء شعبي وأبناء مخيمي إلى منظمة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية العاملة لإسعاف الفلسطينيين في قطاع غزة لما تعرضوا له من ويلات الحروب ومن تدمير وقصف ودمار وإبادة جماعية وسياسة تجويع. هنا نتقدم برسالة للجميع أن ابقوا مع اللاجئين، ابقوا مع سكان هذا المخيم الذي تجاوز عددهم من 75 ألفا إلى 80 ألف نازح يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني هجروا من أراضيهم المحتلة عام 1948. هؤلاء الذين ينتظرون الآن العودة إلى أرضهم وهم الآن ضيوف في هذه المخيم، علما بأن كل القوانين والأعراف الدولية تسمح لهؤلاء بأن يقدم لهم المساعدة كلاجئين. فلذلك أتمنى على مؤسسة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا وكل من يقدم الخدمة للفلسطينيين بأن يعودوا إلى هذا المخيم الصابر، هذا المخيم.
1: أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة. وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية ألحقت أضراراً جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء بالمحطة. أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه تمت السيطرة على كل الحرائق التي اندلعت في عدد من الخزانات بالمنطقة النفطية في مدينة الزاوية. وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة اندلاع حرائق في منشآتها بمصفات الزاوية غرب طرابلس جراء استهدافها بطائرة مسيرة انتحارية للمرة الخامسة خلال هذا الأسبوع. استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتناول الجانبان عددا من الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب مستجدات الملف السياسي الليبي.
3: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
4: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع

0: جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمت هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة، وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
1: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية فإن المباحثات مع فدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
2: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
1: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
3: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو دفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتا عربي، طرابلس.
4: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد والقصد وجريمة التعذيب،
5: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
6: في أول حكم علني لرموز النظام السابق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، إلى جانب ستة آخرين من رموز النظام، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالاً ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
7: طبعاً بدأت هذه الدعوة من سنة ونصف، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
8: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله، بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
6: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضوريا فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
9: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
10: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
11: واليوم نحس أن النظام سقط حقيقة، يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلة الشعب سوريا اليوم أكل حقه إن شاء الله. إن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادل حقيقة إن شاء الله.
6: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
12: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما.

0: ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تي ار تي عربي، دمشق.
1: أدانت وزارة الخارجية التركية قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأكدت الوزارة في بيان أن المحاولات المنفردة من هذا القبيل تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولا تحمل أي قيمة قانونية، وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا واستهداف استقرار سوريا. وشددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم دمشق من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا.
2: دائرة من التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا تزيد أعباء الحرب على الطرفين بتبادلهما الهجمات على البنى التحتية، واتهامات باستخدام موسكو صواريخ كورية شمالية في ضرباتها. وفي آخر الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم، وأصيب العشرات بحسب ما أعلنت كييف، حيث ذكرت السلطات المحلية في مدينة زابوروجيا مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم استهدف مصنع زابوروج هستال للصلب، ما أدى إلى وقف نشاطه. أما في منطقة دينيبرو بيتروفسك فقتل 3 أشخاص جراء قصف بطائرات مسيرة وصواريخ روسية حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية، فيما قتل شخص بهجوم روسي على منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوروجيا، وحذر مما وصفه بتعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها قواتها بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوروجيا، وأضافت أن من بين الأهداف مصنعا للمعادن قالت إنه ينتج صفائح فولاذية يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي السياق قتل شخص في هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية، ما أدى لاندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية. كما ألحق هجوم بطائرات مسيرة أضرارا كبيرة بمجمع للبتروكيماويات تابع لروسيا في مدينة توبولسك غرب سيبيريا، ما أدى إلى إغلاقه. عبد اللطيف التميمي، تي ار تي عربي.
1: قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان، وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة وجهتها إلى صحفيين أن الجيش رصد صاروخاً باليستياً أطلقته كوريا الشمالية من منطقة تاونسان باتجاه بحر اليابان. أعلنت الحكومة الكولومبية ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.1 على مقياس ريختر إلى 132 شخصاً، وأضافت الحكومة الكولومبية أن أكثر من 570 شخصاً أصيبوا وأن عشرات المباني انهارت، وأعلنت الحكومة الزلزال حالة كارثة وطنية بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات في عمليات الاستجابة الطارئة والبحث والإنقاذ والتعافي بعد الزلزال. هذا ولا تزال فرق الطوارئ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجلود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب

0: بتحرك عاجل. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف مدينة الزاوية غرب طرابلس. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تدخل الحرب في الشرق الأوسط منعطفا جديدا مع إعلان قطر اقتراب كل من عمان وإيران من الاتفاق على إدارة مضيق هرمز، في حين يؤكد وزير الدفاع الباكستاني أن طهران وواشنطن تقتربان أيضا من توقيع اتفاق جديد بينهما بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. فما مدى دقة الأنباء الواردة بشأن المفاوضات؟ وهل سنشهد انفراجا في المنطقة عقب توقيع الاتفاقات المأمولة؟ وما تأثير التعيينات الجديدة في القيادات العسكرية الإيرانية على سير المفاوضات؟
1: نقطة مفصلية ومرحلة متقدمة وصلت إليها المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران حسب ما أعلنته قطر، التي تلقت بحسب المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. الأنصاري أكد أن بلاده تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحوله لأداة ضغط سياسي.
2: السلام عليكم. المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين، بين سلطنة عمان وإيران.
1: في طهران خرجت تصريحات تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب إعلان وصول الوفد الباكستاني لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وكالة بلومبرغ نقلت عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قوله إن واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق للسلام الدائم، وإن المؤشرات خلال الأيام الأخيرة تشير إلى ذلك. من جهتها أعادت الولايات المتحدة التلويح بالتصعيد العسكري ومزيد من الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم تنازلات سياسية، مع الإبقاء على خيار التصعيد العسكري قائما عند الضرورة وفق تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة تعيينات عسكرية جديدة في إيران تشمل الحرس الثورية بأوامر مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي، بهدف تعزيز الردع وتوفير إمكانية الرد الفعال على أي تهديدات أمريكية محتملة على وقع التطورات الراهنة.
0: أفتح النقاش في هذا الملف مع ضيفي من طهران، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين الرويران، كما أرحب أيضا بضيفي من ولاية أيوة الأمريكية الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ نعمان أبو عيسى. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من طهران مع الأستاذ الدكتور

0: حسين الرويران. دكتور حسين، إلى أي مدى وصل الصراع الآن بين واشنطن وطهران إلى مرحلة تثبيت المكاسب؟ نتحدث طبعا طهران تطالب بوقف الضربات الأمريكية الإسرائيلية وتثبيت مكاسبها في مضيق هرمز وتثبيت حقها أيضا في تخصيب اليورانيوم ورفع كامل العقوبات، بينما واشنطن تسعى إلى حرمان إيران من أي انتصارات استراتيجية ملموسة، وقف أي دور لها في مضيق هرمز وتوقف تدريجي للضربات ولا سلاح نووي أبدا لطهران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران فشلت في تحقيق أهدافها، سواء كان في مدة 40 يوما الأولى والتي أعلنت أمريكا أنها تريد إسقاط النظام، أنها تريد تجيش الشارع ضد النظام، إدخال الأكراد إلى مناطق شمال غرب إيران، إلى ضرب البرنامج النووي والصاروخي إلى آخره. وفي المرة الثانية وخلال 13 يوما فشلت أمريكا في اقتحام مضيق هرمز وفتحه بالقوة. من هنا أمريكا التي كانت عادة ما تلوح بأن الخيار العسكري موجود على الطاولة، الآن هذا الخيار العسكري فشل ورفع من على الطاولة. ليس هناك على الطاولة إلا موضوع التفاوض مع إيران، هذا أولا. الموضوع الآخر، يعني إيران تقول أن موضوع مضيق هرمز الآن مع وجود الاتفاق مع عمان، الاتفاق مع عمان أنجز، ولكن إيران تقول لا يمكن فتحه. لماذا؟ لأن ليس هناك إطار يؤطر هذا العمل، يعني لا يمكن لإيران أن تفتح المضيق من دون مقابل. في مذكرة التفاهم كان هناك مواضيع في مقابل استحقاقات مقابل فتح المضيق، وهو رفع الحصار وتجميد العقوبات النفطية والبتروكيماوية وكذلك الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. أمريكا خرجت من مذكرة التفاهم كما أعلن ترامب. من هنا ليس هناك إطار يمكن أن نضع فيه موضوع اتفاق إيران وقطر، إيران وعمان عفوا. من هنا الكرة في الملعب الأمريكي، إيران تقول أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز ضمن إطار يتفق عليه، وإيران تقول إضافة إلى ما سبق أن موضوع التعويضات عن الحرب أيضا هو موضوع مطروح إيرانيا. لماذا؟ لأن إيران كانت ولثلاث مرات على طاولة المفاوضات وأمريكا ذهبت إلى الحرب، وهذا الغدر لا يمكن القبول به، وإيران تطالب بتعويضات أيضا يجب أن تضاف إلى مذكرة التفاهم. من هنا ما تطالب به إيران هو واضح، ولكن الإجابة الأمريكية يجب أن تتوضح. وزير الداخلية الباكستاني الذي جاء إلى طهران طرح أن الطرف الأمريكي مستعد لاتفاق، ومن هنا هناك تفاؤل، ولكن لحد الآن من غير الواضح هل أمريكا ستلتزم بمذكرة التفاهم وتعود إليه، أم هي تريد أن يتفق الطرفان على مذكرة جديدة أنه تكون الإطار لأي اتفاق بين الطرفين.
0: طيب دكتور حسين، أنتقل الآن أيضا للأستاذ نعمان. أستاذ نعمان، يعني هل تدرك الولايات المتحدة أن هذه الحرب أصبحت بالنسبة لها خاسرة كما ذكر الآن الدكتور حسين الرويران، أم ما زالت واشنطن تسعى لنقاط التلاقي ما بينها وما بين طهران؟ وسؤالي أيضا يعني الذي وجهته لدكتور حسين الرويران، هل أصبحت واشنطن أيضا الآن تسعى إلى مسألة تثبيت المكاسب خلال طيلة الفترة الماضية، أم أنها تبحث عن مكاسب جديدة وصورة للانتصار إعلامية؟
2: تحياتي لك لضيفك والمشاهدين الكرام. نعم، أن هناك شبه عدم الثقة بين الطرفين، والآن تعمل الدول التي تحاول أن تكون وسيطة بين الطرفين لإعادة الثقة ببناء مرحلة أو يعني خطوة خطوة بين الطرفين. فالخطوة الأولى

الأولى المهمة لكلا الطرفين هي إعادة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا ما تعمل عليه باكستان، عمان وقطر. طبعا باكستان لها ثقل في كلا الطرفين، فهي قوة عسكرية متحالفة مع أمريكا، وأيضا لها علاقات جوار وجغرافيا مع إيران، ولذلك تملك بعض الثقل في هذا التفاوض، بالإضافة طبعا إلى سلطة عمان وقطر التي تعمل على نقل الرسائل بين الطرفين. إن المفاوضات الماضية فشلت في كما ذكر الزميل، ولكن الآن يوجد هناك حاجة ملحة من كلا الطرفين، من إيران لإعادة الحياة أو الاقتصاد إلى بعض الشيء مما كان عليه، وأمريكا أيضا تريد إعادة فتح مضيق هرمز. فإن إذا ما كانت الخطوة الأولى هي إعادة فتح مضيق هرمز ببعض الفوائد لإيران دون أن تكون هذه الفوائد فاضحة للرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب لا يريد أن يظهر بأنه الرئيس الذي تنازل عن الأمور التي لم تكن موجودة قبل هذه الحرب بالنسبة لإيران، فيريد أن تكون هناك خطوات صغيرة في البداية لإعادة بناء الثقة، ليرى إذا ما كانت إيران

0: إرادة إيران إعادة العلاقات الجيدة وإعادة التفاهم بين الطرفين. فإن الرئيس الأمريكي يحاول الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي على سبيل المثال للاستمرار في التفاوض مع إيران بنية حسنة.
1: طيب دكتور حسين رويران، يعني في غضون هذا التوتر الجاري والمستمر حتى الآن، كيف يمكن تفسير التعيينات العسكرية الأخيرة الذي قام بها المرشد الإيراني خامنئي؟ يعني هل هي تمكين للحرس الثوري الإيراني واستعدادا لمواجهة جديدة، أم محاولة لتحسين موقف إيران التفاوضي؟
2: يعني في تصوري أن ما حدث هو تحصيل حاصل، يعني ليس هو استعداد لجولة جديدة أو تهديد يعني عسكري أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ يعني كان هناك احتمال لعمل عسكري أمريكي ضد إيران، ومن هنا المرشد الشهيد الراحل أمر كل القيادات العسكرية في أن يضعوا بدلاء لهم في حال استشهادهم، وهذا ما حدث بالتحديد. عندما استشهد جزء من القيادات العسكرية جاء البدلاء وقاموا بالمهمة التي أوكلت إليهم من دون تعيين من القيادة الجديدة. الآن يعني القيادة الجديدة قامت بتعيينهم بعد ما يقارب يعني أكثر من خمسة أشهر ونصف، إنه في المواقع التي كانوا فيها. من هنا هذا الموضوع هو تحصيل حاصل، كانوا في هذه المواقع والآن أصبحوا بشكل رسمي في ذات المواقع. من هنا لا أتصور أن هذا يمكن أن يفسر تغييرا في سياسات إيران. أما موضوع السيد محسن رضائي كأمين عام مجلس الأمن القومي هو مختلف عن هذا الموضوع، لأن السيد ذو القدر الأمين العام السابق استقال من منصبه، وبما أن مجلس الأمن القومي هو يتشكل من ممثلين للقائد وممثلين لرئيس الجمهورية ورؤساء القوى الثلاث وممثلي القوات المسلحة والأركان وكذلك الاستخبارات، أنه أصبح أحد المواقع التي تمثل أنه القائد شاغراً، فقام بتعيين السيد محسن رضائي بدل السيد ذو القدر. رئيس الجمهورية الذي يرأس مجلس الأمن القومي ويعين الأمين العام له قام بتعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس، وهذا هو شيء جديد. طبيعي، هل هناك فارق؟ طبيعي هناك فارق كبير، لأن السيد محسن رضائي هو من مؤسسي الحرس الثوري وكان قائدا لها لأكثر من عقد، وهو يعني السيد ذو القدر وباقي القيادات العسكرية في الحرس كلها كانت تحت إمرته سابقا. من هنا هو يحظى بموقع رفيع داخل المؤسسة العسكرية، رغم أن الأمين العام مجلس الأمن القومي لا يمتلك صلاحيات كثيرة. الصلاحيات موجودة بيد رئيس مجلس الأمن القومي، والأكثرية التي تصوت عادة في داخل هذا المجلس على القرارات المختلفة، ولكن بالنهاية الأمين العام يقوم باستدعاء الأطراف للجلسة، التصويت، يعني إبلاغ الأطراف بالقرارات إلى آخره، وهذا كله يأتي ضمن إدارة تنفيذية لمجلس الأمن القومي وليس صلاحيات يمتلكها هو بالأصالة كأمين عام لمجلس الأمن القومي.
1: وضحت هذه النقطة. انتقل للأستاذ نعمان أبو عيسى. أستاذ نعمان، ما الشروط الآن التي تراها واشنطن ضرورية للانتقال من مفاوضات مؤقتة إلى اتفاق دائم مع إيران، خصوصا أن إيران وكأنها تلعب بمبدأ المقايض الآن مع واشنطن، يعني تطالب برفع العقوبات، التعويض مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. هل واشنطن مستعدة الآن للقبول بمسألة مقايضة مع طهران؟
0: أظن أن واشنطن قابلة للتفاهم مع إيران إذا ما كانت إيران جادة في إعادة فتح مضيق هرمز، فإن أمريكا تريد من إيران أن ترى أن مضيق هرمز قد فتح وأن السفن تمر بشكل آمن من هذا المضيق قبل أن تتنازل عن أي من النقاط التي تطلبها إيران. فإن كما ذكر سابقا الثقة معدومة بين الطرفين أو شبه معدومة، وتريد أمريكا من إيران أن تأخذ الخطوة الأولى في أن تفتح

0: يرمز في البدايه لان تكون هناك حسن نيه في هذا المجال، وترى امريكا ان الاسواق العالميه واسعار النفط بدات تنخفض في من اعاده هذه الثقه الى السوق العالميه، وبعدها اظن ان امريكا ستسمح لايران بتصدير النفط والمنتجات النفطيه ايضا، وانت ممكن ان تفرج عن بعض الاموال المجمده. فان الرئيس الامريكي كان ينتقد الرئيس السابق لاعاده الاموال لايران، ولا اظن انه ستكون سهلا بالنسبه له ان يعيد هذه الاموال بشكل سريع. واذا ما كان هناك طبعا يعني الوقت هنا حرج جدا في امريكا، فيوجد فقط شهرين ونصف تقريبا للانتخابات القادمة، ويريد الرئيس الأمريكي أن يكون ظاهرا بشكل قوي في هذه الحرب، ولا يريد أن يستسلم قبل هذه الانتخابات.
1: طيب يعني أستاذ نعمان، وكأن الولايات المتحدة تلعب بمبدأ الضغط على طهران للخروج بمكاسب، يعني هل ترى واشنطن الآن بأن أسلوب الضغط بدأ يؤتي ثماره مع طهران بالوضع الحالي؟
0: يعني أمريكا تنازلت عن الكثير من المطالب الأولية في هذه الحرب، فكانت تطلب أن يكون هناك اتفاقا نوويا، وأن تتخلى إيران عن برنامجها الصواريخي البالستي وغيرها من الأمور، والآن أصبح التفاوض على إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا طبعا يعني تراجع كبير بالنسبة لأمريكا، ولكن في نفس الوقت لا يريد الرئيس الأمريكي التراجع في كل الملفات بوقت واحد، وإنما يريد أن تكون هناك إعادة بناء للتفاوض بين الطرفين، فيريد من إيران أن تكون البادية في حسن النية بإظهار أنها قادرة على فتح مضيق هرمز بشكل واضح وصريح للملاحة الحيوية العالمية في هذا المضيق لمصلحة الدول المنطقة ودول العالم من هذا النفط، قبل أن تعطي أمريكا يعني الخط الضوء الأخضر للطلبات الأخرى. فيمكن أن تسمح أمريكا لإيران أن تستخدم المضيق أيضا لتصدير النفط الإيراني وغيرها من المنتجات الإيرانية، وفك الحصار عن إيران في نفس الوقت التي تفتح به إيران هذا المضيق، ولكن الطلبات الأخرى يمكن أن يعني تنتظر بعض الشيء لأمريكا أن للخطوة الثانية قبل أن تصل إلى الخطوة الثالثة والاتفاق مع إيران.
1: وهذه النقطة يعني نتوجه بها مباشرة إلى الدكتور حسين النرويران. دكتور حسين، يعني إلى أي مدى إيران يمكن أن تتنازل مقابل رفع العقوبات، رفع الحصار البحري، استعادة صادراته النفطية؟ ما الذي من الممكن أن تتنازل عنه طهران مقابل ذلك؟
2: يعني أولا هناك اتفاق تحت عنوان مذكرة التفاهم، وإيران لا يمكن أن تتنازل عن ما جاء في مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم يعني كانت هي الحد الأدنى الذي قبلت به إيران، ومن هنا لا مجال للتنازل. يعني إيران تقول في مقابل فتح مضيق هرمز بشكل متزامن يجب أن يرفع الحصار، ثانيا يجب أن تجمد العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية والبتروكيماوية، وكذلك الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. هل هذه الأمور يعني يمكن لأمريكا الآن القبول بها؟ يعني أمريكا فشلت في الحرب، وقطعا المعادلات الجديدة هي يجب أن تكون قائمة في أي اتفاق بين الطرفين، يعني يجب أن تنعكس في هذا الإطار. من هنا إيران تقول هذه الأمور يجب أن تكون موجودة، أنه وإلا لن تفتح مضيق هرمز. الآن أمريكا تعاني من أزمة وقود، تعاني من أزمة البورصات، تعاني من أزمة تضخم وغلاء، وهناك أزمة عالمية موجودة في أسواق الطاقة إلى آخره والاقتصاد العالمي. لن يفتح مضيق هرمز إلا ضمن هذا الإطار الذي تحدده إيران الآن.
1: طيب لو تسمح لي دكتور
2: رويران، في تصوري أن إيران
1: لو تسمح لي يعني أنقل هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى إلى الأستاذ نعمان أبو عيسى. أستاذ نعمان، طيب على أي أساس تستند واشنطن بأن الاتفاق الذي ربما سيتم ما بين عمان وما بين طهران بأنه سيكون انفراجة حقيقية ويفتح عبره مضيق هرمز؟ على ماذا الاستناد من واشنطن؟
0: يعني تظن أمريكا أن الضغط الاقتصادي على إيران أيضا يؤثر على الحكومة الإيرانية وعلى الشعب الإيراني، وعلى إيران أن تكون

0: منفتحة بشكل أكبر للتعامل مع الطرف الأمريكي في هذا المجال، وأن يكون هناك يعني انفتاح لمضيق هرمز الذي يفيد العالم بأجمعه وليس فقط أمريكا. فإن أمريكا يمكن أن تعيد إلى الحرب مع إيران، وهذا يعني شيء ممكن، وما زالت أمريكا تلوح بالضربات الكبيرة التي كان يلوح بها الرئيس الأمريكي، وهي قادرة على ذلك إذا ما أرادت. وأظن أن الرئيس الأمريكي يظن أن هو العالم يهتم بهذا المضيق أكثر من أمريكا، وأنها أمريكا باستطاعتها الصبر على هذا الأمر وإعادة يعني الضغط على إيران، فيريد من إيران أيضا التنازل بعد بعض الشيء في هذا الملفات. فإن أمريكا قد تنازلت بالحد الكافي لأن تسمح لإيران بفتح مضيق هرمز لإعادة المفاوضات إلى مجاريها وما كانت عليه، وسيكون هناك طبعا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومن ثم يمكن أن يكون هناك اتفاق بعد ذلك. ولكن الاتفاق الآن يعني أظن أنه بعيد المجال، لن تحصل أمريكا وإيران على اتفاق خلال أسابيع وحتى يمكن أشهر قليلة قادمة، ويمكن أن يأخذ أكثر من ذلك. ولكن المرحلة الأولى هي إعادة الثقة بين الطرفين بأن تفتح إيران هذا المضيق، وأن تسمح أمريكا بالتجارة أو فك الحصر عن التجارة في إيران.
1: دكتور حسين، يعني هل تريد إيران من مسار التفاوض مع عمان اتفاقا دائما، أم تتعامل معه ربما كورقة ترتيب مؤقت لإدارة ملف هرمز؟
2: لا، المسار التفاوضي مع عمان هو مساران. مسار مؤقت لفترة 20 يوما قابل للتمديد إلى 40 أو 60 يوما، ومسار آخر دائمي. الآن ما تم إنجازه هو القسم المؤقت، بأن تكون هناك يكون هناك مساران في الوسط. الذهاب هو أقرب إلى إيران، والإياب هو بالوسط أقرب إلى عمان، ولكن في الذهاب يعني العبور من مضيق هرمز يتم التنسيق مع إيران، وفي الخروج أيضا عمان ستشرف على هذه العملية على أن تنسق مع إيران بشكل كامل. من هنا إيران تقول أن إيران ستبقى تشرف على حركة الذهاب والإياب في المضيق حتى الوصول إلى اتفاق. لا يمكن لإيران أن تترك ورقة المضيق هكذا بعد هذا العدوان الأمريكي البربري ضد إيران.
1: نعم. طيب أختم مباشرة مع ضيفي الأستاذ نعمان أبو عيسى. أستاذ نعمان، يعني كيف توازن واشنطن الآن ما بين مطالبها وما بين تحديدا مطالب ترامب الذي يريد الخروج بصورة انتصار من هذه الحرب مع إيران، و كيف يوازن أيضا مع مطالب حلفائها، سواء حلفائها الخليجيين أو حتى مع العواصم الأوروبية، سواء كان هنالك توائم في وجهات النظر أو اختلاف؟
0: يعني معظم الحلفاء في الخليج وفي العالم لا يريدوا لأمريكا أن تعود بالحرب المفتوحة على إيران، وهذا ما طبعا يعني قاله الرئيس الأمريكي، أنه لا يريد العودة إلى الحرب مع إيران، وأنه يفضل التفاوض والدبلوماسية في حل هذه المشاكل. وهذا ما يعطيه الرئيس الأمريكي الآن الدبلوماسية يعني الوقت الكافي لأن تصل إلى النتيجة المرجوة من كلا الطرفين. فإن يعني الرئيس الأمريكي يعتبر نفسه أنه تراجع بالكثير من النقاط لحل هذه المشكلة، ويريد من إيران أيضا أن تتقدم في شروطها بعض الشيء بإعطاء مضيق هرمز يعني فرصة للتنفس قبل أن يكون هناك انتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، ومنها إلى مرحلة الاتفاق بين الطرفين. فيريد الرئيس الأمريكي أن يكون هناك حلا تدريجيا للمشكلة العالقة بين أمريكا وبين إيران، وهذا ما تعمل عليه الدول المفاوضة أو الوسيطة في هذا الأمر. وأظن أن هناك تفاؤل من كلا الأطراف أن يمكن أن يكون هناك قبولا بالشروط الجديدة من كلا الطرفين للوصول إلى حلحلة في هذا الموضوع.
1: نعم، أنا أشكركما جزيل الشكر. أشكر أولا ضيفي من أيوة الأمريكية الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ نعمان أبو عيسى، كما أشكر أيضا ضيفي من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين رويران. شكرا جزيلا لكم. وصلنا إلى ختام الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
5: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
6: Before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
7: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجالوت في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. قوات الدعم السريع تهاجم بالطائرات المسيرة مواقع في ولاية نهر النيل وفي أمدرمان بالخرطوم. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سانت كوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران نقطة مفصلية بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة، ودعا الأنصاري لإعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت.
2: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان و.
0: قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب، كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني نقل بأنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق مكة يهدف لتحسين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن بينها وحماية الاستقرار الإقليمي. وقال أردوغان إن مضيق هرمز يشكل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وشدد على ضرورة وقف التوتر وإعادة المضيق لدوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ومن دون انقطاع. أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 7 قتلى و10 مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا مناطق في الساحل الغربي ب10 صواريخ و4 طائرات مسيرة.
3: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقتل

0: قصفها بصواريخ بالستيكة أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجوم قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء نبطية جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القتيل توفي في المستشفى متأثرا بجروحه جراء غارة لمسيرة إسرائيلية. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرة في النبطية واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في العاصمة الإيطالية روما. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسار السياسي بين الجانبين سيستأنف وإن المحادثات ستتواصل. وأعرب المسؤول عن ارتياح واشنطن للطريقة التي تتطور بها الأمور. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. وبحث الزيدي خلال استقباله بالعاصمة بغداد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي مشروع قانون حصر السلاح. وفق بيان لمكتب الزيدي نقلته وكالة الأنباء العراقية، كان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكدا أنها باشرت أعمالها. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجلوت شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامها والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراضي فلسطينية في محيط قريتي قصر وجلود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومدهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل ومنشآت. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأحياء قرية تيسير في محافظة طوباس وفتشت المنازل. وذكرت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت في جنين عددا من العمال الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برطعة، كما اعتقلت الصحفي محمد عوض عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع في الضفة الغربية المحتلة منعطفا خطيرا في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التهجير والهدم بالتزامن مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
2: منعطف خطير بلغته الضفة الغربية بحسب تحذيرات الأمم المتحدة إثر أعمال عنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير المتصاعدة وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن أكد أن الضفة على وشك الانهيار بعد أكثر من 1400 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين وثقتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الحالي.
3: الضفة الغربية على وشك الانهيار، ولم يكن هذا تدهورا مفاجئا، بل هو

0: ونتيجة عقود من الصراع الذي لم يحسم والذي عمق الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.
1: الأمم المتحدة أكدت أن هذه الاعتداءات طالت نحو 260 تجمعاً فلسطينياً، 127 منها تعرضت للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، وبلغ عدد المهجرين في هذا العام قرابة 4000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات الهدم، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكثر من 340 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، أدت إلى تدمير 740 منشأة مع إصدار 254 إخطارا جديدا بالهدم. وفي ملف الاستيطان، أفادت الأمم المتحدة بأن سلطات التخطيط الإسرائيلية دفعت أو وافقت منذ بداية العام الحالي على نحو 12,360 وحدة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار مترابط يدفع نحو الضم الفعلي. من جهته، دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال، محذرا من أن استمرار الاستيطان والتهجير يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. وبحسب المعطيات الواردة في الجلسة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 67 فلسطينيا في الضفة، بينهم 18 طفلا، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة 1183 شخصا. ولذلك حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الممارسات إلى جانب القيود على الحركة والعمليات العسكرية يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة أنقرة في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، قال إن المنزل مكون من عدة طوابق، وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية، وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
3: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيداً منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
2: هجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم. وأفاد مراسلنا بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة في مناطق شمال أم درمان مع تصاعد أعمدة دخان باتجاه منطقة وادي سيدنا العسكري. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة، وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء. أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات المنطقة النفطية بمدينة الزاوية، وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حرائق في منشآتها بمصفاة الزاوية غرب طرابلس جراء استهدافها بطائرة مسيرة انتحارية للمرة الخامسة خلال هذا الأسبوع. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد، وتعهد الدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مجمع الزاوية النفطي غربي البلاد، وقال إن الحريق أخمد بالكامل، معلنا استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي بما يضمن استمرار تزويد شركات التوزيع ومحطات الوقود بالبنزين وتلبية احتياجات محطات الكهرباء. استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتناول الجانبان عددا من الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب مستجدات الملف السياسي الليبي.
4: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
5: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة، وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
4: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
6: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
4: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
7: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو دفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
2: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام مخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد.

0: القصد وجريمة التعذيب.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: في أول حكم علني لرموز النظام السابق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب إلى جانب ستة آخرين من رموز النظام على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
3: طبعا بدأت هذه الدعوة من سنة ونصف، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
4: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله، بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
2: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضوريا فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
5: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
6: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
7: واليوم نحس أنه النظام سقط حقيقة، يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلة الشعب السوري اليوم أكل حقه إن شاء الله. وإن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادل حقيقة إن شاء الله.
2: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
8: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
0: أدانت وزارة الخارجية التركية قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان أن المحاولات المنفردة من هذا القبيل تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولا تحمل أي قيمة قانونية، وجددت دعوتها المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا واستهداف استقرار سوريا. وشددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم دمشق من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا أوقفت ضربات الطائرات المسيرة التي تستهدف ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفروسيسك الروسي، وذلك بعد طلب من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن واشنطن تشعر بالقلق من أن تؤدي الهجمات الأوكرانية إلى مزيد من زعزعة أسواق النفط والإضرار أو الإضرار بشركات أمريكية من خلال استهداف ناقلات تنقل النفط الخام من كازاخستان إلى محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في الميناء الروسي. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا.
9: دائرة من التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا تزيد أعباء الحرب على الطرفين بتبادلهما الهجمات على البنى التحتية واتهامات باستخدام موسكو صواريخ كورية شمالية في ضرباتها. وفي آخر الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات بحسب ما أعلنت كييف، حيث ذكرت السلطات المحلية في مدينة زابوروجيا مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم استهدف مصنع زابوروج هستال للصلب ما أدى إلى وقف نشاطه. أما في منطقة دينيبرو بيتروفسك فقتل 3 أشخاص جراء قصف بطائرات مسيرة وصواريخ روسية حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية، فيما قتل شخص بهجوم روسي على منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوروجيا، وحذر مما وصفه بتعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها قواتها بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوروجيا، وأضافت أن من بين الأهداف مصنعا للمعادن قالت إنه ينتج صفائح فولاذية يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي السياق قتل شخص في هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية ما أدى لاندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية، كما ألحق هجوم بطائرات مسيرة أضرارا كبيرة بمجمع للبتروكيماويات تابع لروسيا في مدينة توبولسك غرب سيبيريا ما أدى إلى إغلاقه. عبد اللطيف التميمي، تيري تي عربي.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجلود في الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. قوات الدعم السريع تهاجم بالطائرات المسيرة مواقع في ولاية نهر النيل وفي أم درمان بالخرطوم. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف مدينة الزاوية غرب طرابلس. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.

0: الاستخبارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
6: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
7: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
8: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
9: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
10: No nuclear weapons.
11: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
12: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
13: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
14: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. قصف الزاوية يعيد القطاع النفطي في ليبيا إلى الاضطراب، والغموض يلف رئاسة المصرف المركزي. لبنان يجري استعدادات لاستقبال النفط العراقي بهدف إعادة تصديره.

0: في ضربة جديدة لقطاع النفط الليبي دمر هجوم بطائرة مسيرة خزان بنزين في مصفاة الزاوية غربي البلاد، في وقت تسعى فيه ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية، ويضع الهجوم إمدادات الوقود أمام مخاطر جديدة فيما تلوح أو تلوح المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان القوة القاهرة إذا استمرت الاعتداءات.
1: هجوم جديد بطائرة مسيرة يضرب مصفاة الزاوية الليبية ويدمر خزانا يحتوي نحو 4.5 مليون لتر من البنزين ضمن 4 ضربات استهدفت منشآت في المدينة خلال 3 أيام في تصعيد يمس أحد أهم أصول قطاع الطاقة غرب البلاد. المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة الطوارئ القصوى وحذرت من أن استمرار الهجمات قد يدفعها إلى إعلان القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفاة، ما يهدد إمدادات الوقود المحلية ويضع إنتاج النفط وصادراته أمام مخاطر جديدة، خصوصا إذا امتدت الاضطرابات إلى منشآت أو خطوط نقل أخرى. ويأتي التصعيد في توقيت حساس لقطاع النفط الليبي، إذ تجاوز إنتاج ليبيا 1,400,000 برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، فيما تستهدف البلاد الوصول إلى 2 مليون برميل يوميا. كما تتزامن المخاطر الليبية مع اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية بفعل تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يزيد أهمية الإمدادات القادمة من خارج الخليج والطرق البديلة، ويجعل أي تعطل إضافي في الإنتاج الليبي عاملا قد يزيد ضغوط الأسعار ويعقد جهود تعويض الإمدادات المفقودة. وفي موازاة الضغط على قطاع الطاقة، يضيف الغموض حول قيادة مصرف ليبيا المركزي عاملا آخر لعدم اليقين، فإعلان المحافظ ناجي عيسى استقالته ورفض مجلس الدولة قبولها يفتحان الباب أمام أزمة جديدة بشأن إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف والسيولة في اقتصاد تتداخل فيه عوائد النفط مباشرة مع استقراره المالي وقدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام. محمد بشر، تريتا عربي.
0: للنقاش معنا من القاهرة الصحفي الاقتصادي علي المحمودي. نرحب

0: بك أستاذ علي معنا. إذا أبدأ معك بهذه التطورات الأخيرة الميدانية واستهداف لمصفات الزاوية بطاقة تكريرية تبلغ 120 ألف برميل يوميا، ما الأثر الفوري لاستهداف هذه المصفات على إمدادات الوقود في المنطقة الغربية والسيولة الاستهلاكية؟
1: مرحبا بك. في الحقيقة بدأت منذ ساعات أمس ازدحام كبير أمام محطات الوقود في المنطقة الغربية وحتى في المنطقة الوسطى، رغم أنها إمداداتها لا تكون من الزاوية، ولكن مخاوف الناس من تكرر أزمات انقطاع أو نقص إمدادات الوقود، خاصة أن هذه الأزمة خلال الفترة الماضية كانت خانقة. الحقيقة أن شركة البريغا أكدت مرارا وتكرارا عن طريق بيانات رسمية أن إمدادات الوقود جيدة، ولكن هناك تخوف، هناك عدم ثقة من المواطنون في هذه البيانات. فشاهدنا اليوم صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب ما تواصلنا مع عدة جهات، طوابير طويلة امتدت في المنطقة الغربية كاملة، التي هي في الأساس المنطقة الغربية تعاني من نقص في الوقود. طبعا جميع نعرف أن الخزان الذي استهدف ليلة أمس أو مساء الأمس هو خزان خاص بإمدادات، خاص بالبنزين، ويحوي حوالي 4.5 مليون لتر من البنزين. بالتأكيد خاصة أن هناك نقص، يعني ليبيا للأسف مؤسسة النفط وشركة البريغا لم تعوض خسائر خزانات النفط التي حدثت في طرابلس في فترة حرب فجر ليبيا إلى هذا اليوم، واستمر الاعتماد على هذا استخراج أو استخدام ناقلات النفط البحرية من ميناء طرابلس وتوزيعها بشكل مباشر. في الحقيقة هذا سيؤثر على المدى القريب في ازدحام كبير في محطات الوقود، وعلى المدى البعيد أيضا ممكن يصير أو يحدث ما حدث في السابق في محطة في مستودعات شركة البريغا بطرابلس، عدم صيانة وعدم وجود مخزون
0: حتى أن ليبيا عند أعلى مستوى لها لإنتاج النفط منذ سنة 2013، وهذا الهجوم على مصفات الزاوية يعيد المخاطر إلى قطاع النفط بشكل عام في ليبيا، وبالتالي هنا يطرح التساؤل حول إلى أي مدى يمكن أن يهدد هذا التصعيد من مكاسب الإنتاج والإيرادات النفطية كذلك.
1: في الحقيقة هذا الاعتداء ماهوش الاعتداء الأول من نوعه، يعني من أشهر ماضية كان في اعتداء على خطوط إمداد النفط في البريغا، وجدت متفجرات بجوار خطوط الإمداد، صارت في تفجير في خط الإمداد. انتظرنا كليبيين وكمهتمين بالشأن الاقتصادي وصحفيين بيانات تصدر عن نتائج التحقيقات، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم تظهر أي نتائج. أعتقد أن بشكل عام حدث في مصفات الزاوية لن يكون له مثلا تأثير كبير على أسعار النفط عالميا، ولكن حيكون له تأثير على ليبيا بشكل خاص. يعني هذا الخزان يحوي 4.5 مليون لتر، يعني القيمة السوقية لهذه الكمية فقط تفوق 40 مليون دينار ليبي. في دولة اعتمدت للأسف بشكل كبير على استيراد المحروقات في بشهريا فاقت 1.5 مليار دولار، فحيزيد. يعني كنا احنا حوالي استهلاك كان في نوع من التكرير المحلي حتى وان كان بنسب بسيطة، ولكن بشكل كامل هو الخزان الذي قصف أو استهدف. وللأمس للعلم أن تم استهداف مصفات الزاوية لأربع مرات دون وجود أي دلائل واضحة أو معرفة أي أطراف مستفيدة، لأنه هو من الغريب أو نهج جديد أنه يستهدف. يعني كانت استهداف حصل يوم السبت الماضي، واستهدفت فيه طائرة درون خزان للديزل وسببت فيه أضرار جسيمة، واليوم وأمس تكرر لثلاث مرات. وأيضا تداول مقطع فيديو أن لهيئة السلامة بتفكيك

0: حجم الخسارة اليومية المرتبطة بذلك؟
1: حجم الخسارة أعتقد أنه حيكون حجم الخسارة تقريبا يصل إلى 40%، خاصة أن حقول مثلا زي حقل الشرارة وشركة أوكاكس وحقول شركة الخليج في الجنوب الغربي بالتحديد، وتمر عبر خطوط الإمداد الموجودة في مصفات الزاوية. هذا حيشكل خطر كبير في تراجع في الإيرادات. اليوم ليبيا تواجه مشكلة في تراجع في الإيرادات وعدم قدرة مؤسسة النفط على الإيفاء بوعودها ووصول للإنتاج لمستويات وفق الميزانيات التي خصصت له. يعني هذا حيكون أزمة اليوم حيأثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي إذا تم إعلان القوى القاهرة وإذا استمرت الاعتداءات هذه على المنشآت النفطية بشكل عام، مش مصفات الزاوية بس، بل عدة منشآت نفطية نتمنى أنها تكون دائما ننادي أنها تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية. ولكن ما حدث الأمس في مصفات الزاوية وإذا تم تكرر لغاية الساعة 12 أمس الليل، رصدت طائرة درون في تحاول استهداف الخزانات أو مصفات الزاوية. للأسف إذا تم إعلان حالة القاهرة ستخسر ليبيا خسارة كبيرة. اليوم ليبيا محتاجة إلى كل دولار، إلى كل برميل يصدر. لا أعتقد أن ممكن يكون لي تأثير الموضوع بشكل كبير على سعر النفط في العالم، لأن السوق الليبي أصبح في النفط الثقة فيه ناقصة إلى حد كبير، فاليوم أعتقد أنه مش حيكون ليه تأثير.
0: طيب بالانتقال أستاذ علي إلى المشهد المالي، وفي ظل هذه الأزمة التي تعاني منها ليبيا، أزمة السيولة بالإضافة إلى أزمة الإنفاق، ونتحدث عن استقالة محافظ البنك المركزي والتي تم رفضها من قبل مجلس الدولة، كيف يمكن أن يؤثر هذا الشلل القيادي على إدارة الأمور المالية في ليبيا في ظل كل الأزمات التي تشهدها؟
1: أعتقد ما حدث أمس أطلقت عليه هو سياسة الأرض المحروقة. ما قام بفعله للأسف محافظ مصرف ليبيا المركزي هو عمل غير مسؤول، سبب في ارتفاع كبير في قيمة سعر الصرف، يعني زاد 1 دينار، يعني سبب انهيار في العملة المحلية. اليوم ما فيش خطة بديلة. للأسف كان المفترض على المحافظ إذا معاش قدر يكمل هذا المشوار يعقد اجتماع مع مجلس الدولة مع مجلس النواب ويطلب فيهم تشكيل مجلس إدارة جديد أو يعطي مدة محددة وبعدها يسلم مهامه، ولكن بالطريقة هو سبب تربكة كبيرة في المشهد الاقتصادي الليبي. اليوم قاعد الأمور ضبابية، لا توجد أي تصريحات باستثناء رفض المجلس الأعلى للدولة، رفض استقالة ناجي عيسى وطلب استمراري، ولكن مجلس النواب لم يوضح موقفه لحد هذه اللحظة. أيضا أعتقد أن هذه الاستقالة أو طلب الإعفاء، إذا هو بشكل أوضح أن طلب الإعفاء اللي طلبه ناجي عيسى يوم أمس هو مجرد تلويح أو مجرد تهديد بالاستقالة، لأنه كان يقدر يعلنها طول بشكل واضح استقالته من منصبه دون طلب الإعفاء. ولكن ما حدث هو أن ناجي عيسى الذي أخفى للأسف مصرف ليبيا المركزي طول الفترة الماضية أخفى بيانات الإنفاق وبيانات الإيرادات، أخفى بيانات العملة المحلية. للأسف مصرف ليبيا المركزي في خلال عند تسلم إدارة المركزي كان سعر الصرف 4.5 إضافة إلى 27% ضريبة. اليوم سعر الصرف الذي أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه سيكون خلال الفترة القادمة هو السعر الرسمي قرابة 10 دنانير.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة الصحفي الاقتصادي علي المحمود. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تجهيزات في لبنان لاستقبال النفط العراقي.

0: وأزمات تتشابه.
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل،

0: أهلا بكم من جديد. بدأ لبنان خطوات عملية لتحضير لاستقبال النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية في إطار ترتيبات تهدف إلى تحويل الأراضي والمنشآت اللبنانية خلال المرحلة الأولى إلى مركز لتخزين النفط العراقي وإعادة تصديره، بما يفتح أمام لبنان دورا اقتصاديا ولوجستيا جديدا في تجارة الطاقة الإقليمية. وترأس رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعا في بيروت لمتابعة التحضيرات بمشاركة وزراء الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل ومسؤولين في الأمن العام والجمارك. وتشمل الاستعدادات تأهيل عدد من الطرق لتسهيل حركة السهاريج ورفع جاهزية المعابر الحدودية لاستيعاب الحركة المتوقعة وتنظيم حركة السير باتجاه مواقع تخزين النفط، كما تتضمن تجهيز منشآت التخزين واستكمال متطلبات السلامة والإجراءات التشغيلية، فيما اتفقت الوزارات والأجهزة المعنية على مواصلة التنسيق لإنجاز التحضيرات ضمن المهل المحددة. وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية للبنان الذي يعاني منذ سنوات تراجع قدرته على تأمين احتياجاته من الطاقة وتدهور بنيته التحتية، إذ يمكن أن يوفر المشروع نشاطا إضافيا في قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية إلى جانب إيرادات من عمليات العبور والتخزين وإعادة التصدير. ويتزامن ذلك مع خطة طويلة الأمد لاستقطاب استثمارات دولية لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك طرابلس الذي شيد ودشن بين عامي 1932 و1934 وظل مغلقا لعقود. ويسعى العراق ولبنان إلى تطوير مسار نفطي بديل يربط حقول النفط العراقية بساحل البحر المتوسط عبر الأراضي السورية في ظل التراجع الحاد للصادرات العراقية بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير المنصرم بسبب الحرب في الشرق الأوسط. نقاشا لهذا الموضوع معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزني. نرحب بك دكتور كامل معنا. لنبدأ من جوهر الخطوة، ماذا يعني اقتصاديا أن يتحول لبنان من سوق مستورد للطاقة إلى نقطة تخزين وإعادة تصدير للنفط العراقي؟
1: يعني خطوة هامة بحاجة إلى استكمال وبحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى استثمار وبحاجة إلى ظروف سياسية وأمنية لتأمين هذه الخطوط التي كان يتحدث عنها لبنان منذ فترات طويلة وناقش هذا الموضوع مع الجانب العراقي. طبعا هناك ظروف تغيرت مع تغير النظام في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا، ربما اليوم هناك إمكانية لتأمين هذا الحلم الذي يسعى إليه لبنان اقتصاديا مع ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط ومع طموح العراق بزيادة التصدير طبعا والإنتاج عبر دول، إن كان عبر سوريا أو عبر لبنان أو عبر طرق أخرى، يعني طبعا بما فيها طبعا خط تركيا. فلذلك هناك محاولات كبيرة لإحياء هذا الموضوع اقتصاديا، وطبعا إذا تم هذا الموضوع هذا يكون عائد إيجابي للبنان.
0: طيب إذا ما تحدثنا بشكل أكبر عن الأزمة اللبنانية أو الأزمة المالية اللبنانية، وإذا ما حاولنا ربطها بهذا المشروع، ما حجم القيمة المضافة التي يمكن أن يخلقها هذا المشروع عبر التخزين والنقل إضافة إلى الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير؟
1: يعني هناك يعني اهتمام كبير من الجانب اللبناني باعتبار أن هناك دراسات تجرى اليوم واهتمام كبير من رئاسة الوزراء بهذا الموضوع، ووضع رئيس الحكومة كل يعني الطاقم اللبناني الوزاري في خدمة هذا المشروع لدراسته. لكن بالنهاية هذا مشروع يتعلق بالنفط ونقل النفط، وهذا يستلزم استثمارات كبيرة إذا كان عملية يعني جر النفط عبر البر، عبر يعني تركات عبر البر، يعني صهاريج عبر البر أو تخزينه أو نقله فيما بعد، أو إحياء المصفات التي كانت موجودة في لبنان في العام 1940، وهذا بحاجة لاستثمارات كبيرة.

0: باعتبار أن أي مصفات اليوم هناك تكلفة كبيرة بالمليارات من الدولارات وفترة زمنية طويلة لكي تمكين يعني بنائها. لكن هذا مشروع يمكن كبلد كلبنان أن يعمل عليه، لكن الأزمة المالية اليوم في لبنان قد تكون عائق بحيث أن تأمين هذه الاستثمارات لبدء العمل بهذا الموضوع. إذا كان تأمن المال من الجانب العراقي هذا عظيم، أو المؤسسات الدولية هذا أفضل، وإذا كان لبنان يعني غير قادر يمكن تأمين هذه المواضيع، لكن علينا اختراع أدوات مالية جديدة تستطيع من خلالها عودة الاقتصاد وتأمين يعني ما يسمى البروينج أو الاستدانة من السوق اللبنانية. وأنت تعلمين والعالم يعلم بأن الاستدانة متوقفة في لبنان منذ 6 سنوات منذ الأزمة المالية، ليست هناك قروض، والدولة اللبنانية لا تستطيع أن تستدين، ولا البنوك تستطيع أن تدين الدولة. لكن هذا لا يعني بأننا عاجزين إذا وجدت الإرادة لمخارج استثمارية بين القطاع العام والقطاع الخاص، نستطيع أن نؤمن مبالغ، ومبلغ 2 ملياري دولار هو ليس بمبلغ كبير لتأمين يعني استثمار فرصة حقيقية لمصفات نفط تكفي حاجات لبنان اليومية، يعني 100,000 برميل. هذا ممكن، يعني أنا كنت في لجنة الرقابة على المصارف في مدة 5 سنوات، وأعرف بأن تأمين الأموال في أماكن عديدة، خاصة كنا نؤمن للقطاع للرواتب، وكنا نؤمن مبالغ كبيرة من السوق، وملياري دولار لبلد مثل لبنان للاستثمارات ليس بمبلغ كبير، لكن يجب أن يكون هناك تركيبة قانونية جديدة لإعادة الحياة إلى الاقتصاد اللبناني. وطبعا هذا صعب في هذا الوقت بالسياسة، لكن بالاقتصاد وبالمال هناك طرق سهلة يمكن إيجادها لتأمين هذه المبالغ.
1: أن لبنان أو العراق يواجهان أزمتين ماليتين مختلفتين، لكنهما تعتمدان بدرجة كبيرة على قطاع الطاقة، وهنا يطرح التساؤل حول كيفية بناء نموذج مالي يستفيد منه الطرفين بطريقة جيدة.
0: أنا باعتقادي هذا أسهل، يعني أسهل شيء إذا كان هناك قرار وجرأة في اتخاذ القرارات على مستوى لبنان. حتى الآن هذه الجرأة مفقودة منذ 6 سنوات، وحاولنا معالجة الأزمة المالية والفجوة المالية، لكن طبعا حتى الآن لم ننجح بإنجاز قانون لهذا الموضوع. لكن هناك أموال كبيرة وموجودة في لبنان لا تستخدم في القطاع المصرفي، ويمكن أن تؤمن يعني مخرج لهذه الاستثمارات. وطبعا نحن بنسميها، كنا نسميها بأمريكا ريفينيو بوند، يعني عبارة عن سندات معتمدة على المشروع تجني الأرباح وتدفع للمستثمر أو الذي يدين من خلال هذه الأرباح. وهذا موجود على يعني في في في في أماكن عديدة موجودة في العالم، وتكون مدعومة في مكان ما من الدولة أو من البنك المركزي، وباعتبار أن البنك المركزي لديه احتياطات من الذهب، فممكن هذا يعني مشروع مربح يكون له عائد كبير، يمكن المستثمر أن يأخذ فوائد وأن يأخذ جزء من هذه الأرباح. وباعتقادي نستطيع إذا أردنا أن نؤمن 2 ملياري دولار لهذا المشروع بزمن بسيط. هناك عطش يعني لتشغيل الأموال في لبنان، باعتبار اليوم أن الفوائد مفقودة وليس هناك عائد على طبعا أي استثمار في لبنان، والأموال في البيوت والمنازل وأماكن خارج لبنان.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنه.

0: أعلنت شركة بي بي البريطانية للطاقة قفز فقط التوقعات في أرباحها الأساسية إلى 5 مليارات و700 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية وتحسن هوامش التكرير.
1: أكثر من 5 مليارات دولار و700 مليون دولار، أرباح حققتها شركة بريتش بتروليوم العملاقة في الربع الثاني من العام الحالي، أرباح تأتي بعد خصم تكاليف الاستبدال وتعد بمنزلة صافي دخلها، وهي أكثر من ضعف أرباح العام الماضي، بل وتجاوزت توقعات المحللين في استطلاع أجرته الشركة. ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز أسهم في تعزيز عوائد شركات النفط الكبرى وبينها بي بي التي رفعت توزيعات أرباحها بنسبة 4% لتصل إلى أكثر من 8.5 سنت للسهم العادي للربع الثاني من عام 2026. ورغم تلك الأرباح، أعلنت بي بي أنها بدأت إجراءات بيع شركة أركيا المتخصصة في الغاز الحيوي في الولايات المتحدة، والتي استحوذت عليها عام 2022 مقابل 4 مليارات دولار. بي بي في الأسابيع الأخيرة أكملت بيع مصفات جيلنسن كيرشن ووافقت على بيع أعمالها في قطاع التجزئة في النمسا، وأعلنت نيتها بيع أعمالها في بحر الشمال في المملكة المتحدة، بيع يأتي في إطار سعيها الحثيث للتوسع بقوة في مجال الطاقة المتجددة، وهي استراتيجية تخلت عنها الشركة العالمية عام 2025 للتركيز على النفط والغاز. وقد أزالت الشركة مليارات الدولارات من أعمالها في مجال الطاقة منخفضة الكربون خلال الأشهر الأخيرة. حسان محمد، ترت عربي.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة الريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجلود في الضفة الغربية منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. قوات الدعم السريع تهاجم بالطائرات المسيرة مواقع في ولاية نهر النيل وفي أم دربان بالخرطوم. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف في مدينة الزاوية غرب طرابلس. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار.

0: نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
1: قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سانت كوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفاً أن شروطاً أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب، كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني أنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن اتفاق مكة يهدف لتحصين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن بينها وحماية الاستقرار الإقليمي. وقال أردوغان إن مضيق هرمز يشكل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وشدد على ضرورة وقف التوتر وإعادة المضيق لدوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ومن دون انقطاع. أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 7 قتلى و10 مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا مناطق في الساحل الغربي ب10 صواريخ و4 طائرات مسيرة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القتيل توفي في المستشفى متأثرا بجروحه جراء غارة لمسيرة إسرائيلية. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرة في النبطية واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان.

0: أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في العاصمة الإيطالية روما. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسار السياسي بين الجانبين سيستأنف وإن المحادثات ستتواصل، وأعرب المسؤول عن ارتياح واشنطن للطريقة التي تتطور بها الأمور. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجلود شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامها والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصر وجلود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم. وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل ومنشآت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأحياء قرية تياسير في محافظة طوباس، وفتشت المنازل. وذكرت أن القوات اعتقلت في جنين عددا من العمال الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برطعة، كما اعتقلت الصحفي محمد عوض عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. هدم الجيش الإسرائيلي بناء فلسطينيا من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، ما أدى لتشريد 3 عائلات. قالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية هدمت المبنى الواقع في منطقة جور الشمعة بقرية المعصرة بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو لعام 1995. حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع في الضفة الغربية المحتلة منعطفا خطيرا في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعملية التهجير والهدم بتزامن مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
1: منعطف خطير بلغته الضفة الغربية بحسب تحذيرات الأمم المتحدة إثر أعمال عنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير المتصاعدة وتسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن أكد أن الضفة على وشك الانهيار بعد أكثر من 1400 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين وثقتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الحالي.
2: الضفة الغربية على وشك الانهيار، ولم يكن هذا تدهورا مفاجئا، بل هو نتيجة عقود من الصراع الذي لم يحسم والذي عمق الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.
1: الأمم المتحدة أكدت أن هذه الاعتداءات طالت نحو 260 تجمعاً فلسطينياً، 127 منها تعرضت للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، وبلغ عدد المهجرين في هذا العام قرابة 4000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات الهدم، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكثر من 340 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، أدت إلى تدمير 740 منشأة مع إصدار 254 إخطارا جديدا بالهدم. وفي ملف الاستيطان أفادت الأمم المتحدة بأن سلطات التخطيط الإسرائيلية دفعت أو وافقت منذ بداية العام الحالي على نحو 12,360 وحدة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار مترابط يدفع نحو الضم الفعلي. من جهته دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى تحمل

0: تحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال، محذرا من أن استمرار الاستيطان والتهجير يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. وبحسب المعطيات الواردة في الجلسة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 67 فلسطينيا في الضفة، بينهم 18 طفلا، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة 1183 شخصا. ولذلك حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الممارسات إلى جانب القيود على الحركة والعمليات العسكرية يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة أنقرة في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة، إلى جانب العلاقات بين البلدين. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق، وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرة اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
2: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
1: طلب مخاطير ووجهاء مخيم البريج وسط قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي بإعادة فتح نقاط توزيع المساعدات الغذائية في المخيم. وحذر المخاطير والوجهاء من تفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في المخيم بمشاركة أفراد من المجتمع المحلي.
3: إذ أتواجد هنا لأوصل رسالة نيابة عن أبناء بلدتي وأبناء شعبي وأبناء مخيمي إلى منظمة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية العاملة لإسعاف الفلسطينيين في قطاع غزة لما تعرضوا له من ويلات الحروب ومن تدمير وقصف ودمار وإبادة جماعية وسياسة تجويع. هنا نتقدم برسالة للجميع أن ابقوا مع اللاجئين، ابقوا مع سكان هذا المخيم الذي تجاوز عددهم من 75 ألفا إلى 80 ألف نازح يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني هجروا من أراضيهم المحتلة عام 1948. هؤلاء الذين ينتظرون الآن العودة إلى أرضهم وهم الآن ضيوف في هذه المخيم، علما بأن كل القوانين والأعراف الدولية تسمح لهؤلاء بأن يقدم لهم المساعدة كلاجئين. فلذلك أتمنى على مؤسسة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا وكل من يقدم الخدمة للفلسطينيين بأن يعودوا إلى هذا المخيم الصابر. هذا المخيم
1: هجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم. وأفاد مراسلنا بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة في مناطق شمال أمدرمان مع تصاعد أعمدة الدخان باتجاه منطقة وادي سيدنا العسكرية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة، وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء. أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات المنطقة النفطية بمدينة الزاوية. وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حرائق في منشآتها بمصفات الزاوية غرب طرابلس جراء استهدافها بطائرة مسيرة انتحارية للمرة الخامسة خلال هذا الأسبوع. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد، وتعهد الدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مجمع الزاوية النفطي غربي البلاد. وقال إن الحريق أخمد بالكامل، معلنا استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي بما يضمن استمرار تزويد شركات التوزيع ومحطات الوقود بالبنزين وتلبية احتياجات محطات الكهرباء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مستودعا للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا، قالت إنه كان يستخدم لإمداد وحدات الجيش الأوكراني. وفي كييف أفادت وسائل إعلام باستهداف مناطق في العاصمة ومحيطها بأربعة صواريخ من طراز تسيركون. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 237 هجوما، وإن قواتها حيدت 1260 جنديا روسيا ودمرت 60 منظومة مدفعية وأكثر من 1700 طائرة مسيرة وفق حصيلتها اليومية. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا أوقفت ضربات الطائرات المسيرة التي تستهدف ناقلات النفط المستخدمة لميناء نوفروروسيسك الروسي، وذلك بعد طلب من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن واشنطن تخشى أن تؤدي الهجمات إلى مزيد من اضطراب أسواق النفط والاضطرار بشركات أمريكية باستهداف ناقلات تنقل النفط الخام من كازاخستان إلى محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في الميناء الروسي. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة تستطيع تعزيز الدفاعات الأوكرانية عبر الدفاع الجوي والضغط على روسيا لتغيير خططها. وقال إن المخابرات الأوكرانية تمتلك أدلة على اعتزام موسكو إعلان تعبئة عسكرية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر تشمل مئات الآلاف من الروس بحلول نهاية العام وعددا مماثلا العام المقبل. ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية والسياسية، تفضل.
4: في هذه الأثناء وأنا أتحدث إليكم مديحة، هنالك هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى منطقة مدينة بروفاري إلى الشرق من العاصمة الأوكرانية كييف، وبالفعل سمعت أصوات عدة انفجارات في تلك المدينة النائية، واشتعلت الحرائق على مساحة واسعة وفق آخر المعلومات التي وصلتنا قبل قليل فقط، ولكن حالة الخطر لا تزال مستمرة، ومردها إلى وجود 10 مسيرات نفاثة في الأجواء تتجه بشكل رئيس نحو تلك المدينة. أما في

0: يتعلق بآخر التطورات التي حملتها ساعات الليل وساعات هذا الصباح. القوات الجوية الأوكرانية أشارت إلى أن روسيا أطلقت بعد منتصف الليل عددا من الصواريخ البالستية والمجنحة، أطلقت نحو 134 مسيرة، وكثير منها كانت مسيرات نفاثة. تم إسقاط 112 مسيرة، ولكن المجموع الباقي من صواريخ ومسيرات وصلت إلى أهدافها. أهدافها كانت مركزة بشكل رئيس على مقاطعتي سومي في شمال شرق أوكرانيا وعلى مقاطعة ومدينة أوديسا في الجنوب. في مقاطعة سومي استهدفت 9 محطات للوقود، وهي محطات تعتبر قريبة نوعيا من الحدود مع روسيا. القصف هناك أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، ومن بين القتلى سائق شاحنة وفق ما أعلنت السلطات المحلية هناك. قبل الانتقال إلى أوديسا كان هنالك قصف يوم الأمس على مدينة في مساء الأمس على مدينة زابوريجا في جنوب شرق أوكرانيا، والقصف هناك كان مركزا بالقنابل الجوية الموجهة على مستودع ضخم لشركة إبت سنتر لمواد البناء، الأمر الذي أدى إلى دمار واسع لحق بذلك المستودع. هذا بالإضافة إلى هجوم بالصواريخ تكرر مؤخرا وتقرر قبل ذلك على مصنع زاباروج ستال، الأمر الذي دفع الشركة إلى إعلان وقف كامل إنتاجها. وأخيرا وخاصة بعد الضربة الأخيرة التي أدت إلى مقتل 7 من موظفي الشركة. فيما يتعلق بمدينة أوديسا، هجمت بالمسيرات خلال ساعات الليل، وإحدى هذه المسيرات أصابت مبنى سكنيا من 10 طوابق، أصابت شقة سكنية قالت الإدارة المحلية إنها كانت فارغة من السكان، ولكن الأضرار كبيرة لحقت بذلك المبنى السكني وبعدد من المباني والمركبات التي كانت في الجوار. هذا بالإضافة أيضا إلى مقتل سائق شاحنة في مدينة أوديسا في مقاطعة أوديسا. بشكل عام اليوم الكلمة أو العنوان الرئيسي للقصف الروسي هو استهداف محطات الوقود واستهداف شاحنات الوقود وشاحنات النقل، وخاصة على المناطق الحدودية، في المناطق الحدودية كسومي، خاركيف، زابوريجا، خرسون، وبطبيعة الحال أجزاء من مقاطعتي أوديسا ودنيبرو بتروسك. هذا فيما يتعلق بآخر التطورات. فيما يتعلق بالجبهات، أشارت هيئة الأركان في بيانها الصباحي إلى صد أكثر من 230 هجوما، وقالت هيئة الأركان إن روسيا في إطار هذه الهجمات شنت أكثر من 80 غارة جوية واستخدمت خلالها نحو 284 قنبلة جوية موجهة. هذه الأرقام مديحة تشير إلى احتدام المعارك، إلى سخونتها. وفي إطار عمليات الصد يؤكد الأوكرانيون أنهم حيدوا بين الجنود الروس نحو 1230 جنديا روسيا بين قتيل وجريح، وفق البيان الصادر عن هيئة الأركان هذا الصباح.
1: أشكرك جزيلا صفوان جولاق على كل هذه التفاصيل. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد والقصد وجريمة التعذيب.
2: من أجل ذلك بالإعدام.
3: في أول حكم علني لرموز النظام السابق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، إلى جانب 6 آخرين من رموز النظام، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
4: طبعا بدأت هذه الدعوة من 1.5 سنة، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة لتدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعاً تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولاً ثقة الشعب بالقضاء، وثانياً يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
5: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله، بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
3: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضوريا، فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
6: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
7: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
8: واليوم نحس أنه النظام سقط حقيقة، يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلة سوريا اليوم أكل حقه إن شاء الله. وإن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادل حقيقة إن شاء الله.
3: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
9: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
1: شيع الأهالي في محافظة الشرقية المصرية الجثمين ضحايا تصادم شاحنتين محملتين بالعمال وقع في محافظة الإسماعيلية، وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 18 عاملا وإصابة 31 آخرين تتراوح إصاباتهم بين الكسور والجروح والنزيف الداخلي، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد أسباب الحادث. نهاية النشر، تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها إعادة فتح المضيق. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتي قصر وجلود في الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين، والأمم المتحدة تحذر من التصعيد غير المسبوق في الضفة وتطالب بتحرك عاجل. قوة الدعم السريع تهاجم بالطائرات المسيرة مواقع في ولاية نهر النيل وفي أمدرمان بالخرطوم. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف مدينة الزاوية غرب طرابلس. نلقاكم على رأس الساعة بحول

من شوارع العالم إلى اليونان يتواصل الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في مشهد يؤكد أن صوت الشعوب لا يزال حاضراً وبقوة في مواجهة صمت الحكومات تجاه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الصامد. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. دمار في كل مكان، كولومبيا تواجه الزلزال الأعنف لها منذ 4 عقود. حراك شعبي في اليونان دعما لفلسطين ومطالب بوقف التعاون مع الاحتلال. عام على رحيل الصحفي أنس الشريف، لكن وصيته ما زالت حاضرة. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من كولومبيا التي عاش شعبها حالة من الخوف والرعب بعد أن اهتزت الأرض بعنف تحتهم. فمن غربي كولومبيا تحديدا، استيقظ السكان على وقع زلزال عنيف ومدمر بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر. مركز الهزة الأرضية حدد بدقة على عمق متوسط وتسبب في اهتزاز عنيف امتدت ارتداداته إلى العاصمة بوغوتا ومدن أخرى، مخلفا وراءه أضرارا بشرية ومادية بالغة، حيث أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وفقدان آخرين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالمباني والمنشآت والأماكن الأثرية. شاهدوا معي.

0: Estoy todo Pereira.
1: Ay, ¿qué cuento? No, ya hay que. Para.
2: هذا الزلزال العنيف الذي لم تشهد له كولومبيا مثيلا منذ أكثر من 40 عاما تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة التي أجبرت السكان على الخروج إلى الشوارع والمساحات المفتوحة خوفا من انهيار ما تبقى من منازلهم المتصدعة. نشاهد في هذا الفيديو بعضا مما وثقته الكاميرات وهواتف البعض لحظة وقوع الزلزال.
0: Dios.
3: Uy, qué horror.

0: ocurrió en el centro de Manizales. Al parecer hay personas atrapadas aquí debajo y por eso la comunidad intenta rescatarlas y buscarlas. A esta hora estamos justamente en el centro de Manizales.
1: مشاهد مرعبة. هذه الكارثة الإنسانية مشاهدين الكرام دفعت الرئيس الكولومبي الجديد أبيلا رودي دي إسبريا الذي لم يمر على توليه السلطة رسميا سوى أقل من 4 أيام إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد لتسريع جهود الإغاثة والإنقاذ. لنشاهد.
2: Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente.
1: إذن مسؤولية كبيرة وقعت على عاتق هذا الرئيس الذي وجد نفسه في مواجهة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد الحديث. هذا وتراقب السلطات في كولومبيا الوضع تحسبا لهزات ارتدادية بينما تتواصل عمليات حصر الأضرار وتقييم سلامة المنشآت والبنية التحتية في المناطق التي تعرضت للهزة. الآن أيها الأحباء إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول الزلزال العنيف الذي ضرب كولومبيا ونبدأ مع ماريا. شاهدوا معي. إذن ماريا تقول: قلبي مع كل الذين تضرروا من الزلزال. في لحظات مثل هذه يجب أن نتذكر مدى هشاشة الحياة ليكن الجميع بأمان. سانشيز يقول: لم أشهد زلزالا بهذه القوة من قبل. الأمر صعب جدا والمشاهد التي رأيتها لن أنساها. أتمنى أن لا يتكرر ذلك في بلادنا. مايا رحال تقول: موجة من الزلازل العنيفة تضرب أكثر من دولة. بالأمس فنزويلا ومصر واليوم زلزال كولومبيا العنيف. رئيس كولومبيا الجديد أمام مسؤولية كبيرة لتخطي الزلزال الذي دمر العاصمة. أبو العاز يقول: وكأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة. كل هذه الدنيا بجمالها وتقدمها ومبانيها الشاهقة العبقرية سيأتي عليها يوم وتصبح هكذا. سلام الله الجميع. حراك تضامني واسع مع فلسطين اجتاح الشوارع اليونانية. فمن العاصمة أثينا إلى المدن والجزر السياحية خرج متظاهرون ضمن يوم التحرك من أجل فلسطين الذي أقيم للعام الثاني على التوالي بمبادرة من الجالية الفلسطينية وبالتعاون مع حركة المقاطعة ومبادرة مارش تو غزة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف الحرب على غزة وإنهاء التعاون العسكري والسياسي بين اليونان وإسرائيل، كما انطلقت مسيرة من ميدان مونا ستيراكي باتجاه ميدان سينتاغما ومبنى البرلمان في أثينا وسط هتافات تطالب بحرية فلسطين ووقف التعاون مع إسرائيل. شاهدوا معي.
3: فلسطيني!

ومن بين المشاهد التي أثارت تفاعلا على المنصات مواجهة بين متظاهرين

0: هذا الحراك الواسع دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار تحذير لمواطنيها في اليونان، دعتهم فيه إلى تجنب إظهار أي رموز إسرائيلية أو يهودية والابتعاد عن التجمعات ومواقع الاحتجاجات، إضافة إلى تجنب نشر مواقعهم الجغرافية على منصات التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر مطالب المتظاهرين على وقف الحرب في غزة، إذ طالبوا الحكومة اليونانية بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف التعاون العسكري معها وإعادة فرض التأشيرة على الإسرائيليين القادمين إلى البلاد. وبحسب الجالية الفلسطينية في اليونان، فإن تنظيم أكثر من 120 فعالية في يوم واحد يعكس اتساع الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، فيما قال المنظمون إن التحرك بهدف أو يهدف إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الشارع اليوناني وإيصال صوت الفلسطينيين إلى مختلف شرائح المجتمع. الغضب الشعبي لم يقف عند حدود اليونان أقول، بل امتد خلال اليومين الماضيين إلى مدن أوروبية أخرى، حيث شهدت العاصمة الألمانية برلين وغلاسكو الإسكتلندية تحركات تضامنية مع فلسطين، رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية ونددوا بالحرب على غزة وطالبوا بوقف الدعم والتعاون مع إسرائيل. كيف تفاعل أيها الأحبة رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المظاهرات الداعمة لفلسطين؟ ونبدأ مع محمد، شاهدوا معي. إذا محمد أديب يقول في غزة سيعرف الناس أن أصواتا من خارجها خرجت إلى الشوارع من أجلهم ورفضت أن تبقى أو تبقي معاناتهم بعيدة عن أنظار العالم، بين تضامنكم وصمودنا يبقى الأمل حيا. إذا تعليق آخر، الشعب اليوناني يدعم الشعب الفلسطيني وسيظل دائما إلى جانبه، حكومتنا متواطئة إنها تدعم نتنياهو وتتصرف ضد إرادة اليونانيين. نعيم الغندور يقول، خرج الألوف في أنحاء مدن اليونان لأجل فلسطين، وفي أثينا تجمع الألاف رغم الإجازات الصيفية حتى من السكان، تحية للأحرار من الشعب اليوناني. أليكسي مارت يقول، أنا فخور برفاق اليونانيين الذين يقفون مع فلسطين، لكن الطبقة الحاكمة تتعاون مع إسرائيل ويجب كشف هذا التواطؤ والتصدي له. في الذكرى الأولى لاستشهاده رحل جسده وبقيت وصيته حاضرة وخالدة في وجدان كل من عرفه. نستذكر وإياكم وصية الصحفي الشهيد الشاهد أنس الشريف.
1: يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهد وقوة لأكون سندا وصوتا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقة وحارات مخيم جبليا للاجئين، وكان أملي أن يمد الله في عمري حتى أعود مع أهلي وأحبتي إلى بلدتنا الأصلية عسقلان المحتلة المجدل، لكن مشيئة الله كانت أسبق وحكمه نافذ. عشت الألم بكل تفاصيل.
2: هذه السيدة، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات، أن الناس يسقطون الآن في شوارع غزة من شدة الجوع.
1: وذقت الوجع والفقد مرارا، ورغم ذلك لم أتوان يوما عن نقل الحقيقة كما هي بلا تزوير أو تحريف. عسى أن يكون الله شاهدا على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا ومن حاصروا أنفاسنا ولم تحرك أشلاء أطفالنا ونسائنا في قلوبهم ساكنا، ولم يوقف المذبحة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من عام ونصف. أوصيكم بفلسطين، درة تاج المسلمين ونبض قلب كل حر في هذا العالم. أوصيكم بأهلي خيرا، أوصيكم بقرة عيني ابنة الحبيبة شام التي لم تسعفني الأيام لأراها تكبر كما كنت أحلم. وأوصيكم بابني الغالي صلاح الذي تمنيت أن أكون له عونا ورفيق درب حتى يشتد عوده فيحمل عني الهم ويكمل الرسالة. أوصيكم بوالدتي الحبيبة التي ببركة دعائها وصلت لما وصلت إليه، وكانت دعواتها حصني ونورها طريق.

0: وأوصيكم كذلك برفيقة العمر زوجة الحبيبة أم صلاح بيان، التي فرقتنا الحرب لأيام وشهور طويلة، لكنها بقيت على العهد ثابتة كجذع زيتونة لا ينحني.
1: بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نور محمدوف يتحدث عن خسارته هو وعدد من الرياضيين عقود رعاية وشراكات تجارية بسبب تضامنهم مع فلسطين. شاهدوا معي.
2: For example, I'm a famous actor. Can you imagine when you post about that, you lost contracts, you lost sponsorship. Many, many sponsors, they don't want to work with some athletes who support Palestine. Not even support, he just say something. They cancel contracts. You think it's not happened with me? Or it don't happen with Islam or Usman? It's happened with us. We lost money too. But money is compared to lives is nothing. There is people who lost it. They lost. Can you imagine somebody will come? He don't have family, kids, wife, father, nobody. There is one person, he lost 14 relatives in one night, in one second. 14 relatives. It's very hard to even imagine, think about this. But this is happening in the year 2026, 21st century. We talk about social media, YouTube, all like people see everything. It's very hard to, very easy to reach out people, but everybody watch. Okay, this is bad. And that's it, they don't do nothing. Most of the people, I'm talking about 99.9% people, they don't do nothing. And this is, honestly, this is very sad.
1: وسط غياب مواد البناء واستمرار الدمار، يعيد الغزيون تدوير حديد الأنقاض للاستفادة منها في مهمة محفوفة بالمخاطر. شاهدوا معي.
3: احنا بنصنع الحياة من العدم، احنا بنطلع الحديد من البطون وبنعدله على سبة انه احنا نستخدمه، بنعمل منه تخوتة، نعمل منه مطابخ، طاولة مطبخ، كراسي، خيام، بنقدر نعمل حاجة من ولا حاجة، كونه احنا كمان بنعاني لا اسمنت، لا خيام، لا اكل، لا شرب. هذه اعمال شاقة اصلا فوق طاقة البني ادم، يعني بني ادم طبيعي بتحملش الشغل هذا، الا اذا كنت انت خارق للعادة وبدك تصنع حاجة، بدك تصنع امل من ولا حاجة، من اشي عدم. يعني بتلاقي العمود قمله حوالي 50 سنتي، بتقعد فيه ساعة تكسر فيه علشان تطلع منه 4-5 سياخ، انك انت تصنع حياة منها. شغلنا خطير، يعني بشكل انت ما بتتخيلوش او اي بني ادم في الدنيا ممكن يتخيله. يعني انت وانت قاعد بتشتغل بتخاف كمان من مخلفات الحرب، اشي يفقع فيك يا اخي، ده ما فقعش فيك ممكن تقع عليك عمود، ممكن تاخذ تكسير. احنا ناس بسيطة بنبحث عن حياة كريمة.
1: الاحتلال الإسرائيلي عاث في غزة فسادا، قتل وشرد الأهالي، دمر المباني والبنى التحتية والمؤسسات، أبد المزروعات والحيوانات، وحتى الهواء لوثه. نشاهد.
4: مع كل قصف وكل مبنى بتهاوى، بتتصاعد في سماء غزة موجة غير مرئية من الإبعادات السامة والمواد الكيميائية.
5: أنا هديل من غزة، أم لطفل. أنا بعاني من مرض الربو من عمري 13 سنة. هو مرض مزمن شعبي مع التهاب مزمن بالجيوب الأنفية وعرضة لنوبات الأزمة الحادة المتكررة. ببلش في ضيق تنفس عادي، بتصير عندي رشفة في الإيدين وفي الرجلين، بقل الأكسجين عندي، الكراتين عندي بيوطى، بتصير دقات القلب سريعة جدا. في هاي الحالة بقدرش أمشي خطوة من هان لهان. عشان خلقت قبل يومين، كانت حالتي صحية قبل يومين سيئة جدا.
4: لما تنهار المباني ما بيطلع منها غبار وبس، بتتفتفت معها مواد بناء قديمة مثل الأسبستوس وجزيئات سامة دقيقة لدرجة إنها بتخترق الرئتين وبتستقر فيهم. لا لها طعم ولا لون ولا صوت.
5: أنا عايشة في مكان زي هيك كله ردم، كله أنقاض، كله حشرات، كله غبار وهواء، هذا كله بأثر علي. مخلفات الصواريخ هاي كلها بتأثر على حالتي الصحية، بصير عندي ضيق تنفس. في الحرب مش يومي، شبه يومي كنت دائما في مستشفى الشهداء الأقصى، في العودة، في قبل النزوح في الشفا، كنت دائما في مستشفيات. صارت معي موقف الساعة تقريبا 2 في الليل في رمضان، ساءت حالتي الصحية، البخاخة هاي بطلت تستجيب خالص. فتصلنا على الإسعاف وين بعد ساعة لما وصلنا، لأنه كان في الليل ممنوع أي فيش، المواصلات كانت منعدمة، اضطرينا نتصل على الإسعاف. وصلني بعد ساعة، كانت يعني شبه أنه أنا فقد الوعي، ميتة تقريبا، يعني ضليتني 3 أيام في الشفا.
4: صار في ارتفاع غير مسبوق لمستويات الرصاص والتلوث الكربوني بسبب الأسلحة الكيماوية والفوسفور الأبيض اللي تم استخدامه على سكان غزة خلال فترة الحرب.
5: قبل الحرب كنت يعني لما تجيني الأزمة هاي أو تصير حالتي الصحية سيئة كنت ألاقي بخاخة الفنتولين، كانت موجودة. حاليا في الحرب مش موجودة، وين لقيناها سعرها غالي جدا. غير كده كان في بديل اللي هو جهاز التبخيرة، كان في كهرباء، كان في مستشفيات، يعني خلال 5 دقائق ألاقي حالي في الشفا. يعني إحنا شو ذنبنا نحرم من أبسط حقوقنا للأدوية العلاج؟
1: الكهرباء مصدر الطاقة والنور باتت حلما صعب المنال لأغلب سكان غزة. أحمد جمعة يتحدث عن تفاصيل الحصول عليها وعن تكلفتها، شاهدوا معي.
6: أهل غزة كذبوا عليك وطلع في عندهم كهرباء.
7: بس استنى شوي، انت بتعرف قديش تكلفة هذا الضوء عشان نقدر نشغله في غزة؟
8: احنا وصلنا لمستوى عالي من الرفاهية.
6: عشان تشبك كهرباء بغزة بتحتاج سلك وساعة او عدد كهرباء طبيعي زيه زي اي مكان بالعالم.
7: بس اللي مش طبيعي لما تعرف سعر هاي الكهرباء
6: بكل العالم، سعر الكيلو وات تقريبا اقل من دولار.
7: عندنا هنا بغزة من كتر الرفاهية والاموال المعنى الكيلو وات انه ب 11 دولار.
9: رفاهية ايش؟ انا فيش عندنا لا ثلاجة ولا غسالة.
6: كذاب، احنا بغزة بنحبش الادوات الكهربائية.
7: اوكي بمزح، حاليا في غزة صار من النادر تلاقي بيت موجود فيه ثلاجة او غسالة لانها بتسحب كهرباء كتير، فمحدش بيستخدم هاي الأشياء.
10: قالوا في عندكم ثلاجة؟
11: ولا ثلاجة ولا غسالة.
7: نستخدم الكهرباء بس بالإضاءة، بشحن الجوالات، الأشياء الخفيفة، أما الأشياء اللي تقيلة زي الثلاجة والغسالة هاي صعب نشغلها.
9: جيرتنا خلصانين، إحنا بس بشحن الجوالات والإضاءة بتطلع الفاتورة علينا قد الدنيا.
10: بس إيش هذا اللي في إصبعك؟ مش فاهم إيش اللي حاطط.
9: إيه هدول تاعت الببجي.
10: تاعت إيش؟
9: ببجي.
10: في مجال تروح وما تصورش معي بعد هيك؟ شكرا لك.
7: كلمة تاعت سبب المشكلة هو.
1: بحركة حماسية لافتة وسط أجواء مبهجة، الدكتور أحمد عودة الأستاذ في كلية التربية بجامعة النجاح في الضفة الغربية يرقص فرحا خلال حفل تخرج طلابه، شاهدوا معي.

بهذه الأجواء المبهجة نصل وإياكم مشاهدينا الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو والمتابعون. قوات الدعم السريع تهاجم بالطائرات المسيرة مواقع في ولاية نهر النيل وفي أمدرمان بالخرطوم. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سانت كوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهرة الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني إنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 7 قتلى و10 مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا مناطق في الساحل الغربي ب10 صواريخ و4 طائرات مسيرة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القتيل توفي في المستشفى متأثرا بجروحه جراء غارة لمسيرة إسرائيلية. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرة في النبطية، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجالوت شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصر وجلود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. هدم الجيش الإسرائيلي بناء فلسطينيا من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، ما أدى لتشريد 3 عائلات. قالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية هدمت المبنى الواقع في منطقة جور الشمعة بقرية المعصرة بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو لعام 1995.

0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل ومنشآت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأحياء قرية ياسير في محافظة طوباس وفتشت المنازل. وذكرت أن القوات اعتقلت في جنين عددا من العمال الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برتعة، كما اعتقلت الصحفي محمد عوض عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. ينضم إلينا من الخليل مراسلنا سامر ويشد ليضعنا في صورة هذا الخبر، تفضل سامر.
1: نعم، بالفعل مزيد من التطورات أبرزها كانت عمليات الهدم الإسرائيلية المتواصلة، وتحديدا هنا في جنوب الضفة الغربية. قبل قليل فقط شرعت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بعملية هدم لمنزل يعود لمواطن من مدينة الخليل في منطقة الحي الغربي للمدينة المعروفة باسم منطقة فرش الهوى، بدعوى أنه بني دون الحصول على التراخيص الإسرائيلية، رغم أن هذه المنطقة هي منطقة فلسطينية خاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية من المفترض التابعة للسلطة الفلسطينية. سبق ذلك أيضا هدم منزل مكون من 3 طبقات في قرية المعصرة، وتحديدا في منطقة جورة الشمعة بداخلها في جنوب بيت لحم. 3 طبقات مساحة كل طبقة تصل إلى 200 متر هدمها الاحتلال الإسرائيلي، أيضا تعود لمواطن من عائلة زواهرة من سكان هذه البلدة. ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك ارتفاعا ملفتا في عمليات الهدم التي تجري بشكل يومي في الضفة الغربية. نتحدث عن أنه فقط في شهر تموز الماضي هدمت سلطات الاحتلال في الضفة الغربية أكثر من 160 منشأة، من بينها 80 منزلا مسكونا، بالإضافة أيضا إلى 8 منازل ما زالت غير مأهولة لكنها جاهزة للسكن، ومنشآت أخرى زراعية وغيرها. وكان الرقم الأعلى هنا في الخليل وكذلك في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية. على ذكر هدم المنشآت، أيضا هدمت حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال عشرات المنشآت في الشارع الواصل بين جنين ومرج بن عامر، هذه المنطقة التي أغلقتها قوات الاحتلال صباح اليوم. هذه المنطقة مصنفة ألف، لكن الاحتلال يعمد إلى تخصيص هذه الطريق لمستوطنة جديدة. أكثر من 40 منشأة تجارية في هذا المكان أخطرت بالإخلاء بحجة الاستخدام لهذا الشارع لأغراض عسكرية إسرائيلية. حملة الاعتقالات هذا الصباح طالت حتى الآن 6 فلسطينيين أبرزهم صحفي ومحمد عوض تم اعتقاله من منزله في بلدة بيتونيا برام الله، كما اعتقلت 2 آخرين أيضا من بلدة أو من مدينة البيرة بالأصح في رام الله والبيرة، وكذلك اعتقلت 3 فلسطينيين من سيلة الظهر وسيلة الحارثية، وهما قرى من أو هما قريتان من محافظة جنين في شمال الضفة الغربية. اعتداءات المستوطنين متواصلة، ذروتها اليوم كانت في بلدة قسرة وتحديدا في منطقة راس العين. لليوم الرابع على التوالي تواصل هذه المجموعات الاستيطانية محاصرة منزل، هذا المنزل تحديدا في هذه المنطقة قطعت عنه الكهرباء من قبل هؤلاء المستوطنين، نصبت خيمة، وضعت اليوم الحجارة أمامه، مع ذلك بقي سكانه فيه ويرفضون الخروج منه، يحاول المستوطنون الاستيلاء عليه. وهذا يجري في منطقة تصنف ب وبحسب اتفاقية أوسلو هي منطقة خاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية من المفترض بشكل مشترك مع الإسرائيليين. هذا أيضا يضاف إلى ما كان أعلن عنه الجيش الإسرائيلي بأنه أزال بؤرة استيطانية، لكن على الأرض مزيد من الاعتداءات في هذه القرية الفلسطينية نتيجة هجمات المستوطنين الذين اعتبروا أن إزالة هذه الخيمة وهي عبارة عن مكان جديد نصب قبل ساعات فقط أن هذا الأمر يتعلق بحقهم بالوجود في هذه المنطقة، رغم أننا نتحدث عن منطقة مصنفة ب حسب هذه الاتفاقيات، وهي ليست الحادثة الأولى بالمناسبة في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين والجيش.
0: نعم سامر ويشد أشكرك على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة أنقرة في زيارة تستمر 2 يوم تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من

0: عدة طوابق، وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية أو أنه استهدف، وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
1: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
0: هاجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وأفاد مراسلنا بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة في مناطق شمال أم درمان مع تصاعد أعمدة دخان باتجاه منطقة وادي سيدنا العسكرية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة، وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء. أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات المنطقة النفطية بمدينة الزاوية. وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حرائق في منشآتها بمصفات الزاوية غرب طرابلس جراء استهدافها بطائرات مسيرة انتحارية للمرة الخامسة خلال هذا الأسبوع. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد. وتعهد الدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مجمع الزاوية النفطي غربي البلاد، وقال إن الحريق أخمد بالكامل معلنا استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي بما يضمن استمرار تزويد شركات التوزيع ومحطات الوقود بالبنزين وتلبية احتياجات محطات الكهرباء. يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إلى مدينة بنغازي للقاء المسؤولين الليبيين، وفي مقدمتهم اللواء خليفة حفتر. تأتي هذه الزيارة بعد لقاءات موسعة أجرها فيدان في العاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومسؤولين بالحكومة، وتناول الجانبان الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب مستجدات الملف السياسي الليبي.
2: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
3: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمت هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
2: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ميلاد

0: كافات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
1: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
0: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
2: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تيرتي عربي، طرابلس.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مستودعاً للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا. قالت إنه كان يستخدم لإمداد وحدات الجيش الأوكراني. وبالمقابل أفادت وسائل إعلام باستهداف مناطق في العاصمة كييف ومحيطها بأربعة صواريخ من طراز تسيركون. وقال حاكم خيرسون إن شخصين قتلا إثر هجمات روسية على حي في وسط المدينة. وفي زاباروجيا قال حاكم المدينة إن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون جراء غارات جوية على جنوب شرقي المدينة. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 237 هجوما. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا أوقفت ضربات الطائرة المسيرة التي تستهدف ناقلات النفط المستخدمة لميناء نوفروروسيسك الروسي، وذلك بعد طلب من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن واشنطن تخشى أن تؤدي الهجمات إلى مزيد من اضطراب أسواق النفط والإضرار بشركات أمريكية باستهداف ناقلات تنقل النفط الخام من كازاخستان إلى محطة اتحاد خطوط نبيب بحر قزوين في الميناء الروسي. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة تستطيع تعزيز الدفاعات الأوكرانية عبر الدفاع الجوي والضغط على روسيا لتغيير خططها. وقال إن المخابرات الأوكرانية تمتلك أدلة على اعتزام موسكو إعلان تعبئة عسكرية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر تشمل مئات الآلاف من الروس بحلول نهاية العام وعددا مماثلا العام المقبل. ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان، معك، نتعرف على آخر التطورات، تفضل.
4: وآخرها كان على مدينة بروفاري في جوار ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف إلى الشرق من مدينة كييف، التي استهدفت قبل ساعتين فقط بنحو 10 مسيرات نفاثة أطلقتها روسيا. الأمر أدى إلى انفجارات عدة تكررت في أجواء وأراضي تلك المدينة ومنطقة مدينة بروفاري بشكل عام، واشتعال حرائق تم الإعلان عن إحداها. وهذا الإعلان يدار حول استهداف مستودع ضخم لمواد البناء في تلك النواحي، في النواحي الشرقية من العاصمة الأوكرانية كييف. قبل ذلك كان هنالك هجوم مكثف بالمسيرات وعدد من الصواريخ على مقاطعتين، على سومي في شمال شرق أوكرانيا وكذلك على أوديسا في جنوب أوكرانيا على البحر الأسود. في سومي تم استهداف 9 محطات وقود، وهذا يضاف إلى سلسلة طويلة من عمليات الاستهداف المماثلة التي تكررت مؤخرا في سومي وخاصة على المحطات القريبة من الحدود مع روسيا. وبشكل عام أيضا تم الإعلان عن مقتل شخصين وإصابة 10 أشخاص في مقاطعة سومي بما يشمل مدينة سومي عاصمة

0: المقاطعة. في أوديسا تم استهداف مبنى سكني من 10 طوابق، وأدى الاستهداف إلى اشتعال حريق واسع النطاق في ذلك المبنى الذي أصيبت فيه شقة بشكل مباشر، ولكنها كانت خالية من السكان وفق ما أعلنت السلطات المحلية. ولكن قبل ذلك كان هنالك أيضا هجوم على شاحنة نفط تقل مواد وقود في مقاطعة أوديسا، في ضواحي مدينة أوديسا عاصمة المقاطعة. الأمر أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخرين وتضرر سيارات كانت أيضا في الجوار. أما قبل ذلك فكان هنالك هجوم مساء الأمس وتكرر خلال ساعات الليل على عدة مواقع في مدينة وضواحي مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا. فيها استهدف مستودع ضخم لشركة إيبت سنتر، وهي واحدة من الشركات الأكبر والشركات الرائدة في مجال مواد البناء وغيرها من المواد. الأمر أدى إلى دمار واسع لحق بذلك المستودع وإصابة عدد من العاملين فيه أيضا. في ذات المقاطعة تم استهداف مصنع زاباروج ستال للمواد المعدنية وللتعدين، وهذا القصف الأخير الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص دفع إدارة الشركة إلى إعلان وقف تام لعمليات الإنتاج في تلك الشركة. وبشكل عام مدينة زاباروجيا كانت واحدة من المدن المشهورة على المستوى الأوكراني فيما يتعلق بإنتاج المواد الحديدية والتعدين بشكل عام. أيضا كانت هنالك هجمات متفرقة على عدة مواقع حدودية قريبة من جبهات القتال، هذا يشمل خاركيف في أقصى الشرق، وهذا يشمل جنوب مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتحديدا منطقة مدينة فاسيليفكا التي استهدفت بواسطة المسيرات، والأمر أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. أما جبهات القتال فكما ذكرت قبل قليل مديحة كانت حامية خلال اليوم الماضي، وهذا ما أشارت إليه هيئة الأركان بالقول إن روسيا شنت نحو 230 هجوما أطلقت خلالها أكثر من 280 قنبلة جوية موجهة على المواقع الأوكرانية وعلى القرى والبلدات القريبة من جبهات القتال. وتقول القوات الأوكرانية إنه في إطار عمليات الصد تم تحييد 1230 جنديا روسيا بين قتيل وجريح. وأخيرا أختم بما أعلنه الرئيس زيلينسكي حول استهداف آخر معاقل الأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك من خلال استهداف ميناء نوفوروسيسك بواسطة المسيرات النفاثة الأوكرانية والصواريخ صواريخ نبتون الأوكرانية، وقال إن الأضرار بالغة لحقت بما تبقى من أسطول روسيا العسكري في ذلك الميناء.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل صفوان جلاق. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد والقصد وجريمة التعذيب،
2: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
3: في أول حكم علني لرموز النظام السابق أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب إلى جانب 6 آخرين من رموز النظام على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
4: طبعا بدأت هذه الدعوة من 1.5 سنة، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
5: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
3: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضوريا فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
6: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية

0: الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
1: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
2: واليوم نحس إنه النظام سقط حقيقة. يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلش بسوريا، اليوم أكل حقه إن شاء الله. وإن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادل حقيقة إن شاء الله.
3: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق، بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
4: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط على أهميته، بل يؤطر مسارا مهما في سوريا الجديدة، عنوانه محاسبة وملاحقة كل مجرم أو مسؤول عن جرائم ارتكبت بحق السوريين يوما ما ولن تسقط بالتقادم. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
5: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. قوة الدعم السريع تهاجم بالطائرات المسيرة مواقع في ولاية نهر النيل وفي أمدرمان بالخرطوم. السلطات الليبية تعلن احتراق محطة تحويل بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء تعرضها لاستهداف في مدينة الزاوية غرب طرابلس. شكرا لكم، في أمان الله.
6: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
7: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
8: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
9: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
10: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
11: نعم، إذا فهمي.
10: نعم، أسرع وقت في كل ويعتقدون الآن.
12: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
13: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
14: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
15: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
16: بالموت يا احنا.
17: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. البلجيكي روميلو لوكاكو يقترب من الانتقال إلى فنرباتشا التركي قادما من نابولي الإيطالي. انتقال رونالد أراوخو من برشلونة إلى ليفربول على سبيل الإعارة يخطف التفاعل على وسائل التواصل. وفي قضيتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على قمة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، ونستعرض أبرز أسلحة الفريقين وخطط لويس إنريكي وأوناي إمري لحسم اللقب، فمن ستكون له الكلمة الأخيرة على أرضية ريد بول أرينا في سالزبورغ.

كشف فابريتسيو رومانو بأن فنربحتشا حسم صفقة النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعد موافقة نابولي على عرض بقيمة 6 ملايين يورو إضافة إلى حوافز ومكافآت. وخضع لوكاكو للفحوصات الطبية على أن يوقع عقدا مع النادي التركي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث. يستعد الحكم الصومالي الدولي عمر عرتن لقيادة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في سالزبورغ ليصبح بهذا أول حكم غير أوروبي يدير المباراة. ويأتي تعيين عرتن في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي لكرة القدم لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير التحكيم بين القارتين. اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي لاعبي ليل الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو. وتوصل اللاعب البالغ 18 عاما إلى اتفاق مبدئي بشأن الشروط الشخصية، فيما يعمل السيتي على حسم الاتفاق مع نادي ليل. أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تمديد عقد مدافعه الدولي الهولندي ميكي فان دي فين ليواصل مشواره مع الفريق اللندني. وخاض فان دي فين 96 مباراة بقميص توتنهام في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف. أعلن نادي ليفربول رسميا تعاقده مع المدافع الأوروغوياني الدولي رونالد أراوخو على سبيل الإعارة قادما من برشلونة الإسباني. هذا وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول يمتلك خيار شراء اللاعب مقابل 55 مليون يورو. اقترب تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال الإنجليزي أميت باهاتيا ويضم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وإدواردو سافرين أحد مؤسسي موقع فيسبوك من الاستحواذ على حصة تقارب ثلث نادي ليفربول، وتقدر قيمة النادي بموجب هذه الصفقة بما يقارب 6 مليارات دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر التقييمات التي تم تحقيقها على الإطلاق في صفقة تتعلق بناد لكرة القدم. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي تحرك لإبعاد جياني إنفانتينو عن رئاسة الفيفا، واصفا استبداله بالخطأ الفادح. وأشاد ترامب بنجاح إنفانتينو في إدارة كأس العالم 2026 محذرا من أن رحيله قد يؤثر على نجاح البطولة مستقبلا. حققت البولندية إيغا شفيونتيك فوزا كبيرا على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1 لتبلغ نصف نهائي بطولة تورونتو المفتوحة للتنس. وتواجه شفيونتيك الأوكرانية إلينا سيفيتولينا في أول ظهور لها بالدور النصف النهائي لإحدى بطولات فئة الألف نقطة هذا الموسم. كما بلغت الأوكرانية إلينا سيفيتولينا نصف نهائي بطولة تورونتو بعدما قلبت تأخرها أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا وفازت بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-0 و6-3. انضمام المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو إلى ليفربول على سبيل الإعارة قادما من برشلونة شهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، البداية مع سعود الذي كشف تفاصيل الصفقة وعلق: تفاصيل صفقة انتقال أراوخو إلى ليفربول، إعارة لمدة موسم واحد، يوجد خيار الشراء بقيمة 55 مليون يورو، لا يوجد إلزامية الشراء، ليفربول سيتكفل رواتب أراوخو كاملة. موقع كورة نشر صورة لأراوخو بقميص ليفربول وعلق عليها بهذه الطريقة: رسميا ليفربول يعلن التعاقد مع أراوخو معارا من برشلونة، صداع برشلونة الثاني ينتهي في الميركاتو. وبدأ هذا المغرد متفائلا بالتعاقد مع أراوخو بالرغم من أدائه المتراجع في المواسم الأخيرة وعلق: آخر فترة مستواه تغير للأسوأ، لكن لا أنسى المستويات الممتازة التي قدمها في فترة معينة مع برشلونة، ما عندي أي مشكلة مع صفقته، بالعكس لاعب خبرة ويفيدنا كثيرا ومسرور بقدومه، وبالنهاية هي إعارة. بينما لم يبدو أحمد متفائلا بالتعاقد مع أراوخو وعلق: لا أتخيل ثنائية أراوخو وفان دايك، الأول يرجع للوراء وما يواجهوه، الثاني يتقدم كي ينكب الفريق. ونختم مع حداد الذي غرد خارج السرب وبدا أنه مهتم بشيء آخر، حيث نشر صورة أراوخو وطرح هذا التساؤل:
كم تتوقعون أن تكون نسبة ملكية أراوخو بالفانتازي؟

0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى المواجهات المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي 2026 وسط صراع تاريخي على لقب لطالما شهد هيمنة كبار القارة.
1: من قمة دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة جديدة على منصة التتويج، باريس سان جيرمان وأستون فيلا يلتقيان في كأس السوبر الأوروبي في مواجهة تجمع بين بطل القارة وبطل الدوري الأوروبي. باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بطموح إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا في موسم تاريخي للفريق الباريسي الذي يقوده الإسباني لويس إنريكي. وفي المقابل يظهر أستون فيلا بثقة كبيرة بعدما توج بالدوري الأوروبي ليعود إلى واجهة البطولات القارية ويبحث عن بداية مثالية لموسمه الجديد تحت قيادة أوناي إيمري. المواجهة تحمل أيضا تحديا تكتيكيا بين مدربين يعرفان جيدا قيمة التفاصيل، إنريكي بأسلوبه القائم على الاستحواذ والضغط وإيمري بخبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الأوروبية والقدرة على استغلال المساحات. الصراع على أرض ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ سيكون على لقب واحد. باريس يريد تأكيد هيمنته الأوروبية وأستون فيلا يبحث عن مفاجأة جديدة أمام أحد أقوى أندية القارة.
0: وللحديث أكثر عن مباراة السوبر الأوروبي معنا من القاهرة المحلل الرياضي أحمد مختار. أهلا بك كابتن أحمد. إذا بعد الموسم التاريخي والتتويج بدوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يعني هل يملك الجاهزية الكافية لمواجهة أستون فيلا في مباراة السوبر الأوروبي؟
2: طبعا باريس سان جيرمان حاليا هو افضل فريق في اوروبا وبالتاكيد افضل فريق في العالم، فريق كسب دوري الابطال مرتين متتاليتين ويستطيع الفوز بالبطوله للمره الثالثه على التوالي، فريق لديه كل مقومات النجاح مع مدرب انا بالنسبه لي بعتبره افضل مدرب في العالم اللي هو لويس انريكي ومجموعه من اللاعبين المميزين جدا، لكن في بطولة مثل السوبر الأوروبي اللي هي بتبقى بداية الموسم وتعتبر بطولة ضمن الاستعدادات للمباريات القادمة، أعتقد أن باريس سان جيرمان أيضا ليس بالجاهزية الكاملة خاصة مع وجود عدد كبير من لعبته اللي هي راجعة من كأس العالم مرهقة أو لعبت لحد الجولات الأخيرة في كأس العالم زي عثمان ديمبلي زي ديزيري دوي زي فابيان رويز، أيضا هناك بعض الشائعات التي يعني تدور حول بعض النجوم مثل برادلي باركولا اللعيب اللي هو قريب جدا من انتقال للدوري الانجليزي وبالتحديد ليفربول. كل هذه الامور بتخليني اقول ان رغم ان باريس سان جيرمان مع لويس انريكي يظهر انه فريق لا يقهر، لكن وفق الجاهزيه الاخيره ووفق الاستعدادات لبعض اللاعبين اعتقد ايضا الفريق غير جاهز بنسبه 100% لمباراه السوبر الاوروبي، ودي بتخلي المباراه مميزة مباراة منتظرة خاصة أمام خصم مش سهل زي أستون فيلا، فريق تنافسي فريق عنده مدرب أيضا من أفضل المدربين في أوروبا خاصة في مباريات اللي هي المباريات الحاسمة أو مباريات النوك أوت اللي هو أوناي إيمري، وبالتالي المباراة على الورق هي أقرب لباريس سان جيرمان لكن في الملعب أعتقد أنها 50-50 بين الفريقين.
0: نعم أحمد، يعني باريس سان جيرمان في كل موسم مع إنريكي تكون بداياته يعني متعثرة ولا يكون في أفضل أحوال، برأيك كيف سيستطيع إنريكي تجاوز هذه الأمور؟
2: فعلا يعني لويس إنريكي من المدربين اللي هم يعني بياخدوا وقت بعض الشيء حتى يصل إلى الجاهزية الكاملة مع فريقه، خاصة ده حصل في الموسم الماضي وحتى الموسم قبل الماضي، باريس سان جيرمان بيعاني في البدايات لأن لويس إنريكي دايما بيبدأ بشكل تصاعدي خاصة على الجانب البدني، الجانب الفني هو مدرب مميز جدا تكتيكيا لكن هو مدرب بيبدأ بشكل تكتيكي في فترة الصيفية وبعد كده بيزيد الجانب الفني والجانب البدني الجانب اللياقي.

0: في النهاية باريس سان جيرمان قدر يتعادل في الوقت القاتل ويكسب بضربات الجزاء. أنا بشوف برضو إن مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في الغد ستكون بسيناريو قريب. باريس سان جيرمان هو الطرف المرشح، هو الطرف الأكثر استحواذا وسيطرة وسيلعب بضغط عالي، لكن أيضا أستون فيلا فريق لديه فرص، فريق قوي. ربما من وجهة نظري سيكون سيناريو قريب جدا بمباراة الموسم الماضي، استحواذ وسيطرة من باريس، ولكن هناك أيضا فرص لأستون فيلا، ولما لا ربما أيضا ركلات الترجيح ستكون هي الحاسم الرئيسي في مثل هذه المباراة.
1: نعم أحمد، على الطرف المقابل يعني أستون فيلا فقد بعض أسماء أسماء مهمة مثل روجرز ودين، كيف سيستطيع أوناي إيمري يعني على تعويض هذه الأسماء من أجل مجاراة باريس سان جيرمان وبالتالي اللعب على حسم اللقب؟
0: طبعا يعني مورجان روجرز بالأخص هو لاعب لا يعوض، لاعب كويس جدا، يعني يكفي ان هو الصفقة الأغلى في الميركاتو والصيفي هذا الموسم حتى الآن بعد انتقاله لتشيلسي. أوناي إيمري مدرب بيعرف يلعب بأي أدوات، والدليل على كده أنه حتى لما استعار ماركوس راشفورد في بعض الفترات، استعار أسينسيو الأسباني، الفريق قدر يقدم مستويات كويسة جدا، قدر يوصل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2025، فيما بعد قدر يكسب الدوري الأوروبي في عام 2026. أيضا الفريق يعني افتقد لمورجان روجرز وبعض الأسماء، لكن أيضا الفريق عمل تعاقدات زي جارناتشو اللعيب اللي هو كان طالع بمعنويات كبيرة في مانشستر يونايتد ثم تشيلسي، ولكن مستواها هبط بشكل كبير. أيضا هناك موهبة أخرى مميزة جدا تألقت في كأس العالم مع سويسرا، اللاعب مانزامبي، هو أحد أفضل الأجنحة الصاعدة بقوة في كرة القدم. وبالتالي أوناي إيمري عودنا دايما ان هو بيقدر يتألق بأي أسماء وبيقدر يقوم فريقه وفق المتاح عنده. كمان تكتيكيا أوناي إيمري من المدربين اللي هو بيعتمد بشكل كبير على التحولات السريعة، على اللعب العمودي المباشر، وعشان كده أنا بشوف اللي هو سيعتمد أيضا بنفس الطريقة في مباراته أمام باريس سان جيرمان، حتى في ظل غياب بعض الأسماء زي مورجان روجرز، زي جون ماكن، زي أونانا لعيب الوسط البلجيكي المصاب. لكن أستون فيلا مع أوناي إيمري هيلعب بنفس الطريقة، الدفاع القوي والمرتدات السريعة، وأظن اللي هو يملك كل المقاومات لإحراج فريق باريس سان جيرمان، اللي أنا برضو بقول تاني اللي هو مش جاهز 100% لمثل هذه المباراة، سواء على الصعيد البدني أو عدم جاهزية بعض النجوم اللي شاركوا في كأس العالم.
1: نعم، على ذكر كأس العالم هنا بالتحديد أريد أن أسألك، يعني الكثير من اللاعبين في باريس سان جيرمان وهناك لاعبين في أستون فيلا أيضا عادوا بعد مشاركة مرهقة بكأس العالم 2026، برأيك كيف حضر كل من أوناي إيمري ولويس إنريكي لهذه المباراة؟
0: أعتقد يعني لو كلمنا الأول عن لويس إنريكي هنقول فعلا في لعيبة رب هو يعني أعتقد اللي هو هيضمهم للقائمة، خاصة الثنائي زيلدوي وعثمان ديمبلي وثالثهم فابيان رويز، لكن من الصعب جدا اللي هم يلعبوا في التشكيلة الأساسية في نهائي السوبر، خاصة بعد مشاركتهم في كأس العالم فرنسا الثالث والرابع، وفابيان رويز بطل كأس العالم مع منتخب أسبانيا. أتصور بأن لويس إنريكي هيلجأ لبعض الأسماء البديلة، هناك اسم اللي هو المهاجم إبراهيم مباي، صحيح في شائعات كبيرة حوله اللي هو ممكن يرحل، لكن ربما مباراة السوبر الأوروبي تكون هي المباراة الأخيرة لي، وأنا أعتقد أنه سيكون أساسيا في التشكيلة، خاصة بعد رحيل البرتغالي راموس وعدم جاهزية عثمان ديمبلي بنسبة 100%. أيضا على مستوى خط الوسط ربما لويس إنريكي يلجأ إلى أحد خياراته المميزة جدا اللي هو زاير إيمري، لعيب تكتيكي على أعلى مستوى، ممكن يكون هو يصنع الثلاثية في الوسط مع خواو نيفيز ومع فيتينيا. هذا الثلاثي سينجح بالتأكيد كما حدث أمام بايرن ميونخ في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي. أيضا خلينا نقول أن لويس إنريكي محظوظ بعض الشيء، لأن قوام فريقه أكتر من لعيبة منتخب البرتغال اللي هو خرج مبكرا جدا من كأس العالم، بالتالي نونو مندج، فيتينيا، نيفيز، كل هذه الأسماء، وحتى ماركينيوس الظهير المدافع البرازيل، كل هذه الأسماء هتكون جاهزة وأعتقد هتكون موجودة في التشكيلة الأساسية. عكس بقى أوناي إيمري اللي هو كان غير محظوظ ان لعيب زي مانزامبي اللي هو اللعيب الجديد لسه مصاب، امادو اونانا اللي هو خط الوسط برضو مصاب، مورجان روجرز رحل عن الفريق. اعتقد بانه سيعتمد على زي ما قلت قبل كده على المرتدات مع اللعيبه الجديده اللي هم عنده، خواو نيفيز اللعيب اللي هو جابه من وولفرهامبتون، وطبعا جارناتشو مع الارجنتيني بوينديا اللي هو برضو احد الاسماء اللي تالقت في الوديات مع الفريق. وبالتالي التشكيله سواء لاستون فيلا او باريس سان جيرمان هيبقى مزيج بين اللاعبين الاساسيين الوافدين الجدد لتعويض غياب بعض الأسماء أو عدم جاهزيتها بسبب مشاركتها في كأس العالم حتى

0: الأمطار الأخيرة.
1: طيب على ذكر الوافدين الجدد، يعني باريس سان جيرمان، ماغنس أكليوش ولوكاس دين، أسماء بارزة قدمت إلى باريس سان جيرمان، وهناك أليخاندرو غرناتشو من الأسماء التي قدمت إلى أستون فيلا ومانزامبي أيضا. برأيك ما هي الأدوار المنتظرة من هؤلاء اللاعبين خلال مباراة السوبر الأوروبي؟
0: بالنسبه للوافدين يعني اكليوش ولوكاس دين، اعتقد اللي هم جايين اكتر لتقويه الدكه، لان برضو باريس سان جيرمان عنده اسماء قويه جدا في الهجوم زي الجورجي كفاراتسخيليا اللي انا بعتبره احد افضل الاجنحه في اوروبا خلال الموسم الماضي، وايضا نونو مندج اللي هو الظهير الايسر الافضل في اوروبا، وبالتالي لعيبه زي لوكاس دين وزي اكليوش هي لعيبه كويسه جدا، لكن اعتقد ان هي هتبدا تريح اللعيبة الأساسية ولن تكون لها دور كبير على مدار الموسم. ربما لوكاس دين بالأخص يبدأ في بطولة السوبر بسبب خبرته، لكن في النهاية توقع أن هذه الأسماء ستكون لتقوية الدكة وتقوية القوام الرئيسي للفريق على مدار الموسم، عكس بقى لعيبة أستون فيلا اللي هو خاصة بعد رحيل مورجان روجرز أعتقد بيبقى فيه أدوار كبيرة جدا لخواو نيفيز وخواو سيلفا أعتقد، وأعتقد كمان اللعيب الآخر اللي هو جرناتشو. اللعيبة دي هتكون ليها دور كبير على مدار الموسم، لأن أستون فيلا عكس باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان ممكن نقول عليه عنده فرقتين، فرقة أساسية وفرقة احتياطية، لكن أستون فيلا مع أوناي إمري سيعتمد على الأسماء الكبيرة بشكل أساسي والأسماء الوافدة والجديدة، وأنا أتصور وأعتقد أن جرناتشو سيكون لاعب أساسي في مباراة الغد أمام باريس سان جيرمان، وربما يكون له دور في تسجيل الأهداف أو صناعتها على حسب سير المباراة.
1: نعم أحمد، ابقى معنا لنتعرف سويا على بعض أرقام المتعلقة بالمواجهات بين الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم أحمد من القاهرة. أحمد، مع استمرار الحديث عن مستقبل بعض اللاعبين وعلى رأسهم تحدثت سابقا باركولا، هل يمكن أن تشهد تغييرات يعني في باريس سان جيرمان في قبل إغلاق سوق الانتقالات، وخصوصا هناك تقارير أيضا تتحدث عن عرض باريس سان جيرمان لريال مدريد لاستقطاب النجم التركي أردا جولر؟
1: طبعا يعني باركولا اعتقد فعلا سيرحل، خاصة ان اللاعب يريد اللعب اساسيا باستمرار، وده صعب في وجود لعيبة مثل عثمان ديمبلي وتزيري دوي ومثل كفاراتسخيليا. حتى على مستوى الموسم الماضي باركولا اصبح المهاجم الرابع في تكتيك لويس انريكي، اللي بيفضل دايما اللعيبة اللي هي مش بس بتسجل الاهداف ولكن اللعيبة اللي يعني بتدافع كويس بدون الكرة. وربما باركولا مش افضل واحد في تشكيلة باريس سان جيرمان في هذا الشق، خاصة اذا قارناه بلعيبة تانية بتضغط بشكل كويس جدا زي ديمبلي وزي كفاراتسخيليا وحتى تزيري دوي. أردا جولير أعتقد بأنها ستكون صفقة قوية لباريس سان جيرمان إذا تمت، خاصة أن اللعيب التركي لعيب بيتميز بالمهارة الكبيرة جدا، لعيب قدر يثبت نفسه مع ريال مدريد ومع منتخب تركيا. لكن لا أتوقع إتمام هذه الصفقة لسبب بسيط جدا، أن أردا جولير أصبح لاعب أساسيا في تشكيلة ريال مدريد. كل التقارير القادمة من أسبانيا بتتحدث أن المدرب البرتغالي الجديد لريال مدريد اللي هو جوزيه مورينيو يثق بشكل كبير جدا في أردا جولير. أردا جولير أعتقد هو أكثر لاعب من اللعيبة الأساسية كان موجود بقوة في المباريات الودية الأخيرة لريال مدريد، وبالتالي حتى لو كان عرض باريس سان جيرمان قوي لا أعتقد أن بيريز أو جوزيه مورينيو هيوافقوا على رحيل أردا جولر لفريق باريس سان جيرمان، خاصة أن اللعيب التركي أصبح له ثقل وبالتأكيد له مستقبل كبير جدا مع ريال مدريد.
0: نعم، بعيدا عن المواجهة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، الحكم الصومالي عمر عرتان يعني يقود هذه المواجهة لأول مرة في تاريخ إفريقيا، حكم إفريقي يدير مواجهة أوروبية. برأيك ما أهمية هذه الخطوة لمسيرة هذا الحكم وأيضا بالتالي للحكام الأفارقة أيضا؟
1: أعتقد هذه الخطوة تعتبر انتصار كبير جدا للحكم الصومالي والحكم الأفريقي وجميع حكام العالم، خاصة بعد ما حدث في بطولة كأس العالم 2026. كان منظر، أنا بالنسبة لي كان منظر مهين جدا، أن حكم الصومالي الدولي اللي هو بعد ما سافر رحلة طويلة جدا إلى ميامي الأمريكية يتم التحقيق معه ويتم مراجعته، وفي النهاية يرفض طلب دخوله الأمريكا بسبب عدم حصوله على التأشيرة. هذا الأمر كان يمثل مش إهانة فقط للحكام الأفارقة ولكن إهانة لكرة القدم بالكامل. وكان حتى رد فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضعيف جدا، يعني جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الراجل يعني شجب وأدان ولكن في النهاية ما قدرش يعمل حاجة وما قدرش يفعل شيء للسلطات الأمريكية. عشان كده أنا بشوف تصرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان تصرف ممتاز، إنك تخلي حكم أفريقي اللي هو عمر عرتان يحكم نهائي السوبر الأوروبي للسابقة تاريخية، ما حصلتش أبدا إن حكم من خارج القارة الأوروبية يحكم مباراة نهائي السوبر الأوروبي. الحاجة التانية اللي هي بتخلي اللي هو التعاون كبير بين الاتحادات القارية. الحاجة التالتة وده الأهم، بتأكد إن فعليا اللي ما حدث في بطولة كأس العالم من بعض الأمور زي رفع البطاقة الحمراء على لوجان مهاجم أمريكا، زي عدم دخول الحكم الصومالي للأراضي الأمريكية، كل هذه الأمور كانت تمثل نقطة ضعف كبيرة جدا في التنظيم وتمثل انتقادات كبيرة جدا للاتحاد الدولي لكرة القدم وبالأخص إنفانتينو. أنا بشوف أن هذا التعيين هو انتصار جديد لليويفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحرب الدائرة بينهما هذه الأيام، خاصة أن هناك حديث كبير على عملية سحب ثقة من إنفانتينو، وأعتقد بأن هذا الأمر سيحدث قريبا لأن أخطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم زادت، ولأن التدخلات الكبيرة من جانب بعض الإدارات مثل الإدارة الأمريكية في كأس العالم كان واضحا بشدة، وربما يكون ما حدث مؤخرا هو يعني بادرة صلح أو خير بالنسبة للحكم الصومالي اللي هو يحكم مباراة كبيرة جدا جدا اللي هي مباراة باريس سان جيرمان ومباراة أستون فيلا. وأعتقد بأن عمر عرتان سيكون من أحد نجوم المباراة وهيقدم مباراة كبيرة طليق بأنه كان فعلا مفروض يكون موجود في كأس العالم لكن هذا لم يحدث في النهاية.
0: يعني يمكن أن نعتبر أحمد تعيين عمر عرتان لإدارة هذه المواجهة الأوروبية هي تعويض له عما حدث له في أمريكا؟
1: بالتأكيد طبعا تعويض واضح، تعويض كبير جدا، لان كان الواقعة غريبة وما حصلتش قبل كده، خاصة ان هو حكم دولي وحكم معروف، وحكم معروف جدا في افريقيا، وبالاخص كمان الاتحاد الدولي لكره القدم هو من اختاره في النهايه عن طريق لجنه الحكام الرئيسيه التابعه له. هو تعويض كبير ليه، وزي ما قلت هو انتصار للاتحاد الاوروبي لكره القدم على الاتحاد الدولي لكره القدم في الحرب الدائره بينهم هذه الايام. وطبعا نتمنى التوفيق لحكم عمر عرتن في المباراه حتى يعني يكون يليق بهذا الحدث الكبير المنتظر بين باريس سان جيرمان واستون فيلا.
0: نعم، كنت معنا من القاهره المحلل الرياضي احمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحاً بغيضاً يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من كارتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. فيدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض. بوتين يهدد بالرد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده، وهجوم أوكراني على ميناء روسي في البحر الأسود يوقف عمليات شحن الحبوب.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلا نوفا ومنعها من التوجه إلى إيران خلال الساعات الماضية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر الوسطاء. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني أنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش.

0: ينضم الآن إلينا من طهران مراسل تي ري تي عربي أمير جابر. أمير مرحبا بك معنا. أمير، إذن المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن إغلاق المضيق ويصعدون أيضا من سقف هذه الشروط المطروحة على واشنطن. في المقابل هناك جهود وساطة من قبل باكستان في طهران. كيف تتقبل طهران هذه الصورة وما الذي يدار الآن حول هذه الوساطة؟
1: نعم لميس، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يوم أمس التقى بعباس عراقشي وكذلك بالرئيس الإيراني. أهمية هذه الزيارة تأتي في إطار أولا الجهود الباكستانية للعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة وأنها تأتي في توقيت انتهاء مهلة 60 يوم التي نصت عليها مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن حول التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين إيران والولايات المتحدة. يبدو الوسيط الباكستاني يحاول تمديد هذه المهلة والعودة إلى طاولة المفاوضات. هذه الجهود الباكستانية، وأيضا يمكن القول بأن الرسالة التي حملها محسن نقوي من شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني وكذلك المشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني كانت تنص على ذلك، على العودة إلى طاولة المفاوضات وتمديد مهلة 60 يوم كما جاءت في مذكرة التفاهم، لكي تكون هناك فرصة أمام الأطراف للتفاوض حول البرنامج النووي وكذلك مضيق هرمز. الواضح هنا إيرانيا تأكيد على أن إدارة مضيق هرمز جزء من القوة الجيوسياسية الإيرانية، ولذلك طهران لا تريد أن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز والحركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي، ولذلك تضع الشروط أمام الولايات المتحدة. هكذا جاءت التصريحات لمحسن رضائي أمين عام المجلس الأمن القومي الإيراني في لقائه بالسفير الصيني، وهذه أول ربما أول اجتماع لمحسن رضائي مع مسؤول أجنبي في العاصمة الإيرانية طهران، على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. عندما يقول إنهاء الحصار البحري والإعفاء بالنسبة لتصدير النفط الإيراني وكذلك الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، هو يشير إلى بنود مذكرة التفاهم. يريد محسن رضائي أن تعلن الولايات المتحدة عن إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل الإعلان الإيراني بالنسبة للتوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن الممر الجديد لعبور السفن من هذا المضيق وكذلك فتح مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية لميس كانت تتحدث عن تحويل مسار 55 سفينة تجارية كانت متجهة للموانئ الإيرانية وكذلك تعطيل 3 سفن تجارية أخرى وتفتيش سفينتين أخرتين. هذه التحولات وهذا الحصار المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، واضح طهران تريد أن يكون هناك إعلان رسمي أمريكي بإنهاء هذا الحصار كي تتحدث عن التفاهم المشترك الإيراني العماني وفتح المضيق بشكل كامل. محسن رضائي كذلك كان قد أكد على ضرورة التصدي لأي هجمات أمريكية والحديث بالتحديد عن المناطق الساحلية والمدن الجنوبية في إيران، المحافظات المطلة على المياه وكذلك على مضيق هرمز. كذلك يمكن أن نشير إلى تصريحات عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني يوم أمس في اجتماع له مع مسؤولين محليين، أكد على أن إيران استطاعت أن تثبت نفسها في الحرب الأخيرة واستطاعت أن تقاوم وتصمد أمام الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ولذلك هي تنظر إلى ما جرى خلال هذه الاشتباكات التي حصلت منذ 28 فبراير حتى الآن بأنها خرجت من هذه الاشتباكات وهذه الحرب

0: قصيرة، ولذلك بناء على هذا الانتصار تتحدث عن ورقة جديدة عن مضيق هرمز، وتقول بأن المضيق سيبقى تحت السيطرة الإيرانية وتحت الإدارة الإيرانية، وكذلك بالتعاون مع سلطنة عمان.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من طهران. نبقى في طهران، حيث ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناز. مرحبا بك معنا دكتور عماد. يعني الآن إيران ترفع من سقف شروطها في هذه المرحلة على لسان محسن رضائي، يعني عدا عن الحديث عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب في المنطقة، أضاف غزة إلى هذه الشروط. إنهاء الحرب في غزة لم تكن منذ بداية هذه المفاوضات ضمن هذا الحديث، كان فقط إنهاء الحرب في لبنان. كذلك هناك حديث عن تعويضات لإيران، مالية لإيران عن الضرر الذي أصابها. لماذا ترفع إيران هذه سقف هذه الشروط في هذه المرحلة؟
2: تحياتي لك لميس وللمشاهدين الأعزاء. لا، إيران لا ترفع من الشروط. عمليا هذه كانت تفاهمات حصلت بين إيران والولايات المتحدة، ولكن عندما كانوا يقومون بالتوقيع على مذكرة التفاهم، الجانب الأمريكي أكد أنه في هناك بعض الأمور التي يمكن أن يعني تعتبر توافق اتفاقات ما يسمونه جنتلمانس اجريمنت فيما بين الجانبين، سوف تقوم الولايات المتحده بتنفيذها ولا تريد ادراجها في مذكره التفاهم، لانه سوف يؤثر على موقف الحكومه الامريكيه في الداخل الامريكي. لهذا فان يعني بعض الشروط لم يتم ادراجها بهذا الوضوح في مذكره التفاهم. اليوم ايران تقول انا لا أثق بالجانب الأمريكي بالنسبة ل أنه اتفاق شرف مع الأمريكي، الأمريكي ليس لديه شرف، وأنا أريد الاتفاق أنه سوف ينفذ ما تعهد عليه قبل أن أفتح مضيق هرمز. المرة السابقة إيران فتحت المضيق 100 سفينة وقت، الأمريكي لم ينفذ أي من تعهداته. بالنسبة لموضوع وقف الحرب في غزة، هذا كان ضمن الاتفاق، يعني عمليا الاتفاق كان وقف الحرب بين إيران.
1: البند الأول يعني دكتور عماد إذا سمحت لي فقط لنفهم، البند الأول من ضمن مذكرة التفاهم كان يتحدث عن إنهاء الحرب في المنطقة، وما فهم هو فقط لبنان، يعني لم يكن هناك حديثا صريحا إيرانيا عن غزة. هل سنعود لنفس النقطة فيما يتعلق بالغموض في مذكرة التفاهم ما بين البند الخامس حول مضيق هرمز والآن البند الأول؟ يعني مذكرة التفاهم لم تذكر غزة بشكل واضح.
2: لا، في الاتفاق بين الجانبين كان متفقا أن يتم وقف الحرب بشكل كامل وشامل ودائم في المنطقة بين إيران وحلفائها الولايات المتحدة وحلفائها، ولكن بسبب أن الإسرائيليين كانوا يقولون أن لبنان لا يشمل ذلك، تم إدراج اسم لبنان عن قصد لكي لا يتحرب الأمريكي أو الإسرائيلي من الموضوع، ولكن ما تم التفاهم عليه كان وقف الحرب بشكل شامل في المنطقة، ليس
1: طيب
2: فقط
1: لماذا
2: في لبنان أو فقط في إيران.
1: لماذا لم تصر إيران على
2: ولكن
1: اسم غزة
2: الآن يقول
1: في تلك
2: الإيراني
1: المرحلة؟
2: إذا كنتم، وهذا ما يحصل حاليا، يقول الإيراني بما أنكم يعني لا تلتزمون باتفاق الشرف الذي كان فيما بيننا أو ما تسمونه جنتلمانز أجريمنت، أنا أريد أن أذكر كل واحدة من هؤلاء. هذا ما يحصل. وتم الاتفاق على أن يكون هناك تعويضات لإيران تعادل 300 مليار دولار، هذا تم الاتفاق عليه وحتى تم إدراجه في التفاهم الإطار. ونفس الشيء بالنسبة لباقي التفاهمات، اليوم تقول إيران أريد إدراجها حرفيا لكي لا يقوم الجانب الأمريكي مستقبلا بالتلاعب في ما يتم التفاهم عليه.
1: طيب الآن تراهن إيران على ماذا في حديثها الآن عن أنها تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز وأنه لن يفتح حتى لو توصلت إلى تفاهمات مع صدر

0: سلطنة عمان حول هذا المضيق، إلى أن المضيق لن يفتح إلا في حال تنفيذ كل الشروط التي طرحت على الطاولة سابقا. على ماذا تراهن الآن إيران في هذا السقف أو هذه النبرة في الخطاب؟ هل تراهن ربما على التغيير في إسرائيل والولايات المتحدة مع الانتخابات القادمة في كلا البلدين؟
1: يعني الأميس قبل توقيع على تفاهم الإطار وفتح مضيق هرمز، عمليا كان هناك جدل في الداخل الإيراني بأن الأمريكي لن يلتزم بتعهداته ولا يجب التعويل على الوعود الأمريكية. ولكن إذا ما أردنا أن نسميهم الحمائم في إيران أصروا على أنه هذه المرة نعطي هذه الفرصة ونوقع على تفاهم الإطار وسوف يتم تنفيذ الاتفاق، وبما أن ترامب وقع على الاتفاق كرئيس أمريكي ومن جهة أخرى بيزشكيان، فإن هذا الأمر سوف يكون ضمانا بأن الاتفاق سوف يتم تنفيذه. هذا لم يحصل. حاليا تقول إيران أنها لن تقوم بفتح مضيق هرمز قبل أن يقوم الجانب الأمريكي بتنفيذ تعهداته، لأن إيران تعرف أن هذه الورقة، يعني ورقة مضيق هرمز، هي الورقة الأقوى التي بيد إيران تستطيع من خلالها الضغط على الجانب الأمريكي لكي ينفذ تعهداته، وهذا ما تفعله. يعني الاتفاق مع شيء فتح مضيق هرمز شيء آخر. لحتى قبل الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مضيق هرمز كان يتم تسيير الملاحة فيه حسب اتفاق بين إيران وعمان تم التوقيع عليه عام 1969، ليس حسب القوانين الدولية. واليوم إيران عادت وتوصلت إلى اتفاق جديد مع عمان، اتفاق مؤقت على أساس ظروف الحرب. عندما تنتهي ظروف الحرب أيضا هذا الاتفاق ممكن أن يتم تغييره وتعديله، ولكن حاليا هذا الاتفاق الذي توصلوا عليه هو في ظروف الحرب، وفي ظروف الحرب إيران تريد أن تسيطر على الدخول إلى المضيق، أي سفن تدخل وأي سفن تخرج، لكي تتأكد من أن هذه السفن لن تهدد الأمن القومي الإيراني. ولكن حتى هذا الاتفاق لن يتم تنفيذه إلا بعد أن تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها، ولن تنتظر إيران، يعني تفتح المضيق وبعدها تنتظر الولايات المتحدة كي تنفذ تعهداتها.
0: هذا الخطاب الإيراني الآن يتناقض مع ما يقوله ترامب بأن السيطرة على المضيق هي للولايات المتحدة، في المقابل طبعا تتحدث إيران عن أن المضيق سيبقى مغلقا وأنه تحت سيطرتها هي وليس تحت سيطرة الولايات المتحدة. هذا الخطاب المتباين وتبادل الاتهامات ما بين الطرفين يقابله يعني ربما لغة إيجابية من قبل الوسطاء حول قرب توصل لتفاهم وقرب توصل لاتفاق، وأن اتفاق عمان سيفتح المجال لاتفاق كامل وشامل ما بين طهران وواشنطن. يعني هذه الإيجابية في حديث الوسطاء من أين تنبع برأيك؟
1: في الواقع الولايات المتحدة أرسلت رسالة لحد الآن لم يتم الكشف عنها عبر الوسيط الباكستاني أنها مستعدة أن تقوم بتنفيذ بعض بنود الطلبات الإيرانية. هلا لا نعرف أيها، ولكن حسب علمي أن الإيراني أصر أن الستة طلبات يجب تنفيذها لأن هذا ما تم الاتفاق عليه. هلا لربما هذه يعتبرها الوسطاء هي بادرة أن الولايات المتحدة نزلت عن الشجرة وهي قبلت بالشروط التي تعهدت بها من قبل، لا أقول الشروط الإيرانية، أقول الشروط التي تعهدت بها من قبل تنفذها. وكلام ترامب يعني كلام فارغ، يعني ستة أشهر وهو يقول أنه انتصر وسيطر على المضيق، لو كان مسيطرا على المضيق لكان اليوم كانت السفن تمر. أين السيطرة الأمريكية؟ يعني أنسي لا كلام الإيراني ولا كلام الأمريكي، هناك مؤسسات دولية ترصد تحركات السفن في المضيق وجميع هذه المؤسسات تؤكد لا حركة في المضيق. هذا يؤكد أن كلام ترامب غير صحيح وما تقوله إيران هو الصحيح.
0: ألا تخشى إيران من ضربة عسكرية أخرى توجه إليها من قبل الولايات المتحدة؟ وإلى أي حد يمكن أن تصمد إيران أمام الضغط الاقتصادي الأمريكي وكذلك الضربات العسكرية؟
1: يعني إيران لها 50 سنة صامدة أمام الضغط الاقتصادي الأمريكي. الضغط الاقتصادي الأمريكي لم يؤتي أكله. لا أقول الوضع الاقتصادي جيد في إيران، لا، الوضع سيء، ولكن عمليا إيران صمدت 50 عاما وتستطيع.
0: شكرا جزيلا لك على كل الأحوال دكتور عماد أبشناز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، كنت معنا من طهران. أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا هجوم قال إن الحوثيين نفذوه ضد سفينة يمنية في باب المندب إلى 7 قتلى وعشرة مصابين، فيما قالت قوات حكومية إن الحوثيين استهدفوا مناطق في الساحل الغربي بعشرة صواريخ وأربع طائرات مسيرة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ وأربع طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 من يوليو، عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء جرى بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصرة وجالوت شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصرة وجالوت الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليهما، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى فلسطينيا من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد 3 عائلات. وقالت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية هدمت المبنى الواقع في منطقة جورة الشمعة بقرية المعصرة بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة جيم وفق اتفاقية أوسلو لعام 1995. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وتفتيش

0: تفتيش منازل ومنشآت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأحياء قرية تياسير في محافظة طوباس وفتشت المنازل. وذكرت أن القوات اعتقلت في جنين عددا من العمال الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برطعة، كما اعتقلت الصحفي محمد عوض عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. ينضم الآن إلينا من الخليل مراسل تيرتي عربي سامر الرويشد. سامر، مرحبا بك معنا. إذن الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة، وخصوصا ما يفعله المستوطنون آخر فترة في الضفة الغربية في مناطق متفرقة. ما الذي حصل في قصرة في هذه القرية تحديدا؟ وهل فعلا القوات الإسرائيلية قد أخرجت المستوطنين الذين كانوا يريدون إنشاء بؤرة استيطانية جديدة؟ وبشكل عام كيف تبدو الصورة في الضفة اليوم؟
1: نعم، أبدأ تحديدا مما أشرت إليه في بلدة قصرة، وتحديدا منطقة رأس العين الموجودة فيها هذه القرية الواقعة جنوب مدينة نابلس. هذا اليوم هو الرابع على التوالي الذي يحاصر فيه المستوطنون مبنى فلسطيني بداخله عدة عائلات يحاولون الاستيلاء عليه. قاموا بقطع الكهرباء عنه، قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إليه. قبل قليل حوالي أقل من ساعة قاموا بنصب سياج في محيطه، فيما بقيت العائلات بداخله وبقيت على مدار طوال ساعات النهار والليل تعمل على حراسته خشية أن يستولي المستوطنون عليه أو يغلقوا على الأقل مداخله. جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم رئيس الأركان أبي بلوط كان في بلدة قصرة وادعى أنه تم فعليا السيطرة على موضوع حراك المستوطنين وهجماتهم، لكن على الأرض بتاتا الأمر مختلف. هناك المزيد من المستوطنين الذين نصبوا خيام مقابل هذا المنزل، وهو الأمر الذي يأتي ضمن الضغوط على أهله لمحاولة تهجيرهم منها، رغم أن هذا المكان يقع في منطقة مصنفة باء. في الضفة الغربية أيضا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل في جنوب الضفة، وذلك بدعوى تأمين احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية. الأمر ذاته كان سبقه يوم أمس في ساعة متأخرة إغلاق البلدة القديمة لعدة ساعات بسواتر حديدية وأغطية وشوادر وغيرها بدعوى دخول المستوطنين. أمام هذه التطورات أيضا في الضفة الغربية اليوم كان هناك عمليتا هدم من قبل الاحتلال في جنوب الضفة تحديدا، وفي واحدة ثالثة هي كانت في شمال الضفة. ما جرى هو كان في الخليل في منطقة فرش الهوى وهو من الأحياء الغربية لمدينة الخليل، تم هدم منزل دون أي إخطار مسبق حسب ما قال مالك هذا المنزل، كما تم هدم عمارة سكنية مكونة من ثلاث طبقات في بلدة المعصرة في جنوب بيت لحم. وفي جنين تم في شرق جنين هدم 26 منشأة تجارية فلسطينية. هذا الأمر بالمناسبة أعلن عنه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش اليوم، وادعى في هذا المجال أن بنائها غير قانوني، والأهم قال إن هذه الطريق ستكون لصالح المستوطنين رغم أنها تقع في داخل منطقة مصنفة ألف حسب اتفاقية أوسلو، أي أنها خاضعة من الناحية الاتفاق هذا السياسي للسيطرة الفلسطينية الكاملة إداريا وسياسيا إضافة إلى وأمنيا طبعا. إضافة إلى كل هذا كانت الاحتلال اعتقل هذا اليوم 6 فلسطينيين، 3 من مدينة رام الله، أحدهم صحفي من بلدة بيتونيا، كما اعتقل آخرين من مدينة البيرة، واعتقل 3 آخرين من جنين تحديدا من بلدتي سيلة الحارثية وسيلة الظهر. الاحتلال الإسرائيلي كذلك هنا في الخليل اقتحم بلدة شيوخ العروب وقام بمداهمة عدة منازل وأحضر معه سيارة لخبراء متفجرات. الأمر ذاته تكرر بعمليات اقتحام سجلت في المدينة هنا، بالإضافة أيضا إلى بلدة الظاهرية. الاحتلال الإسرائيلي كذلك قام بعمليات مداهمة لعدد من البلدات الواقعة قرب مدينة بيت لحم بعد عملية الهدم، ويضاف إلى ذلك أيضا تطورات أخرى تتعلق بعمليات الاقتحام التي سجلت خصوصا كما جرى مثلا في مدينة نابلس، وعمليات احتجاز كانت لعشرات الشبان في بعض قرى جنين والتحقيقات الميدانية التي أجريت معهم. يضاف إلى ذلك الاعتداءات اليومية والتوسع الذي يجري للمستوطنات كما جرى خلال الساعات الماضية في خربة تسمى دقيقة وهي تابعة بادية يطا في جنوب الخليل. تم وضع كرفان أي بيت متنقل فيها، ما يعني بؤرة استيطانية جديدة، وهي أنها متخصصة ضمن البؤر الرعوية والتي ستكون فيما يبدو نواتها مستوطن وجمال سيتم رعيهم في المكان حسب المعطيات. كما قام أخيرا باقتحام منزل أحد النشطاء الذين يوثقون الاقتحامات وعمليات الهدم في مسافر يطا، وهو تحديدا أسامة مخامرة، وهدد عائلته وهدده بأنه سيقوم باعتقاله والتنكيل فيه في حال استمر في عملية توثيق هذه الانتهاكات.
0: شكرا جزيلا لك سامر رويشد مراسل تيرت.

0: يا عربي، كنت معنا من الخليل جنوب الضفة الغربية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة أنقرة في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وأنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث تطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق، وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
1: الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
0: يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين في مقدمتهم اللواء خليفة حفتر، بعد لقاءات موسعة أجراها في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ومسؤولين بالحكومة. تناولت الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة والملف السياسي الليبي.
2: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
3: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
2: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
4: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
2: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
5: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو دفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة

0: استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة. وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد. وتعهد الدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مجمع الزاوية النفطي غربي البلاد، وقال إن الحريق أخمد بالكامل، معلنا استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي بما يضمن استمرار تزويد شركات التوزيع ومحطات الوقود بالبنزين وتلبية احتياجات محطات الكهرباء. في السودان، هاجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايات نهر النيل والخرطوم ومدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر طبية. وأكدت مصادر طبية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء قصف بالمسيرات على المدينة. وأفاد مراسل تيريتي عربي بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة شمال أم درمان مع تصاعد أعمدة دخان باتجاه منطقة وادي سدنا العسكرية. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي. ووصف بوتين تلويح الدول الأوروبية بالاستيلاء على السفن الروسية بأنه قرصنة.
2: البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مستودعا للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا. قالت إنه كان يستخدم لإمداد وحدات الجيش الأوكراني. وبالمقابل أعلنت وسائل أعلام باستهداف مناطق في العاصمة كييف ومحيطها بأربعة صواريخ من طراز تيسيركون. وقال حاكم خرسون ألكسندر بروكودين إن شخصين قتلا إثر هجمات روسية على حي سيتيناريلني وسط المدينة. وقال وفي زاباروجيا قال حاكم المدينة إن شخصا قتل وأصيب 8 آخرون جراء غارات جوية على جنوب شرقي المدينة. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 237 هجوما. تعرضت محطة تخزين الحبوب بميناء مدينة نوفروسيسكا الروسية الساحلية لأضرار كبيرة جراء هجوم جوي أوكراني بطائرات مسيرة. وبحسب سلطات المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، تسبب الهجوم الأوكراني بمقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين، فضلا عن أضرار بالبنية التحتية بالميناء البحري وبالميناء التجاري ومنصة تحميل النفط. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا أوقفت ضربات الطائرات المسيرة التي تستهدف ناقلات النفط المستخدمة لميناء نوفروسيسك الروسي، وذلك بعد طلب من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن واشنطن تخشى أن تؤدي الهجمات إلى مزيد من اضطراب أسواق النفط والإضرار بشركات أمريكية باستهداف ناقلات تنقل النفط الخام من كازاخستان إلى محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في الميناء الروسي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسيرات أوكرانية استهدفت الليلة الماضية القاعدة البحرية الروسية في نوفروسيسك، وأضاف زيلينسكي أن القاعدة البحرية في نوفروسيسك تمثل آخر معقل للبحرية الروسية في البحر الأسود، مؤكدا استمرار الهجمات على الأسطول الروسي والبنية التحتية الداعمة له. وقال إن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، ودعا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والضغط على روسيا لتغيير خططها بشأن تعبئة عسكرية جديدة. انضم الآن إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية الدكتور خليل عزيمة. مرحبا بك معنا دكتور خليل. يعني تصاعد في الهجمات ما بين موسكو وكييف في ظل حديث زيلينسكي عن أن هناك مقترحات لإنهاء الحرب سلمت لواشنطن، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه المقترحات لإنهاء هذه الحرب في هذه المرحلة التي يتصاعد فيها العنف ربما والهجمات ما بين الطرفين؟ إذن يبدو أن الصوت لا يصلنا مع الدكتور خليل عزيمة الباحث في العلاقات الدولية، كان معنا من برلين، شكرا جزيلا له على كل الأحوال. إذن في سوريا أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا إبان النظام السابق عاطف نجيب بعد إدانتهما بجرائم القتل العمد والقصد وجريمة التعذيب.
3: من علني لرموز النظام السابق أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما قضائية بالإعدام بحق بشار الأسد رأس النظام السابق وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب إلى جانب ستة آخرين من رموز النظام على خلفية ارتكابهم جرائم حرب والقتل والتعذيب وأفعالا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
4: طبعا بدأت هذه الدعوة من سنة ونصف، كنا نقوم بجمع المعلومات والأدلة والوثائق المهمة التي تدين عاطف نجيب وغيره من أزلام النظام البائد. طبعا تحقيق العدالة الانتقالية سيعزز أولا ثقة الشعب بالقضاء، وثانيا يؤدي لتحقيق السلم الأهلي.
5: بذلنا جهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله بثقة ودعم المجتمع المحلي من أهالي شهداء، من ذوي ضحايا، من ناشطين، من إعلاميين.
3: عاطف نجيب الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي وابن خالة رأس النظام السابق مثل أمام المحكمة حضوريا فيما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وستة آخرين غيابيا، أحكام أثارت موجة من التفاؤل عند السوريين بتحقيق العدالة بعيدا عن الانتقام وبما يضمن حق الضحايا في العدالة والحقيقة.
6: من 15 سنة اعتقلنا المجرم عاطف نجيب، ومر مرور 15 سنة على الشعب السوري معاناة بشكل لا يوصف. الحمد لله انتصرت الثورة السورية، الحمد لله رب العالمين، شعب جبار.
7: وإحنا بننقل هاي الفرحة لأمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات اللي تغيبوا بسجون.
8: واليوم نحس أن النظام سقط حقيقة، يعني اليوم كان الشرارة بالجرائم البلش بسوريا اليوم أكل حقه إن شاء الله، وإن شاء الله حكومتنا الجديدة ما كانت حكومة انتقامية، كل حكومة عادل حقيقة إن شاء الله.
3: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق بل محطة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، فيما ينظر إلى الأحكام الصادرة على أنها خطوة تفتح باب المساءلة القضائية لأبرز رموز النظام السابق.
9: قرار العدالة بحق بشار الأسد ورموز نظامه السابق لا يختزل في الحكم فقط.

وسوريا وإيران. وأضافت شيليك أن القانون أقر ب 467 صوتا ويضع إطارا قانونيا للمسار. وأكدت شيليك أن تركيا لا تحتاج إلى طرف ثالث لمراقبة العملية، لافتا إلى أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب وبناء منطقة خالية من الإرهاب يتطلب من تنظيم PKK الإرهابي التخلي عن أسلحته واستكمال عملية تصفيته. من جهتها رحبت الأمم المتحدة بتمرير البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تدعم إقرار قانون تركيا بلا إرهاب، مشيرا إلى أنهم يدعمون جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام. شيع الأهالي في محافظة الشرقية المصرية جثامين ضحايا تصادم شاحنتين محملتين بالعمال وقع في محافظة الإسماعيلية. وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 18 عاملا وإصابة 31 آخرين، تتراوح إصاباتهم بين الكسور والجروح والنزيف الداخلي، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد أسباب الحادث. حذرت الولايات المتحدة ونحو 40 دولة من مخاطر إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية دون إخطار مسبق، وذلك في بيان مشترك صدر بعد شهر من إطلاق الصين صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية فوق المحيط الهادئ. ودعا البيان الذي وقعته دول من أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ جميع الدول إلى تقديم إشعار قبل الإطلاق بما لا يقل عن 24 ساعة، ويتضمن نوع الصاروخ وتوقيت الإطلاق والمنطقة والاتجاه المتوقعين. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان. وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة وجهتها إلى صحفيين أن الجيش رصد صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية من منطقة وونسان باتجاه بحر اليابان. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص من عبارة مشتعلة قبالة سواحل جزيرة بالي الإندونيسية، وتكافح لإخراج 25 راكبا ما زالوا على متنها. وقالت السلطات إن الأمواج العاتية التي بلغ ارتفاعها 4 أمتار أعاقت جهود الإنقاذ بمشاركة سفن البحرية والزوارق الدورية وسفن الإنقاذ وطائرة مروحية. وكانت العبارة متجهة من بالي إلى جزيرة لومبوك وعلى متنها 114 راكبا و17 من أفراد الطاقم، إضافة إلى 44 مركبة و53 دراجة نارية. أعلنت الحكومة الكولومبية ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر إلى 132 شخصا. وأضافت الحكومة الكولومبية أن أكثر من 570 شخصا أصيبوا وأن عشرات المباني انهارت. وأعلنت الحكومة الزلزال حالة كارثة وطنية بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات في عمليات الاستجابة الطارئة والبحث والإنقاذ والتعافي بعد الزلزال. هذا ولا تزال فرق الطوارئ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. فيدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.
قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات.

0: على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض. بوتين يهدد بالرد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده، وهجوم أوكراني على ميناء روسي في البحر الأسود يوقف عمليات شحن الحبوب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

صرح حضاري يعرض الثراء التاريخي لمنطقة الأناضول مهدي الحضارات، أحد أكثر المتاحف ثراءً في تركيا بفضل مجموعة ضخمة من الآثار يتجاوز عددها 22,000. إنه متحف الآثار في إسكيشهير الذي افتتح أولاً في مسجد علاء الدين عام 1945، ثم انتقل إلى مبناه الجديد عام 2010. المتحف هو معبد ثقافي بكل معنى الكلمة، يسلط الضوء على تاريخ إسكيشهير الذي يمتد لآلاف السنين، ويعرض آثاراً من العصر الحجري الحديث والعصرين النحاسي والهلنستي. يضم المتحف قطعاً فريدة، ولعل أهمها هي فسيفساء الأرضية من مدينة دوريلايون الأثرية. اكتشفت قطعة الفسيفساء هذه في موقع شارهيوك الأثري عام 1972، وتتكون من أحجار بالألوان الأسود والأبيض والبورغوندي والأصفر، حيث يتوسط قطعة الفسيفساء الأثرية هذه تصوير لامرأة ذات وجه ممتلئ بحواجب عريضة واضحة وعيون كبيرة وشعر يصل إلى الأكتاف. يعكس تصوير المرأة هذا مفهوم الفن والجمال في ذلك العصر، فيما زخارف الحمامة والمزهرية تحيط بوجه المرأة. إحدى لوحات الفسيفساء الأخرى ضمن مجموعة متحف الآثار في إسكيشهير تحمل نقوشات هندسية وزخارف ذات شكل مكعب. كل هذه التفاصيل الفنية المثيرة

للإعجاب تثبت بوضوح التقدم الكبير لثقافة الحياة اليومية في مدينة دوري لايون القديمة. ومن القطع الأثرية الفريدة الأخرى في متحف الأثار في إسكيشيهير تمثال الآلهة هيجيا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني. كانت الآلهة هيجيا شخصية أسطورية يعتقد أنها تجلب الصحة والنظافة، ولهذا السبب صورت في عدد كبير من التماثيل في العصور القديمة. يعد تمثال هيجيا في المتحف إحدى القطع النادرة التي بقيت إلى يومنا. يبهر هذا التمثال زواره بحرفيته المتقنة وانثناءاته التي تشبه الطراز الباروكي، حيث عثر عليه في قرية بابادات التابعة لبلدة سفر حصار في مدينة إسكيشيهير. يحوي متحف الآثار في إسكيشيهير تمثالاً آخر، وهو تمثال هيرقل الشخصية الأسطورية في الأساطير الإغريقية. بحسب الاعتقاد السائد حينذاك، كان هيرقل يتمتع بقوة بدنية خارقة، وأثبت قوته في 12 مهمة مختلفة. تمثلت إحدى هذه المهمات في هزيمة أسد نيميا الذي كان يعيث فساداً في المدينة، والجلد الذي على ذراعه اليسرى هو جلد أسد نيميا حسب ما ورد في الأسطورة. أما الطفل الصغير الذي بين ذراعي هيرقل فيعتقد أنه ابنه تيليفوز. عثر على التمثال الذي يعكس قوة هيرقل ونبله وعظمته في بلدة سيدي غازي، وذلك في عام 1987، حيث يعرض الآن ضمن مجموعة التماثيل في متحف الآثار في إسكيشيهير. القطعة الأثرية الأخرى ضمن مجموعة التماثيل في المتحف هو تمثال الثور البرونزي. هذا التمثال الصغير المنمق بقرونه المدببة ورأسه المثلث مهم جداً، لأنه يشير إلى المعتقدات القديمة السائدة في تلك الفترة في أراضي الأناضول. الآثار الثقافية هي شواهد على الحياة، تعكس الجهود الرامية إلى الوصول إلى الحقيقة أحياناً، وموقف الحضارات أمام مشهد الموت في أحيان أخرى، تماماً مثل الآثار التاريخية الفريدة في متحف الآثار بمدينة إسكيشيهير.

0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
1: ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراءً بشأن مضيق هرمز، وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. فيدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض. بوتين يهدد بالرد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن روسية، وهجوم أوكراني يوقف شحن الحبوب من ميناء روسي في البحر الأسود. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
2: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
1: قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلا نوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله إن على واشنطن إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. قال وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة وإنهاء الحرب. كما نقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني أنه سلم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. أبلغت المنظمة البحرية الدولية بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولاين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي العماني. وأضاف متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الناقلة تحمل نحو 800,000 برميل من النفط الروسي المتجه إلى آسيا، وجنحت في 30 يونيو على بعد نحو 22 ميلا بحريا عن قرية شربثات العمانية، موضحا أن الرياح الموسمية حدت من الوصول إليها وأخرت عمليات الإنقاذ، وأن المنظمة تراقب التسرب. أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بشدة هجوم جماعة الحوثيين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، واعتبر دار الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة، فيما أعلن خفر السواحل اليمني مقتل 6 أشخاص على الأقل في استهداف الحوثيين سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم 4 من أفراد الطاقم و3 باكستاني وإندونيسي، إضافة إلى 2 من قوات السواحل اليمنية شاركوا في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.
3: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 1 الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل 2 أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو، عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض 1 سفنها لهجومه، قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء جرى بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. أعلن الجيش الإسرائيلي 2 قصرى وجالود شمالي الضفة الغربية المحتلة 2 عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد 2 بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصرى وجالود الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى فلسطينيا من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد 3 عائلات. وقالت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية هدمت المبنى الواقع في منطقة جورة الشمعة بقرية المعصرة بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو لعام 1995. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل ومنشآت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأحياء قرية تياسير في محافظة طوباس وفتشت المنازل. وذكرت أن القوات اعتقلت في جنين عددا من العمال الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برطعة، كما اعتقلت الصحفي محمد عوض عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة التركية أنقرة في زيارة تستمر 2 تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. وفي غزة انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في القطاع محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية، وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
4: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
1: طالب مخاتير ووجهاء مخيم البريج وسط قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي بإعادة فتح نقاط توزيع المساعدات الغذائية في المخيم، وحذر المخاتير والوجهاء من تفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتهم الأساسية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في المخيم بمشاركة أفراد من المجتمع المحلي.
5: إذ أتواجد هنا لأوصل رسالة نيابة عن أبناء بلدتي وأبناء شعبي وأبناء مخيمي إلى منظمة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية العاملة لإسعاف الفلسطينيين في قطاع غزة لما تعرضوا له من ويلات الحروب ومن تدمير وقصف ودمار وإبادة جماعية وسياسة تجويع. هنا نتقدم برسالة للجميع أن ابقوا مع اللاجئين، ابقوا مع سكان هذا المخيم الذي تجاوز عددهم من 75,000 إلى 80,000 نازح يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني هجروا من أراضيهم المحتلة عام 1948. هؤلاء الذين ينتظرون الآن العودة إلى أرضهم وهم الآن ضيوف في هذه المخيم، علما بأن كل القوانين والأعراف الدولية تسمح لهؤلاء بأن يقدم لهم المساعدة كلاجئين. فلذلك أتمنى على مؤسسة الغذاء العالمي وكل المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا وكل من يقدم الخدمة للفلسطينيين بأن يعودوا إلى هذا المخيم الصابر، هذا المخيم.
1: أطلق الهلال الأحمر التركي مشروعاً لتزويد مخيمات النازحين في قطاع غزة بمياه الشرب، يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المياه مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي.
6: في ظل شح المياه وحرارة تزداد لهيبها وسط الخيام، أطلق الهلال الأحمر التركي مشروعاً لتزويد مخيمات النازحين في شمال قطاع غزة بمياه

0: الشرب ليتجمع عشرات النازحين حول شاحنات محملة بمياه الشرب في أحد مخيمات الإيواء غربي مدينة غزة، واقع يعكس حجم أزمة المياه التي يعيشها سكان القطاع ويجعل تأمين مياه الشرب تحديا يوميا.
1: في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف وفي ظل زيادة الطلب على المياه، تواصل جمعية الهلال الأحمر التركي جهودها الإغاثية في خدمة النازحين في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك من خلال توزيع ما يقارب من 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب يوميا على تلك المخيمات في قطاع غزة.
0: لا تمثل المياه بالنسبة للنازحين مجرد حاجة يومية، بل تتحول إلى ضرورة أكثر إلحاحا مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والمرضى، فيما تجعل الخيام الحارة ظروف المعيشة أكثر قسوة.
2: نشكر الإخوة في الهلال الأحمر التركي على ما قدموه من مساعدات مياه الشرب في ظل نقص مياه الشرب وارتفاع درجات الحرارة وتواجد النازحين جوا الخيام. الخيام تعد مثل الحمامات الزراعية، أجواء حارة جدا وشحف الماء وخاصة مياه الشرب. فنشكر كل الداعمين من مؤسسة الهلال الأحمر التركي على ما قدموه من مياه، ونستنى منهم المزيد وتوفر المياه بشكل دائم.
0: ومن خارج المخيم وصل نازح فلسطيني من منطقة بعيدة أملا في الحصول على بضعة لترات من مياه الشرب في رحلة تعكس اعتماد آلاف الأسر على نقاط التوزيع المحدودة في ظل تضرر شبكات المياه.
3: في هذه الأيام الشديدة الحرارة والناس في أمس الحاجة إليها إلى الماء، من هنا من أمام مخيمة النزوح من غزة الجريحة من غزة المحاصرة، نتقدم بالشكر إلى كل من قدم الماء، وهذا يعني خير ما يقدم الإنسان، فبارك الله في من قدم. ونخص هنا الهلال الأحمر التركي، ونقول لهم من هذا المكان من أمام مخيمات النزوح مزيدا من التبرعات، وخاصة سقي الماء في هذه الأيام الصعبة.
0: ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة تبقى نقاط التوزيع المياه مصدرا أساسيا للعديد من الأسر النازحة في ظل تضرر شبكات المياه وصعوبة الوصول المنتظم إلى مصادر آمنة للشرب.
4: وإلى ليبيا، حيث زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في العاصمة الليبية طرابلس. كما أجرى فيدان أمس الثلاثاء مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدببة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضمن زيارة تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي وفق وزارة الخارجية التركية. فيما توجه اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين في مقدمتهم اللواء خليفة حفتر بعد لقاءات موسعة أجراها في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدببة. ومسؤولين بالحكومة تناولت الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة والملف الليبي السياسي.
5: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
6: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
5: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية، فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
7: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
5: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
8: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
4: أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة، وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد. وتعهد الدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مجمع الزاوية النفطي غربي البلاد، وقال إن الحريق أخمد بالكامل، معلنا استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي بما يضمن استمرار تزويد شركات التوزيع ومحطات الوقود بالبنزين وتلبية احتياجات محطات الكهرباء. في السودان هاجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايات نهر النيل والخرطوم ومدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر طبية. وأكدت مصادر طبية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء قصف بالمسيرات على المدينة. وأفاد مراسل تيرتي عربي بأن سربا من الطائرة المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة شمال أم درمان مع تصاعد أعمدة دخان باتجاه منطقة وادي سيدنا العسكرية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي. ووصف بوتين تلويح الدول الأوروبية بالاستيلاء على السفن الروسية بأنه قرصنة.
9: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مستودعا للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا، قالت إنه كان يستخدم لإمداد وحدات الجيش الأوكراني. وبالمقابل أعلنت وسائل أعلام باستهداف مناطق في العاصمة كييف ومحيطها بأربعة صواريخ من طراز زيركون. وقال حاكم خيرسون ألكسندر بوردوكين

0: إن شخصين قتلا إثر هجمات روسية على حي تسيرناليتني وسط المدينة. وفي زاباروجيا قال حاكم المدينة إن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون جراء غارات جوية على جنوب شرقي المدينة. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 237 هجوما. تعرضت محطة تخزين الحبوب في ميناء نوفوروسيسك الروسي لأضرار كبيرة جراء هجوم جوي أوكراني بطائرة مسيرة. وبحسب سلطات المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، أسفر الهجوم عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في البنية التحتية للميناء البحري والميناء التجاري ومنصة تحميل النفط. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا أوقفت ضربات الطائرات المسيرة التي تستهدف ناقلات النفط المستخدمة لميناء نوفوروسيسك الروسي، وذلك بعد طلب من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن واشنطن تخشى أن تؤدي الهجمات إلى مزيد من اضطراب أسواق النفط والإضرار بشركات أمريكية باستهداف ناقلات تنقل النفط الخام من كازاخستان إلى محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في الميناء الروسي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسيرات أوكرانية استهدفت الليلة الماضية القاعدة البحرية الروسية في نوفوروسيسك. وأضاف زيلينسكي أن القاعدة البحرية في نوفوروسيسك تمثل آخر معقل للبحرية الروسية في البحر الأسود، مؤكدا استمرار الهجمات على الأسطول الروسي والبنية التحتية الداعمة له. وقال إن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، ودعا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والضغط على روسيا لتغيير خططها بشأن تعبئة عسكرية جديدة.
1: دائرة من التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا تزيد أعباء الحرب على الطرفين بتبادلهما الهجمات على البنى التحتية، واتهامات باستخدام موسكو صواريخ كورية شمالية في ضرباتها. وفي آخر الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم، وأصيب العشرات بحسب ما أعلنت كييف، حيث ذكرت السلطات المحلية في مدينة زابوروجيا مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم استهدف مصنع زابوروج هستال للصلب، ما أدى إلى وقف نشاطه. أما في منطقة دينيبرو بيتروفسك فقتل 3 أشخاص جراء قصف بطائرات مسيرة وصواريخ روسية حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية، فيما قتل شخص بهجوم روسي على منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوروجيا، وحذر مما وصفه بتعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها قواتها بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوروجيا، وأضافت أن من بين الأهداف مصنعا للمعادن قالت إنه ينتج صفائح فولاذية يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي السياق قتل شخص في هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية، ما أدى لاندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية. كما ألحق هجوم بطائرات مسيرة أضرارا كبيرة بمجمع للبتروكيماويات تابع لروسيا في مدينة توبولسك غرب سيبيريا، ما أدى إلى إغلاقه. عبد اللطيف التميمي، تيري تي عربي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه لا يثق بإيران ويستعد لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز. وطهران تشترط قبول مطالبها لإعادة فتح المضيق.

دان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض. بوتين يهدد بالرد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده، وهجوم أوكراني على ميناء روسي في البحر الأسود يوقف عمليات شحن الحبوب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. قصف الزاوية يعيد القطاع النفطي في ليبيا إلى الاضطراب، والغموض يلف رئاسة المصرف المركزي. لبنان يجري استعدادات لاستقبال النفط العراقي بهدف إعادة تصديره.

0: في ضربة جديدة لقطاع النفط الليبي دمر هجوم بطائرات مسيرة خزان بنزين في مصفاة الزاوية غربي البلاد، في وقت تسعى فيه ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية، ويضع الهجوم إمدادات الوقود أمام مخاطر جديدة فيما تلوح أو تلوح المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان القوة القاهرة إذا استمرت الاعتداءات.
1: هجوم جديد بطائرة مسيرة يضرب مصفاة الزاوية الليبية ويدمر خزانا يحتوي نحو 4.5 مليون لتر من البنزين ضمن 4 ضربات استهدفت منشآت في المدينة خلال 3 أيام في تصعيد يمس أحد أهم أصول قطاع الطاقة غرب البلاد. المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة الطوارئ القصوى وحذرت من أن استمرار الهجمات قد يدفعها إلى إعلان القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفاة، ما يهدد إمدادات الوقود المحلية ويضع إنتاج النفط وصادراته أمام مخاطر جديدة، خصوصا إذا امتدت الاضطرابات إلى منشآت أو خطوط نقل أخرى. ويأتي التصعيد في توقيت حساس لقطاع النفط الليبي، إذ تجاوز إنتاج ليبيا 1,400,000 برميل يوميا مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، فيما تستهدف البلاد الوصول إلى 2 مليون برميل يوميا. كما تتزامن المخاطر الليبية مع اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية بفعل تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يزيد أهمية الإمدادات القادمة من خارج الخليج والطرق البديلة، ويجعل أي تعطل إضافي في الإنتاج الليبي عاملا قد يزيد ضغوط الأسعار ويعقد جهود تعويض الإمدادات المفقودة. وفي موازاة الضغط على قطاع الطاقة، يضيف الغموض حول قيادة مصرف ليبيا المركزي عاملا آخر لعدم اليقين، فإعلان المحافظ ناجي عيسى استقالته ورفض مجلس الدولة قبولها يفتحان الباب أمام أزمة جديدة بشأن إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف والسيولة في اقتصاد تتداخل فيه عوائد النفط مباشرة مع استقراره المالي وقدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام. محمد بشر، تريتي عربي.
0: للنقاش معنا من القاهرة الصحفي الاقتصادي علي المحمودي، نرحب بك أستاذ علي معنا. إذا نبدأ معك بهذه التطورات الأخيرة الميدانية واستهداف لمصفاة الزاوية بطاقة تكريرية تبلغ 120,000 برميل يوميا، ما الأثر الفوري لاستهداف هذه المصفاة على إمدادات الوقود في المنطقة الغربية والسيولة الاستهلاكية؟
2: مرحبا بك. في الحقيقة بدأت منذ ساعات أمس ازدحام كبير أمام محطات الوقود في المنطقة الغربية وحتى في المنطقة الوسطى، رغم أنها إمداداتها لا تكون من الزاوية، ولكن مخاوف الناس من تكرر أزمات انقطاع أو نقص إمدادات الوقود، خاصة أن هذه الأزمة خلال الفترة الماضية كانت خانقة. الحقيقة أن شركة البريغا أكدت مرارا وتكرارا عن طريق بيانات رسمية أن إمدادات الوقود جيدة، ولكن هناك تخوف، هناك عدم ثقة من المواطنون في هذه البيانات. فشاهدنا اليوم صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب ما توصلنا مع عدة جهات طوابير طويلة امتدت في المنطقة الغربية كاملة، التي هي في الأساس المنطقة الغربية تعاني من نقص في الوقود. طبعا جميع نعرف أن الخزان الذي استهدف ليلة أمس أو مساء الأمس هو خزان خاص بإمدادات خاص بالبنزين، ويحوي حوالي 4.5 مليون لتر من البنزين. بالتأكيد خاصة أن هناك نقص، يعني ليبيا للأسف مؤسسة النفط وشركة البريغا لم تعوض خسائر خزانات النفط التي حدثت في طرابلس في فترة حرب فجر ليبيا إلى هذا اليوم، واستمر الاعتماد على هذا استخراج أو استخدام ناقلات النفط البحرية من ميناء طرابلس وتوزيعها بشكل مباشر. في الحقيقة هذا سيؤثر على المدى القريب في ازدحام كبير في محطات الوقود، وعلى المدى البعيد أيضا ممكن يصير أو يحدث ما حدث في السابق في محطة في مستودعات شركة البريغا بطرابلس، عدم صيانة وعدم وجود مخزون
0: حتى أن ليبيا عند أعلى مستوى لها لإنتاج النفط منذ سنة 2013، وهذا الهجوم على مصفاة الزاوية تعيد المخاطر إلى قطاع النفط بشكل عام في ليبيا، وبالتالي هنا يطرح تساؤل حول إلى أي مدى يمكن أن يهدد هذا التصعيد من مكاسب الإنتاج والإيرادات النفطية كذلك؟
2: في الحقيقة هذا الاعتداء ما هوش الاعتداء الأول من نوعه، يعني من أشهر ماضية كان في اعتداء على خطوط إمداد النفط في البريغا، وجدت متفجرات بجوار خطوط الإمداد، صارت في تفجير في خط الإمداد. انتظرنا كليبيين وكمهتمين بالشأن الاقتصادي وصحفيين بيانات تصدر عن نتائج التحقيقات، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم تظهر أي نتائج. أعتقد أن بشكل عام حدث في مصفات الزاوية لن يكون له مثلا تأثير كبير على أسعار النفط عالميا، ولكن حيكون له تأثير على ليبيا بشكل خاص. يعني هذا الخزان يحوي 4.5 مليون لتر، يعني القيمة السوقية لهذه الكمية فقط تفوق 40 مليون دينار ليبي، ففي دولة اعتمدت للأسف بشكل كبير على استيراد المحروقات في بشهريا فاقت 1.5 مليار دولار، فحيزيد. يعني كنا احنا حوالي استهلاك كان في نوع من التكرير المحلي حتى وإن كان بنسب بسيطة، ولكن بشكل كامل هو الخزان الذي قصف أو استهدف، وللأمس للعلم أن تم استهداف مصفات الزاوية لأربع مرات دون وجود أي دلائل واضحة أو معرفة أي أطراف مستفيدة، لأنه هو من الغريب أو نهج جديد أنه يستهدف. يعني كانت استهداف حصل يوم السبت الماضي، واستهدفت فيه طائرة درون خزان للديزل وسببت فيه أضرار جسيمة، واليوم وأمس تكرر لثلاث مرات. وأيضا تداول مقطع فيديو وأن لهيئة السلامة بتفكيك عبوة ناسفة وجدت بجوار أحد الخزانات، ولهذه اللحظة لم أتأكد من الحقيقة من صحة هذا الفيديو، ولكن هذه مؤشرات على أن وجود لعبة سياسية للأسف تحاك ضد قطاع النفط،
0: حتى أن هناك تحذيرات من إعلان القوى القاهرة إذا ما استمرت هذه الهجمات. إذا ما تم إعلان القوى القاهرة، ما الحقول والخطوط التصدير المرتبطة بمصفات الزاوية التي قد تتأثر، وما حجم الخسارة اليومية المرتبطة بذلك؟
2: حجم الخسارة أعتقد أنه حيكون حجم الخسارة تقريبا يصل إلى 40%، خاصة أن حقول مثلا زي حقل الشرارة وشركة أوكاكس وحقول شركة الخليج في الجنوب الغربي بالتحديد، وتمر عبر خطوط الإمداد الموجودة في مصفات الزاوية. هذا حيشكل خطر كبير في تراجع في الإيرادات. اليوم ليبيا تواجه مشكلة في تراجع في الإيرادات وعدم قدرة مؤسسة النفط على الإيفاء بوعودها ووصول للإنتاج لمستويات وفق الميزانيات التي خصصت له. يعني هذا حيكون أزمة اليوم حيأثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي إذا تم إعلان القوى القاهرة، وإذا استمرت الاعتداءات هذه على المنشآت النفطية بشكل عام، مش مصفات الزاوية بس، بل عدة منشآت نفطية نتمنى أنها تكون دائما ننادي أنها تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية. ولكن ما حدث الأمس في مصفات الزاوية، وإذا تم تكرر لغاية الساعة 12 أمس الليل، رصدت طائرة درون في تحاول استهداف الخزانات أو مصفات الزاوية. للأسف إذا تم إعلان حالة القاهرة ستخسر ليبيا خسارة كبيرة. اليوم ليبيا محتاجة إلى كل دولار، إلى كل برميل يصدر. لا أعتقد أن ممكن يكون لي تأثير الموضوع بشكل كبير على سعر النفط في العالم، لأن السوق الليبي أصبح في النفط الثقة فيه ناقصة إلى حد كبير، فاليوم أعتقد أنه مش حيكون ليه تأثير.
0: طيب بالانتقال لأستاذ علي إلى المشهد المالي، وفي ظل هذه الأزمة التي تعاني منها ليبيا، أزمة السيولة بالإضافة إلى أزمة الإنفاق، ونتحدث عن استقالة محافظ البنك المركزي والتي تم رفضها من قبل مجلس الدولة، كيف يمكن أن يؤثر هذا الشلل القيادي على إدارة الأمور المالية في ليبيا في ظل كل الأزمات التي تشهدها؟
2: أعتقد ما حدث أمس أطلقت عليه هو سياسة الأرض المحروقة. ما قام بفعله للأسف محافظ مصرف ليبيا المركزي هو عمل غير مسؤول، سبب في ارتفاع كبير في قيمة سعر الصرف، يعني زاد 1 دينار، يعني سبب انهيار في العملة المحلية. اليوم ما فيش خطة بديلة، للأسف كان المفترض على المحافظ إذا معاش قدر يكمل هذا المشوار يعقد اجتماع مع مجلس الدولة مع مجلس النواب ويطلب فيهم تشكيل مجلس إدارة جديد أو يعطي مدة محددة وبعدها يسلم مهامه، ولكن بالطريقة هو سبب تربكة كبيرة.

0: واضح استقالته من منصبه دون طلب الإعفاء. ولكن ما
1: نعم
0: حدث هو أن ناجي عيسى الذي أخفى للأسف مصرفي بالمركز طول الفترة الماضية أخفى بيانات الإنفاق وبيانات الإيرادات، أخفى بيانات العملة المحلية. للأسف مصرف ليبيا المركزي في خلال
1: شكرا.
0: عند تسلم إدارة المركزي كان سعر الصرف 4.5 إضافة إلى 27% ضريبة. اليوم سعر الصرف الذي أعلن المصرف ليبيا المركزي أنه سيكون خلال الفترة القادمة هو السعر الرسمي قرابة 10 دنانير.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة الصحفي الاقتصادي علي المحمود. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تجهيزات في لبنان لاستقبال النفط العراقي.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. بدأ لبنان خطوات عملية لتحضير لاستقبال النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية في إطار ترتيبات تهدف إلى تحويل الأراضي والمنشآت اللبنانية خلال المرحلة الأولى إلى مركز لتخزين النفط العراقي وإعادة تصديره، بما يفتح أمام لبنان دورا اقتصاديا ولوجستيا جديدا في تجارة الطاقة الإقليمية. وترأس رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعا في بيروت لمتابعة التحضيرات بمشاركة وزراء الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل ومسؤولين في الأمن العام والجمارك. وتشمل الاستعدادات تأهيل عدد من الطرق لتسهيل حركة السهاريج ورفع جاهزية المعابر الحدودية لاستيعاب الحركة المتوقعة وتنظيم حركة السير باتجاه مواقع تخزين النفط. كما تتضمن تجهيز منشآت التخزين واستكمال متطلبات السلامة والإجراءات التشغيلية، فيما اتفقت الوزارات والأجهزة المعنية على مواصلة التنسيق لإنجاز التحضيرات ضمن المهل المحددة. وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية للبنان الذي يعاني منذ سنوات تراجع قدرته على تأمين احتياجاته من الطاقة وتدهور بنيته التحتية، إذ يمكن أن يوفر المشروع نشاطا إضافيا في قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية إلى جانب إيرادات من عمليات العبور والتخزين وإعادة التصدير. ويتزامن ذلك مع خطة طويلة الأمد لاستقطاب استثمارات دولية لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك طرابلس الذي شيد ودشن بين عامي 1932 و1934 وظل مغلقا لعقود. ويسعى العراق ولبنان إلى تطوير مسار نفطي بديل يربط حقول النفط العراقية بساحل البحر المتوسط عبر الأراضي السورية في ظل التراجع الحاد للصادرات العراقية بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير المنصرم بسبب الحرب في الشرق الأوسط. نقاشا لهذا الموضوع معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزني. نرحب بك دكتور كامل معنا. لنبدأ من جوهر الخطوة، ماذا يعني اقتصاديا أن يتحول لبنان من سوق مستورد للطاقة إلى نقطة تخزين وإعادة تصدير للنفط العراقي؟
1: يعني خطوة هامة بحاجة إلى استكمال وبحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى استثمار وبحاجة إلى ظروف سياسية وأمنية لتأمين هذه الخطوط التي كان يتحدث عنها لبنان منذ فترات طويلة وناقش هذا الموضوع مع الجانب العراقي. طبعا هناك ظروف تغيرت مع تغير النظام في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا، ربما اليوم هناك إمكانية لتأمين هذا الحلم الذي يسعى إليه لبنان اقتصاديا مع ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط ومع طموح العراق بزيادة التصدير طبعا والإنتاج عبر دول إن كان عبر سوريا.

0: أو عبر لبنان أو عبر طرق أخرى، يعني طبعا بما فيها طبعا خط تركيا. فلذلك هناك محاولات كبيرة لإحياء هذا الموضوع اقتصاديا، وطبعا إذا تم هذا الموضوع هذا يكون عائد إيجابي للبنان.
1: طيب، إذا ما تحدثنا بشكل أكبر عن الأزمة اللبنانية والأزمة المالية اللبنانية، وإذا ما حاولنا ربطها بهذا المشروع، ما حجم القيمة المضافة التي يمكن أن يخلقها هذا المشروع عبر التخزين والنقل، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير؟
0: يعني هناك يعني اهتمام كبير من الجانب اللبناني، باعتبار أن هناك دراسات تجرى اليوم واهتمام كبير من رئاسة الوزراء بهذا الموضوع، ووضع رئيس الحكومة كل يعني الطاقم اللبناني الوزاري في خدمة هذا المشروع لدراسته. لكن بالنهاية هذا مشروع يتعلق بالنفط ونقل النفط، وهذا يستلزم استثمارات كبيرة. إذا كان عملية يعني جر النفط عبر البر، عبر يعني التركات عبر البر، يعني صهاريج عبر البر، أو تخزينه أو نقله فيما بعد، أو إحياء المصفات التي كانت موجودة في لبنان في العام 1940، وهذا بحاجة لاستثمارات كبيرة، باعتبار أن أي مصفات اليوم هناك تكلفة كبيرة بالمليارات من الدولارات، وفترة زمنية طويلة لتمكين يعني بنائها. لكن هذا مشروع يمكن كبلد كلبنان أن يعمل عليه، لكن الأزمة المالية اليوم في لبنان قد تكون عائق بحيث أن تأمين هذه الاستثمارات لبدء العمل بهذا الموضوع. إذا كان تأمن المال من الجانب العراقي هذا عظيم، أو المؤسسات الدولية هذا أفضل، وإذا كان لبنان يعني غير قادر يمكن تأمين هذه المواضيع. لكن علينا اختراع أدوات مالية جديدة تستطيع من خلالها عودة الاقتصاد وتأمين يعني ما يسمى البروينج أو الاستدانة من السوق اللبنانية. وأنت تعلمين والعالم يعلم بأن الاستدانة متوقفة في لبنان منذ 6 سنوات، منذ الأزمة المالية ليست هناك قروض، والدولة اللبنانية لا تستطيع أن تستدين، ولا البنوك تستطيع أن تدين الدولة. لكن هذا لا يعني بأننا عاجزين إذا وجدت الإرادة لمخارج استثمارية بين القطاع العام والقطاع الخاص، نستطيع أن نؤمن مبالغ، ومبلغ 2 مليار دولار هو ليس بمبلغ كبير لتأمين يعني استثمار فرصة حقيقية لمصفات نفط تكفي حاجات لبنان اليومية، يعني 100,000 برميل. هذا ممكن، يعني أنا كنت في لجنة الرقابة على المصارف لمدة 5 سنوات، وأعرف بأن تأمين الأموال في أماكن عديدة، خاصة كنا نؤمن للقطاع للرواتب، وكنا نؤمن مبالغ كبيرة من السوق، وملياري دولار لبلد مثل لبنان للاستثمارات ليس بمبلغ كبير، لكن يجب أن يكون هناك تركيبة قانونية جديدة لإعادة الحياة إلى الاقتصاد اللبناني. وطبعا هذا صعب في هذا الوقت بالسياسة، لكن بالاقتصاد وبالمال هناك طرق سهلة يمكن إيجادها لتأمين هذه المبالغ.
1: وأن لبنان أو العراق يواجهان أزمتين ماليتين مختلفتين، لكنهما تعتمدان بدرجة كبيرة على قطاع الطاقة، وهنا يطرح التساؤل حول كيفية بناء نموذج مالي يستفيد منه الطرفين بطريقة جيدة.
0: أنا باعتقادي هذا أسهل، يعني أسهل شيء إذا كان هناك قرار وجرأة في اتخاذ القرارات على مستوى لبنان. حتى الآن هذه الجرأة مفقودة منذ 6 سنوات، وحاولنا معالجة الأزمة المالية والفجوة المالية، لكن طبعا حتى الآن لم ننجح بإنجاز قانون لهذا الموضوع. لكن هناك أموال كبيرة وموجودة في لبنان لا تستخدم في القطاع المصرفي، ويمكن أن تؤمن مخرج لهذه الاستثمارات. وطبعا نحن بنسميها، كنا نسميها بأمريكا ريفينيو بوند، يعني عبارة عن سندات معتمدة على المشروع تجني الأرباح وتدفع للمستثمر أو الذي يدين من خلال هذه الأرباح. وهذا موجود على يعني في في في في أماكن عديدة موجودة في العالم، وتكون مدعومة في مكان ما من الدولة أو من البنك المركزي، وباعتبار أن البنك المركزي لديه احتياطات من الذهب، فممكن هذا يعني مشروع مربح يكون له عائد كبير. يمكن المستثمر أن يأخذ فوائد وأن يأخذ جزء من هذه الأرباح، وباعتقادي

0: نستطيع إذا أردنا أن نؤمن 2 ملياري دولار لهذا المشروع بزمن بسيط. هناك عطش يعني لتشغيل الأموال في لبنان، باعتبار اليوم أن الفوائد مفقودة وليس هناك عائد على طبعا أي استثمار في لبنان، والأموال في البيوت والمنازل وأماكن خارج
1: نعم،
0: لبنان.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنه.

0: أعلنت شركة بي بي البريطانية للطاقة قفز فقط التوقعات في أرباحها الأساسية إلى 5 مليارات و700 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية وتحسن هوامش التكرير.
1: أكثر من 5 مليارات دولار و700 مليون دولار، أرباح حققتها شركة بريتش بتروليوم العملاقة في الربع الثاني من العام الحالي. أرباح تأتي بعد خصم تكاليف الاستبدال وتعد بمنزلة صافي دخلها، وهي أكثر من ضعف أرباح العام الماضي، بل وتجاوزت توقعات المحللين في استطلاع أجرته الشركة. ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز أسهم في تعزيز عوائد شركات النفط الكبرى وبينها بي بي، التي رفعت توزيعات أرباحها بنسبة 4% لتصل إلى أكثر من 8.5 سنت للسهم العادي للربع الثاني من عام 2026. ورغم تلك الأرباح، أعلنت بي بي أنها بدأت إجراءات بيع شركة أركيا المتخصصة في الغاز الحيوي في الولايات المتحدة، والتي استحوذت عليها عام 2022 مقابل 4 مليارات دولار. بي بي في الأسابيع الأخيرة أكملت بيع مصفات جيلنسون كيرشن ووافقت على بيع أعمالها في قطاع التجزئة في النمسا، وأعلنت نيتها بيع أعمالها في بحر الشمال في المملكة المتحدة، بيع يأتي في إطار سعيها الحثيث للتوسع بقوة في مجال الطاقة المتجددة، وهي استراتيجية تخلت عنها الشركة العالمية عام 2025 للتركيز على النفط والغاز. وقد أزالت الشركة مليارات الدولارات من أعمالها في مجال الطاقة منخفضة الكربون خلال الأشهر الأخيرة. حسان محمد، ترت عربي.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

إيران تؤكد أنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وأن المحادثات بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم لا تحقق أي تقدم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. فيدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض. بوتين يهدد بالرد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن روسية، وهجوم أوكراني يوقف شحن الحبوب من ميناء روسي في البحر الأسود.

0: أهلا بكم. قال مسؤول إيراني إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن من بين القضايا التي يجرى بحثها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق بشأن هاتين المسألتين. وتأتي التصريحات في ظل تعثر المساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلا نوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. أبلغت المنظمة الدولية البحرية بأن تسرباً نفطياً من الناقلة كارولاين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي العماني. وأضاف متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الناقلة تحمل نحو 800 ألف برميل من النفط الروسي المتجه إلى آسيا، وجنحت في 30 من يونيو على بعد نحو 22 ميلا بحريا عن قرية شربثات العمانية، موضحا أن الرياح الموسمية حدت من الوصول إليها وأخرت عمليات الإنقاذ وأن المنظمة تراقب التسرب. ينضم الآن إلينا من طهران مراسل تيريتي عربي أمير جابر. أمير مرحبا بك معنا. إذن هذه التصريحات التي تأتي على لسان مسؤول لم يذكر اسمه لوكالة رويترز بأن المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار غير موجودة ما بين طهران وواشنطن الآن، وأن القضايا التي يجري بحثها عن عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم يعني غير مطروحة في هذه المرحلة. كيف يمكن القول بأن هذه التصريحات هي فعلا حقيقية في إيران؟
2: لميس، دعيني أشير إلى أن هناك تصريحات متضاربة هنا في العاصمة الإيرانية طهران. في وسائل الإعلام الإيرانية، بعض من وسائل الإعلام تتحدث بأن هناك اتفاق مبدئي أو تفاهم مبدئي بشأن تمديد مهلة 60 يوم ما بين طهران وواشنطن بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني ونقل الرسالة من رئيس الوزراء.

0: رئيس الأركان الباكستاني، ولكن بعض وسائل الإعلام أيضا تتحدث بأن لم يحصل أي تقدم في هذا الشأن. الواضح بأن هناك 4 أيام لميس تفصلنا عن انتهاء مهلة 60 يوم التي نصت عليها مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي والملفات العالقة الأخرى. الآن يبدو هناك جهود إقليمية حثيثة من باكستان، قطر، وكذلك من سلطنة عمان بشأن التوصل إلى تفاهم والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز. طهران ما زالت تؤكد على أن فتح المضيق لابد أن يأتي بعد خطوة أمريكية لإنهاء الحصار على الموانئ الإيرانية، وكذلك الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية. بالإضافة إلى هذه الشروط، هناك شروط أخرى ربما مرتبطة بالبند الأول من مذكرة التفاهم، وهو إنهاء الاشتباكات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكذلك على غزة. كل هذه التصريحات التي صدرت من أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي كانت يوم أمس عند لقائه بالسفير الصيني. ويمكن أيضا أن نضيف بأن منذ يوم أمس حتى الآن بدأت التصريحات العسكرية تتصاعد هنا، وبدأ الصوت العسكري هنا يعلو يتحدث عن جهوزية القوات الإيرانية، وكذلك بأن إدارة مضيق هرمز هي جزء من القوة الجيوسياسية الإيرانية، ولذلك إيران لا تتنازل عن حقها في هذا المضيق وهذا الممر الاستراتيجي حفاظا على أمنها القومي. كذلك الحديث عن أن إيران تتفوق في هذه الحرب وهذه الاشتباكات مع إسرائيل والولايات المتحدة بصواريخها البالستية ومسيراتها وهي من إنتاجاتها المحلية، ولذلك قادرة على عملية استنزافية طويلة الأمد. هكذا يؤكد مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية اللواء علي رضا شيخ، يقول بأن القوات الإيرانية على تمام التهيؤ وهي مستعدة لعمليات طويلة. هكذا يقول بأن القوات الإيرانية تستعد في الجنوب الإيراني في المدن الساحلية وكذلك في الجزر الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، الحرس الثوري الإيراني الناطق باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي يتحدث عن أن على الولايات المتحدة أن تقبل بالشروط الإيرانية والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كي تقوم طهران بفتح المضيق أمام حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق. ويمكن أيضا أن نشير إلى أن هناك محادثات إيرانية عمانية ما زالت متواصلة بشأن المسار الجديد في هذا المضيق.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل تيريتي عربي، كنت معنا من طهران. أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بشدة هجوم جماعة الحوثيين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، واعتبر دار الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة، فيما أعلن خفر السواحل اليمني مقتل 6 أشخاص على الأقل في استهداف الحوثيين سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم 4 من أفراد طاقم، 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من قوات السواحل اليمنية شاركوا في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت

0: وزارة النقل اليمنية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجوم قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء جرى بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى وتناول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق معتبرة أنه تعد على حرية العبادة وامتداد لسياسة تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا والتضييق على المصلين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصرة وجالوت شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصرة وجالوت الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها. وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى فلسطينيا من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد 3 عائلات. وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية هدمت المبنى الواقع في منطقة جورة الشمعة بقرية المعصرة بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو لعام 1995. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل ومنشآت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأحياء قرية تياسير في محافظة طوباس وفتشت المنازل. وذكرت أن القوات اعتقلت في جنين عددا من العمال الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برطعة، كما اعتقلت الصحفي محمد عوض عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عاصمة تركيا أنقرة في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة، إلى جانب

0: بالعلاقات بين البلدين. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
1: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
0: يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إلى مدينة بنغازي للقاء المسؤولين الليبيين وفي مقدمتهم قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة موسعة أجرها فيدان في العاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وعددا من وزراء ومسؤولي الحكومة، وناقش الجانبان خلالها مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى ملفات التعاون المشترك بين البلدين في وقت تشهد فيه ليبيا جمودا سياسيا وأوضاعا إنسانية وخدمية صعبة.
2: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
3: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
2: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
4: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
2: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
5: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: وزار وزير الخارجية التركية كان فيدان قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في العاصمة الليبية طرابلس. كما أجرى فيدان أمس الثلاثاء مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضمن زيارة تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي وفق وزارة الخارجية التركية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة. وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد. وتعهد الدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مجمع الزاوية النفطي غربي البلاد. وقال إن الحريق أخمد بالكامل معلنا استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي بما يضمن استمرار تزويد شركات التوزيع ومحطات الوقود بالبنزين وتلبية احتياجات محطات الكهرباء. هاجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايات نهر النيل والخرطوم ومدينة الأبيض ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر طبية. وأكدت مصادر طبية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء قصف بالمسيرات على المدينة. وأفاد مراسل تيرتي عربي بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة شمال أم درمان مع تصاعد أعمدة دخان باتجاه منطقة وادي سيدنا العسكرية. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي. ووصف بوتين تلويح الدول الأوروبية بالاستيلاء على السفن الروسية بأنه قرصنة.
6: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مستودعا للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا. قالت إنه كان يستخدم لإمداد وحدات الجيش الأوكراني. وبالمقابل أفادت وسائل أعلام باستهداف مناطق في العاصمة كييف ومحيطها بأربعة صواريخ من طراز زيركون. وقال حاكم خيرسون ألكسندر بروكودين إن شخصين قتلا إثر هجمات روسية على حي تسيرناليني وسط المدينة. وفي زاباروجيا قال حاكم المدينة إن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون جراء غارات جوية على جنوب شرقي المدينة. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 237 هجوما. تعرضت محطة تخزين الحبوب في ميناء نوفوروسيسك الروسي لأضرار كبيرة جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وبحسب سلطات المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود أسفر الهجوم عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في البنية التحتية للميناء البحري والميناء التجاري ومنصة تحميل النفط. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا أوقفت ضربات الطائرات

0: الطائرات المسيرة التي تستهدف ناقلات النفط المستخدمة لميناء نوفوروسيسك الروسي، وذلك بعد طلب من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وأقلت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن واشنطن تخشى أن تؤدي الهجمات إلى مزيد من اضطراب أسواق النفط والإضرار بشركات أمريكية باستهداف ناقلات تنقل النفط الخام من كازاخستان إلى محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في الميناء الروسي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسيرات أوكرانية استهدفت الليلة الماضية القاعدة البحرية الروسية في نوفروسيسك. وأضاف زيلينسكي أن القاعدة البحرية في نوفروسيسك تمثل آخر معقل للبحرية الروسية في البحر الأسود، مؤكدا استمرار الهجمات على الأسطول الروسي والبنية التحتية الداعمة له. وقال إن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، ودعا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والضغط على روسيا لتغيير خططها بشأن تعبئة عسكرية جديدة. قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن توافقا سياسيا وفكريا غير مسبوق تشكل في البلاد ضمن مسار تركيا خالية من الإرهاب، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع طاولة محرري وكالة الأناضول، وفي تعليقه على تصويت البرلمان التركي بأغلبية 467 صوتا لصالح إقرار قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي.
1: شهيدlerimizin yakınları
2: حرصنا على تحقيق توازن يرعى حرمة الشهداء وتضحيات المصابين. جرى المسار بإدارة مشتركة كفلت حماية الأولويات الوطنية وبنية الدولة كاملة، وهو ما أثمر هذا الدعم الواسع. لا يحتوي التشريع على جملة واحدة تمس السيادة الوطنية أو وحدة البلاد وسلامتها أو هيكلها القومي والمركزي. هذا التشريع ليس عفوا عاما. ستتخذ الهيئة المعنية التي سيجري تشكيلها لتنفيذ القانون قراراتها بناء على مراجعة كل ملف على حدة وتطبيق الإجراءات وفق ذلك.
0: شهدت الانتخابات التمهيدية الأمريكية فوز نائبة حاكم مينيسوتا بيجي فلانا غان بترشيح الديمقراطيين لمجلس الشيوخ لتواجه الفائزة الجمهورية ميشيل في انتخابات نوفمبر القادم، فيما فازت الجمهورية ليزا ديموث بترشيح الحزب لمنصب حاكم الولاية، وستواجه السيناتور آمي كلوبوشار التي فازت بترشيح الديمقراطيين.
3: ست ولايات أمريكية شهدت انتخابات تمهيدية نتائجها أظهرت اختبارا مبكرا لنفوذ الرئيس دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري وللاتجاه الذي يسلكه الحزب الديمقراطي مع اقتراب انتخابات نوفمبر. في المعسكر الجمهوري حقق مرشح ترامب سلسلة انتصارات في ميشيغان وكانساس وواشنطن وويسكونسن، لكن النتائج حملت أيضا إشارات إلى حدود هذا النفوذ بعد أن شهدت مينيسوتا خسارة مايك ليندن المدعوم من ترامب أمام النائبة ليزا ديماث في السباق الجمهوري لمنصب الحاكم. أما في ساوث كارولاينا ففشلت دارلين جراهام التي يحظى ترشحها بدعم ترامب في حسم السباق من الجولة الأولى بعد حصولها على نحو 33% من الأصوات مقابل 24% لمنافسها رالف نورمان. وعلى الضفة الديمقراطية تبدو الصورة أكثر تعقيداً مع حديث عن اتجاه الحزب نحو ما يوصف باليسار الشبابي، حيث سقط في كونتيكيت النائب المخضرم جون لارسون بعد 14 دورة في الكونغرس لصالح العمدة الشاب لوك برونين تحت شعار التغيير الجيلي، بينما حققت نائبة حاكم مينيسوتا بيجي فلانيغان على النائبة إيجي كريغ لتقدم بذلك دفعة جديدة للتيار الديمقراطي الأكثر مواجهة لإدارة ترامب، وهو فوز عد انعكاسا لترحيب القاعدة الانتخابية للحزب بالخطاب الأكثر صداما مع إدارة ترامب. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: وبهذا نختتم النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا إيمان العربي أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديداً باتجاه برج البنت الواقع في مضيق إسطنبول بين شطريها الآسيوي والأوروبي. ننتقل وإياكم في رحلة حول العالم بصحبة مراسلنا، رحلة من مدن مختلفة نقدم لكم فيها عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. ما أكثر الأبنية التاريخية التي شيدت في مهد الحضارة، لكن قليلاً منها يحجز له مكاناً في صفحات التاريخ الإنساني، ليس لجمال مبناه وبراعة زخرفه فحسب، بل للأرواح التي طافت في أروقته والأنفاس التي تصاعدت في زواياه، لتهب الحجارة الصماء فيه صوتاً بشرياً يروي أصل حكايته. هذا ما تجسده قلعة أمبواز في فرنسا، التي سجنت جدرانها جسد عبد القادر الجزائري، لكنها عجزت عن حبس روحه.

0: هنا وسط فرنسا، حيث تقع مدينة أمبواز وقلعتها التاريخية التي كانت مقراً لعدد من الملوك الفرنسيين. القلعة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي تمنحك رؤية بانورامية لسهول المنطقة ونهر الوار التاريخي. يحكي هذا النهر قصصاً كثيرة، لعل أكثرها قرباً منا قصة الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد مقاومة ضد الفرنسيين في الجزائر استمرت لقرابة 15 عاماً. ففي عام 1847 أوقف الأمير القتال حقناً للدماء، وكان اشتراط تمكينه وأسرته من المغادرة إلى عكا أو الإسكندرية وتخيير مقاتليه بين البقاء في الجزائر أو مرافقته إلى المنفى، لكن الفرنسيين أخلوا بذلك ونقلوه إلى فرنسا عام 1848، حيث أودع في السجون لقرابة 5 سنوات كان آخرها سجنه في قلعة أمبواز.
1: على هذه الأرض مات 25 شخصاً من مرافقي وأقارب الأمير عبد القادر بسبب برودة القلعة وظروف

0: في سجن القاسية.
1: داخل هذه القلعة ثمة حديقة كبيرة تسمى حديقة الشرق، تضم قبوراً إسلامية عليها آيات قرآنية وشواهد تكرم أصحابها بالعربية، مولها سكان مدينة أمبواز.
2: مرت سنوات سجن المناضل عبد القادر الجزائري بمرحلتين أساسيتين، الأولى سنوات سجنه الثلاث والتي عانى فيها صعوبات كبيرة، سجن مشدد وتنكيل، ولم يتمكن خلالها من رؤية أحد سوى ممثلي الديانة الكاثوليكية، لم يسمح للآخرين بزيارته إلا أنه حول محنته إلى منحة وأمضى جل وقته في الصلاة وتعليم نزلاء السجن القرآن.
1: قد يستغرب البعض من وجود صور الأمير عبد القادر الجزائري إلى جانب شخصيات وملوك سكنوا في المكان وكانوا حكاماً لفرنسا حين كان الجيش الجزائري يلحق الهزائم بالقوات الفرنسية. فرغم قساوة السجن، تمكن الأمير من مد جسور تواصل بينه وبين رجال الدين داخل القلعة، الأمر الذي أكسبه محبة كبيرة من السكان المحليين هناك، فتأثروا به وأحبوا بقاءه.
2: أحدث التقارب بين الأمير عبد القادر ورجال الدين في القلعة تغييراً في الرأي العام، وتعالت الأصوات لإطلاق سراحه، ونتيجة لذلك بدأ في استقبال الزيارات من شخصيات بارزة وسياسيين، ومن ثم بدأ في الخروج من القصر كل يوم خميس تحت حراسة مشددة، وبدأ يكتشف المنطقة وأصبح يستقبل الناس بانتظام، وهو ما أسهم على الأرجح في الصداقة الدائمة لسكان أمبواز مع هذا الرجل.

0: حارب الأمير ثم سجن ثم غادر، لكن أثره لا زال باقيا، نصب تذكاري هنا وشارع باسمه قرب القلعة، أخذ ورد بين فرنسا والجزائر تتعلق بممتلكات الأمير في المتاحف الفرنسية، وذاكرة جزائرية تخشى تصوير بطلها على أنه قائد مهزوم على حساب صورته كمقاوم ضد الاستعمار. من مدينة أمبواز وسط فرنسا، عمار عز، تيريتي عربي.
1: يوجد بمدينة جادو جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم الحصون الأمازيغية بقرية طرمسين فوق قمم جبل نفوسا، وتتميز القرية الأثرية بموقعها الاستراتيجي وعمارتها المحلية الفريدة من نوعها، إلى جانب احتوائها على العديد من المعالم التاريخية كالمساجد ومعاصر الزيتون وأماكن التخزين. المزيد مع الزميل زياد الحجاجي.

0: تتربع القرية الأثرية إترميسن أو ترميسا على قمة الجبل، وتعانق الطبيعة بفضل طابعها المعماري النفوسي المميز الذي صمد منذ مئة سنين، وتسجل اسمها كأبرز المعالم التاريخية في ليبيا.
1: منذ مئات السنين تربط قرية إترميسن الأمازيغية كأنها جزيرة ترتبط بالجبل من جانب واحد. قديماً كان الولوج إليها عبر جسر معلق قبل أن يتم إلغاؤه. من وحي الطبيعة وما جادت به عمل الأهالي على تشييد حصنهم، فاختاروا الموقع الجغرافي الاستراتيجي وجمعوا الحجارة لتأسيس الجدران، واستخدموا الحجر الجبسي والجيري كمواد بناء، واستغلوا أغصان الزيتون والنخيل وغيرها للأسقف. وهنا وسط القرية يظهر جليا قصر للتخزين إلى جانب

0: الجانب مع عصير الزيتون ودور العبادة كمسجد الحواريين الذي كان كنيسة قبل دخول الإسلام.
1: تتميز هذه المنطقة بطابعها المعماري الجميل. طبعا توجد بالمنطقة عدة مساجد وعدة معاصر قديمة، من المساجد الموجودة حاليا مسجد الحوارية، هذا المسجد الذي كان في السابق كنيسة قبل الإسلام، وبعد جاء الإسلام طبعا رجعوه أهل المنطقة مسجد للقرية. عندنا مسجد ثاني وهو مسجد أبي موسى عيسى الترميسي، مسجد أبي موسى عيسى الترميسي من القرن السابع للهجري. ومعندنا مسجد ثاني، مسجد منطقة طنك النيس اللي هو نسموه فيه المسجد الجديد، اللي هو يقع بجنب منطقة أبي موسى عيسى الترميسي. كذلك المعاصر تتميز هذه المنطقة بوجود عدد 7 معاصر داخل القرية، بالإضافة هذا القصر اللي حاليا نحن موجودين فيه. عندنا قصر اللي هو نسموه فيه حاليا قصر الحوارية، عندنا قصر إخافورة، وعندنا قصر الأحمر، وعندنا قصر بالحسن، وعندنا قصر بركل، وعندنا قصر مازز، وعندنا قصر طنكنيس، حوالي 9 قصور حاليا الموجودة إلا أثارها، كلها مناطق أثرية.
0: كل جزء من القرية يحمل قصص أهلها وحياتهم، سيما التي تتعلق بالهندسة المعمارية وتطويعها وفقا لمقتضيات الضرورة. لا يلبث أن تكون لكل جزء من تضاريس الجبل أو القرية المقامة عليه وظيفة مهمة، فصهاريج المياه لجمع مياه الأمطار والمغارات للتخزين والحماية، إلا أن العوامل الطبيعية ألقت بثقلها على أجزاء كبيرة من المعلم الأثري، فبات مهددا بالاندثار ما لم تتدخل الجهات المعنية للقيام بأعمال الترميم والصيانة.
2: نتمنى من جميع المنظمات، من أي شخص إن كان، نتمنى يجي يزور هالقرية هي، يشوفها قبل من 10 أو 20 سنة ويشوفها توا، لأن توا ما عاش فيها، لأن فيها انهيارات، الأسطح بتاعها، المداخل بتاعها، حتى الناس اللي تجي معناها يخش فرحان، يطلع يبكي، إن كان أجنبي وإن كان ليبي بصفة عامة. هذه القرية هذه طبعا موجودة على في ترميسة في جادو، وعلى ارتفاع حوالي 685 قدم على سطح البحر، وتمتاز القرية هي بجميع المناخ الجميل في الصيف وفي الربيع وفي الشتاء.
0: وتحظى القرية بمكانة علمية مرموقة كونها كانت محطة مهمة في طريق القوافل الرابط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يتوسط الجبل. وما يعزز مكانتها التاريخية وجود العديد من الآثار لحضارات مختلفة تركت بصمتها إلى يومنا هذا.
3: كل معلم تاريخي في قرية ترميسة يجمع بين طيات ماضيه كثيراً من الألغاز والسرديات الشفاهية التي تحاكي حقباً تاريخية مختلفة مرت من هنا، الكثير منها ما زال في طي النسيان. زياد الحجاجي، ترتي عربي، مدينة جادو، جبل نفوسة.
4: يزخر التاريخ العماني بالعديد من الأحداث التي دونتها مخطوطات ووثائق تاريخية باتت مصدراً مهماً لدراسة ذلك التاريخ، وتعد المخطوطات العمانية جزءاً لا يتجزأ من الحضارة العمانية، وتوجد في السلطنة عشرات الآلاف من المخطوطات التي كتبت بخط اليد، دلالة على مساهمة الحضارة العمانية في التقدم الإنساني بمختلف المجالات.
5: المخطوط عمل أصيل خط باليد، وهو بمنزلة الشاهد الذي يوثق العلوم والمعارف في مختلف المجالات، حيث

0: من الفقه وأصول الفقه والعقيدة والحديث النبوي إلى آخره.
1: توجد في سلطنة عمان عشرات الآلاف من المخطوطات التي كتبت بخط اليد، مدللة على مساهمة الإنسان العماني في التقدم الحضاري بمختلف المجالات كالفقه والتفسير والأدب واللغة والتاريخ وعلم الفلك، كذلك في علم البحار والطب والكيمياء، إضافة إلى مخطوطات في الأفلاج وعلوم كثيرة لا حصر لها. يعود عمر أقدم مخطوطة نادرة إلى أكثر من 900 عام، حملت بين طياتها مسائل فقهية وسيراً لمجموعة كبيرة من علماء سلطنة عمان.
2: لدينا نظام إلكتروني يستخدم لإدارة مصادر المكتبة، نظام السيمفوني، وهو نظام عالمي. تم تسجيل المخطوطات في نظام السيمفوني، وبعدها يتم نتيجة البحث يتم توفير المخطوط للمستفيد، سواء كان إلكترونيا أو ورقيا في آن واحد. نسعى دائما إلى تقديم المعلومة بمختلف الأشكال، بالإضافة إلى تحقيق المعلومة الواحدة من أكثر من مصدر.
1: خط العمانيون كثيراً من المخطوطات بماء الذهب وزينوها بزخارف فنية بديعة كشفت عن الذوق الرفيع للخطاطين العمانيين. وبحسب آخر إحصائية لدار المخطوطات، وصل عدد المخطوطات الموجودة في عمان إلى ما يزيد على 540 ألف مخطوط، موزعة على مؤسسات متحفية رسمية ومكتبات عامة وأخرى خاصة يملكها عمانيون في مختلف محافظات السلطنة. وهذا العدد في مجمله يعتبر إشارة إلى حضور عمان في السباق الثقافي الإنساني منذ أقدم العصور.
3: تشكل المعارض المتحفية الدائمة والمتنقلة نافذة للتعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية داخل سلطنة عمان وخارجها، باعتبارها ذاكرة وطنية تسهم في نشر الوعي في مجال الوثائق والمحفوظات وترسيخ هويتها بما تمتلكه الهيئة من وثائق ومخطوطات وصور وخرائط نادرة، بالإضافة إلى إكسابها المعرفة والمعلومات الكافية عن الوثائق وأهميتها ومراحل حفظ الوثائق ورقياً ورقمياً.
0: هذه التضاريس انعكست حتى على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، مما جعل هذه المخطوطات هي نادرة حتى في الانتشار، ليست بالكثرة التي يصل إليها الباحث بسهولة في ذلك الوقت.
4: المرجع الأساسي لقراءة الحضارة العمانية أو المدخل الأساسي لقراءة الحضارة العمانية، لذلك يعني يجب على الباحثين الرجوع إليها كمصدر وثائقي ومعلوماتي، للرجوع أو أن يستقي الباحث أصل المعرفة وأصل المعلومة من هذه المخطوطات باعتبارها هي من أمهات الكتب.
1: تقوم وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية ممثلة في دار المخطوطات بجهود كبيرة في الحفاظ على المخطوطات العمانية وترميمها وحفظها للأجيال القادمة. وكانت جهود الوزارة في هذا المجال قد بدأت منذ فترة مبكرة من سبعينيات القرن الماضي، عندما سخرت جهودها من أجل التنقيب عن التراث بمختلف أنواعه وأشكاله من تحت ركام بيوت الطين ومن داخل روازنه القديمة ومن عمق مئات الأضاميم في الحارات العمانية، قبل أن تبدأ في عملية طباعته وتحقيق ما يمكن تحقيقه وترميم ما يستحق الترميم.
3: تعمل هيئة الوثائق والمحفوظات بسلطنة عمان على تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والأخذ بأفضل الأساليب العصرية، وذلك بهدف حفظ الذاكرة العمانية بما يكفل حفظ تاريخها وتراثها العريق، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي لرؤية عمان 2040. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مسقط.
5: في قلب مدينة إسطنبول يبرز في إحدى حاراتها العتيقة مستشفى يضم بين حناياه ضريحاً يروي حكايات من التاريخ الإنساني. إنه مستشفى زينب كامل لأمراض

0: في هذا المستشفى يحمل أطفال ولدوا فيه إما اسم زينب إناثاً وإما كامل ذكوراً لإحياء ذكرى مؤسسيه. هنا في إسطنبول بمنطقة أسكودار، مستشفى منح اسمه للحي وسجله في التاريخ بوصفه أول مستشفى للولادة في العالم. فلنستمع الآن إلى قصة مستشفى زينب كامل. ولد يوسف كامل باشا في أسرة متواضعة الحال عام 1808، وأصبح رائداً بإنجاز أول ترجمة رواية في تاريخ الأدب التركي. وفي سن مبكرة شد الرحال إلى إسطنبول، حيث تقلد مناصب مهمة في خدمة الدولة العثمانية. سفره إلى مصر للخدمة بجانب الوالي محمد علي باشا أصبح نقطة التحول في مسيرته. بعدما نال ثقته وإعجابه، زوجه الوالي ابنته زينب، وكان الحب بينهما صادقاً وعميقاً.
1: بعد وفاة الوالي محمد علي باشا وابنه، تولى عباس باشا الولاية وفرض على يوسف كامل أن يطلق زوجته زينب. رفض يوسف كامل الطلاق رفضاً قاطعاً، فنفي إلى منطقة أسوان المصرية، وفي المنفى أصابه المرض، لكن الوالي منع عنه الطبيب ولم يعطه سوى خيارين: الطلاق أو السجن. ثم وصلت إلى يوسف كامل رسالة سرية من زوجته زينب، كتبت فيها: أنت مريض، لا أريد أن تدخل السجن، سأنتظرك إلى نهاية عمري. بعد هذه الرسالة وقع يوسف كامل مطمئناً وثيقة الطلاق، وبفرمان من السلطان عبد المجيد نجا الزوجان من ظلم عباس باشا. وبعد سنوات من الفراق عقد قرانهما للمرة الثانية.
2: مرت الأعوام ولم يرزق زينب وكامل بالأبناء. قرر أن يترك أثراً خالداً ينفع الناس، فاشتريا أرضاً واسعة وأسس عليها مستشفىً للولادة ليكون ملاذاً للأمهات وبداية حياة جديدة للأطفال.

أسس يوسف كامل باشا وزوجته زينب هذا المستشفى عام 1862. كان المستشفى يلبي جميع احتياجات النساء اللواتي يأتين للولادة، كما شيد داخله حمام خاص ومطبخ لخدمة المريضات. مع الوقت وسع المستشفى وأضيفت بجواره مبانا جديدة، وهو اليوم من المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات مجانية في مجالات الحمل والولادة وطب الأطفال. ومنذ أكثر من 150 سنة ولد هنا آلاف من الأطفال، لعلهما يسمعان أصواتهم في ضريحهما الواقع داخل حديقة المستشفى.

0: الولادة والموت بابان يفتحان على حياتين مختلفتين. ضريح في حديقة هذا المستشفى حيث يولد ملايين من زينب وكامل. ضريح زينب وكامل إلى الأبد، إلى قيام الساعة. ويجاورهما صدى أصوات الأطفال وقبر ابنتهما بالتبني.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: طهران تؤكد أنه لا توجد مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وأن المحادثات بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم تراوح مكانها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. فيدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وفي المنطقة.

تقع. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات دعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل وعلى مدينة الأبيض. هجوم أوكراني بالمسيرات يعطل ميناء نوفوروسيسك الروسي لتصدير الحبوب، وبلدية المدينة تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الخدمات.

0: قال مسؤول إيراني إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن من بين القضايا التي يجري بحثها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأكد أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق بشأن هاتين المسألتين. وتأتي التصريحات في ظل تعثر المساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وهدد بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، وأشارت إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. أبلغت المنظمة البحرية الدولية بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي العماني. وأضاف متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الناقلة تحمل نحو 800,000 برميل من النفط الروسي المتجه إلى آسيا، وجنحت في 30 يونيو على بعد نحو 22 ميلا بحريا عن قرية شربثات العمانية، موضحا أن الرياح الموسمية حدت من الوصول إليها وأخرت عمليات الإنقاذ، وأن المنظمة تراقب التسرب. أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، واعتبر دار الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة، فيما أعلن خفر السواحل اليمني مقتل 6 أشخاص على الأقل في استهداف الحوثيين لسفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم 4 من أفراد الطاقم، 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من قوات السواحل اليمنية شاركوا في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 1 الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم

0: السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو، عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية. وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض إحدى سفنها لهجومه، قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
1: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليفرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء جرى بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها في إسرائيل في الأسبوع الماضي. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق، معتبرة أنه تعد على حرية العبادة وامتداد لسياسة تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا والتضييق على المصلين. وطلب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصرى وجالوت شمال الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامها والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصرى وجالوت الواقعتين ضمن نطاق شمال الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها. وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى فلسطينيا من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد 3 عائلات. وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية هدمت المبنى الواقع في منطقة جورة الشمعة بقرية المعصرة بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو لعام 1995. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل ومنشآت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأحياء قرية تياسير في محافظة طوباس وفتشت المنازل. وذكرت أن القوات اعتقلت في جنين عددا من العمال الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برطعة، كما اعتقلت الصحفي محمد عوض عقب اقتحام منزله في بلدة بتونيا غرب رام الله. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة أنقرة في زيارة تستمر ليومين تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن زيارة الرئيس عباس تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وإنه من المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس أردوغان لبحث التطورات في فلسطين والمنطقة إلى جانب العلاقات بين البلدين. انتشل التوقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن توقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة.

0: مع انتشال الضحايا.
1: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
0: آلاف الأجهزة الطبية باتت خارج الخدمة في قطاع غزة بفعل القصف والتدمير أو نتيجة لنقص قطاع الغيار اللازمة لإصلاحها. في مقابل ذلك يحاول مهندسو الأجهزة الطبية إعادة تشغيل ما يمكن إنقاذه، فيما تتكدس مئات الأجهزة المعطلة في المخازن بانتظار السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة.
2: توقف جهاز الرنين المغناطيسي هذا عن العمل، فتوقفت معه حياة مئات المرضى من سكان غزة، وازدادت مع توقفه أعداد قوائم من ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، والذين قد تنتهي حياتهم في أي لحظة.
3: بعد تدمير الاحتلال هذا الجهاز، يكون قطاع غزة فقد آخر أجهزة الرنين المغناطيسي، الجهاز الذي يخدم أكثر من 2 مليون إنسان، إضافة إلى تعطل وتدمير آلاف الأجهزة التشخيصية المخبرية التي يعتمد عليها الأطباء بشكل أساسي في تحديد طبيعة الأمراض والإصابات، لا سيما في حالة الدمار والحصار الإسرائيلي المفروض على المنظومة الطبية منذ بداية العدوان على القطاع.
4: العجز الموجود في الأجهزة الطبية والتشخيصية خصوصا أجهزة الأشعة كبير جدا حاليا في ظل الظروف الحالية. نحن الآن في مجمع الشفاء، تقريبا مجمع الشفاء فقدت جميع الأجهزة المتوفرة فيه. هذا طبعا ينعكس بالتأكيد على صحة المريض وحياته. كثير من الأحيان دخلنا في مضاعفات وأشياء نتيجة نقص القدرة على التشخيص، خصوصا في جراحة الأعصاب، فيما يخص جراحة الأعصاب.
3: بشكل يومي تتزايد أعداد الأجهزة المعطلة وينتهي بها المطاف داخل مخازن وورش تصليح، وهناك يحاول المهندسون إحياء بعضها وإعادتها إلى العمل قدر المستطاع، وذلك عبر تحويل المعدات المعطلة والمدمرة إلى أجهزة مانحة، إذ تفك أجزاؤها السليمة وتنقل إلى أجهزة أخرى تعطلت نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر ومنع المؤسسات الدولية من الدخول إلى غزة.
5: الوضع الحالي داخل مستشفى الشفاء في قسم الصيانة الأجهزة الطبية، الوسيلة الوحيدة المتاحة للصيانة في الفترة الحالية هي فك قطع الغيار من أجهزة أخرى من نفس الموديل أو من نفس النوعية للإصلاح. في الوقت السابق كان يتم طلب قطع الغيار بناء على الأعطال التي تحدث للأجهزة. حاليا موضوع طلب قطع الغيار رفاهية غير متاحة لدينا في قسم الأجهزة الطبية.
3: هندسة التدوير تلك قد تنجح أحيانا وتفشل أحايين كثيرة، فعملية الصيانة تجري على قدم وساق لارتباطها بحياة المرضى مباشرة، إذ قد تعني قطعة صغيرة عودة جهاز تخدير أو جهاز أشعة أو فحص مخبري أو حاضنة أطفال، فغيابها يوقف خدمة يحتاجها قسم كامل، وبالتالي يكون العلاج مستحيلا داخل القطاع، الأمر الذي جعل قرابة 20,000 مريض على قوائم السفر للعلاج في الخارج. محمد أحمد، تلتي عربي، قطاع غزة.
0: أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية إثر هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء في المنطقة. وقالت الشركة إن الهجوم أدى إلى احتراق محطة التحويل جنوب الزاوية بالكامل وإلى خروجها عن الخدمة، وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت وشبكة الكهرباء. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

0: عبد الحميد لدبيبة أن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد، وتعهد لدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت مجمع الزاوية النفطي غرب البلاد، وقال إن الحريق أخمد بالكامل، وأعلن استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي بما يضمن استمرار تزويد شركات التوزيع ومحطات الوقود بالبنزين وتلبية احتياجات محطات الكهرباء. يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إلى مدينة بنغازي للقاء المسؤولين الليبيين وفي مقدمتهم قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة موسعة أجراها فيدان في العاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد لدبيبة وعددا من وزراء ومسؤولي الحكومة، وناقش الجانبان خلالها مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى ملفات التعاون المشترك بين البلدين في وقت تشهد فيه ليبيا جمودا سياسيا وأوضاعا إنسانية وخدمية صعبة.
1: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
2: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
1: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية، فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
3: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة، من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
1: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019، يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
4: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: هاجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايات نهر النيل والخرطوم ومدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر طبية. وأكدت مصادر طبية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء قصف بالمسيرات على المدينة. وأفاد مراسلنا بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة شمال أم درمان مع تصاعد أعمدة دخان باتجاه منطقة وادي سيدنا العسكرية. أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ قائلا أن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية عن انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا الواقعة على ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي. ووصف بوتين تلويح الدول الأوروبية بالاستيلاء على السفن الروسية بأنه قرصنة.
5: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مستودعاً للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا. قالت إنه كان يستخدم لإمداد وحدات الجيش الأوكراني. وبالمقابل أفادت وسائل إعلام باستهداف مناطق في العاصمة كييف وفي محيطها بأربعة صواريخ من طراز تسيركون. وقال حاكم خيرسون ألكسندر بروكودين إن شخصين قتلا إثر هجمات روسية على حي سنترالني وسط المدينة. وفي زاباروجيا قال حاكم المدينة إن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون جراء غارات جوية على جنوب شرقي المدينة. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 237 هجوما. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا أوقفت ضربات الطائرات المسيرة التي تستهدف ناقلات النفط المستخدمة لميناء نوفوروسيسك الروسي، وذلك بعد طلب من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إن واشنطن تخشى أن تؤدي الهجمات إلى مزيد من اضطراب أسواق النفط والإضرار بشركات أمريكية باستهداف ناقلات تنقل النفط الخام من كازاخستان إلى محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في الميناء الروسي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مسيرات أوكرانية استهدفت في الليلة الماضية القاعدة البحرية الروسية في نوفوروسيسك. وأضاف زيلينسكي أن القاعدة البحرية تمثل آخر معقل للبحرية الروسية في البحر الأسود، وأكد استمرار الهجمات على الأسطول الروسي وعلى البنية التحتية الداعمة له. وقال أن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، ودعا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإلى الضغط على روسيا لتغيير الخطط بشأن تعبئة عسكرية جديدة. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنت استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا.
6: دائرة من التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا تزيد أعباء الحرب على الطرفين بتبادلهما الهجمات على البنى التحتية، واتهامات باستخدام موسكو صواريخ كورية شمالية في ضرباتها. وفي آخر الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم، وأصيب العشرات بحسب ما أعلنت كييف، حيث ذكرت السلطات المحلية في مدينة زابوروجيا مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم استهدف مصنع زابوروج هستال للصلب، ما أدى إلى وقف نشاطه. أما في منطقة دينيبرو بيتروفسك فقتل 3 أشخاص جراء قصف بطائرات مسيرة وصواريخ روسية حسب ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية. فيما قتل شخص بهجوم روسي على منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوروجيا.

0: وحذر مما وصفه بتعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات التي شنتها قواتها بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوروجيا، وأضافت أن من بين الأهداف مصنعاً للمعادن قالت إنه ينتج صفائح فولاذية يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي السياق، قتل شخص في هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية، ما أدى لاندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية. كما ألحق هجوم بطائرات مسيرة أضراراً كبيرة بمجمع للبتروكيماويات تابع لروسيا في مدينة توبولسك غرب سيبيريا، ما أدى إلى إغلاقه. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح إن الأمم المتحدة تدعم خطة دمشق لإنهاء المخيمات ولعودة السكان إلى منازلهم. وأكد المفوض الأممي خلال زيارته محافظة إدلب شمال غربي سوريا أن المفوضية ستعمل مع المنظمات الدولية ومع الدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لتمكين سوريا من التعافي. أدانت وزارة الخارجية التركية قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان أن المحاولات المنفردة من هذا القبيل تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولا تحمل أي قيمة قانونية، وجددت الدعوة للمجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا والاستهداف استقرار سوريا. وشددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم دمشق من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعلى سيادتها ولإرساء السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وأن المحادثات بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم لا تحقق أي تقدم. فيدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض. هجوم أوكراني بالمسيرات يعطل ميناء نوفوروريسك الروسي لتصدير الحبوب، وبلدية المدينة تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الخدمة. وصلنا لختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين من أنقرة

0: بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحباء في لوس أنجلوس أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفا الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء، ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي.
1: Come on, come on, come on.

0: You got up. You got up. Go.
1: Wait, we do have still one more debate, or was the
2: final? No, there's one more. There's one more. There's probably two more, actually, if we could, like, not wreck the place, you know?
3: كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة حاول الحاضرون الفصل بينهما لتهدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

0: اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض، عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة، الاعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم، ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كباقي العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع. فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو، والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة. الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة، بس أكتر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع تخيل نفسك تنام وإنت جوعان بدك تاكل وما تلاقي اللقمة. أطفال غزة بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الأمان، بيستحقوا بيوت.
0: ومع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعورجكم إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس، بالرغم من 3 سنوات حرب مرينا فيها إلا أنه في حياة، وبالعلم راح نبني غزة. بميز هذا المدرسة عيد على

0: ايدك، فيها مساحات واسعه والدوام فيها بشكل يومي من الساعه 8 للساعه 2، وموضوع المواصلات محلول خاصه في ظل الازمه اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفره ذهابا وايابا. وهل تعلم يا احمد انه هذه المدرسه الوحيده اللي فيها مختبر حاسوب؟ ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم، لازم طلابنا يتعلموا لانه بالعلم رح نبني غزه.
1: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
2: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هن عدوا فيها انه هن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة حتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب بأنهم يتجاوزوا العقبات.
2: يذكر مشاهدينا الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عارف من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل لخمس منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر أخذهم. إحنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أسفدت فشلها للأسف في الوقت اللي فاتت في شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي إحنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بنناشد القلوب الرحيمة لهم يطلعوا على مستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان
2: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبقى منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلا: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة، الاستثمار أقول العاجل في إعادة تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل

0: بأحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نشاهد معا لحظة النطق بالحكم.
1: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد.
0: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأجواء. ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود أقول شكرا لله مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معاً.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة. الظلم مو كويس، والمظلوم إلا الله ما ينصره، والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم، عندنا من القصاص بالقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة. صحيح. بقي إحنا شعب انظلم 14 سنة، انقتل منه بالملايين، تهجر أنا من المهجرين.
4: شعور عم ننتظره بالدقيقة، 14 عام عم نستنى هاي اللحظة. البداية بعاطف نجيب، لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
0: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودعت السلطات السورية إلى إلغائها مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته، وتأتي استجابة

0: لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام، بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف المظلومين وكشف الحقيقة وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. تعليق آخر لزياد الصوفي: لا أحد فوق العدالة، ولا قصر يحمي قاتلا، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. فؤاد يقول: بعد طول انتظار يشعر المظلومون أن للعدالة صوتا، وأن دموع الأمهات الثكالى حرمة لا تضيع، وأن آهات المعتقلين لم تذهب سدى. لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن: لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذ بكل هذا ينهار ونظامه يسقط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولا ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقدا ومكلفا إلى حد كبير. شاهدوا معي.
1: كل دول العالم بتشوب، بتمسك الفيشة تبعت المروحة، شبكها في الكهرب، بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس. لكن احنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذه تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك. إذا لقيت شي مضيف 1000 شيكل قرابة 350 دولار، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها اللي يحركها بطارية، البطارية تقريبا بدك تحكي 2000 دولار وطلع فوق، وطبعا البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم قيم. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفر ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة. هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي 5000 دولار حق طيارة بدك تشغل مروحة. يعني تخيل أنت عشان تجيب شوية هواء مروحة بدك قرابة 5-6 آلاف دولار في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هذا؟ ما هو هواء سخن وهواء سخن، إن شاء الله ما رده.
0: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه بعضا منهم في فيتنام وتقول لهم: أنتم مجرمو حرب. نشاهد معا.
2: Free Palestine. Free. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a war criminal.
0: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركية جوكسور تصيب بدقة متناهية أهدافا منخفضة التحليق قرب سطح البحر. نتابع معاً.

طفلات من غزة يقدمن أغنية تحكي براءتهن وطفولتهن المسلوبة وسط الحرب ويرقصن بين الدمار على وقع كلمات تلك الأغنية. تابعوا معي. بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل لقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

طهران تؤكد أنه لا توجد مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وأن المحادثات بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم تراوح مكانها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. فدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وفي المنطقة. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل وعلى مدينة الأبيض. هجوم أوكراني بالمسيرات يعطل ميناء نوفوروسيسك الروسي لتصدير الحبوب، وبلدية المدينة تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الخدمات.

0: قال مسؤول إيراني إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن من بين القضايا التي يجرى بحثها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق بشأن هاتين المسألتين. وتأتي التصريحات في ظل تعثر المساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار بالمنطقة.
1: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إيران وباكستان حليفتان استراتيجيتان، ودعا إلى تحويل العلاقة العميقة بينهما إلى نتائج ملموسة. وقال رضائي إن إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لتحقيق وحدة العالم الإسلامي. وأضاف أن المصالح المشتركة بين طهران وإسلام أباد حقيقية، وأن خبرة باكستان يمكن أن تسهم في إرساء الأمن والسلام المستدامين بالمنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وهدد بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
2: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم إنها أعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار المفروض على إيران. وأكدت سينت كوم في بيان أنها عطلت 3 سفن واعتلت سفينتين منذ بدء الحصار، مشيرة إلى تعطيل جهاز توجيه السفينة فيلانوفا ومنعها من التوجه لإيران خلال الساعات الماضية. أبلغت المنظمة البحرية الدولية بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي العماني. وأضاف متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الناقلة تحمل نحو 800,000 برميلا من النفط الروسي المتجه إلى آسيا، وجنحت في 30 من يونيو على بعد نحو 22 ميلا بحريا على قرية شربثات العمانية، موضحا أن الرياح الموسمية حدت من الوصول إليها وأخرت عمليات الإنقاذ، وأن المنظمة تراقب التسرب. وينضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا وسهلا بك دكتور محمود. ترامب يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، بينما إيران تقول إن السيطرة لإيران وتؤكد إغلاق المضيق. الواقع الميداني الفعلي في مضيق هرمز ما هو برأيكم؟
3: بداية تحية طيبة لك أستاذ ريهام وللسادة المشاهدين. حقيقة كلمة السيطرة هي كلمة توجد في خطابات الرئيس ترامب والمسؤولين الأمريكان وأيضا القادة الإيرانيين، وحقيقة هنا لا يمكن أن نتحدث عن سيطرة 100% لأي طرف. الطرف الأمريكي يتحدث عن إزالة الألغام من مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني أن المضيق بات مؤمنا بشكل كامل. عندما ننظر إلى الإحصائيات والأرقام نجد أن معدل دخول مرور السفن من مضيق هرمز نزل من 12 سفينة يوميا إلى 7 أو 8 سفن، وكذلك الحال أن إيران لديها قدرة عسكرية على إطلاق صواريخ أو مسيرات على ناقلات النفط، وبالتالي شركات التأمين وشركات النقل البحري الكبرى لا تنظر إلى

0: هذه التصريحات بقدر ما تنظر على إلى الأمر، على الأمر الواقع في المضيق، وهو الذي بات إلى ساحة، تحول إلى ساحة حرب، وهناك استهداف لناقلات، أيضا هناك تحركات للبوارج الأمريكية وعملية لمنع سفن من المرور أو إعادة تحويل مساراتها، وبالتالي الوضع بات أكثر توترا وأكثر تصعيدا. نحن على الأقل في هذه المرحلة المضيق بات يشكل العقبة الأساسية ونقطة الصراع والمواجهة الأساسية بين الطرفين، وأعتقد أنه إذا تم حل يعني نقطة المضيق، إيران تضع 6 إلى 7 شروط على الأقل كما تحدث محسن الرضائي الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، تحدث عن شروط جديدة مقابل فتح المضيق، ليس فقط
1: نعم دكتور محمود، اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن مطالب جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، طلب ترامب بالتعويضات، قال بأن يريد تعويضات عن عقود من التوتر مع الجانب الإيراني. كيف تابعتم هذا المطلب الجديد من جانب ترامب كشرط في المفاوضات؟
0: يعني الرئيس ترامب يحاول الرد على الموقف الإيراني الذي يطالب بتعويضات بالرد من خلال تعويضات في محاولة لعدم تقديم تنازل في هذا الملف. نعلم أن إيران منذ بداية الحديث عن مفاوضات في باكستان وإسلام أباد ثم إلى جنيف كانت تطالب بمبالغ محددة بسبب الأضرار التي تكبدتها بسبب هذه الحرب التي شنت عليها، وبالتالي الرئيس ترامب في محاولة لموازنة هذا الشرط بشرط آخر حتى يظهر أنه يعني لم يقدم تنازلات، فهو يتحدث الآن كما نقل مسؤولون في البيت الأبيض لشبكات إعلامية أمريكية أنه يقول لمحيطه المقرب منه أنه قام بتدمير 3 منشآت الأساسية للبرنامج النووي في إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تستعيد البرنامج النووي في فترة رئاسته على الأقل مرة أخرى، وهو إذا حل موضوع مضيق هرمز وبالتالي لن يقدم تنازلات كبيرة ومستعد لإعلان النصر، وبالتالي هذا الحديث هو في سياق الرد على المطالب الإيرانية في ملف المفاوضات التي لا زالت غير مباشرة ونقل تصريحات عبر الإعلام.
1: نعم، بالتزامن مع كل هذه التطورات، تحذيرات جديدة من جانب ترامب بشن المزيد أو ضربات جديدة على الجانب الإيراني في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. إيران أيضا تتعنت في الحديث عن إغلاق المضيق. وسط كل هذه التطورات، هل نحن أمام حرب استنزاف بحرية طويلة أم أننا قد نشهد توصل فعلي لاتفاق ينهي كل هذه الحرب؟
0: الحقيقة نحن دخلنا في دائرة تسمى يعني الدورة العقيمة كل مرة

güzel duran. Duran güzel. Şey üstü. Balkona düştüm.

0: وللتفاصيل حول هذه المراسم استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة وتفاصيل هذه الزيارة تنضم إلينا من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا أهلا بك، ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟
1: ريهام، هذه الزيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس هي زيارته الأولى لهذا العام. كان آخر مرة زار فيها العاصمة أنقرة في سبتمبر من العام الماضي، وتأتي هذه الزيارة في إطار التحرك الدبلوماسي التركي والتواصل مع جميع الأطراف الفلسطينية لبحث الوضع في الضفة الغربية والقدس، وأيضا اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. سيكون هناك مباحثات ستعقد في إطار هذه الزيارة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك. أبرز الملفات التي ستكون على طاولة المباحثات بلا شك سيكون اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا سيما بأنه في نهاية يوليو الماضي كان قد أعلن عن خارطة الطريق بشأن المرحلة الثانية، وهناك تساؤلات عن دور السلطة الفلسطينية في هذا الإطار، ولا سيما أن تركيا تؤكد على ضرورة أن يدار قطاع غزة من قبل الفلسطينيين. أيضا سيكون هناك الضفة الغربية والاستيطان المتصاعد في الضفة، وهو ما يقلل فرص أن يكون هناك دولة فلسطينية بجغرافيا متماسكة، وهو ما يؤكد عليه الرئيس التركي بأن الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس هو يعرقل رؤية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى الانتهاكات في القدس ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القائم في القدس، وهو ما يؤكد عليه الرئيس التركي وأيضا وزير الخارجية في أكثر من مناسبة بأن هذه الممارسات الإسرائيلية هي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وهي أيضا تؤدي إلى سلب الفلسطينيين من حقوقهم في أن يكون لديهم دولة فلسطينية، وأيضا يؤكدون بأنه يسبب ذلك بتهجير الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية بسبب الممارسات الإسرائيلية. وأيضا وزير الخارجية يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هدفها هو تهجير الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي على كل هذه التفاصيل. ونعود إلى ضيفنا الكريم من إسطنبول الدكتور محمود. دكتور محمود، كنتم تتحدثون قبل هذه التغطية عن إمكانية عودة المواجهة العسكرية بين الجانبين الإيراني والأمريكي في حال تعثرت هذه المفاوضات وفي حال استمرار تعنت كل من الطرفين. في حال عادت هذه المواجهات بالفعل، ما الجديد في هذه الجولة؟ ما الذي تبقى في جعبة كل من الطرفين لتحقيق أي هدف من الأهداف بالطريقة العسكرية؟
2: يعني الجديد هو التهديدات التي أطلقت من إيران مجددا في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية مجددا. سيكون هناك رد إيراني يستهدف يعني مئات آلاف كيلومترات من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية. لأول مرة نسمع مثل هذا التهديد بشكل واضح من هذه القيادة الجديدة، تحديدا في ظل الحديث عن أن هذه القيادة تحمل استراتيجية جديدة تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، وقد كانت رسالة المرشد مجتبى خامنئي إلى هذه القيادة والتي نشرت في الإعلام تتحدث عن الاستعداد لعملية الردع القصوى، وهذا يشير إلى أن هناك استعداد. أيضا تحدث نائب قائد الجيش الإيراني اليوم عن أن أكثر من 75% من القدرات الصاروخية الإيرانية والمسيرات هي في حالة سليمة، وبالتالي من الواضح أن كل طرف يحاول التلويح بأدوات القوة لديه، وهذا لا يعني بالضرورة أن مسار المفاوضات انتهى بشكل كامل. باكستان اليوم لا زالت تبذل جهودا كبيرا، وقد تحدث اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بشكل واضح أن هناك جهات تسعى إلى التخريب، ورغم ذلك سنسعى بكل قوة إلى جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنديسي. يتوجه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان اليوم إلى مدينة بنغازي للقاء المسؤولين الليبيين وفي مقدمتهم قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة موسعة أجراها فيدان في العاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس حكومة ليبيا عبد الحميد لدبيبة وعددا من وزراء ومسؤولي الحكومة، وناقش الجانبان خلالها مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى ملفات التعاون المشترك بين البلدين في وقت تشهد فيه ليبيا جمودا سياسيا وأوضاعا إنسانية وخدمية صعبة.
3: في زيارة رسمية وعلى رأس وفد رفيع المستوى وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الليبية طرابلس. الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين أنقرة وطرابلس وبحث التطورات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتشديد على سياسة ليبيا واحدة وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في الشرق والغرب والجنوب دون تمييز.
4: طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التي تقوم بها السياسة الخارجية في تركيا، وهي مسألة التقارب مع جميع الأطراف في ليبيا في الشرق وفي الغرب، ومحاولة ربما لملمة هذا الشتات الذي يجمع هذه الأطراف المتخاصمة. وبالتالي كانت هناك الكثير من المبادرات في السابق لإحداث توافق بين الأطراف.
3: ووفقا لحكومة الوحدة الوطنية، فإن المباحثات مع فيدان تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وسبل تطويرها في عدد من المجالات، لا سيما التي تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.
5: أعتقد أن موقف تركيا يعني من خلال الفترة الماضية كان جيد جدا، باعتبار أنها تدعم العملية السياسية الليبية التي يفترض أن تفضي إلى توحيد أطر الدولة الليبية وتوحيد الحكومة الليبية والذهاب بالتالي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والدولة، من أجل يعني التوصل إلى صياغة جيدة للقوانين الانتخابية.
3: ومنذ توقيع الاتفاقية الليبية التركية في نوفمبر عام 2019 يشهد التعاون المشترك بين البلدين تطورا هاما في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وإحداث التوازن بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر.
6: تعلق الأوساط السياسية والشعبية أمالها على قدرة أنقرة في لعب أدوار مهمة نحو الدفع بالعملية السياسية وتمهيد الطريق نحو توافقات سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة استقرار دائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: ومعنا من إسطنبول الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو. أهلا وسهلا بك سيد طه. وزير الخارجية التركي يزور اليوم بنغازي عقب لقاءات موسعة له في طرابلس، ما الدلالة السياسية لهذا التواصل المباشر لأنقرة مع كل الأطراف في ليبيا؟
7: تحية لك في البداية أستاذ ريهام والسادة المشاهدين. من دون شك انتقال اليوم الوزير هاكان فيدان إلى الشرق الليبي ولقائه مع مسؤولين كبار بعد يوم من لقائه مع دبيبة ومسؤولين في طرابلس، هي ممكن أن نقول الرسالة الأهم، وهي أن تركيا هي مع ليبيا الموحدة أو ليبيا الواحدة بشرقها وغربها. يعني بمعنى المعنى السياسي، وإذا تحدثنا عن المعنى السياسي لهذه الزيارة، ممكن أن نقول بأن تركيا تريد أن تكون على الطاولة مع جميع الأطراف إذا دخلت ليبيا مرحلة تسوية أو كانت هناك ترتيبات للمؤسسات السياسية والأمنية وحتى العسكرية.

0: هي. ولكن السؤال وهو متعلق اليوم، وخاصة هناك لقاء مرتقب ما بين الوزير فيدان مع المشير حفتر. لماذا حفتر؟ لأن حفتر كما تعلمين هو وخاصة يمتلك يعني هناك نفوذ عسكري وسياسي وأيضا أمني. واللافت أيضا كما تعلمين بأن لقاء حفتر مع الوزير فيدان هو جاء بعد لقاء لصدام حفتر في العاصمة التركية أنقرة في 24 من تموز الماضي تتذكرين، وكان مع الوزير حكان فيدان، وتم بحث هناك على العلاقات وتعزيز العلاقات ما بين الطرفين. كل هذه يمكن أن تجتمع في بوتقة واحدة وتشير إلى أن أنقرة حاليا تحاول قدر الإمكان أن تكون منخرطة بشكل كبير في الملف السياسي وأيضا العسكري،
1: وما
0: خاصة
1: هي
0: بأن هناك
1: القضايا
0: يعني
1: سيد طه؟
0: تحدثنا عن أن
1: ما هي القضايا التي قد تبحث اليوم بين الجانبين، بين فيدان وخليفة حفتر في هذه اللقاء المرتقب؟
0: يعني أتصور أعتقد المتعلق وهو بالترتيبات في ليبيا كانت على المستوى السياسي، ولكن الملف العسكري سوف يكون حاضرا بقوة، وخاصة هو ضمن الملفات الرئيسية لهذه الزيارة. يعني هناك أنقرة دائما يعني تؤكد وتقول يعني فيما يتعلق بموضوع الاستشارات، فيما يتعلق بالتدريب، ما زالت هي مستمرة في هذا الموضوع. هناك موضوع آخر وهو اقتصادي متعلق بموضوع الطاقة والنفط، هي تأتي يعني كما تعلمين في وقت حساس للغاية تمر به المنطقة، أزمة هرمز والممرات الدولية والبحرية. لكن هناك تحدثنا عن نقطة في غاية الأهمية لم يتم الحديث عنها حتى في وسائل الإعلام، وهي المتعلقة بموضوع شرق المتوسط. يعني هناك هذا الملف يعني ممكن نقول غائب، لكنه هو حاضر في الحسابات التركية، وخاصة المتعلق بالاتفاقية البحرية التركية الليبية التي وقعت في 2019. بالنسبة لأنقرة يعني هي ترى بأن علاقتها مع الشرق ويكتسب أهمية إضافية، لأن تريد أن تكون العلاقة مع إن كانت الشرق والغرب هي ليست علاقة مرحلية أو ظرفية، أن تكون علاقة مستدامة استراتيجية وهي قابلة للاستمرار في أي ترتيبات تابعناها وسوف نتابعها خلال المرحلة المقبلة داخل ليبيا.
1: نعم، وكيف تنعكس جهود الدبلوماسية التركية على دفع العملية السياسية وتسهيل الحوار الليبي للوصول إلى التوافق حول الخارطة الانتخابية؟
0: يعني أنا أتصور أعتقد حاليا أنقرة هي تسبق التسوية، وخاصة هناك ممكن أن أقول توافقات تركية مع دول الإقليم. بالمناسبة معلومات تتحدث عن زيارة مرتقبة إلى القاهرة للوزير حكام فيدان غدا، وهي تعقب زيارته لليبيا. هذا إن دل دل على أن هناك تنسيق ما بين الأطراف الإقليمية فيما يتعلق بالملف الليبي، وهذه خطوة ممكن أن نقول إيجابية، وخاصة متعلقة بالإسراع في إيجاد الحل لهذا الملف، خاصة متعلق بانتخابات، متعلق بالتسوية و موضوع المؤسسة العسكرية. لذا أعتقد تركيا هي لاعب مهم في الملف الليبي، وساهمت بشكل كبير كما ذكرتم في التقرير في يعني تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين، ومنعت هناك استمرار الحرب في ليبيا.
1: نعم، ومن حيث مصالح الشعب الليبي، كيف تخدم هذه المباحثات مصالح الشعب الليبي، خاصة مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين هذين البلدين الشقيقين؟
0: واضح جدا بأن السياسة التركية وخاصة تبعناها ليس على الساحة الليبية ولكن على الساحة الإفريقية، السياسة هي اربح اربح والجميع هو مستفيد من هذه السياسة. لذا أعتقد الليبي أو الطرف الليبي سوف يستفيد كثيرا من التعاون التركي، وخاصة في التعاون الاقتصادي وحتى في التعاون يعني العسكري، موضوع المسيرات وموضوع الصناعات الدفاعية. تعلمين هي علامة فارقة أصبحت في أفريقيا، ولكن في إنعاش الاقتصاد أعتقد تركيا سوف تساهم بشكل كبير فيما يتعلق ب يعني هناك فتح قنوات وإرسال الشركات التركية وأيضا استقبال مستثمرين.

0: الليبيين الى الاراضي التركيه، وهذا يتوقف بشكل كبير، وهذا ما تعمل عليه انقره حاليا، وهو الوضع الامني، ان يعني يكون ستات للوضع الامني من خلال يعني جمع الطرفين الليبي ان كان في طرابلس او حتى في بنغازي، والتوجه الى يعني الانتخابات، التوجه الى الدوله، يعني ارساء الدوله الليبيه لحتى تستطيع ان تنهض كباقي الدول.
1: شكرا جزيلا لك من إسطنبول الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أغلو. هاجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايات نهر النيل والخرطوم ومدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر طبية. وأكدت مصادر طبية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء قصف بالمسيرات على المدينة. وأفاد مراسلنا بأن سربا من الطائرات المسيرة استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة في ولاية نهر النيل، كما سمع دوي انفجارات متفرقة شمال أم درمان مع تصاعد أعمدة دخان باتجاه منطقة وادي سيدنا العسكرية. أعلن رئيس بلدية نوفو روسيسك حالة الطوارئ قائلا إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية، كما أعلن رئيس البلدية عن انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا الواقعة على ميناء نوفو روسيسك على البحر الأسود قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مسيرات أوكرانية استهدفت الليلة الماضية القاعدة البحرية الروسية في نوفو روسيسك. وأضاف زيلينسكي أن القاعدة البحرية في نوفو روسيسك تمثل آخر معقل للبحرية الروسية في البحر الأسود، وأكد استمرار الهجمات على الأسطول الروسي وعلى البنية التحتية الداعمة له. وقال إن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، ودعا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإلى الضغط على روسيا لتغيير خططها بشأن تعبئة عسكرية جديدة. من جانبه هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطة لاعتراض واحتجاز سفن من أسطول ظل الروسي. ووصف بوتين تلويح الدول الأوروبية بالاستيلاء على السفن الروسية بأنه قرصنة.
2: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مستودعا للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا، قالت إنه كان يستخدم لإمداد وحدات الجيش الأوكراني. وبالمقابل أفادت وسائل إعلام باستهداف مناطق في العاصمة كييف وفي محيطها بأربعة صواريخ من طراز تسيركون. وقال حاكم خيرسون ألكسندر بروكودين إن شخصين قتلا إثر هجمات روسية على حي تسالني في المدينة. وفي زاباروجيا قال حاكم المدينة إن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون جراء غارات جوية على جنوب شرقي المدينة. فيما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 237 هجوما. وتنضم إلينا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة إلينا سابانينا. أهلا وسهلا بك دكتورة إلينا. إذا تطورات جديدة وتصعيد كبير في الحرب الروسية الأوكرانية، لنبدأ بما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتهديد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية. قال أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء على السفن الروسية. هل نحن أمام خطر لتحول البحر الأسود لبؤرة مواجهات جديدة في مجال التجارة العالمية؟
3: نهاركم سعيد. نعم، خطر التصعيد هو موجود، ومبادرة هذا التصعيد كانت من قبل أوكرانيا.

0: عندما بدأوا أن يوجهوا ضرباتهم باستخدام المسيرات على العمق الروسي. الآن هم يركزون على موانئ بما فيه موانئ في البحر الأسود، بالإضافة لتركيزهم على مصفات النفط. روسيا أكيد سوف ترد، وهي بدأت أن ترد مثل ما قال بوتين اليوم، هي سوف ترد بشكل متناظر يعني بالمثل. فهذا يعني بأن روسيا أيضا سوف توجه موانئ أوكرانية بما فيها على البحر الأسود وعلى نهر دنيبر. للأسف الشديد هذا سوف يستمر.
1: نعم، إلى أي مدى يمثل الهجوم الأوكراني على ميناء نوفوروسيسك وتحويله لبنية الحبوب إلى هدف عسكري في نقطة تحول استراتيجية في استراتيجية كييف في العمليات العسكرية ضد روسيا؟
0: لن أقول لهم أنه هذا شيء جديد، هو حجم التصعيد هو شيء جديد، وأما توجيه ضربات أوكرانية على مراكز مدنية بحتة هذا ليس جديد، وهم بعض الأحيان يخطئون لأن دقتهم ليست عالية ويواجهون ضرباتهم على مراكز تعليمية على سبيل المثال أو على بيوت عادية، وبعض الأحيان بيعملوا هذا الشيء عمدا انتقاما من روسيا. فالشيء الجديد هو فقط حجم هذه الضربات.
1: نعم، بالتزامن مع كل هذا التصعيد، الرئيس الأوكراني يقول إن كييف قدمت للمفاوضين الأمريكيين مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. ما تفاصيل هذا التصريح من جانب زيلينسكي بالتزامن مع هذا التصعيد الكبير؟ هناك حديث عن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا؟
0: أنا لا أتصور أنه السيد زيلينسكي ممكن أن يقدم خطة واقعية، لأنه أصلا هناك خطة أمريكية روسية وتمت الموافقة عليها من قبل الطرفين منذ سنة تقريبا في شهر أغسطس، في أواسط شهر أغسطس في ألاسكا في أنكوريج، ولكن أوكران ما حب أن يلتزموا بهذه الخطة. هل زيلينسكي ممكن أن يبتكر أن يخترع شيئا مختلفا؟ لا أبدا، عليه أن يعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من الأراضي الروسية، ونفس الشيء شأن الأقاليم الأربعة. ولكنك ذكرت جهود أمريكان، نحن ما زلنا في انتظار زيارة ويتكوف وكوشنر إلى روسيا، يمكن هم أيضا سوف يزوران أوكرانيا، مو مشكلة، ولكن يبدو أنهم سيحاولون تحريك المسار التفاوضي. وأمس بالليل حدث شيئا مهما، روسيا قدمت لأمريكان مواطنا أمريكيا روبرت جيلمان، وهو كان موجود في السجن لأنه ضرب شرطي في أثناء المشاجرة منذ بضعة سنين. روسيا أطلقت سراحه ضمن الصفقة التفاوضية مع أمريكان، وحتى لم تطلب شيئا مقابل. هذا يعني بأن روسيا تعتقد بأن شيء مقابل ممكن أن يحدث في المسار الأوكراني. روسيا في انتظار أن أمريكان ممكن أن يحضروا بشيء جديد.
1: كان هناك أيضا تقارير للقيادة الأوكرانية تؤكد استخدام صواريخ باليستية كورية شمالية في ضرب زاباروجيا أمس. ما هي الدلالات الاستراتيجية والسياسية لذلك؟
0: روسيا لا تؤكد مثل هذه الأخبار. هناك قوات خاصة من كوريا الشمالية، نعم، موجودة على الجبهات وهم يقاتلون بشكل جيد، نحن مشكورين، ولكن ما تقوله أوكرانيا هو يمكن حتى غير صحيح، لأن روسيا ليست بحاجة لصواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية، روسيا ما تكفيها من ترسانتها من الصواريخ.
1: نعم، كما تفضلت، وجود دعم عسكري من كوريا الشمالية بأي مجال إلى ماذا يشي؟ ما الذي يعنيه ذلك في القوة العسكرية التابعة لروسيا؟

0: الدعم المحدود من قبل كوريا الشمالية هو يشي بأنه أول شيء روسيا ليست لوحدها، وأنه هناك دول مستعدة أن تشارك مع روسيا في هذا القتال. وأكثر شيء الحاجة كانت هناك حتى بالقوة الحية، لأنه روسيا ما حبت أن تعلن التعبئة العامة. أما بالنسبة للصواريخ فروسيا أيضا أن تضرب أوكرانيا بصواريخ باليستية وبصواريخ موجهة، ولكنها صناعتها روسية بحتة. وما نراه الآن أن مضادات أوكرانية غير قادرة على إسقاط هذه الصواريخ، لأنه ليست لديهم مضادات. هناك شح كبير لدى أوكران في صواريخ مضادة، لأنه أمريكان استخدموها في الخليج.
1: نعم دكتورة إلينا، وسط كل هذه التطورات والتصعيد، التهديد من جانب بوتين، التصعيد الميداني وكذلك استهداف ميناء نوفوروسيسك، وسط كل هذه التطورات إلى أين يتجه المشهد برأيك خلال الساعات القليلة الماضية أو ربما الأيام القليلة القادمة؟
0: الأيام القادمة سوف نشاهد التصعيد بعد، ولكنني آمل بأنه سوف نرى أيضا جهود توسطية من قبل أمريكا قبل كل شيء، ولكنني لا أستبعد أيضا أنه من قبل تركيا، لأنه الموضوع يخص البحر الأسود، وبالنسبة لتركيا هناك أهمية قصوى لهذا المكان لهذه المنطقة. فأنا أشعر بأنه يوجد شيئا ما بالمطبخ السياسي، ولكن للأسف الشديد هذه الجهود سوف يرافقها التصعيد أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة إلينا سوبانينا. أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، واعتبر دار الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة، فيما أعلن خفر السواحل اليمني مقتل 6 أشخاص على الأقل في استهداف الحوثيين لسفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم 4 من أفراد الطاقم، 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من قوات السواحل اليمنية شاركوا في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.
2: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربية وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 1 الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو، عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض 1 سفنها لهجومه، قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين. واستنكرت وزارة

الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق، ومعتبرة إياه تعديا على حرية العبادة وامتدادا لسياسة تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا والتضييق على المصلين. وطلبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قسرة وجالوت شمال الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامهما وعلى الاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قسرة وجالوت الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها. وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم. وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي الفلسطينيين إلى مساندة أهالي بلدة قسرة في مواجهة اعتداءات المستوطنين. وأضاف مرداوي أن تعزيز الحضور الميداني وتفعيل لجان الحماية والإسناد يتطلبان تكاتف الجهود الرسمية والفصائلية والشعبية. وشدد على أهمية التضامن بين القرى والبلدات ودعا إلى استمرار الحراك الوطني والشعبي، وأكد أن حماية السكان وتعزيز قدراتهم على البقاء في أرضهم مسؤولية وطنية. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق، وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية

0: تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وأن المحادثات بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم لا تحقق أي تقدم. فيدان يتوجه إلى بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين بعد لقاءات موسعة في العاصمة طرابلس تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. قتلى وجرحى بهجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل وعلى مدينة الأبيض. هجوم أوكراني بالمسيرات يعطل ميناء نوفوروسيسك الروسي لتصدير الحبوب، وبلدية المدينة تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الخدمات. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
15: No nuclear weapons. That's
16: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
20: الله بنتكلم الأطفال مشان البلد ومرافقنا.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما، يعرض متحف زيوغما في غاز عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة، وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوغما

الأثرية، واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء زيوغما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وهدد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق، وأضاف أن الإيرانيين لا يسيطرون على المضيق وإنهم ربما سيتعرضون لضربة قوية إذا اتخذوا إجراء بشأن المضيق.

0: ونتابع معكم مشاهدينا، ننتقل إلى هذه التغطية المباشرة من أنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس الفلسطيني.
1: تتحمل مسؤولية ذلك، وهذا ما أريد تأكيده. ونحن إزاء هذا المشهد فإنني ألتقي مع السيد محمود عباس اليوم وتباحثنا وسنتباحث هذه المسألة والوضعية القائمة على الأراضي الفلسطينية. وبعد فترة طويلة فإن الانتخابات التي ستنعقد في فلسطين بعد سنوات في وقت قريب، وأتمنى من الله تعالى أن تتم هذه الانتخابات بشكل جيد حتى يتم تعزيز وحتى تساهم في تعزيز الوضع للإخوة الفلسطينيين. إن المسجد الأقصى والخليل والجامع الإبراهيمي في الخليل يقعون تحت هجمات طالت الأماكن المقدسة في عديد المناطق الفلسطينية، وخصوصا المسجد الأقصى أولى القبلتين وغيره من الأماكن المقدسة في فلسطين تتعرض إلى عملية من تغيير الوضع، ونحن نقف ضد تلك المحاولات ونقف ضد الفوضى التي يسعون إلى خلقها في الأراضي الفلسطينية. ومهما فعلوا فإنهم لن يفلحوا في ذلك، إنهم يحاولون القضاء على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولكن القضية الفلسطينية قضية حق، وإن تركيا تدعم القضية الفلسطينية وستواصل دعمها بقوة على أساس حدود 67 و900 ألف، ودولة فلسطينية موحدة.

0: موحدة عاصمتها المدينة القدس. هذا هو موقفنا الذي نناضل من أجل تحقيقه. أيها الإخوة الأعزاء، إن كل الاتفاقيات التي وكذلك الجهود التي تمت من أجل إحلال السلام في غزة ما زالت تنتهك، ورغم أن الموقف الفلسطيني موقف بناء، إلا أن الجانب الإسرائيلي ما زال يواصل اعتداءاته وهجماته، والعالم كله شاهد على من يدعو للسلام ومستعد للسلام، ومن هو يسعى إلى انتهاك السلام والقضاء على كل محاولة لإحلال السلام. في قطاع غزة يحتاج الناس إلى إعادة إعمار وإلى تأمين الأمن والسلام، وهذه أمور عاجلة يجب تحقيقها. وأنا في نهاية كلمتي هذه أريد أن أعبر عن ترحابي مرة أخرى بضيفنا الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له. أحييكم من أعماق قلبي. وفي النهاية أريد أن أشير إلى الحادث الذي تعرضت له طائرة F-16 في مدينة يالوفا غربية تركيا، وأنا أعزي المصابين في ذلك الحادث. والكلمة الآن للسيد محمود عباس.
1: شكرا خامت الرئيس.
2: Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ederim.
1: على كل ما ذكرتم.
2: Bütün bu söylediklerimiz için.
1: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
2: القرآن الكريم ورابطوا
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. فخامة الأخ الرئيس رجب طيب
2: أردوغان،
1: الإخوة أعضاء الوفد التركي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس أردوغان وللجمهورية التركية الشقيقة على مواقفها الثابتة لدعم حقوقنا وحقوق شعبنا الفلسطيني وما تقدمه من مساعدات إنسانية خاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إضافة إلى جهودها في علاج الجرحى واستقبال الطلبة الفلسطينيين، وإلى كل ما نطلب من تركيا تقديمه تسارع فوراً لتقديم ومساعدة الشعب الفلسطيني. لقد أجرينا مباحثات هامة ومثمرة مع فخامة الرئيس، تداولت التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الفلسطيني التركي، وأكدنا على أهمية توسيع الحوار والتفاهم بين دول المنطقة، وعلى أهمية اتفاق الدفاع المشترك الذي عقد مؤخراً بين السعودية وتركيا والباكستان، وهو اتفاق في منتهى الأهمية، والذي نأمل أن يكون بداية لاتفاق أشمل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويحمي مصالح الأمة الإسلامية. كما شددنا على أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي اندماج لإسرائيل في المنطقة إذا أرادت يجب أن يرتبط بتحقيق هذا الهدف وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. أما فيما يخص قطاع غزة، فقد ثمنا جهود الأشقاء في تركيا ومصر وقطر وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، لأنه هكذا قال وافق ثلاثة وأمريكا أيضاً

قالت، وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. لا وقف إطلاق النار حصل للآن ومساعدات مسكرة، وتهيئة الظروف للتعافي والإعمار. ودعمنا الجهود الدولية لتنفيذ القرار 2803 بما يضمن إنهاء الحرب وعودة الشرعية الفلسطينية إلى غزة والانتقال إلى العملية السياسية، مع التأكيد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. احنا قلنا ونقول لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، وأن أي ترتيبات تتعلق به يجب أن تتم من خلال دولة فلسطين بما يضمن ويحافظ على وحدة النظام السياسي والمؤسسات السيادية الفلسطينية. ورغم الأزمة المالية واحتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموالنا التي بلغت أكثر من 6.5 مليارات تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة. في قطاع غزة كل شهر نحن ندفع للرواتب وصحة وتعليم، لأنه لا نستطيع أن نترك أهلنا بدون هذا، وبما في ذلك توفير الرواتب والخدمات الأساسية. لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي. والتوسع الاستيطاني وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا يفرقون إسلامي مسيحي، كله بالنسبة لهم أعداء. وحجز الأموال الفلسطينية وخنق اقتصادنا الوطني. السيد الرئيس، أغتنم الفرصة اليوم لكي أؤكد مجددا بأننا وشعبنا باقون على أرضنا صامدون، ولن نقبل التهجير ولا بسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان الذي نعتبره ويعتبره العالم باطلا، كما جاء في قرار مجلس الأمن 2334. ونرفض وندين الاعتداءات على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ونشدد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز المشاركة الوطنية الشاملة في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من التزام بالبرنامج السياسي الذي شرحناه، وهو التزام بمنظمة تحرير فلسطينية ودولة واحدة. لا نريد شرذمة في فلسطين. بالبرنامج السياسي لمنظمة تحرير فلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. وفي هذا الصدد نجدد التزامنا ببرنامج الإصلاح الوطني والذهاب للانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026 ويليها عقد المجلس الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية في العام 2027. وكنا في وقت سابق قد أجرينا انتخابات للشبيبة وللمجالس البلدية، وعقدنا مؤتمراً وانتخابات لحركة فتح، ومؤتمراً للاتحاد العام لطلبة فلسطين. وفي الختام أشكر لكم فخامة الرئيس أردوغان على مواقفكم الأخوية المخلصة، مؤكداً استمرار التنسيق بين بلدينا حتى ينال شعبنا حريته واستقلاله وتتجسد الدولة الفلسطينية بعاصمة

0: القدس الشرقية وتنعم منطقتنا والأمن بالأمن والسلام والاستقرار. وأخيراً أقول تعازينا الحارة لأخينا وشقيقنا أردوغان على حادث الطائرة الذي حصل مؤخراً، ونقدم هذه التعازي لكل إخواننا من الشعب التركي، والسلام عليكم.
1: تيجي هون عشان الصورة.

0: تابعنا معكم مشاهدينا هذا المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي أكد فيه الرئيس التركي مجددا على دعم تركيا للقضية الفلسطينية وعلى موقف تركيا بإقامة دولة فلسطينية موحدة بعاصمتها القدس. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا أهلا بك، لو تجملي لنا أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي.
1: ريهام، في هذا المؤتمر الصحفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفلسطيني محمود عباس، أكد الرئيس أردوغان على موقف أنقرة الداعم للقضية الفلسطينية والتي والداعم أيضا لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. وفي التفاصيل ذكر الرئيس التركي عدد من الملفات، منها قضية غزة. الرئيس التركي لفت إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بالرغم من موقف الجانب الفلسطيني الإيجابي فيما يتعلق بالذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية وأيضا إعادة إعمار غزة، وهو بالتالي يؤكد على موقف رئيس الحكومة الإسرائيلي بأنه لا يريد السلام. أيضا الرئيس التركي لفت إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وشدد على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية إن كان من خلال الاقتحامات للمسجد الأقصى أو في زيادة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، هي تعرقل السلام وهي أيضا تمزق الجغرافيا الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف دولي داعم للقضية الفلسطينية. من جانبه محمود عباس أشاد بالموقف التركي وشدد على ضرورة أن يحكم الفلسطينيون غزة وأن لا يكون هناك أي هيكل خارج إطار الفلسطيني في حكم قطاع غزة، وشدد على أهمية عدم فصل الجغرافيا ما بين غزة والضفة الغربية، ولفت إلى التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية لا سيما الضغوط الاقتصادية التي تمارس من قبل السلطات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.
0: أشكرك من أنقرة مراسلتنا دانيا القبلاوي، وشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، ونهاية هذه التغطية الخاصة، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد

0: المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: شبعتم شنو اتنا مزرعة بيخون.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
12: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
13: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
14: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
15: والله شعور لا يوصف.
16: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
17: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
18: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
19: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
20: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
21: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
22: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
23: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
24: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
25: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
26: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
27: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
28: نعم إذا فهمي.
27: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
29: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
30: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
31: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 19 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف

تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع استمرار تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل. ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي يتوقع إتمام الشريحة الأخيرة من الدعم المالي لمصر في نوفمبر المقبل.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل جزء من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية 2027 مع استمرار القيود على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسواق الطاقة تحت الضغط ويعزز كلفة الإمدادات. وبلغ متوسط الإنتاج النفطي المتعطل في الشرق الأوسط 5.5 مليون برميل يوميا خلال يوليو، بعدما سجل 7.5 مليون برميل في يونيو، بينما تتوقع الإدارة ارتفاعه إلى 6.6 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام. في المقابل قدرت الإدارة تقلص الإنتاج المتعطل إلى 4.2 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، ثم إلى 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2027 مع عودة تدريجية للإمدادات ومسارات التجارة. وانخفضت كميات النفط الخام والمنتجات البترولية العابرة لمضيق هرمز ب 77% إلى 4.9 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2026، مقابل 21.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2025. من جهة أخرى ارتفعت حركة النفط عبر باب المندب ب 50% مقارنة بمستواها قبل الحرب إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد تحويل السعودية جزءا من صادراتها عبر خط شرق غرب إلى ميناء ينبوع. وضغط اضطراب الإمدادات على الأسعار، إذ زادت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط خام برنت هذا العام إلى 87 دولارا للبرميل قبل تراجعه إلى 78 دولارا في الربع الأخير و69 دولارا في 2027 مع تعافي الإنتاج وارتفاع المخزونات. وانخفضت مخزونات النفط التجارية الأمريكية بنحو 44 مليون برميل بين مايو ويوليو الماضيين تحت ضغط ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وزيادة تشغيل المصافي، مع توقعات ببقاء المخزونات حتى نهاية العام الحالي دون أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية. للنقاش معنا من

0: كويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني، أهلا بكم دائما معنا دكتور عبد السميع. بداية، كيف تقرؤون توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية باستمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل؟
1: يعني حقيقة هذا صاحب عدة تناقضات موجودة، مما جعل الأسعار لم تتفاعل كلية مع هذا التصريح. والتصريح وظهر على وزير الطاقة الأمريكي ولم تتفاعل معه، بل انخفضت، تفاعلت قليلا بس انخفضت، ويبدو أن السوق يقيم هذه التناقضات. فهناك تناقض على إطالة أمد الحرب، وهناك تناقض على مع الاقتراب من وصول إلى اتفاق، وهناك أيضا مرور 9 ملايين كما صرح الرئيس الأمريكي من المضيق، مع هناك أيضا كثرة ناقلات الظل التي أخذت طابعها الرسمي أيضا في مرورها. هناك تناقضات لزيادة المخزونات، في سواء كانت في الولايات المتحدة المخزونات التجارية الأسبوع الفائت 9 مليون، والصين أيضا زادت مخزوناتها إلى 9 مليون، مما شجع مصافي التيبوت أو لزيادة الإنتاج وللاستيراد، مما يعطي انطباع أن عملية الأخذ من المخزونات الاستراتيجية والتجارية أقل مما كان متوقعا أو ما كان يكتب وينشر في ذلك. فلذلك أنا أحس أن هذا التصريح يغلب عليه الجانب السياسي أكثر منه من الجانب الاقتصادي، والدليل على ذلك أن الوزير أيضا صرح على قضية التضخم وآثاره وانعكاساته على العالم، مما يعطي انطباع بأن القضية هي عملية تناقضات لخلق حالة من عدم اليقين، ومن ثم جعل السوق هو الذي يأخذ المسؤولية في عملية ارتفاع وانتقاص الأسعار. فأنا أتصور أن التصريح سياسي أكثر منه، لأنه متناقض حقيقة مع تماماً كثير من مجريات الأحداث السياسية.
0: دكتور عبد السميع، إذن هل في هذا السياق نفهم ما عرضه التقرير بأنه رغم استمرار تعطل جزء من الإنتاج، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ سعر برميل النفط بداية 2027 نحو 69 دولارا؟
1: يعني هذا أيضا تناقض آخر، يعني إذا كان هناك عجز ونقص في عملية الإنتاج فلماذا تنتقص الأسعار ولا ترتفع؟ نعم هناك خصومات من قبل بعض دول أوبك، العراق أبدت خصومات تقريبا تصل إلى 30 دولار لنفطها الثقيل، والخفيف 25 دولار، وهذا قد يجعل هناك تناقض أو امتداد في السوق. نعم هناك حركة السكك الحديد، كثير منها تحول، التي تنتقل من إيران وخلال وسط آسيا إلى الصين، أيضا عامل قد يساعد على ارتياح الجانب الإيراني في هذه التفاوضات. خلاصة القول بأن هناك امداد سائر بسوق سوداء، وهذا حقيقة أمر مغلق لإخراج السوق عن توازنه المعروف وعودة تضاربات البراميل الورقية والتحكم بالسوق أكثر من أنه من العرض والطلب.
0: وكالة الطاقة الدولية أيضا رفعت تقديرها اليوم لانخفاض الإمدادات هذا العام إلى 4.3% ملايين برميل يوميا، هل باتت صدمة المعروض أكبر من قدرة السوق حاليا على امتصاصها؟
1: يعني تذكر احنا الآن في الربع الثالث، دخلنا الربع الثالث، وعادة الطلب يكون قليل في الربع الثالث. نعم هناك توقعات إلى عواصف وكوارث طبيعية قد تعطل بعض مصادر الطاقة، وهناك انخفاض في المنسوبات المائية قد تعطل نقل في أوروبا من مكان إلى آخر، هذه كلها عوامل قادمة. ولكن بالأخير الحكم في هذه المرحلة أتصور أنه مبني على توقعات التي لا تؤيدها حقيقة المؤسسات العلمية والتجارية مع التصريحات السياسية. وأنا توقعاتي حقيقة أن حتى تمر هذه الفترة قد تكون هناك بوادر اتفاق رغم تعقيداتها في حول مرور هذه الناقلات. يعني
0: تحدثتم عن

0: أوبك دكتور عبد السميع، مع تضرر إنتاج وصادرات دول خليجية أعضاء في أوبك، ما الذي يستطيع التحالف فعله حاليا لاحتواء نقص المعروض وكذلك تهدئة السوق؟
1: يعني أنا أتصور أوبك قاعد تحاول توازن، في مرحلة توازن بين القلق على تأخر الاقتصاد العالمي والركود الاقتصادي العالمي، وبين المصالح الذاتية أو مصالح أوبك والحفاظ على توازن السوق. أنا أتصور أن أوبك الآن في مرحلة حرجة، رغم أنها متفائلة حقيقة، يعني الجي دي بي يعمل النمو الاقتصادي في أوبك لا زال 3.2، مما يجعله متفائلا من الحركة الاقتصادية، مما يجعله متفائلا في زيادة الطلب خلال هذه السنة والسنة القادمة، وإن قلت عن المستوى التي خمنته بالبداية، ولكن توجد هناك زيادة في الطلب. فأتصور أوبك الآن في حالة من الغموض، تجده يحاول يوازن بين إحياء السوق اقتصاديا وبين الحفاظ على الحصص من خلال الخصومات التي تعرضها للمشترين. يعني
0: دكتور عبد السميع، إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الأزمة تعمل الآن على إعادة توزيع الحصص والنفوذ بين كبار منتجي النفط عالميا؟
1: أتصور بالنهاية يظل الخليج هو المتحكم الأساسي، يعني حقيقة هناك 40% من الطاقة العالمية بين غاز، 20% وبين نفط، في بين نفط ومشتقاته 20% أخرى، وبين 5% أيضا من خلال المواد الكيماوية والأسمدة والبتروكيماويات. هذا يجعل أوبك حقيقة الآن بالأخير هي صاحبة اليد العليا. أنا أتصور هذه مرحلة المناقشات وهرمز الآن يجب أن تنتهي إلى تفاهمات أكثر من أنها إيجاد بدائل طرق أخرى، لأن أصبحت المضائق كلها بما فيها الأنابيب والمخرجات ذات خطر. فلذلك تجد أن بعض الدول رسميا تتجه إلى الاستعمال الناقلات الظل لعمل عقود مع جيرانها، منها من أعضاء أوبك كما تشير بعض الأخبار. يعني
0: هل ستستطيع دول المنتجة المتضررة استعادة حصتها سريعا بعد عودة الإنتاج، أم أن البدائل التي خلقت حاليا ستكون قد رسخت مواقعها؟
1: يعني إذا نأخذ نموذج الكويت مثلا، نجدها بأنها استعانت في المشتقات كثيرا، والمشتقات حقيقة الهامش الربحي زاد عندها كثيرا. يعني الآلة الحربية استعملت المشتقات بصورة جدا كبيرة وضخمة. النقص في أوروبا الذي لم يكن في أجندة أوبك أيضا، دائما عادة أجندة أوبك هي آسيا، أسواق آسيا، الآن أوروبا تعاني من نقص في الطاقة، تعاني نقص في بالنسبة من خلال الحروب الآلة الحربية، تعاني نقص نتيجة انخفاض انتاج الحقول في بحر الشمال لديها. هذه كلها عوامل تجعل أن الدافع هو الطلب على الطاقة أكثر من أنه الدافع إلى التأخر والاستغناء عن الطاقة. والطاقة الأساسية حقيقة المزود الحقيقي هو أوبك الآن. يعني الآن نجد أن العالم اتجه من الغاز إلى النفط نتيجة تعطل الغاز، وهذا النفط رغم ذلك تجده منخفض ويستعمل. أنا أتصور أن في نهاية المطاف سوف تتجه إلى توازن بين العرض والطلب أكثر من أنه عملية التضليل. نعم. من خلال البراميل الورقية الأخرى. يعني.
0: الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تحذيرات من تفاقم مديونية مصر بعد تسلمها شريحة دعم مالي جديدة.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج

أولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أهلا بكم من جديد. توقع ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي محمد معيط اتمام المراجعة الأخيرة لبرنامج دعم مصر المالي في نوفمبر المقبل. جاء ذلك بعد تسلم مصر الشريحة السابعة من حزمة الإنقاذ المالي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل عجز الموازنة. وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد على زيادة قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار بعد تفاقم الضغوط الاقتصادية على مصر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
1: نحو 1,800,000,000 دولار حزمة دعم مالي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي ضمن الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، يهدف التمويل إلى دعم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد والمساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد،
2: لدعم استقرار سعر العملة، لاستكمال المشروعات التنموية الخاصة بالدولة، إلى جانب استكمال الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر في الفترة الحالية، ولاكتفاء من العملة الأجنبية في ظل المتغيرات الجيوسياسية اللي بتمر بيها الدول، والمخاوف كمان من نقص هذه العملة، لأن هذا النقص بيسيطر على سعر الصرف فبيخليه بيرتفع ارتفاعات متوالية بتعطل عجلة الاستثمار.
1: رغم أن تمويل الصندوق لمصر لا يعد حزمة دعم مباشرة للمواطنين، بل يوفر دعما للاستقرار المالي

0: بعض الأعباء نتيجة زيادة التكاليف.
1: وتظهر بعض المؤشرات تحسنا نسبيا في الاقتصاد المصري، حيث نما 5.2% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج قفزة تاريخية فاقت 31% خلال 11 شهرا من السنة المالية الماضية إلى 43 مليار دولار، كما سجلت إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعات هي الأخرى. تمنح الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر وقتا للمناورة كما يرى محللون ماليون، لكنهم يؤكدون عدم كفايتها للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية، داعين إلى البناء على حالة الاستقرار النسبي وفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
2: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي. بداية، موافقة صندوق النقد على حصول مصر على 1.8 مليار دولار جديدة، ما الذي تعكسه في أداء الاقتصاد المصري؟
3: يعني هي بالتأكيد أعطت للحكومة المصرية جزء من الراحة، يعني كان هناك مخاوف ألا تمر هذه المراجعة بسلام، يعني مفترض أننا في العام الأخير من هذا الاتفاق، وكان المفروض أن يعني كما تعهدت مصر أن يكون لديها سعر صرف مرن وأن تتخارج من ممتلكات الدولة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتمكن مصر من الوفاء بهذه التعهدات، ولذلك كان هناك مخاوف أن تتعنت إدارة الصندوق في تمرير هذه المراجعة. هذه المراجعة أعطت جزء من الراحة للحكومة المصرية، وأيضا أعطت نوع من الثقة للمستثمر العالمي في الاقتصاد المصري. أما يعني لو حبينا نقول تأثيرها، لازم نعرف أن هو المبلغ ليس كبيرا، نحن نتحدث عن حوالي 1.7 مليار دولار، وهو رقم ليس كبيرا في ظل وجود عجز على الأقل في الميزان التجاري يقترب من 40 مليار دولار.
2: دكتور عبد النبي، مع ارتفاع أعباء الدين وخدمته، كيف تنظرون إلى التحذيرات من أن تصبح هذه الأمور، الاقتراض الخارجي المتكرر لمصر، مصدرا لزيادة المديونية بدلا من أن يكون حلا لأزمة التمويل؟
3: احنا بالفعل وصلنا للأزمة، يعني الموازنة الأخيرة بتقول أن الفوائد وأعباء الدين، يعني نتحدث عن التزامات السداد للقروض وفوائدها، بيلتهم أكثر من 100% من إيرادات الدولة، يعني وكأننا الدولة تعمل وتنتج من أجل أن تسدد دين الخواجات ولا يكفي، يعني نحتاج إضافة على ما ننتجه أو الإيرادات العامة للدولة، نحتاج يعني أكثر من هذه الإيرادات بنسبة 12% حتى نوفي هذه الالتزامات. أيضا هناك التقارير تقول أن مصر تحتاج حتى إبريل القادم إلى حوالي 62 مليار دولار، هو رقم يعني تقريبا ضعف تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتقريبا حوالي مرة ونص حجم الصادرات أو قيمة الصادرات المصرية إلى العالم. بالتأكيد نحن في أزمة، يعني إمكانية أن يكون لدينا خطة استثمارية محلية في ظل التهام الأقساط وفوائد الديون لإيرادات الدولة، يعني هذا أمر صعب، لأن بالشكل ده يعني لن يكون أمام الحكومة إلا الاقتراض من جديد، سواء بقى من الأسواق المحلية جهاز مصرفي مصري أو طرح أسهم وسندات دولارية أو بعملات مختلفة في الخارج، وده هيزيد المديونية وبالتالي بيفاقم المشكلة ولا يساعد في حلها على الإطلاق، لأن كما يعني قال الجميع الديون لا تصنع تنمية على الإطلاق.
2: دكتور عبد النبي، الصندوق تحدث عن استقرار اقتصادي، لكن المواطن ينظر دائما إلى الأسعار، كيف يمكن تفسير استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تحسن عدد من المؤشرات الكلية؟
3: لا، هو لا يوجد تحسن، يعني عندما نتحدث عن معدل النمو ده ناتج من انفاق ربما لا يكون لديه عائد، ناتج نتيجة دخول أموال زي الشريحة من قرض صندوق النقد الدولي أو من صندوق النقد الدولي أو جزء من صفقات أو بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، يعني نتحدث عن تدفقات لا تقدم تنمية حقيقية، وده اللي بيخلي عندنا معدل نمو إلى حد ما وهمي. ثم إذا نظرنا إلى معدل النمو الذي تجاوز 5% مقارنة بمعدل التضخم الذي وصل إلى حوالي 14%، فنحن

0: بتتحدث عن معدل نمو سالب بنسبه 9%، يعني عندنا انكماش بنسبه 9%. بالتاكيد في ظل هذا الانكماش سوف يعاني المواطن المصري كثيرا، خاصه ان امكانياته على تحقيق معدلات دخل مرتفعه في ظل ارتفاع الاسعار هو امر صعب. اضف الى ذلك ان الحكومه نفسها يعني تطبيق قانون الايجار الجديد، وتقريبا بتتكلم على المواطن او غالبيه المصريين اصبحوا يدفعوا 10 أضعاف ما كانوا يدفعونه، يعني بعد عده ايام سوف يكون مضطرين ان يدفعوا 115% ما كان يعني مقدار ما كانوا يدفعونه. اضف الى ذلك زياده الكهرباء الاخيره، زياده الوقود الاخيره، يعني كل هذا اثر بشكل كبير جدا على امكانيات المواطن المصري للحياه، ناهيك عن ان يعني في جزء كبير جدا من الخدمات لم يعد متاحا بالمجان، ويضطر المواطن المصري الى دفع يعني مقابل للحصول عليه، وفي النهايه زادت اعباءه، وبالتالي يعني شعوره بالمشكله هو اكبر من المؤشرات التي يتم تداولها.
1: صندوق النقد يكرر أن تقليص دور الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص أمر أساسي ومهم. لماذا يمثل حجم الدولة في الاقتصاد مشكلة بالنسبة إلى جذب الاستثمارات الخاصة ولا سيما الأجنبية منها؟
0: يعني هو معروف حتى يعني ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، لكن حتى الاستثمارات المحلية، يعني ما يتاح للدولة ولاستثماراتها رغم طبعا وجود قانون بيساوي ما بين مشروعات الدولة والمشروعات الأخرى، لكن معروف أن الدولة عندما تريد شيء بتحصل عليه بسهولة. يعني عندما يكون للدولة مصانع بتنتج منتجات معينة واحتاجت إلى خامات أو مستلزمات إنتاج تحصل عليها بكل سهولة، وربما أيضا بدون جمارك وبدون رسوم. لكن لو يعني مصنع للملابس الجاهزة أو للبدل بغرض التصدير في المنطقة الحرة مثلا ببورسعيد احتاج إلى $1,000,000 من أجل توفير زرار، يعني زرار للبدلة، لم يتمكن من الحصول على هذا التمويل، وبالتالي خسر وقفل المصنع وخرج المستثمر الأجنبي الذي كان موجودا. يعني هذا مثال على أن يعني منافسة الدولة سوف تكون أكبر، وربما لا يستطيع القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كل احتياجاته اللي هو بنسميه بقى توافر سلاسل الإمداد. يعني أنا كنت معكم الأسبوع اللي فات وكنا بنتكلم على مشكلة المصانع العاملة في مجال البلاستيك لعدم قدرتها للحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج. هذا هو ما يجعل الاستثمار الأجنبي سواء بقى محلي أو مباشر يخشى منافسة الدولة، لأن الدولة عندما تكون هي المنافس لن يتمكن من منافستها، وفي ظل يعني أي ظروف طارئة سوف يضطر هذا المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي إلى الخروج أو قبول خسائر قد لا يتحملها لفترة طويلة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من القاهرة.

0: يترك الموسم الجاف تورة ثقيلة على قطاع الزراعة في بريطانيا مع تراجع إنتاج بعض المحاصيل بنحو 30%، بينما يواجه المزارعون كلفة متزايدة للتكيف مع ظروف مناخية قد تعيد رسم حسابات الإنتاج وأسعار الغذاء.
1: الغبار المتصاعد من الحقول البريطانية يلخص موسما زراعيا صعبا، بعدما سجلت البلاد أكثر أشهر يوليو جفافا منذ بدء القياسات. وفي شرق إنجلترا بدأت التداعيات الاقتصادية تظهر بوضوح مع تراجع إنتاج المحاصيل. في مزرعة في سفك انخفضت الغلة بأكثر من الربع عن متوسط السنوات العشر الماضية، بعد أن أدت الحرارة والجفاف إلى نضج المحاصيل مبكرا.
2: تحققت كل مخاوفنا عندما بدأنا الحصاد واكتشفنا أن الإنتاج أقل بنحو 25% إلى 30% من متوسط السنوات العشر الماضية، وهذا انخفاض كبير.
1: انخفاض الإنتاج يعني إيرادات أقل للمزارعين في وقت تتطلب فيه مواجهة الجفاف استثمارات أكبر، ولهذا تتجه المزرعة إلى تنويع المحاصيل وتجربة أصناف أكثر قدرة على تحمل الظروف الجافة لتقليل مخاطر خسارة الموسم بالكامل. لكن استمرار تراجع الإنتاج قد يضغط أيضا على إمدادات الغذاء ويزيد الحاجة إلى الاستيراد، بما يجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

0: أنا قلق بشأن السنوات المقبلة، ويبدو أننا قد دخلنا في نمط من الجفاف، فهذه ثالث سنة ربيع جاف على التوالي. ربما علينا أن نتقبل أن هذا سيستمر وأن نغير دورات زراعتنا وفقا لذلك.
1: ومع توقع تكرار هذه الظروف، يواجه القطاع الزراعي البريطاني تحديا يتجاوز خسائر موسم واحد إلى ضرورة التكيف مع واقع قد يجعل الإنتاج أقل كفاءة وأكثر كلفة.
2: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: موجز للأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع بكل قوة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة، قال إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تواصل ممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس، وشدد على موقف أنقرة الرافض لمحاولات تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. وأشار أردوغان إلى ضرورة توفير الشروط اللازمة لبدء عملية إعادة إعمار وبناء غزة وضمان الأمن فيها في أقرب وقت ممكن. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر خلال زيارته لمدينة بنغازي شرق ليبيا. وأفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية بأن الزيارة تهدف تعزيز العلاقات التركية الليبية في المجالات السياسية والتجارية والطاقة والعسكرية والدفاعية. وأضافت المصادر بأن العلاقات الثنائية يجري تطويرها على أساس المنفعة المتبادلة للمساهمة في تحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن في ليبيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط مقاتلة من طراز F-16 بولاية يالوفا غرب البلاد ونجاة قائد الطائرة بعد قفزه بالمظلة. وأفادت الوزارة في بيان أن الحادث وقع عرضيا خلال تنفيذ طلعة تدريبية لقواتها الجوية في الولاية غرب البلاد. وقالت إن قائد الطائرة تمكن من النجاة عقب أن قفز بالمظلة دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن الحادث المذكور. قال مسؤول إيراني إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن من بين القضايا التي يجرى بحثها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأكد أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق بشأن هاتين المسألتين. وتأتي التصريحات في ظل تعثر المساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين الاقتحام من قبل المستوطنين. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق، واعتبرت إياه تعديا على حرية العبادة وامتدادا لسياسة تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا والتضييق على المصلين. وطلبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار والذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء جرى بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها في إسرائيل الأسبوع الماضي. أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ قائلا إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية عن انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا والواقعة على ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. وصلنا لختام هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu istiyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
6: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فنربحتش التركي يضرب موعدا مع ليون الفرنسي في الدوري الفاصل المؤهل لدوري أبطال أوروبا. زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صديقته جورجينا يشعل مواقع التواصل. وفي قضيتنا اليوم نناقش تصاعد الضغوط على رئيس فيفا جياني إنفانتينو في ظل معارضة قارية لمشروعه التجاري ودعم أمريكي واضح من دونالد ترامب وسط مخاوف من أزمة تهدد مستقبل إدارة كرة القدم العالمية.

حجز فنربحتش التركي مقعده في الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على شتروم غراتس النمساوي بهدف دون رد ليتأهل بمجموع 3 أهداف دون مقابل. ويواجه فنربحتش أولمبيك ليون الفرنسي في الدور الفاصل، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 18 أغسطس والإياب يوم 25 من الشهر ذاته. توصل الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى اتفاق شفهي مع بيشكتاش التركي للانضمام إليه بعقد يمتد حتى يونيو 2029 في صفقة انتقال حر. وأصبح فلاهوفيتش لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع يوفنتوس في 30 يونيو الماضي بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مفاوضات انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة تواجه تعقيدات في ظل استمرار الخلاف بين الناديين حول قيمة الصفقة. ويتمسك رودري بالانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل بعدما رفض عروضا من ريال مدريد ومانشستر سيتي لتجديد عقده. أعلن برشلونة إصابة جناحه السويدي من أصل سوري روني باردغجي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر. وتعد الإصابة ضربة جديدة لباردغجي البالغ 20 عاما بعدما سبق أن غاب قرابة عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة عام 2024. توصل باريس سان جيرمان وبرشلونة إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال فيران توريس إلى النادي الفرنسي في صفقة يتوقع أن تكون كبيرة ماليا. ومن المنتظر إتمام الصفقة رسميا قبل نهاية الأسبوع بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية. أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خدمة جديدة باسم الخط الواضح لتوضيح الحالات التي تستدعي تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد وتلك التي تبقى ضمن صلاحيات حكم الساحة. وتستهدف الخدمة الحكام واللاعبين والجماهير بهدف تعزيز الشفافية في تطبيق تقنية الفار والحد من الجدل المرافق لقراراتها. دخل الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال السابق دائرة المرشحين لتولي قيادة منتخب هولندا خلفا لرونالد كومان الذي رحل بعد نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2026. وكشفت صحيفة دي تيليغراف الهولندية عن مفاوضات بين مارتينيز والاتحاد الهولندي دون التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع إعلان كريستيانو رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز وسط موجة من التهاني والتعليقات الطريفة التي احتفت بزواج نجم الكرة البرتغالية. نبدأ مع صفحة سبورتينج بالعربي التي احتفلت بزواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز وكتبت: عاجل رونالدو دخل القفص الذهبي، ألف مبروك لأسطورة سبورتينج والعالم كريستيانو رونالدو بمناسبة زواجه من جورجينا، نتمنى للدون حياة ملؤها السعادة والاستقرار. أما موسى فتوقف عند التفاعل الكبير مع إعلان رونالدو زواجه من جورجينا مشيرا إلى سرعة انتشار المنشور وكتب: بوست الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد إعلان زواجه من جورجينا رودريغيز يصل إلى 10 ملايين لايك خلال 3 ساعات فقط. ومن جانبه شارك ابن عمان فرحته بزواج النجم البرتغالي وكتب تعليقا مقتضبا عبر فيه عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: كريستيانو رونالدو وجورجينا تم الزواج، يستاهل الحب. بدوره احتفل هارون بإعلان الزواج مستحضرا سنوات العلاقة بين رونالدو وجورجينا وكتب: النهاية السعيدة التي انتظرها الجميع بعد 10 سنوات من الحب والدعم. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه رسميا من جورجينا رودريغيز. ونختم مع سلطان الذي تناول خبر زواج رونالدو من زاوية مختلفة مازحا بشأن بساطة الاحتفال وتكاليف الزواج وكتب: حتى كريستيانو رونالدو يفضل الزواج العائلي بعيدا عن التكاليف.

0: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مؤكدا أن الاتحاد سيرتكب خطأ فادحا إذا قرر استبداله في وقت يواجه فيه المسؤول السويسري الإيطالي ضغوطا متزايدة من عدد من الاتحادات القارية على خلفية مشروع مثير للجدل يتعلق بفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.
1: تتسع دائرة الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لتتحول الأزمة داخل فيفا إلى مواجهة مفتوحة تهدد بتغيير شكل إدارة كرة القدم العالمية. ثلاثة اتحادات قارية هي الأوروبي والأسيوي وكونكاكاف وجهت انتقادات حادة إلى إنفانتينو على خلفية مقترح يتعلق ببيع حصص في حقوق كأس العالم، وطالبت بمراجعة مستقلة للمشروع في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة الدولية. واللافت أن المعارضة لم تتوقف عند الاتحادات القارية، إذ انضمت الولايات المتحدة وكندا الدولتان المضيفتان إلى جانب المكسيك لمونديال 2026 إلى الأصوات المنتقدة لإنفانتينو، بينما لا تزال المكسيك من أبرز الداعمين له. وفي خضم هذه الأزمة دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط معلنا دعمه لإنفانتينو ومحذرا في تصريحات مباشرة من أن إبعاده عن رئاسة فيفا سيكون خطأ فادحا، ومعتبرا أن رحيله قد يضر بنجاح البطولة ومردودها المالي. وبين جبهة معارضة تتسع ودعم سياسي أمريكي لإنفانتينو، تبدو كرة القدم العالمية أمام واحدة من أكبر أزمات الحوكمة في فيفا خلال السنوات الأخيرة، فيما يبقى السؤال: هل ينجح إنفانتينو في احتواء التمرد أم تتحول الخلافات إلى واقع جديد بمسابقات موازية تهدد وحدة اللعبة؟
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي. أهلا بك دكتور. برأيك يعني هل تحولت أزمة إنفانتينو داخل الفيفا يعني من خلاف حول مشروع استثماري إلى صراع حقيقي على مستقبل الكرة العالمية؟
2: أولا إنفانتينو بمشروعه هذا كما لو أنه يرمي برصاصة على رجليه. إنفانتينو ربما جاء في السنوات ما بين 2016 لغاية الآن جاء بمشاريع كثيرة متعددة على مستوى رفع الأندية في كأس العالم رجال ذكور وأيضا على مستوى كأس العالم الأندية، ربما أيضا رفع حتى من إيرادات الفيفا بنسبة 20%، وأكثر من ذلك أنه طور مشروع فورورد الموجه لدعم الاتحادات الوطنية من 1 مليون دولار إلى حوالي 8 مليون دولار. كل ذلك أنجزه إنفانتينو بعد مرحلة عصيبة من بلاتر الذي اتهم بالتلاعب وبالفساد في مالية الفيفا. الإشكال أنه إنفانتينو وإن كان لا أحد يشك في نزاهته وفي أنه استطاع أن يفرض حكامة جيدة داخل الفيفا، فإنه في هذه السنة ربما أدخل الفيفا إلى معترك لم يعهده أحد. كرة القدم معروفة أنها ليست للبيع، وهذا هو الشعار الذي رفع من طرف الاتحادات الرافضة التي بلغت تقريبا 135 اتحاد. وبالتالي إذا كنا نرى بأنه هو مشروع يرى فيه تطوير كرة القدم، فإنه البعض الآخر يرى فيه بأنه احتكار لكرة القدم. وبالتالي هذا الأمر كان نتيجته هو خلاف بين مختلف الأطراف، وبالتالي أصبح البعض يرى في أنه إما استمرار إنفانتينو بمشروعه أو رحيله إن هو أصر على هذا المشروع. وبالتالي دخلنا في جدال من الحديث عن مشروع FFE الذي يرغب في تطويره وفي وضعه كوسيلة ربحية لكأس العالم، إلى مناقشة استمرار إنفانتينو في المرحلة المقبلة شهر مارس 2027 بالرباط، علما أنه مسألة استمراره لم تكن محل نقاش قبل كأس العالم. مباشرة بعد كأس العالم في بلد ترامب ربما دفع في اتجاه أن يحول فيفا إلى منظمة ربحية بشكل كبير، وبالتالي أثر أيضا على حدود استمراره كرئيس للاتحاد الدولي.
0: طيب دكتور، برأيك يعني ما الذي يجعل هذا المشروع بهذه الحساسية الكبيرة، ولماذا تخشى الاتحادات القارية وبالأخص الاتحاد الأوروبي من تداعيات هذا المشروع؟
2: فلنكن صريحين، أي تظاهرة تمر من الولايات المتحدة وإلا تكون لديها عواقب غريبة جدا. 1994 كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عرفت عدة تغييرات حتى على مستوى أقمصة الحكام، بل أن

0: الولايات المتحدة كانت ترغب في فرض أن تجري مباريات كرة القدم في 4 أشواط، يعني في أمر غريب جدا لم تعهد كرة القدم منذ حوالي قرن من الآن. إذن الولايات المتحدة دائما ترغب في التغيير وفي إحداث أشياء ربما تكون لديها يعني عوائد مالية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بعض شركاتها. ما حدث هو أنه كأس العالم 2026 عرفت عدة أحداث، من طرد حكم، من طريقة تفتيش المهينة للمنتخبات، من فرض أشياء على الفيفا لم نكن نعهد بها. الفيفا كانت في السابق تفرض على حكومات دول وعلى تظاهرات رياضية تفرض توجهاتها الخاصة كما حصل بالنسبة لقطر وروسيا سابقا، لكن ما شاهدناه في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه دولة الولايات المتحدة فرضت تصوراتها عكس ما كان يروج داخل الفيفا، بأن الفيفا لا تربط بين الرياضة وبالسياسة وبأن لديها ضفدع تحملات يتوجب على الدول أن تنضبط إليه. بالولايات المتحدة شاهدنا العكس تماما، بل وصل الأمر إلى إحداث جائزة غريبة لترامب، وأكثر من ذلك أنه بدأنا نتحدث عن مشروع استثماري، والغريب فيه هو أنه الشركاء من هم؟ اولا هناك بنك، هناك مؤسسه استشاريه وهي جي بي مورغان ومعروفه بانها شركه امريكيه، ثم ايضا الشركاء المحتمل ان يدخلوا هناك ايضا شقيق سهر ترامب، وبالتالي البعض اصبح يرى بان الولايات المتحده في محاوله لخطف كاس العالم، وبالتالي كانت هناك معارضه قبل هذا المشروع بخصوص السلوكات التي طرات على كاس العالم، خصوصا ادخال لاعب مطرود في مباراه، ثم ايضا هذا المشروع الاستثماري الذي جعل اوروبا تتوجس من هذه العمليه، وكانت اول من قاد هذه العمليه لانقاذ كره القدم بشعار انه كاس العالم ليست للبيع. طبعا الحال تبعتها اسيا، تبعتها مجموعة الكونكاكاف التي تضم اتحاد شمال أمريكا وأيضا الكاريبي، وبالتالي أصبحنا أمام أغلبية تضم 135 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاد وطني منخرط في الفيفا، ما دفع إنفانتينو إلى التراجع بدون أن يعلن عن سحب نهائي هذا المشروع، بل اعترف بأنه كان، وهذا هو الأمر خطير جدا، أن تلزم الاتحادات الوطنية بالموافقة في ظرف قياسي وفي أجل زمني ضيق، علما أنه كان المفروض ببساطة أن يتم عرض المشروع هكذا وعرض حيثياته وتركه للجمعية العمومية هنا بالرباط شهر مارس 2027 من أجل أن يكون مناقشات وأيضا رفع تقارير وأيضا التصويت عليه بشكل واضح. هو كان يحاول أن يدفع الاتحادات الوطنية إلى التصويت عليه بدعوى أن هناك دعم مالي سيقدم الاتحادات الوطنية يبلغ 40 مليون دولار، علما أنه نعرف أنه كان هناك اتحادات وطنية في العالم من بين اتحاد إسباني أو الفرنسي أو أيضا حتى السعودي ميزانية اتحادات وطنية تفوق 700 مليون دولار، فهل ستنظر إلى هذا الفوتات أي 40 مليون دولار؟ ففهم بأنه إنفانتينو يحاول استمالة كل اتحادات الوطنية الضعيفة خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، القارة الإفريقية التي اتحاد مصر من حجم اتحاد مصر لكرة القدم ميزانيته لا تتعدى 25 مليون دولار، وبالتالي 40 مليون دولار ستكون حافزا بالنسبة للاتحاد وبالنسبة لباقي الاتحادات هنا في القارة الإفريقية من أجل دعمه. الدليل هو أن القارة الإفريقية الوحيدة التي لم تعلن صراحة بأنها ترفض هذا المشروع، بل أنها نوهت بالبلاغ الأخير للفيفا وقالت بأنه جيد أن تدعم إيفانتينو في نفس الوقت تقول بأنه جيد أن يتم مراجعة هذا المشروع. إذن هو مشروع هناك توجس من طرف أطراف 135 اتحاد وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي القوي الشرس الذي يحاول زحزحة إيفانتينو من من من كرسي، مقابل ذلك هناك اتحادات وطنية موزعة على رأسها هناك المغرب، هناك قطر، هناك الإمارات التي تدعم إنفانتينو في هذا المشروع وفي توجهاته وأيضا في بقائه على رأس الفيفا.
1: وبالتالي يعني هنا ربما نكشف عن يعني التوافق موقف اتحادات كالاتحاد الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف ضد هذا المشروع. يعني هل يعني هذا بأنه سحب الثقة من إنفانتينو وبالتالي عزله عن كرسيه في المستقبل القريب؟
0: ممتاز. هو قبل هذا المشروع لم يكن احد يناقش إنفانتينو على كرسي العرش او كرسي رئاسة الفيفا، ولم يكن احد يجادل فيه، بل انه هنا حتى نور غياب اي منافس له. ربما هذا المشروع أضر بصورته وخلق له شنآن كبير مع اتحاد أوروبي يضم 55 اتحاد وطني وبالتالي 55 صوتا، فهو أضر به. السؤال الآخر إذا ذهبنا في هذا الاتجاه هو أنه من سيخلف إنفانتينو؟ أعتقد بأنه إن كان هناك شخص قد يخلفه فهو من الاتحاد الأوروبي دائما، لأنه عندما نرى باقي الاتحادات الأخرى فربما ليس هناك مرشح قادر على أن يقود الفيفا في هذه الظرفية، وبالتالي إنفانتينو ضرب أو أطلق رأسه على قدميه وأصبح هدد هو نفسه بنفسه حظوظه في الاستمرار على رئاسة الفيفا لولاية ثالثة منذ 2016، علما أنه لا أحد ينكر بالدرجة، يعني لا أحد ينكر أنه ما بين 2016 و2026 شهدت الفيفا تحولات كبيرة جدا على مستوى الحكامة، على مستوى التدبير، على مستوى تطوير كرة القدم، على مستوى تطوير كرة القدم للناشئين في مختلف أنحاء العالم بشكل يعني يجعل مرحلته مرحلة يعني مثيرة ومرحلة جذابة ومرحلة قادرة لوحدها أن تشكل ورقة إضافية من أجل ترشيحه. لكن هذا المشروع أعتقد بأنه هو الذي أضر بصورة إنفانتينو، وربما لو سحبه وحاول إعادة الثقة مع مختلف الاتحادات من الآن إلى غاية مارس 2027، فأعتقد أنه ربما قد تتحول الأمور لصالحه مجددا في ظل دعم كبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
1: نعم دكتور، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الشخصيات المعارضة لجياني إنفانتينو في هذا المشروع.

0: عودة لك ضيفي الكريم. دكتور، يعني رأينا ترامب لترامب تصريحات يدعم فيها إنفانتينو، وقال بأن استبداله يعني اعتبره بالخطأ الفادح. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الدعم السياسي عامل قوة بالنسبة لإنفانتينو؟
1: هو ترامب يعني طبيعي أن يدعم صديق إنفانتينو. ما فعله إنفانتينو مع ترامب يعني شكلوا ثنائية على ميدان كرة القدم ومسرح الفيفا بشكل رهيب جدا. الأول يقوم بابتداء جائزة اسمها جائزة فيفا للسلام لترامب في سابقة غير مسبوقة وربما لن تكون ملحوقة لصالح ترامب بعد فشل ترامب أو بعد عجز ترامب عن الفوز بجائزة نوبل السلام. فربما إنفانتينو تحرك من أجل ترضية زميله ترامب في البيت الأبيض في صورة شهيرة يقدم له جائزة لا هي في الأصل بدعة. النقطة الثانية هو أنه إنفانتينو ما قدمه من تسهيلات ومن غض الطرف عن احتجاجات اتحادات وطنية خلال كأس العالم، هذا الأمر أفاد ترامب كثيرا. أكثر من ذلك أنه أن ينصاع لطلب جاء من ترامب مباشرة بخصوص إدخال لاعب تعرض لبطاقة حمراء في مباراة بلجيكا، أعتقد بأنه هو العته وهو السفاه نفسه. أن نصل هذا الأمر ونحن في 2026 في كأس العالم، لا نتحدث عن مباراة تائهة في إحدى الدوريات الإفريقية يتم إرجاع لاعب من سبق له أن له بطاقة حمراء مستحقة، بل أمر يتعلق في أكبر تظاهرة دولية وهي كأس العالم في الولايات المتحدة. أي أنه لم الولايات المتحدة استطاعت احتواء كأس العالم واحتواء الفيفا واحتواء أيضا إنفانتينو، فهو طبيعي أن يكون أكبر مساند له وأكبر داعم له، وظل دائما على ذلك الحال. ونحن نعرف عقلية ترامب التي تؤمن بالاندفاع وتؤمن أيضا بالتعبير عن وجهات نظر بشكل مباشر بدون الالتفات إلى المصادر أو إلى البروتوكولات إلى آخره. لكن نقطة ربما هنا قد نحسبها لإنفانتينو هو أنه إنفانتينو يريد فقط كواجهة أن يقول لنا بأنه هذا المشروع هو من أجل ضمان مداخيل لكأس العالم خلال الأربع سنوات التي تفصل بين دورة وأخرى، وبالتالي عوض أن تترك تلك السنوات بدون مداخيل خاصة بكأس العالم فهو يحاول أن يرتب لها مداخيل وأن يضفي عليها زخما ماليا إضافيا. هذا ربما يظل هو الظاهر الذي يظهر للجميع، لكن الباطن وهو محاولة أن تدخل الولايات المتحدة عن طريق شركاتها وعن طريق مستثمريها، وكما قلت شقيق سهر ترامب سيكون حاضرا في تلك الشركة من أجل أن يتم اكتساح وربما استثمار داخل كأس العالم وداخل الفيفا، لأن الولايات المتحدة لا يمكن تضيع فرصة هكذا كعكة مالية أن تضيعها بين يديها. إذن فطبيعي أن يكون إنفانتينو أو يكون ترامب هو أول داعم الأول والأخير لإنفانتينو، واعتقد أنه ترامب بطبيعته وحدته قد يصل إلى حد أنه تهديد بعض الاتحادات التي قد تعارض إنفانتينو. قد تقول لي أبالغ، أقول لك لا، لأنه سنة 2018 شهر يونيو قبل إعلان عن الفائز بكأس العالم أو الفائز بتنظيم كأس العالم 2026 تم الإعلان عن ذلك شهر يونيو 2018، وكان المغرب مرشحا ضد الولايات المتحدة، قام ترامب

0: بتهديد عدة اتحادات وطنية من أجل عدم التصويت للمغرب، وأنه في حالة من صوت للمغرب سيتعرض لعقوبات، وربما قد يتعرض لعدم منح دعم مادي. وهذا ما أدى بنا إلى أنه المغرب صوتت ضده 7 دول عربية وأزيد من 15 دولة في القارة الإفريقية، فقط بسبب الترهيب الذي وضعه أو الإرهاب الذي وضعه ترامب أمام هذه الدول. وبالتالي لن أجد غضاضة أو مبالغة أن أقول بأنه ترامب ربما في دعم إيفانتينو قد يسلك نفس السلوك مع بعض الاتحادات، أو ربما قد يدخل في عملية ترغيب وترهيب لهذه الاتحادات من أجل أن تضمن لإيفانتينو مرورا سلسا في الجمعية العمومية المقبلة.
1: طيب دكتور، يعني في حال فشلت محاولات التسوية لهذا المشروع، برأيك هل تمتلك الاتحادات القارية يعني مسابقات بديلة عن مسابقات الفيفا، أم أن وحدة كرة القدم العالمية هي خط أحمر؟
0: لا أعتقد أنه التهديد الاتحاد الأوروبي بأنه لن يشارك في كأس العالم هو يمكن أن نأخذه محمل الجد. نحن نتحدث عن إرث كروي ممتد لأزيد من 100 سنة. 2030 سيتم احتفال بمئة سنة على أول دورة جرت في أوروغواي سنة 1930، وبالتالي لا يمكن الاتحاد الكروي ومن بين أعضائه هناك إنجلترا التي هي صانعة هذه الكرة القدم أن يتم المقامرة والمغامرة من أجل ضرب هذا المشروع كأس العالم هكذا من خلال التغيب عن هذه كأس العالم. أعتقد بأنه هو مجرد تهديد، ولا يمكن أن تصور أن الاتحاد الأوروبي فعلا يأخذ الأمور على محمل الجد. لا يمكن لكأس العالم أن تكون لها بديل، لا يمكن لكأس العالم أن تضرب إرث سنوات وعقود بكل القصص الجميلة التي عاشتها كأس العالم، بكل المباريات الجميلة والحماسية التي عشناها بما فيها حتى الدورة الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبالتالي أنا أقول لا يمكن لأي اتحاد قاري أن يصنع لنا بديلا لكأس العالم، حتى لو كانت كأس أوروبا التي ربما تضم أكبر المنتخبات والأكثر تصنيفا في ترتيب الفيفا، لا يمكن أن تصنع لنا بديلا لكأس العالم. لا يمكن الاتحادات هنا وهناك ثلاث اتحادات أو اثنين أن يصنع لنا بديلا لكأس العالم. هي محاولة شد الحبل بين الأطراف، وبالتالي سيكون الأمر محل تفاوض. واعتقد بأنه بلاغ الفيفا وبلاغ إيفانتينو وكاتب العام هو يشكل تراجعا من طرفه ومحاولة مد يد التفاوض من أجل أن تمر الأمور بشكل سلس. أما كأس العالم فأعتقد أنه لا أحد في العالم 7 مليار متفرج فرد في هذه الكرة الأرضية يتمنى أن تغيب كأس العالم ولو دورة واحدة.
1: طيب وماذا إذا أصر إيفانتينو على هذا المشروع، يعني في ظل الزخم الكبير المعارض لهذا المشروع؟
0: أعتقد أن إيفانتينو هو يحسب جيدا ويعرف حساباته أيضا، وربما أيضا لديه مستشارين. آخر الأوراق التي ربما قد تشكل ضغطا على إيفانتينو هو استقالة أحد مستشاريه. ربما الأمر لا يتعلق بمحاولة دخول إيفانتينو في معركة كسر العظام مع الجميع. أعتقد بأنه إيفانتينو بدأ في التراجع، ولا يمكن تصور أن يستمر في هذه المعركة لأنه خاسر منذ البداية. عندما نقول خاسرة لأنه الأنظمة العامة المنظمة للجمعية العمومية للفيفا هي تمنح التصويت للاتحادات، وإلى غاية الآن هناك 135 صوت من أصل 211 عبرت عن اعتراضاتها بغض النظر عن عدد الاتحادات القارية. إذن هو الأمر يعرف جيدا مسبقا بأنه فاشل منذ البداية. بالإمكان أن يحاول برمجته في إطار يرضي الجميع وبشكل يجعله فعلا مغريا، لكن على أن يكون على أساس توافقي وأن لا يكون يعني مشوبا بهيمنة أمريكية على هذا المشروع.
1: نعم، كنت معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك.

بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحباء في لوس أنجلوس أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفا الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء. ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي. كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة، حاول الحاضرون الفصل بينهما لتهدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

0: اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض. عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر، تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة. الاعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم. ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كبقى العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع، فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو، والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة، الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة، بس أكتر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع تخيل نفسك تنام وانت جوعان بدك تاكل وما تلاقي اللقمة. أطفال غزة بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الأمان، بيستحقوا بيوت.
0: ومع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعالوا أرجوكوا إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس، بالرغم من 3 سنوات حرب مرينا فيها، إلا أنه في حياة وبالعلم راح نبني غزة. اللي بميز هذه المدرسة عيد على إيدك، فيها مساحات واسعة والدوام فيها بشكل يومي من الساعة 8 للساعة 2، وموضوع المواصلات محلول خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفرة ذهابا وإيابا. وهل تعلم يا أحمد أنه هذه المدرسة الوحيدة اللي فيها مختبر حاسوب؟ ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم، لازم طلابنا يتعلموا لأنه بالعلم رح نبني غزة.
0: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
3: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هن عدوا فيها انه هن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة لحتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب إنهم يتجاوزوا العقبات.
2: يذكر مشاهدينا الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عارف من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل لخمس منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر أخذهم. إحنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أسفدت فشلها للأسف في الوقت اللي فاتت في شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي إحنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بالناشد القلوب الرحيمة لهم يطلعوا على مستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان
2: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبقى منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلا: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة، الاستثمار أقول العاجل في إعادة تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل من الضياع. سعيدة تقول: كل الاحترام والتقدير لمن يبذل أي جهد من أجل طلاب غزة، شكرا لمن بادر لمساعدتهم على إنسانيته وتعاطفه ودعمه. بعد 5 عقود من الظلم والاستبداد في سوريا رفعت الجلسة، عبارة اختتم بها القضاء السوري آخر فصل من فصول محاكمة عدد من أبرز رموز نظام الأسد بعد صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

0: والقتل القصد لأطفال دون سن الخامسة عشر من العمر والقتل القصد.
1: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأجواء. ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود. أقول شكرا لله مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معاً.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة. الظلم مو كويس، والمظلوم إلا الله ما ينصره، والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم الإعدام، القصاص بالقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة. صحيح. بقية إحنا شعب انظلم 14 سنة، انقتل منه بالملايين، تهجر أنا من المهجرين.
4: شعور عم ننتظره بالدقيقة، 14 عام عم نستنى هاي اللحظة. البداية بعاطف نجيب، لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
0: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودعت السلطات السورية إلى إلغائها مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته، وتأتي استجابة لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام، بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف المظلومين وكشف الحقيقة وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. تعليق آخر لزياد الصوفي: لا أحد فوق العدالة، ولا قصر يحمي قاتلا، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. فؤاد يقول: بعد طول انتظار يشعر المظلومون أن للعدالة صوت.

0: الوطن، وأن دموع الأمهات الثكالى حرمة لا تضيع، وأن آهات المعتقلين لم تذهب سدى، لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذ بكل هذا ينهار ونظامه يسقط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولا ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقدا ومكلفا إلى حد كبير. شاهدوا معي.
1: كل دول العالم بتشوب بتمسك الفيشة تبعت المروحة شبكها في الكهرب بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس، لكن احنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذه تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك إذا لقيتش نظيف 1000 شيكل قرابة $350، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها اللي يحركها بطارية، البطارية تقريبا بدك تحكي على $2000 وطلع فوق، وطبعا البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم كيف. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفرة ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة. هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي $5000 حق طيارة بدك تشغل مروحة. يعني تخيل انت عشان تجيب شوية هواء مروحة بدك قرابة $5000-6000 في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هذي، ما هو هواء سخن وهواء سخن، ان شاء الله ما رده.
0: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه بعضا منهم في فيتنام وتقول لهم أنتم مجرمو حرب. نشاهد معا.
2: Free Palestine. Free. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a fucking war criminal. Right in front of me. Actually, yeah, I see many war criminals right in front of me.
3: How do you say that I don't know shit when I literally was in Egypt working with Palestinians? No, because you're a genocidal maniac that thinks that you can go to Asia and not be held accountable for your actions.
0: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركية جوكسور تصيب بدقة متناهية أهدافاً منخفضة التحليق قرب سطح البحر. نتابع معاً.

طفلات من غزة يقدمن أغنية تحكي براءتهن وطفولتهن المسلوبة وسط الحرب ويرقصن بين الدمار على وقع كلمات تلك الأغنية. تابعوا معي. بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل لقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تتصاعد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وترتفع معها حدة الهجمات والتهديدات مع تزايد استهداف الموانئ ومنشآت الطاقة والبنى التحتية. إعلان حالة الطوارئ في مدينة نوفوروسيسك الروسية على البحر الأسود قرع جرس الإنذار أمام تحول المعارك إلى البحر الأسود وزيادة استهداف ما يسمى بأسطول الظل الروسي في ظل استمرار استهداف الموانئ الأوكرانية. فما طبيعة الضربات العسكرية التي يشنها البلدان على بعضهما؟ ولماذا التركيز على الموانئ ومنشآت الطاقة؟ وهل دخلت الحرب بين موسكو وكييف مرحلة لا عودة بانتظار اجتراح حراك سياسي يعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟
1: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضاً قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
2: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديداً، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دماراً واسعاً في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضاً مصفات أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضاً عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
0: للحديث أكثر حول ملف هذه الحلقة أرحب بضيفي. ينضم إلينا من موسكو الباحث في الشأن الروسي الأستاذ أندري أونتيكوف، أهلا ومرحبا بك. ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو، أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك سيد خليل، عسكريا ما هي أهمية استهداف نوفوروسيسك تحديدا؟ فنحن نتحدث عن موقع روسي يبعد مئات الكيلومترات عن خطوط القتال وعن قاعدة أصبحت أكثر أهمية بعد تراجع حرية حركة الأسطول الروسي في غرب البحر الأسود. هل نحن أمام تحول عملياتي في العمق العملياتي الأوكراني؟
3: مساء الخير أولا لحضرتك ولضيفك الكريم من موسكو. الضربة على نوفوروسيسك التي تبعد حوالي 350 كيلومتر من الحدود الأوكرانية هي ليست ضربة عسكرية، إنما استهدف مخزنان مهمان للحبوب واستهدفت أهداف أخرى في المدينة، ولكن تم تحييد أنبوب النفط الذي يأتي من كازاخستان، وتبين أن ذلك كان بطلب من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للأوكرانيين الذي حذرهم من استهدافه لعدم تأثر السوق الدولي. أما بالنسبة لهذا المرفأ، هذا المرفأ بعد أن لم تعد تستعمل البحرية الروسية المرفأ الأساسي في شبه جزيرة القرم، أصبح هذا المرفأ الأساسي الذي تستعمله البحرية الروسية، ولكن معنى هذا المرفأ وأهميته هو تصدير الحبوب. والنتيجة التي ستترتب على تدمير مخزنين للحبوب ومخزنين ويعني منصتين لشحن الحبوب على البواخر، من المتوقع أن تنخفض إمكانية التصدير الروسي من الحبوب حوالي 1 أو 1.5 مليون طن كل شهر. وكذلك الضربة التي تلقاها مرفأ أوديسا قبل 3 أيام وضرب نوفوروسيس كان ردا على استهداف أوديسا، ستنخفض الصادرات الأوكرانية من الحبوب أيضا بنسبة 12%. الحاصل أنه خلال الشهرين اللذين يعني اليوم شهر آب وشهر سبتمبر المقبل، من المنتظر أن ينخفض تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا بين 6 و8 ملايين طن من القمح، وهذا يؤثر على الأمن الغذائي لشمال أفريقيا وللشرق الأوسط.
0: سيد أنتيكوف، نوفوروسيسك ليست مجرد قاعدة بحرية، هي أيضا عقدة مهمة لتصدير الحبوب كما تحدث الأستاذ خليل. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استهداف هذه القاعدة المهمة إلى تحويل البحر الأسود إلى ساحة عسكرية وساحة ضغط اقتصادي على روسيا إن صح التعبير؟
4: بصراحة البحر الأسود قد تحول إلى ساحة القتال منذ الفترة، يعني هذه ليست المرة الأولى عندما تحاول أوكرانيا أن تستهدف ميناء نوفوروسيسك، وبشكل عام توجد هناك نشاطات عسكرية كل من الروسية والأوكرانية في هذا البحر وبشكل مكثف. أما بالنسبة للحبوب فنعم، ميناء نوفوروسيسك يغطي تقريبا 30% من تصدير الحبوب الروسية بحرا، فلذلك إذا نجحت أوكرانيا في تعطيل هذا التصدير فدون شك الانعكاس سيكون سلبيا على العالم ككل. نحن نذكر وبشكل جيد جدا أزمة الحبوب التي كانت في تقريبا بداية هذه الأزمة، وعلى ما يبدو هناك نفس الشيء قد يحصل هذه المرة، بسبب أن طبعا الهدف الرئيسي بالنسبة لأوكرانيا وما تحاول أن تقوم به أوكرانيا هو إضعاف روسيا اقتصاديا، ولكن عندما نتحدث عن استهداف أنابيب النفط والغاز خاصة والتي يعني تقوم تصدير عن طريق تلك الأنابيب النفط من كازاخستان وغيرها من الدول، عندما تستهدف أوكرانيا أو تحاول أن تستهدف ميناء نوفوروسيسك وتحديدا الأماكن المرتبطة بتصدير الحبوب، فدون شك هذا يؤثر بشكل سلبي جدا على الاقتصاد العالمي.

0: كلفة. لذلك نعم أنا أتفق مع ضيفكم من بيروت والذي أشار إلى الاتصال ما بين جي دي وينس والقيادة الأوكرانية بخصوص أنابيب المخروقات من كازاخستان. فلذلك يعني نفس الشيء يتعلق بتصدير الحبوب، نحن قد نكون أمام أزمة الحبوب الجديدة.
1: طيب سيد خليل، إذا عدنا إلى بداية الحرب في فبراير عام 2022، كانت روسيا تملك قدرة بحرية كبيرة على تهديد السواحل الأوكرانية، لكن أوكرانيا نجحت لاحقا في دفع جزء كبير من الأسطول الروسي بعيدا عن سيفاستوبول نحو نوفوروسيسك. هل استهداف هذا الميناء الآن يعني أن الملاذ الذي انتقلت إليه القوات الروسية لم يعد آمنا الآن؟
2: نعم، يعني أولا بشكل عام إذا قارنا اليوم سير العمليات العسكرية بما كانت عليه في العام 2022 فإن التغييرات هي جذرية. يعني هذه الحرب كانت مختبر لأوكرانيا وكانت مختبر للغرب وكانت مختبر لروسيا. طبيعة العمليات العسكرية تغيرت كليا. كانت طبعا روسيا تتكل على أو تعتمد على قوات كلاسيكية بحرية برية وجوية، ولكن تبين بعد ذلك بعد أن تطورت أوكرانيا حرب المسيرات واستعمال الذكاء الاصطناعي وصدت الهجمات الروسية، تبعتها روسيا بنفس الطريقة. يعني الآن الطرفان يستخدمان أسلحة مشابهة غير كلاسيكية. فإذا للعودة إلى سؤال حضرتك، ليس هناك ملاذ آمن في أي مكان. فالمسيرات الأوكرانية التي استعملت، مثلا المسيرات الصاروخية التي استعملت يوم أمس خلال الليل على مرفأ نوفوروسيسك، يعني شملت نوعين. أولا مسيرات صاروخية استهدفت بطاريات الاس 400 التي أصيبت وفتحت ثغرة جوية، يعني عبرت من خلالها صواريخ أرض بحر من أوكرانية الصنع. كل هذه الأسلحة أوكرانية الصنع من خلال هذه الثغرة وأصابت المنشآت في المدينة. إذن ليس الجواب، ليس هناك أي مكان آمن لا في روسيا ولا في أوكرانيا، لأن روسيا تمتلك أيضا مسيرات مداها 2000 كيلومتر و2500 كيلومتر، وهناك أهداف ضربتها أوكرانيا في قلب روسيا وصلت إلى سيبيريا أيضا بواسطة المسيرات. طبيعة الحرب تغيرت كثيرا، حتى أن استعمال المسيرات ليس استعمال كلاسيكي. يعني المسيرة نفسها يمكن أن تكون تستعمل بطريقة اليوم ويوم غد تستعمل بواسطة أنظمة تسيير مختلفة تماما لتضليل الدفاعات الروسية، والعكس صحيح. لذلك هذه الحرب، يعني لكي أختم جوابي ولا أريد أن أطيل الحديث، هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف عبثية للطرفين.
1: سيد أندري، قبل 4 سنوات نجحت تركيا في جمع روسيا وأوكرانيا على اتفاق الحبوب في إسطنبول، وبعد ذلك تم تصدير ملايين الأطنان ومساعدة خصوصا الدول الفقيرة. ما يحدث اليوم، هل يعيدنا إلى نقطة الصفر في هذا الملف؟
0: نعم صحيح، بسبب أن يوجد هناك استهداف هذه المنشآت مرتبطة بتصدير الحبوب، فقد تكون هناك حاجة لعودة إلى مناقشات الاتفاق الجديد بهذا الشأن. بسبب أن في نهاية المطاف كما ذكرت في السابق، يعني أوكرانيا تحاول أن تستنزف روسيا اقتصاديا، فتحاول أن تقوم بتقليص يعني وصول الأموال الروسية مقابل تصدير الحبوب، النفط، غيرها من البضائع للخارج، ولكن انعكاسات هذه التصرفات الأوكرانية سلبية جدا. يعني بس أود أن أضيف بعض النقاط لما قال ضيفكم من بيروت. يعني نعم صحيح، تم تطوير المسيرات، ولدى روسيا مسيرات، لدى أوكرانيا مسيرات، ولكن المشكلة في هذه المرحلة هي أن مع تطوير المسيرات لم تتطور منظمات الدفاع الجوي الفعالة التي يمكن أن تقوم بإسقاط تلك المسيرات بالكميات الكبيرة. فلذلك أنا أعتقد أن هو التحدي الكبير بالنسبة لكل دول المشاركة في هذه العمليات القتالية، ومن سينجح في ذلك على ما يبدو هو سينتصر في هذه الحرب الاستنزاف المتبادلة.
1: نعم سيد الحلو، الآن الرئيس بوتين هدد بأن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت دول أوروبية على احتجاز سفن روسية، في وقت تصعد أوروبا من إجراءاتها على ما يسمى أسطول الظل الروسي. هل نحن أمام انتقال للصراع من العقوبات الاقتصادية إلى مواجهة بحرية مباشرة مفتوحة ما بين روسيا وأوروبا؟
2: يعني حتى الآن ليس هناك مواجهة بحرية بين روسيا وبين أوروبا، إنما العقوبات على الأساطيل وعلى العقوبات الاقتصادية هي سارية المفعول. الأسطول الروسي الشبحي كما يعني يصح التعبير يضم حوالي 1200 إلى 1300 سفينة، نصفها من حاملات النفط والغاز السائل، وهذا الأسطول تعتمد عليه روسيا بشكل أساسي لتصدير النفط والغاز السائل. ويعني هذا التصدير الروسي من خلال هذا الأسطول بعد توقف الأنابيب التي كانت تمد أوروبا بالنفط الروسي وبالغاز الروسي عبر أوكرانيا وعبر أوروبا الشرقية، هذا الأسطول هو الذي يؤمن 75% من مداخيل روسيا من النفط على الأقل وفقا للمصادر الصحفية. وهذا الأسطول هناك حوالي 700 أكثر من 700 سفينة منه تم يعني وضعها تحت العقوبات الأوروبية، إنما هذا الأمر يعني لا يجدي نفعا لسبب بسيط. هذه السفن لا تعتمد الإبحار الكلاسيكي، يعني هي ليست مؤمنة، لا تخضع لشركات التأمين، وهي عندما يعني تفرغ حمولتها من النفط في عرض البحر إلى ناقلات نفط أخرى. وبالمقابل روسيا رصدت حوالي 380 سفينة أوروبية يمكن أن يعني أن تستهدفها بالمصادرة وغيره. حتى الآن الأوروبيون صادروا 9 سفن روسية من أصل كل هذا الأسطول، ويعني هناك قسم منها يعني لا أعرف تماما ما هو المصير، إنما على الأقل واحدة منها حكمت محكمة سويدية بإعطائها لأوكرانيا مع كامل الحمولة. هذه الحرب اليوم يعني كانت تصعيد من قبل الرئيس فلاديمير بوتين الذي هدد بالرد على الأوروبيين في كل أنحاء العالم، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيتطور إلى هذا المنوال، لأن ذلك سيؤدي ليس فقط إلى مواجهات بحرية، إنما سيوتر الأمر على المسرح الأوروبي ككل.
1: طيب سيد أندري، روسيا تقول إنها سترد بالمثل، وأوروبا تقول إن السفن الروسية هي جزء من شبكة للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو. برأيك إلى أين يقودنا هذا الطريق، طريق تهديد الملاحة وتهديد السفن ما بين الجانبين؟
0: أنا أعتقد أن يجب أن ننظر ليجيبوا على سؤالكم، يجب أن ننظر ما يحصل في البر وليس في البحر. فرويدا نحن نرى أن يوجد أو يتم أو تشمل هذه الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا حتى الدول الأوروبية. من وقت إلى آخر نحن نقرأ ونسمع الأخبار بأن في مثلا المطار المدني في ألمانيا كان هناك مسيرة أو شيء آخر، أو يعني وصلت المسيرات إلى رومانيا أو غيرها من الدول الأوروبية. فلذلك على ما يبدو روسيا طبعا لا ترغب في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الدول الأوروبية، ولكن من يسعى فعلا إلى ذلك هو الطرف الأوكراني، بسبب يعني دفع أوروبا إلى هذه المواجهة مع روسيا هو في مصلحة أوكرانيا. فبالعودة إلى سؤالكم، يعني ما يحصل برا قد يحصل بحرا، فلذلك المشكلة هي، وخاصة عندما تقوم أوروبا بقرصنة بإنزال علامتنا السفن المرتبطة بتصدير النفط الروسي ولما هنالك. طبعا روسيا كانت لديها صبر طويل، ولكن على ما يبدو ومع هذه الرسالة من قبل رئيس روسيا هذا الصبر ينتهي.
1: سيد الحلو، هل يمكن قراءة التصعيد حول الموانئ الروسية والسفن التجارية بأنها محاولة من كييف لتحسين موقفها في جولة التفاوض قادمة، أم أن موسكو باتت ترى أن الهدف الغربي من كل ما يحصل لم يعد دعم أوكرانيا إنما خنق قدرة روسيا على مواصلة هذه الحرب؟
2: نعم، يعني ما يحصل بين الطرفين من هذه الحرب مع الأسف يتناقض تماما ما كانت الأجواء السائدة على ما كانت عليها الأجواء السائدة عندما حصلت القمة بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب في ألاسكا، ومن ثمها ومن بعدها التواصل بين الرئيسين، ومنها أحد التواصلات الذي دام 90 دقيقة حيث يعني يضغط الرئيس ترامب بشكل كبير لوقف هذه الحرب لأنه يرى أن حرب استنزاف لن تصل إلى أي نتيجة. فبرأي ترامب لن تستطيع روسيا أن تحقق أهدافها في أوكرانيا، ومنها يعني احتلال منطقة دونباس بالكامل، ولن تستطيع أوكرانيا تحرير أرضها من الاحتلال الروسي مهما فعلت، ولذلك يريد أن تتوقف هذه الحرب. إذن الذي يحصل الآن، لأن هناك لا أريد يعني أريد أن أستعمل تعبير، هناك شلل عسكري على الجبهات، يعني التقدمات والتراجعات هي بسيطة جدا وتتغير يوميا، وبشكل عام يعني الخط التماس بين الطرفين لم يتغير بشكل جذري منذ زمن بعيد، ولذلك يلجأ الطرفان إلى حرب اقتصادية وإلى قصف العمق. الأوكرانيون يقصفون المطارات القواعد العسكرية الروسية التي تبعد يعني ضمن 700 كيلومتر من الجبهة، ويستهدفون النفط ويستهدفون الحبوب، والروس يفعلون الشيء نفسه في أوكرانيا، يستهدفون كييف بشكل أساسي، استهدفوا دمروا المنشآت الكهربائية في مرفأ أوديسا منذ يومين، وشبكة المياه في مرفأ نوفوروسيسك تم تدميرها، لذلك أعلنت حالة الطوارئ في المدينة وغيره. يعني هذه حرب اقتصادية، حرب استنزاف، ليست فقط استنزاف عسكري إنما استنزاف اقتصادي، وكل من الطرفين يحاول تحسين وضعه لإجبار الطرف الآخر على تقديم بعض التنازلات، وهذا ما لم يحصل خلال السنوات الخمس الماضية.
1: هل ستسعى سيد أندري روسيا لاستيعاب هذا التطور لمنع انجرار الحرب إلى ما هو أوسع من حرب ضد أوكرانيا، أم ستكون جاهزة للرد بالمثل على أي تطور من أي طرف كان؟
0: طبعا لا توجد لدى روسيا خيارات إلا استمرار هذه العملية القتالية وتحقيق أهدافها. يعني أنا أتفق بأن نحن قد دخلنا إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل، الاستنزاف الاقتصادي، توجد هناك ضربات الأوكرانية ضد المنشآت الاقتصادية الروسية، روسيا ترد بالمثل، ولكن برأيي الشخصي المهم في هذا السياق هو أن يوجد هناك تفوق البشري لدى روسيا. فعلى ساحة القتال إذا استمرت هذه الأزمة مثلا لنتصور للسنوات الإضافية، فطبعا بشريا أوكرانيا أضعف بكثير مقارنة مع روسيا. فلذلك يعني نحن يجب أن نتحدث أن في ضوء استمرار هذا الاستنزاف الاقتصادي المتبادل قد يكون هناك سقوط الجبهة في وقت من الأوقات، فلذلك سقوط الجبهة الأوكرانية طبعا. فلذلك أنا أعتقد أن كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه. روسيا تعتقد بأن يمكن تحقيق أهداف على ساحة القتال ويعني توصل الأمور إلى سقوط هذه الجبهة كما ذكرت، ولكن أوكرانيا برأي شخصي تسعى لإضعاف روسيا اقتصاديا، وربما تعتقد بأن عن طريق هذا الطريق يمكن إجبار روسيا لقبول شروط الغربية والأوكرانية.
1: سيد خليل، تركيا رغم أنها عضو في الناتو إلا أنها نجحت في جمع طرفي هذا الصراع أكثر من مرة، وحافظت على حلقة وصل موجودة ما بين جميع الأطراف. برأيك هل يمكن لأنقرة أن تستعيد هذا الدور بعد هذا التحول الكبير في هذه الحرب ليشمل ملف السفن التجارية وحرب الموانئ أيضا؟
2: نعم، يعني تركيا هي الدولة الأكثر قدرة على التواصل مع الطرفين، فخلال قمة الناتو في اسطنبول التي حصلت الشهر الماضي أو الذي قبله، يعني كان واضحا أن تركيا هي في نفس الوقت على تواصل مع روسيا وعلى تواصل مع إيران، وفي نفس الوقت هي حاجز في وجه روسيا وفي وجه إيران. يعني مثلا روسيا
1: وأوكرانيا،
2: تركيا يعني هي التي تسيطر، نعم روسيا وإيران، ولكن يعني تركيا تسيطر على الممرات، تسيطر على ممرات الدردنيل وممر البوسفور، وتمنع السفن الحربية الروسية من الآتية من الباسيفيك أو من الشمال من الدخول إلى البحر الأسود لتخفيف التوتر. وبنفس الوقت هي حريصة جدا على يعني تدفق الحبوب، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة أمن غذائي في المناطق التي تركيا فاعلة فيها، مثل سوريا، مثل يعني شمال أفريقيا، ليبيا وغيره. لذلك تركيا مرشحة لتلعب دور بين الطرفين، هذا مؤكد. ولكن دعني أعلق قليلا على ما قاله ضيفكم الكريم في موسكو، نعم سريعا جدا. بالنسبة لطبعا المخزون البشري الروسي هو أهم وأكبر من المخزون البشري الأوكراني، إنما الخسائر الروسية يعني أكبر بكثير من الخسائر الأوكرانية. يعني وروسيا يعني تستعين بكوريا الشمالية لسد بعض النقص.
1: شكرا جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، وأيضا من موسكو المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف، شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين. وإلى هنا وصلنا إلى الختام، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعطونا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق ان تروى.
13: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
12: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
13: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
12: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
13: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية الملعب.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بقول هذه 4 صار 2

0: ونحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فروحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف، فروحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا طخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو.

0: الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجي هم من مستوطنة شيلو، وكان تال أمن في علم إنهم جايين، لأنه تال أمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال أمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال أمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوا رصاصة هنا في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي اطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا عم بسوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا، وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبلطلوني يما هم زامينه أطل بديهم، قاموا سكروا باب السيارة ومخلوني أشوفه. شو صرت أقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين؟ قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روح طلوا لي عليه لا يروح مصاوب لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأن والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، عينيه خضرة حلوان، ذبن عينيه ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي يما ظهم يما اخي وتستشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، رب نختارهم، الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون.
0: ما حدث امام منزل العائله لم يكن حادثه منفصله عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعا، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين، وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا خايفين، بس انه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كم الموت بده يموت، نقتل في دورنا.
0: لفهم كيفية وصول الهجوم الى هذا البيت فيجب النظر الى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من اراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الاطراف اول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حاليا في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي المغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار، بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما اجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم اجا ينقذ الاطفال، وللاسف اطلاق النار يعني استهدفه واجت الطلقه في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها، وامام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائله ابو عليا الا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلا جديدا من الحياه. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب ذبح البيت عن البيوت في البلد. وآخر بيت موجود قريب من التفاف، والتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعا، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم. بطلع على شغلي بدي اضطر اسكر البيت، تبقى محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس باي بغير حق. يعني غالبيه وقتي ببكى في حراسه ومأمن البيت، يعني مسكر الابواب، عندي حاط اسلاك شائكه وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قويه وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان، تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة

0: إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
1: والله احنا بيجي طبعا طبيعة الهجمات احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا، اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا كدروا يعبروا على البيت بحركوا طبعا البيت والموجودين فيه يعني بتذرعش، حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار، جميع الدار هذا جميع بيتي عليه اشجار الي هذولا. في جرافات اجوا كلاوي بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض بس.
0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
2: احنا طبعا من مواليد منطقة شلال العوجة، يعني بداية حياتنا كانت هي عبارة عن تربية مواشي وأغنام. بداية عملية النزوح ما كانت يعني في يوم وليلة، كانت عبارة عن سلسلة هجمات تنسقت مع من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيرة، منها سرقة المواشي، الاعتداء على المية، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات هي وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر تكبدت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
2: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
2: مكان بكين علي يعني صراحة أني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان اليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين متفرج فيه، هذا المصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنتوا تعملوا مشاكل، المفروض أن بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
3: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين.

0: حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها، تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم، وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
1: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان، ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان، وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
2: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤري من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
0: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
1: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
2: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء، وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
1: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين، مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: قتلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. استهدفت قوات الدعم السريع بسرب من المسيرات عددا من الولايات بينها فيمها الخرطوم، حيث تصدت الدفاعات الأرضية للهجمات في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل، بينما لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء قصف مسيرة.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هسه هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
0: هاجمت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في ولايات نهر النيل والخرطوم ومدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر طبية. وأكدت مصادر طبية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في هجمات الدعم السريع. أقر البرلمان اللبناني قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ العام 1991. وأعلنت رئاسة مجلس النواب اللبناني في بيان إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وتهدف الخطوة إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ أعوام من دون محاكمات. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليفلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء جرى بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها كليفلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات سياسية لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
3: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام، قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
4: هذه النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
3: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
5: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
3: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية.
6: بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات

0: الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أعلن رئيس بلدية نوفورسيسك حالة الطوارئ قائلا إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية عن انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا الواقع على ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود قد أوقفا أو أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي طالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أن البدائل تشمل موانئ البلاد على طريق البحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية. وقالت أنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية تتحدث عن اعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي تزامنا مع قصف أوكراني استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب. المزيد في التقرير التالي.
2: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
3: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
2: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دمارا واسعا في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفات أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع بكل قوة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تواصل ممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس، وشدد على موقف أنقرة الرافض لمحاولات تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. وأشار أردوغان إلى ضرورة توفير الشروط اللازمة لبدء عملية إعادة إعمار وبناء غزة وضمان الأمن فيها في أقرب وقت ممكن. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب توفير الشروط اللازمة في أقرب وقت ممكن لبدء عملية إعادة إعمار وبناء قطاع غزة وضمان الأمن فيه.
4: يجب توفير الشروط اللازمة في أقرب وقت ممكن لبدء عملية إعادة إعمار وبناء غزة وضمان الأمن فيها. حكومة نتنياهو الإبادية تواصل ممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس أمام أنظار العالم أجمع، حيث يتم تقويض محاولات إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة

0: وهو أمر لا يمكن أن نتجاهله أو أن نبقى غير مبالين تجاهه. نعارض بشدة الاستفزازات الرامية إلى تغيير الوضع القائم في قبلتنا الأولى المسجد الأقصى وسائر الأماكن المقدسة، وأؤكد مجدداً أن دعم فلسطين مسؤولية على عاتق البشرية جمعاء وفي مقدمتها العالم الإسلامي، وسنواصل الدفاع بكل قوة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
1: أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله أن يشكل اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بداية لاتفاق أشمل يعزز أمن واستقرار المنطقة.
2: وأكدنا على أهمية توسيع الحوار والتفاهم بين دول المنطقة، وعلى أهمية اتفاق الدفاع المشترك الذي عقد مؤخراً بين السعودية وتركيا والباكستان، وهو اتفاق في منتهى الأهمية، والذي نأمل أن يكون بداية لاتفاق أشمل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويحمي مصالح الأمة الإسلامية.
1: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق، معتبرة إياه تعديا على حرية العبادة وامتدادا لسياسات تقسيم الحرم زمنيا ومكانيا والتضييق على المصلين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. أعلن الجيش الإسرائيلي بلدتي قصر وجالوت شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين، وذلك عقب إقدام مستوطنين على اقتحامها والاستيلاء على منازل فلسطينية. وأشار الاحتلال إلى أنه رصد عدة بلاغات بشأن دخول إسرائيليين إلى منازل وأراض فلسطينية في محيط قريتي قصر وجالوت الواقعتين ضمن نطاق شمالي الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء عليها، وأقر بأن أنشطة المستوطنين غير قانونية وتلحق الضرر بسكان القريتين وبنسيج حياتهم، وادعى أن قواته رصدت مستوطنين حاولوا الدخول من خلال سيارة إسعاف إلى المنطقة العسكرية المغلقة. دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي الفلسطينيين إلى مساندة أهالي بلدة قصرة في مواجهة اعتداءات المستوطنين، وأضاف مرداوي أن تعزيز الحضور الميداني وتفعيل لجان الحماية والإسناد يتطلبان تكاتف الجهود الرسمية والفضائية والشعبية، وشدد على أهمية التضامن بين القرى والبلدات، ودعا إلى استمرار الحراك الوطني والشعبي، مؤكدا أن حماية السكان وتعزيز قدرتهم على البقاء في أرضهم مسؤولية وطنية. حرب الإبادة والتجويع المركز على الفلسطينيين، إذن في حرب الإبادة للمخفيين قسرا. قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا إن احتجاز إسرائيل جثامين فلسطينيين في قطاع غزة واستخدامها كأوراق مساومة يمثل امتدادا لجريمة الإخفاء القسري، وطلب المركز بالكشف عن مصير المفقودين والجثامين المحتجزة. هذا وأكد المركز الفلسطيني أن إسرائيل احتجزت جثامين فلسطينيين في قطاع غزة واستخدمتها كأوراق مساومة، وأضاف أن تقريرا لصحيفة آرتس كشف أن السلطات الإسرائيلية احتجزت 1700 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة. كما أفاد المركز بأن نحو 2000 فلسطيني اختفوا قسرا وانقطعت أثارهم تماما خلال الحرب على غزة ولا يعرف مصيرهم. وأعادت السلطة الإسرائيلية 480 جثمانا فيما اضطرت السلطات الصحية إلى دفن 377 منها مجهولة الهوية لتعذر التعرف على أصحابها. وأكد المركز أن احتجاز الجثامين واستخدامها للمساومة شكل عقابا جماعيا محظورا واعتداء قد يرقى إلى جريمة حرب وفق ميثاق روما.
3: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة، منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيداً منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن، وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال، الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
1: باتت الآلاف من الأجهزة الطبية خارج الخدمة في قطاع غزة بفعل القصف والتدمير أو نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، وفيما يحاول مهندسو الأجهزة الطبية إعادة تشغيل ما يمكن إنقاذه، تتكدس مئات الأجهزة المعطلة في المخازن بانتظار السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة.
4: توقف جهاز الرنين المغناطيسي هذا عن العمل، فتوقفت معه حياة مئات المرضى من سكان غزة، وازدادت مع توقفه أعداد قوائم من ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، والذين قد تنتهي حياتهم في أي لحظة.
5: بعد تدمير الاحتلال هذا الجهاز، يكون قطاع غزة فقد آخر أجهزة الرنين المغناطيسي، الجهاز الذي يخدم أكثر من 2 مليون إنسان، إضافة إلى تعطل وتدمير آلاف الأجهزة التشخيصية المخبرية التي يعتمد عليها الأطباء بشكل أساسي في تحديد طبيعة الأمراض والإصابات، لا سيما في حالة الدمار والحصار الإسرائيلي المفروض على المنظومة الطبية منذ بداية العدوان على القطاع.
6: العجز الموجود في الأجهزة الطبية والتشخيصية خصوصا أجهزة الأشعة كبير جدا حاليا في ظل الظروف الحالية. نحن الآن في مجمع الشفاء، تقريبا مجمع الشفاء فقدت جميع الأجهزة المتوفرة فيه، هذا طبعا ينعكس بالتأكيد على صحة المريض وحياته. كثير من الأحيان دخلنا في مضاعفات وأشياء نتيجة نقص القدرة على التشخيص خصوصا في جراحة الأعصاب، فيما يخص جراحة الأعصاب.
5: بشكل يومي تتزايد أعداد الأجهزة المعطلة وينتهي بها المطاف داخل مخازن وورش تصليح، وهناك يحاول المهندسون إحياء بعضها وإعادتها إلى العمل قدر المستطاع، وذلك عبر تحويل المعدات المعطلة والمدمرة إلى أجهزة مانحة، إذ تفك أجزاؤها السليمة وتنقل إلى أجهزة أخرى تعطلت نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر ومنع المؤسسات الدولية من الدخول إلى غزة.
7: الوضع الحالي داخل مستشفى الشفاء في قسم الصيانة الأجهزة الطبية، الوسيلة الوحيدة المتاحة للصيانة في الفترة الحالية هي فك قطع الغيار من أجهزة أخرى من نفس الموديل أو من نفس النوعية للإصلاح. في الوقت السابق كان يتم طلب قطع الغيار بناء على الأعطال التي تحدث للأجهزة. حاليا موضوع طلب قطع الغيار رفاهية غير متاحة لدينا في قسم الأجهزة الطبية.
5: هندسة التدوير تلك قد تنجح أحيانا وتفشل أحايين كثيرة، فعملية الصيانة تجري على قدم وساق لارتباطها بحياة المرضى مباشرة، إذ قد تعني قطعة صغيرة عودة جهاز تخدير أو جهاز أشعة أو فحص مخبري أو حاضنة أطفال، فغيابها يوقف خدمة يحتاجها قسم كامل، وبالتالي يكون العلاج مستحيلا داخل القطاع، الأمر الذي جعل قرابة 20,000 مريض على قوائم السفر للعلاج في الخارج. محمد أحمد، تلت عربي، قطاع غزة.
1: قال مسؤول إيراني إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن من بين القضايا التي يجري بحثها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق بشأن هاتين المسألتين. وتأتي التصريحات في ظل تعثر المساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار بالمنطقة.
8: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة

0: وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إيران وباكستان حليفتان استراتيجيتان، ودعا إلى تحويل العلاقات العميقة بينهما إلى نتائج ملموسة. وقال رضائي أن إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وأندونيسيا تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لتحقيق وحدة العالم الإسلامي، وأضاف أن المصالح المشتركة بين طهران وإسلام أباد حقيقية، وأن خبرة باكستان يمكن أن تسهم في إرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
2: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشان مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
1: اختتم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارته إلى ليبيا رفقة وفد رفيع، حيث عقد على مدار يومين لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين بالمنطقة الغربية والشرقية، وذلك لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الملف السياسي والأمني في ليبيا.
3: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
4: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
3: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
5: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
3: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
6: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قاتلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسكا الروسي. ختام النشرة في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع استمرار تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل. ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي توقع إتمام الشريحة الأخيرة من الدعم المالي لمصر في نوفمبر المقبل.

0: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل جزء من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية 2027 مع استمرار القيود على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسواق الطاقة تحت الضغط ويعزز كلفة الإمدادات. وبلغ متوسط الإنتاج النفطي المتعطل في الشرق الأوسط 5.5 مليون برميل يوميا خلال يوليو، بعدما سجل 7.5 مليون برميل في يونيو، بينما تتوقع الإدارة ارتفاعه إلى 6.6 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام. في المقابل قدرت الإدارة تقلص الإنتاج المتعطل إلى 4.2 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، ثم إلى 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2027 مع عودة تدريجية للإمدادات ومسارات التجارة. وانخفضت كميات النفط الخام والمنتجات البترولية العابرة لمضيق هرمز ب 77% إلى 4.9 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2026، مقابل 21.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2025. من جهة أخرى ارتفعت حركة النفط عبر باب المندب ب 50% مقارنة بمستواها قبل الحرب إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد تحويل السعودية جزءا من صادراتها عبر خط شرق غرب إلى ميناء ينبع. وضغط اضطراب الإمدادات على الأسعار، إذ زادت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط خام برنت هذا العام إلى 87 دولارا للبرميل قبل تراجعه إلى 78 دولارا في الربع الأخير و69 دولارا في 2027 مع تعافي الإنتاج وارتفاع المخزونات. وانخفضت مخزونات النفط التجارية الأمريكية بنحو 44 مليون برميل بين مايو ويوليو الماضيين تحت ضغط ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وزيادة تشغيل المصافي، مع توقعات ببقاء المخزونات حتى نهاية العام الحالي دون أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية. للنقاش معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني. أهلا بكم دائما معنا دكتور عبد السميع. بداية، كيف تقرؤون توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية باستمرار تعطل نحو 600,000 برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط حتى نهاية العام المقبل؟
1: يعني حقيقة هذا صاحب عدة تناقضات موجودة، مما جعل الأسعار لم تتفاعل كلية مع هذا التصريح. والتصريح ظهر على وزير الطاقة الأمريكي ولم تتفاعل معه، بل انخفضت، تفاعلت قليلا بس انخفضت، ويبدو أن السوق يقيم هذه التناقضات. فهناك تناقض على إطالة أمد الحرب، وهناك تناقض على مع الاقتراب من وصول إلى اتفاق، وهناك أيضا مرور 9 ملايين كما صرح الرئيس الأمريكي من المضيق، مع هناك أيضا كثرة ناقلات الظل التي أخذت طابعها الرسمي أيضا في مرورها. هناك تناقضات لزيادة المخزونات في سواء كانت في الولايات المتحدة، المخزونات التجارية الأسبوع الفائت 9 مليون، والصين أيضا زادت مخزوناتها إلى 9 مليون، مما شجع مصافي التيبوت أو لزيادة الإنتاج وللاستيراد، مما يعطي انطباع أن عملية الأخذ من المخزونات الاستراتيجية والتجارية أقل مما كان متوقعا أو ما كان يكتب وينشر في ذلك. فلذلك أنا أحس أن هذا التصريح يغلب عليه الجانب السياسي أكثر من هو من الجانب الاقتصادي. والدليل على ذلك أن الوزير أيضا صرح على قضية التضخم وآثاره وانعكاساته على العالم، مما يعطي انطباع بأن القضية هي عملية تناقضات لخلق حالة من عدم اليقين، ومن ثم جعل السوق هو الذي يأخذ المسؤولية في عملية ارتفاع وانتقاص الأسعار. فأنا أتصور أن التصريح سياسي أكثر منه، لأنه متناقض حقيقة مع تماماً كثير من مجريات الأحداث السياسية.
0: دكتور عبد السميع، إذن هل في هذا السياق نفهم ما عرضه التقرير بأنه رغم استمرار تعطل جزء من الإنتاج، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ سعر برميل النفط بداية 2027 نحو 69 دولارا؟
1: يعني هذا أيضا تناقض آخر، يعني إذا كان هناك عجز ونقص في عملية الإنتاج فلماذا تنتقص الأسعار ولا ترتفع؟ نعم هناك خصومات من قبل بعض دول أوبك كالعراق، أبدت خصومات تقريبا تصل إلى 30 دولار لنفطها الثقيل والخفيف 25 دولار، وهذا قد يجعل هناك تناقض أو امتداد في السوق. نعم هناك حركة السكك الحديد، كثير منها تحول، التي تنتقل من إيران وخلال وسط آسيا إلى الصين، أيضا عامل قد يساعد على ارتياح الجانب الإيراني في هذه التفاوضات. خلاصة القول بأن هناك امداد سائر بسوق سوداء، وهذا حقيقة أمر مغلق لإخراج السوق عن توازنه المعروف وعودة تضاربات البراميل الورقية.

0: والتحكم بالسوق أكثر من أنه من العرض والطلب.
1: وكالة الطاقة الدولية أيضا رفعت تقديرها اليوم لانخفاض الإمدادات هذا العام إلى 4.3% ملايين برميل يوميا. هل باتت صدمة المعروض أكبر من قدرة السوق حاليا على امتصاصها؟
0: يعني تذكر احنا الآن في الربع الثالث، دخلنا الربع الثالث، وعادة الطلب يكون قليل في الربع الثالث. نعم هناك توقعات إلى عواصف وكوارث طبيعية قد تعطل بعض مصادر الطاقة، وهناك انخفاض في المنسوبات المائية قد تعطل نقل في أوروبا من مكان إلى آخر. هذه كلها عوامل قادمة، ولكن بالأخير الحكم في هذه المرحلة أتصور أنه مبني على توقعات التي لا تؤيدها حقيقة المؤسسات العلمية والتجارية مع التصريحات السياسية. فأنا توقعاتي حقيقة أن حتى تمر هذه الفترة قد تكون هناك بوادر اتفاق رغم تعقيداتها في حول مرور هذه الناقلات. يعني
1: تحدثتم عن دور أوبك دكتور عبد السميع، مع تضرر إنتاج وصادرات دول خليجية أعضاء في أوبك، ما الذي يستطيع التحالف فعله حاليا لاحتواء نقص المعروض وكذلك تهدئة السوق؟
0: يعني أنا أتصور أوبك قاعد تحاول توازن في مرحلة توازن بين القلق على تأخر الاقتصاد العالمي والركود الاقتصادي العالمي، وبين المصالح الذاتية أو مصالح أوبك والحفاظ على توازن السوق. أنا أتصور أن أوبك الآن في مرحلة حرجة رغم أنها متفائلة حقيقة، يعني الجي دي بي يعمل النمو الاقتصادي في أوبك لا زال 3.2، مما يجعله متفائلا من الحركة الاقتصادية، مما يجعله متفائلا في زيادة الطلب خلال هذه السنة والسنة القادمة، وإن قلت عن المستوى التي خمنته بالبداية ولكن توجد هناك زيادة في الطلب. فأتصور أوبك الآن في حالة من الغموض، تجده يحاول يوازن بين إحياء السوق اقتصاديا وبين الحفاظ على الحصص من خلال الخصومات التي تعرضها للمشترين. يعني
1: دكتور عبد السميع، إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الأزمة تعمل الآن على إعادة توزيع الحصص والنفوذ بين كبار منتجي النفط عالميا؟
0: أتصور بالنهاية يظل الخليج هو المتحكم الأساسي. يعني حقيقة هناك 40% من الطاقة العالمية بين غاز، 20% وبين نفط، في بين نفط ومشتقاته 20% أخرى، وبين 5% أيضا من خلال المواد الكيماوية والأسمدة والبتروكيماويات. هذه يجعل أوبك حقيقة الآن بالأخير هي صاحبة اليد العليا. أنا أتصور هذه مرحلة المناقشات وهرمز الآن يجب أن تنتهي إلى تفاهمات أكثر من أنها إيجاد بدائل طرق أخرى، لأن أصبحت المضائق كلها بما فيها الأنابيب والمخرجات ذات خطر. فلذلك تجد أن بعض الدول رسميا تتجه إلى الاستعمال الناقلات الظل لعمل عقود مع جيرانها، منها من أعضاء أوبك كما تشير بعض الأخبار. يعني
1: هل ستستطيع دول المنتجة المتضررة استعادة حصتها سريعا بعد عودة الإنتاج، أم أن البدائل التي خلقت حاليا ستكون قد رسخت مواقعها؟
0: يعني إذا نأخذ نموذج الكويت مثلا، نجدها بأنها استعانت في المشتقات كثيرا، والمشتقات حقيقة الهامش الربحي زاد عندها كثيرا. يعني الآلة الحربية استعملت المشتقات بصورة جدا كبيرة وضخمة. النقص في أوروبا الذي لم يكن في أجندة أوبك أيضا، دائما عادة أجندة أوبك هي آسيا، أسواق آسيا، الآن أوروبا تعاني من نقص في الطاقة، تعاني نقص في بالنسبة من خلال الحروب الآلة الحربية، تعاني نقص نتيجة انخفاض انتاج الحقول في بحر الشمال لديها. هذه كلها عوامل تجعل أن الدافع هو الطلب على الطاقة أكثر من أنه الدافع إلى التأخر والاستغناء عن الطاقة. والطاقة الأساسية حقيقة المزود الحقيقي هو أوبك الآن. يعني الآن نجد أن العالم اتجه من الغاز إلى النفط نتيجة تعطل الغاز، وهذا النفط رغم ذلك تجده منخفض ويستعمل. أنا أتصور أن في نهاية المطاف

0: سوف تتجه إلى التوازن بين العرض والطلب أكثر من أنه عملية التضليل
1: نعم.
0: من خلال البرامج
1: شكرا.
0: الورقية الأخرى يعني.
1: الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تحذيرات من تفاقم مديونية مصر بعد تسلمها شريحة دعم مالي جديدة.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. توقع ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي محمد معيط اتمام المراجعة الأخيرة لبرنامج دعم مصر المالي في نوفمبر المقبل. جاء ذلك بعد تسلم مصر الشريحة السابعة من حزمة الإنقاذ المالي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل عجز الموازنة. وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد على زيادة قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار بعد تفاقم الضغوط الاقتصادية على مصر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
1: نحو 1.8 مليار دولار حزمة دعم مالي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي ضمن الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، يهدف التمويل إلى دعم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد والمساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد،
2: لدعم استقرار سعر العملة، لاستكمال المشروعات التنموية الخاصة بالدولة، إلى جانب استكمال الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر في الفترة الحالية، ولاكتفاء من العملة الأجنبية في ظل المتغيرات الجيوسياسية اللي بتمر بيها الدول، والمخاوف كمان من نقص هذه العملة، لأن هذا النقص بيسيطر على سعر الصرف فبيخليه بيرتفع ارتفاعات متوالية بتعطل عجلة الاستثمار.
1: رغم أن تمويل الصندوق لمصر لا يعد حزمة دعم مباشرة للمواطنين بل يوفر دعما للاستقرار المالي والنقدي، لكن اقتصاديين يرون له انعكاسا غير مباشر على الأوضاع المعيشية، لا سيما مع إعلان ارتفاع معدل التضخم السنوي ليوليو الماضي إلى 13% بزيادة تقارب نقطة مئوية على أساس سنوي.
3: الدولة إذا لم تستطع أنها تعمل إصلاح اقتصادي واضح في المدى القصير، المواطن مش هيتحمل تكاليف جديدة، لكن على المدى الطويل هيتحمل تكاليف أكبر، وبالتالي الميزة أن احنا بنعيد الاقتصاد لوضعه الصحيح، والمواطن بيستفاد بوجود معدلات تشغيل ومستوى دخل، لكن طبعا بيعاني من بعض الأعباء نتيجة زيادة التكاليف.
1: وتظهر بعض المؤشرات تحسنا نسبيا في الاقتصاد المصري، حيث نما 5.2% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج قفزة تاريخية فاقت 31% خلال 11 شهرا من السنة المالية الماضية إلى 43 مليار دولار، كما سجلت إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعات هي الأخرى. تمنح الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر وقتا للمناورة كما يرى محللون ماليون، لكنهم يؤكدون

عدم كفايتها للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية، دعينا إلى البناء على حالة الاستقرار النسبي وفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.

0: يعني هي بالتأكيد أعطت للحكومة المصرية جزء من الراحة، يعني كان هناك مخاوف ألا تمر هذه المراجعة بسلام، يعني مفترض أننا في العام الأخير من هذا الاتفاق، وكان المفروض أن يعني كما تعهدت مصر أن يكون لديها سعر صرف مرن وأن تتخارج من ممتلكات الدولة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتمكن مصر من الوفاء بهذه التعهدات، ولذلك كان هناك مخاوف أن تتعنت إدارة الصندوق في تمرير هذه المراجعة. هذه المراجعة أعطت جزء من الراحة للحكومة المصرية، وأيضا أعطت نوع من الثقة للمستثمر العالمي في الاقتصاد المصري. أما يعني لو حبينا نقول تأثيرها، لازم نعرف أن هو المبلغ ليس كبيرا، نحن نتحدث عن حوالي 1.7 مليار دولار، وهو رقم ليس كبيرا في ظل وجود عجز على الأقل في الميزان التجاري يقترب من 40 مليار دولار.
1: دكتور عبد النبي، مع ارتفاع أعباء الدين وخدمته، كيف تنظرون إلى التحذيرات من أن تصبح هذه الأمور، الاقتراض الخارجي المتكرر لمصر، مصدرا لزيادة المديونية بدلا من أن يكون حلا لأزمة التمويل؟
0: احنا بالفعل وصلنا للأزمة، يعني الموازنة الأخيرة بتقول أن فوائد وأعباء الدين، يعني نتحدث عن التزامات السداد للقروض وفوائدها، بيلتهم أكثر من 100% من إيرادات الدولة، يعني وكأننا الدولة تعمل وتنتج من أجل أن تسدد دين الخواجات ولا يكفي، يعني نحتاج إضافة على ما ننتجه أو الإيرادات العامة للدولة، نحتاج يعني أكثر من هذه الإيرادات بنسبة 12% حتى نوفي هذه الالتزامات. أيضا هناك التقارير تقول أن مصر تحتاج حتى إبريل القادم إلى حوالي 62 مليار دولار، هو رقم يعني تقريبا ضعف تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتقريبا حوالي مرة ونص حجم الصادرات أو قيمة الصادرات المصرية إلى العالم. بالتأكيد نحن في أزمة، يعني إمكانية أن يكون لدينا خطة استثمارية محلية في ظل التهام الأقساط وفوائد الديون لإيرادات الدولة، يعني هذا أمر صعب، لأن بالشكل ده يعني لن يكون أمام الحكومة إلا الاقتراض من جديد، سواء بقى من الأسواق المحلية جهاز مصرفي مصري، أو طرح أسهم وسندات دولارية أو بعملات مختلفة في الخارج، وده هيزيد المديونية وبالتالي بيفاقم المشكلة ولا يساعد في حلها على الإطلاق، لأن كما يعني قال الجميع الديون لا تصنع تنمية على الإطلاق.
1: دكتور عبد النبي، الصندوق تحدث عن استقرار اقتصادي، لكن المواطن ينظر دائما إلى الأسعار. كيف يمكن تفسير استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تحسن عدد من المؤشرات الكلية؟
0: لا، هو لا يوجد تحسن، يعني عندما نتحدث عن معدل النمو، معدل النمو ده ناتج من انفاق ربما لا يكون لديه عائد، ناتج نتيجة دخول أموال زي الشريحة من قرض صندوق النقد الدولي أو جزء من صندوق النقد الدولي أو جزء من صفقات أو بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، يعني نتحدث عن تدفقات لا تقدم تنمية حقيقية، وده اللي بيخلي عندنا معدل نمو إلى حد ما وهمي. ثم إذا نظرنا إلى معدل النمو الذي تجاوز 5% مقارنة بمعدل التضخم الذي وصل إلى حوالي 14%، فنحن نتحدث عن معدل نمو سالب بنسبة 9%، يعني عندنا انكماش بنسبة 9%. بالتأكيد في ظل هذا الانكماش سوف يعاني المواطن المصري كثيرا، خاصة أن إمكانياته على تحقيق معدلات دخل مرتفعة في ظل ارتفاع الأسعار هو أمر صعب. أضف إلى ذلك أن الحكومة نفسها، يعني تطبيق قانون الإيجار الجديد، وتقريبا بتتكلم على المواطن أو الغالبية المصريين أصبحوا يدفعوا 10 أضعاف ما كانوا يدفعونه، يعني بعد عدة أيام سوف يكونوا مضطرين أن يدفعوا 115% ما كان يعني مقدار ما كانوا يدفعونه. أضف إلى ذلك زيادة الكهرباء الأخيرة، زيادة الوقود الأخيرة، يعني كل هذا أثر بشكل كبير جدا على إمكانيات المواطن المصري للحياة، ناهيك عن أن يعني في جزء كبير جدا من الخدمات لم يعد متاحا بالمجان، ويضطر المواطن المصري إلى دفع يعني مقابل للحصول عليه، وفي النهاية زادت أعباءه، وبالتالي يعني شعوره بالمشكلة هو أكبر من المؤشرات التي يتم تداولها.
1: صندوق النقد يكرر أن تقليص دور الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص أمر أساسي ومهم. لماذا يمثل حجم الدولة في الاقتصاد مشكلة بالنسبة إلى جذب الاستثمارات الخاصة ولا

0: سيما الأجنبية منها؟
1: يعني هو معروف حتى يعني ليس فقط الاستثمارات الأجنبية لكن حتى الاستثمارات المحلية، يعني ما يتاح للدولة ولاستثماراتها رغم طبعا وجود قانون بيساوي ما بين مشروعات الدولة والمشروعات الأخرى، لكن معروف أن الدولة عندما تريد شيء بتحصل عليه بسهولة، يعني عندما يكون للدولة مصانع بتنتج منتجات معينة واحتاجت إلى خامات أو مستلزمات إنتاج تحصل عليها بكل سهولة وربما أيضا بدون جمارك وبدون رسوم، لكن لو يعني مصنع للملابس الجاهزة أو للبدل بغرض التصدير في المنطقة الحرة مثلا ببورسعيد احتاج إلى $1,000,000 من أجل توفير زرار، يعني زرار للبدلة، لم يتمكن من الحصول على هذا التمويل وبالتالي خسر وقفل المصنع وخرج المستثمر الأجنبي الذي كان موجودا. يعني هذا مثال على أن يعني منافسة الدولة سوف تكون أكبر وربما لا يستطيع القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كل احتياجاته اللي هو بنسميه بقى توافر سلاسل الإمداد. يعني أنا كنت معكم الأسبوع اللي فات وكنا بنتكلم على مشكلة المصانع العاملة في مجال البلاستيك عدم قدرتها للحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج، هذا هو ما يجعل الاستثمار الأجنبي سواء بقى محلي أو مباشر يخشى منافسة الدولة، لأن الدولة عندما تكون هي المنافس لن يتمكن من منافستها، وفي ظل يعني أي ظروف طارئة سوف يضطر هذا المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي إلى الخروج أو قبول خسائر قد لا يتحملها لفترة طويلة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من القاهرة.

0: يترك الموسم الجاف تورة ثقيلة على قطاع الزراعة في بريطانيا مع تراجع إنتاج بعض المحاصيل بنحو 30%، بينما يواجه المزارعون كلفة متزايدة للتكيف مع ظروف مناخية قد تعيد رسم حسابات الإنتاج وأسعار الغذاء.
1: الغبار المتصاعد من الحقول البريطانية يلخص موسما زراعيا صعبا بعدما سجلت البلاد أكثر أشهر يوليو جفافا منذ بدء القياسات. وفي شرق إنجلترا بدأت التداعيات الاقتصادية تظهر بوضوح مع تراجع إنتاج المحاصيل. في مزرعة في سفك انخفضت الغلة بأكثر من الربع عن متوسط السنوات العشر الماضية بعد أن أدت الحرارة والجفاف إلى نضج المحاصيل مبكرا.
2: تحققت كل مخاوفنا عندما بدأنا الحصاد واكتشفنا أن الإنتاج أقل بنحو 25% إلى 30% من متوسط السنوات العشر الماضية، وهذا انخفاض كبير.
1: انخفاض الإنتاج يعني إيرادات أقل للمزارعين في وقت تتطلب فيه مواجهة الجفاف استثمارات أكبر، ولهذا تتجه المزرعة إلى تنويع المحاصيل وتجربة أصناف أكثر قدرة على تحمل الظروف الجافة لتقليل مخاطر خسارة الموسم بالكامل. لكن استمرار تراجع الإنتاج قد يضغط أيضا على إمدادات الغذاء ويزيد الحاجة إلى الاستيراد، بما يجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
2: أنا قلق بشأن السنوات المقبلة، ويبدو أننا قد دخلنا في نمط من الجفاف، فهذه ثالث سنة ربيع جاف على التوالي. ربما علينا أن نتقبل أن هذا سيستمر وأن نغير دورات زراعتنا وفقا لذلك.
1: ومع توقع تكرار هذه الظروف، يواجه القطاع الزراعي البريطاني تحديا يتجاوز خسائر موسم واحد إلى ضرورة التكيف مع واقع قد يجعل الإنتاج أقل كفاءة وأكثر كلفة.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

قاتلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروفسيسك الروسي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. استهدفت قوات الدعم السريع بسرب من المسيرات عددا من الولايات بما فيها الخرطوم، حيث تصدت الدفاعات الأرضية للهجمات في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل، بينما لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء قصف مسيرة.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة، خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
0: أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك.

0: ذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات سياسية لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
1: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام، قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
2: هذا النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
1: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضني، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
3: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كي كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح بكل وضوح، وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
1: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية.
4: بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: بحث الرئيس اللبناني جوزيف هون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء جرى بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ قائلا إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية عن انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن 2 من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا الواقعة على ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي طالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أن البدائل تشمل موانئ البلاد في بحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية. وقالت إنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع بكل قوة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تواصل ممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس، وشدد على موقف أنقرة الرافض لمحاولة تقويض وجود دولة فلسطينية ذات سيادة. أشار أردوغان إلى ضرورة توفير الشروط اللازمة لبدء عملية إعادة إعمار وبناء غزة وضمان الأمن فيها في أقرب وقت ممكن. هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب توفير الشروط اللازمة في أقرب وقت لبدء عملية إعادة إعمار وبناء قطاع غزة وضمان الأمن فيه.
5: يجب توفير الشروط اللازمة في أقرب وقت ممكن لبدء عملية إعادة إعمار وبناء غزة وضمان الأمن فيها. حكومة نتنياهو الإبادية تواصل ممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس أمام أنظار العالم أجمع، حيث يتم تقويض محاولات إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة، وهو أمر لا يمكن أن نتجاهله أو أن نبقى غير مبالين تجاهه. نعارض بشدة الاستفزازات الرامية إلى تغيير الوضع القائم في قبلتنا الأولى المسجد الأقصى وسائر الأماكن المقدسة، وأؤكد مجدداً أن دعم فلسطين مسؤولية على عاتق البشرية جمعاء وفي مقدمتها العالم الإسلامي، وسنواصل الدفاع بكل قوة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
0: أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن يشكل اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بداية لاتفاق أشمل يعزز أمنها واستقرار المنطقة.
6: وأكدنا على أهمية توسيع الحوار والتفاهم بين دول المنطقة وعلى أهمية اتفاق الدفاع المشترك الذي عقد مؤخراً بين السعودية وتركيا والباكستان، وهو اتفاق في منتهى الأهمية والذي نأمل أن يكون بداية لاتفاق أشمل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويحمي مصالح الأمة الإسلامية.
0: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق معتبرة إياه تعديا على حرية العبادة وامتدادا لسياسة تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا والتضييق على المصلين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي الفلسطينيين إلى مساندة أهالي بلدة قصرى في مواجهة اعتداءات المستوطنين. وأضاف مرداوي أن تعزيز الحضور الميداني وتفعيل لجان الحماية والإسناد يتطلبان تكاتف الجهود الرسمية والفصائلية والشعبية، وشدد على أهمية التضامن بين القرى والبلدات، ودعا إلى استمرار الحراك الوطني والشعبي، مؤكدا أن حماية السكان وتعزيز قدرتهم على البناء في أرضهم مسؤولية وطنية. انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة جثامين 13 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن المنزل مكون من عدة طوابق وإنه استهدف خلال الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواجه نقصا حادا في المعدات والقدرات اللازمة للتعامل مع المباني المدمرة وانتشال الضحايا.
7: طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك عدد من البنايات التي بدأنا بانتشال أبنائها من تحت الأنقاض، والآن في أحد منازل المواطنين هنا مع عائلة غربية الكائنة في منطقة الكتيبة في مدينة غزة. منزل مكون من عدة طبقات تم استهدافه بداية أيام الحرب، عدد كبير من الضحايا، تم انتشال جزء، والآن نتحدث على 13 شهيدا منهم أطفال ونساء وكبار متواجدين تحت أنقاض هذه البناية. الجهود حتى الآن وهذا اليوم الأول لعمليات الانتشال الجهود كبيرة، لا يوجد لكن بكل أسف إمكانات ومقدرات كافية للتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه البنايات المدمرة. وإذا بقينا على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة لإنهاء ملف الضحايا من تحت الأنقاض.
0: باتت الآلاف من الأجهزة الطبية خارج الخدمة في قطاع غزة بسبب القصف والتدمير أو نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاحها. وفيما يحاول مهندسو الأجهزة الطبية إعادة تشغيل ما يمكن إنقاذه، تتكدس مئات الأجهزة المعطلة في المخازن بانتظار السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة.
8: توقف جهاز الرنين المغناطيسي هذا عن العمل، فتوقفت معه حياة مئات المرضى من سكان غزة، وازدادت مع توقفه أعداد قوائم من ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، والذين قد تنتهي حياتهم في أي لحظة. بعد تدمير الاحتلال هذا الجهاز، يكون قطاع غزة فقد آخر أجهزة الرنين المغناطيسي، الجهاز الذي يخدم أكثر من 2 مليون إنسان، إضافة إلى تعطل وتدمير آلاف الأجهزة التشخيصية المخبرية التي يعتمد عليها الأطباء بشكل أساسي في تحديد طبيعة الأمراض والإصابات، لا سيما في حالة الدمار والحصار الإسرائيلي المفروض على المنظومة الطبية منذ بداية العدوان على القطاع.
9: العجز الموجود في الأجهزة الطبية والتشخيصية خصوصا أجهزة الأشعة كبير جدا حاليا في ظل الظروف الحالية. نحن الآن في مجمع الشفاء، تقريبا مجمع الشفاء فقدت جميع الأجهزة المتوفرة فيه. هذا طبعا ينعكس بالتأكيد على صحة المريض وحياته. كثير من الأحيان دخلنا في مضاعفات وأشياء نتيجة نقص القدرة على التشخيص، خصوصا في جراحة الأعصاب، فيما يخص جراحة الأعصاب.
8: بشكل يومي تتزايد أعداد الأجهزة المعطلة وينتهي بها المطاف داخل مخازن وورش تصليح، وهناك يحاول المهندسون إحياء بعضها وإعادتها إلى العمل قدر المستطاع، وذلك عبر تحويل المعدات المعطلة والمدمرة إلى أجهزة مانحة، إذ تفك أجزاؤها السليمة وتنقل إلى أجهزة أخرى تعطلت نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر ومنع المؤسسات الدولية من الدخول إلى غزة.
10: الوضع الحالي داخل مستشفى الشفاء في قسم الصيانة الأجهزة الطبية، الوسيلة الوحيدة المتاحة للصيانة في الفترة الحالية هي فك قطع الغيار من أجهزة أخرى من نفس الموديل أو من نفس النوعية للإصلاح. في الوقت السابق كان يتم طلب قطع الغيار بناء على الأعطال التي تحدث للأجهزة. حاليا موضوع طلب قطع الغيار رفاهية غير متاحة لدينا في قسم الأجهزة الطبية.
8: هندسة التدوير تلك قد تنجح أحيانا وتفشل أحايين كثيرة، فعملية الصيانة تجري على قدم وساق لارتباطها بحياة المرضى مباشرة، إذ قد تعني قطعة صغيرة عودة جهاز تخدير أو جهاز أشعة أو فحص مخبري أو حاضنة أطفال، فغيابها يوقف خدمة يحتاجها قسم كامل، وبالتالي يكون العلاج مستحيلا داخل القطاع، الأمر الذي جعل قرابة 20,000 مريض على قوائم السفر للعلاج في الخارج. محمد أحمد، تلفزيون عربي، قطاع غزة.
0: قال مسؤول إيراني إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن من بين القضايا التي يجري بحثها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق بشأن هاتين المسألتين. وتأتي التصريحات في ظل تعثر المساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار بالمنطقة.
11: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة. كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إيران وباكستان حليفتان استراتيجيتان، ودعا إلى تحويل العلاقات العميقة بينهما إلى نتائج ملموسة. وقال رضائي أن إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وأندونيسيا تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لتحقيق وحدة العالم الإسلامي، وأضاف أن المصالح المشتركة بين طهران وإسلام أباد حقيقة.

0: أن خبرة باكستان يمكن أن تسهم في إرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران وإن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراءات في المضيق.
1: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
0: اختتم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارته إلى ليبيا برفقة وفد رفيع، حيث عقد على مدار يومين لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين بالمنطقة الغربية والشرقية، وذلك لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الملف السياسي والأمني في ليبيا.
2: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
3: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
2: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
4: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية، وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
2: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
5: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طيرانا مسيرا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين شرقي محافظة الجوف، كما أظهرت المشاهد التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرقي الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل، جددت جماعة الحوثي قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح أدبيش قوله إن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من قبل جماعة الحوثي. وأضاف أدبيش بأن القوات تتحقق من حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف. في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، واعتبر دار الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة، فيما أعلن خفر السواحل اليمني مقتل 6 أشخاص على الأقل في استهداف الحوثيين سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم 4 من أفراد الطاقم و3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من قوات السواحل اليمنية شاركوا في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.
6: يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع دائرة الهجمات لتطول مناطق الساحل الغربي وحركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبحسب القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، شن الحوثيون هجمات متتالية على مواقع متفرقة في الساحل الغربي مستخدمين 10 صواريخ و4 طائرات مسيرة. وقالت المقاومة إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 1 الطائرات المسيرة المفخخة، مؤكدة أن الهجمات بحسب روايتها لم تحقق أهدافها العسكرية، فيما تواصل القوات التعامل مع مصادر التهديد ورفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تصعيد جديد. لكن التطور الأكثر خطورة جاء من البحر، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل 2 أشخاص وإصابة آخرين باستهداف سفينة تجارية محلية متهمة الحوثيين بقصفها بصواريخ باليستية أثناء إبحارها في باب المندب. وزارة النقل دعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالنقل البحري إلى اتخاذ موقف واضح والعمل على حماية حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا منذ 20 يوليو عقب إعلان الحوثيين فرض ما وصفه بحظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، وبعد أيام أعلنت الرياض تعرض 1 سفنها لهجومه قبل أن يعلن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، قال إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
0: جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي. ودعا الاتحاد في بيان إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان السوري والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974. وطلب الاتحاد إسرائيل باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تقوض احترام قراري مجلس الأمن. وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، كما جدد دعمه لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك هناك. إلى التذكير بالعناوين: قتلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي. ختام النشرة، في أمان الله.
7: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
8: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
7: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
8: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
9: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.

في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد بدأ الإنسان بدمغ المعادن برموز واستخدامها نقوداً. رمزت هذه المسكوكات لقوة وسيادة الدول والملوك في الدول المختلفة، وبهذا ولدت النقود في الأناضول وحوض البحر الأبيض المتوسط لتنتشر في كل مكان بأشكال وقيم مختلفة. استمدت النقود قيمتها من معدنها تارة ومن قوة دولها تارة أخرى.

0: معدنية نتداولها اليوم هي عبارة عن مسكوكة مضروبة. هذه المسكوكات النقدية التي لا تزال تستخدم اليوم بأحجام وقيم مختلفة هي ضرورة لا غنى عنها في البيع والشراء. خصائص هذه المسكوكات ثابتة تقريباً منذ ضربها للمرة الأولى. كتلة معدنية بوزن محدد وشكل محدد، لها قيمة محددة وتحمل اسم ورمز دولة محددة.
1: يحتوي نهر باكتول الذي يمر عبر مدينة سرد عاصمة مملكة ليديا والذي يعرف اليوم باسم نهر سرد، يحتوي على معدن الإلكتروم الطبيعي والذي يكون على شكل فلذات طبيعية فيظهر بين رواسبه. ولهذا السبب، بدلا من البحث عن الذهب أو بدلا من البحث عن أي معدن ثمين آخر مثل الفضة، اتجه الليديون لصب مسكوكاتهم من معدن متوفر بسهولة.
2: الإلكتروم هو معدن من المعادن الطبيعية، هو خليط من الفضة والذهب، يسمى اليوم بالذهب الأبيض. حصلوا على هذا المعدن من نهر باكتولا الذي يمر عبر مدينة سارد، ونعلم أنهم جمعوا هذه الفلذات من طمي النهر، وذلك باستخدام جلود الغنم، وحولوا تلك الفلذات الطبيعية إلى مسكوكات في ورشات خاصة بعد أن قاموا بتصفيتها في مدينة سارد. بالطبع
0: احتضنت المنطقة الواقعة بين نهري جاديز ومندريس في غرب الأناضول مملكة ليديا، وكان شعب هذه المملكة القديمة يعرف بالليديين. تأسست مملكة ليديا عام 687 قبل الميلاد في عهد الملك جيجس، فيما تقع مدينة سارد عاصمة البلاد بالقرب من قرية صالح حالياً، وهي مدينة كانت معروفة بكونها من أكبر وأغنى مدن عصرها. تربعت هذه المملكة

0: المملكة على منطقة واسعة في غرب تركيا، وكانت تعرف باسم طريق الملك. هي منطقة نشطة تجارياً تمتد من مملكة أفسس إلى بلاد ما بين النهرين. انخرط الليديون بالتجارة بين الشرق والغرب، فباعوا واشتروا العطور والأقمشة.
1: وتشير المعلومات إلى بدء صك النقود لأول مرة في عهد الملك الليدي الياتس، وبعد صعود ابنه كرويسيوس للعرش استعيد عن مصقوقات الإلكتروم التي كانت في ذلك الوقت بمصقوقتين جديدتين مختلفتين تماماً، إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة.
0: بعد فرز معدن الإلكتروم قام الليديون بسك عملتين مختلفتين من الذهب والفضة، دمغوا هاتين المسكوكتين برمز الأسد واستخدموهما في تجارتهم باعتبارهما قيمتين مختلفتين من المال.
2: ثروة الملك الليدي كرويزوس تجاوزت قوته وأراضيه وزمانه، ويمكننا القول إن هذه الثروة بقيت على قيد الحياة إلى يومنا هذا، فتتواتر القصص عن مالك قارون على مر العصور الذي هو نفسه الملك كرويزوس، حيث يعرف في المجتمعات الشرقية باسم قارون، لكن المقصود هنا هو كرويزوس، فكان ملكاً يملك ثروة عظيمة.
0: هذه الثروة التي نعرفها اليوم باسم كنوز قارون مؤشر على مستوى ازدهار منطقة إيجا في ذلك الوقت. في عهد الليديين وجدت مدن عديدة في حوض بحر إيجا، حينها كانت هذه المدن دولاً مستقلة تحكم نفسها بنفسها، حيث استمر الوضع على ذلك بسك نقودهم الخاصة حتى الحكم الروماني.
1: إن اختراع المملكة الليدية للمصقوقات في واقع الأمر لا ينسب عند العلماء المعاصرين إلى الليديين وحدهم كاختراع مبتكر، فالعلماء يشككون بقدرة دولة ملكية على صك النقود وإيجاد مثل هذه الظاهرة المتطورة بمفردها دون وجود تعاون، فيرون أن دول المدن في منطقة إيونيا في غرب الأناضول لها دور كبير في هذا. كان الملك ليسيماخوس الذي حكم تراقيا مثلاً ملكاً مهماً جداً، وعندما ننظر إلى مصقوقات هذا الملك نرى شكل الأسد، نرى رأسه حيناً وجسده أحياناً أخرى، ليس في المصقوقات النقدية فحسب بل كذلك في الأوزان القياسية. بمعنى آخر، كان الأسد رمزاً مهماً جداً على عملات الملك ليسيماخوس وعملات مدينة ليسيماخيا التي أسسها في شبه جزيرة غاليبولي، وهو يمثل ليسيماخوس ومدينة ليسيماخيا، وبالمثل في دول المدن الأخرى غير الملكية كانت تلك المدن تضع على مصقوقاتها الصور التي تعتبرها أكثر أهمية بالنسبة إليها، أي أن هذا نوع من شعار الدولة ونوع من علمها. لننظر مثلا إلى أفسس، فكانت مدينة أفسس القديمة واحدة من أهم المدن الأيونية الاثنتي عشر، وكانت تدمغ مصقوقاتها دائما بصورة النحل، خصوصا في العصرين الكلاسيكي والهيلينيستي حتى وصولها إلى روما، وبهذه الطريقة تم استخدام شعار النحلة بشكل متكرر دائماً، وبالمثل استخدمت صورة الغزال في عملات أخرى، لكن الشعارات لا تتغير بشكل كبير عادة.
2: إذا أردنا هنا أن نعطي مثالاً للشعارات المستوحاة من المنتجات المحلية، سنستحضر شعار سمكة البينث على مسكوكات مدينة بيزنطة أو إسطنبول، حيث شاع صيد هذا السمك في إسطنبول في العصور القديمة، لذلك كانت بيزنطة تضع على مسكوكاتها أشكال السمك كمنتج محلي وشعار لها.
3: في الواقع عندما نفكر بهدف الشعارات والأعلام والرموز الاجتماعية ذات الصلة، يمكننا إضافة المصقوقات النقدية لهذه المجموعة، حيث تحمل المصقوقات تأثيراً دعائياً وتعتبر رمزاً يمثل قيمة معينة. ولكن ما الذي نعنيه هنا بالرمز؟ ترمز النقود إلى المجتمع الذي تنتمي إليه، فالصور التي تحملها على وجهها ترمز إلى الدولة، ويمكن أن نعتبرها شعار الدولة.
0: التيسير الذي حملته النقود منذ ظهورها مهد لانتشارها سريعاً، فأصبحت النقود التي سكت من سبائك الإلكتروم الطبيعي متاحة في شكلين مختلفين من العملات بعد فصل جزيئة الإلكتروم إلى ذهب وفضة. تنوعت النقود التي

0: ظهرت في سارد، حيث قامت دول المدن المجاورة أيضاً بسك عملاتها المعدنية الخاصة. ومع سك كل دولة لعملتها الخاصة، بدأت النقود المتنوعة تنتشر في التبادل التجاري والأسواق، وأصبحت الدول المختلفة تمثل نفسها بنقودها الخاصة. وبالطبع استخدمت هذه الدول نقودها في أوزان مختلفة، ثم لم يلبث أن فقدت هذه الأوزان تنوعها رويداً وتحولت إلى استخدام أنظمة وزن معينة.
1: اتخذت النقود المعدنية أوزاناً واضحة، فكان لكل عملة وزن خاص ومعروف، وأصبح لكل منطقة ومدينة أنظمة وزن معتمدة، مثل نظام وزن ملطية ونظام وزن فوكايا ونظام وزن إريثراي.
2: صنعت مسكوكات الذهب والفضة قديماً وفقاً لمعيار وزنها، أما مسكوكات البرونز فكان المعيار لها هو قطرها الهندسي.
0: كان النقاشون في تلك العصور يقومون بإعداد القوالب لسك النقود في أوزان وأشكال مختلفة، وسرعان ما تمت بعد ذلك معالجة هذه القوالب بتفصيل كبير، فكانت القوالب متنوعة، وتم إنتاج أكثر من قالب لحمايتها من الكسر والتلف، وكذلك تم إنتاج قوالب لتتحمل المواد صعبة التشكيل كالبرونز، إضافة للمواد سهلة التشكيل مثل الذهب والفضة.
2: يحتاج صك النقود إلى شخصين اثنين، فهناك سندان حيث يتم تثبيت أحد القوالب على السندان، وفيما يمسك الشخص الأول بالقالب الآخر يضرب الشخص الثاني بالمطرقة عليه، وعندها يظهر على وجهي القطعة المعدنية المحصورة بين القالبين أثر القالبين السفلي والعلوي الذي تم تثبيتهما في الوقت نفسه، وهكذا تظهر المسكوكة المختومة. وبهذا الشكل يتمكن الشخصان معا من وضع مسكوكة بين القالبين وتثبيتها وضرب الختم على وجهيها بعملية الطرق تلك، وإصدار مئات القطع النقدية في اليوم الواحد.
0: آنذاك كانت مدن المستوطنات المختلفة قائمة على شواطئ البحر المتوسط، وبفضل التجارة شهدت مدن المستوطنات استخدام مسكوكات سواحل بحر إيجا، وأصبحت المسكوكات النقدية في غضون قرن متاحة في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط.
2: اقتصر صك النقود على الأناضول، ولكن لم تلبث أن انتشرت المسكوكات النقدية للمناطق الأخرى مع انتشار الاستيطان خلال 100 عام من ذلك التاريخ، وأصبحت مستخدمة في جميع مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط على نطاق واسع. وكان القرن السادس في هذا السياق قرناً مهماً.
1: بعد وقت قصير من اختراع مسكوكات النقود، تعرضت مملكة ليديا للتدمير عام 546 قبل الميلاد على يد قوة الشرق الإمبراطورية الفارسية، حيث استمرت سيطرة الفرس على الأناضول قرابة 200 عام. لم يكن الفرس يعرفون مسكوكات النقود في إيران، ولم يستعملوا النقود آنذاك، وفي أعقاب غزوهم للأراضي الليدية تعرفوا على مسكوكات النقود واستمروا في تشغيل ورش سك النقود في سارد، لتستمر هذه الورش بإصدار مسكوكات كرويزوس.
0: تم تعيين حكام فرس لهذه الدول من العاصمة الفارسية، وكان الحاكم الذي يعين من قبلهم يسمى ألسترا، ويكون مسؤولاً عن ضمان وصول الضرائب بانتظام وتأمين الشروط لاستمرار تدفقها أو تحسينها.
2: في تلك الفترة التاريخية استولى الفرس على مملكة ليديا أثناء الغزو، وبعد أن تعرفوا على ورش صك النقود داخل مدن المملكة، بدأوا أيضاً بصك نقودهم الخاصة كنقود فارسية في نفس الورش، أي في مركز الليديين. ومن المثير للاهتمام هنا أن مسكوكات المملكة الليدية في الأناضول انتهت باختفاء المملكة الليدية ولم تعد موجودة، لكن دول المدن الأخرى بقيت تطبع مسكوكاتها الخاصة بها، وكانت تستخدم نوعين منها آنذاك: مسكوكات الفرس الذهبية والفضية التي تعرف بداريكوس وسيجلوس، ومسكوكات نقود دول المدن الواقعة تحت هيمنتها.
0: بينما كان الشاب يستعمل نقوده المعتادة، كان الساتراب يدفع أجور الجنود والعمال بالمسكوكات التي يطبعها الفرس. النقود الفارسية التي اكتسبت وزناً وشكلاً خاصاً بها بموجب القانون الذي أصدره الملك داريوس كان يظهر عليها رسوم ملك يرمي رمحاً أو يمسك

0: قوساً.
1: استعملت المعادن النفيسة كالذهب والفضة في صناعة المصكوكات في ذلك التاريخ، لكن الأمر الذي يعتبر ثورة في عالم النقود هو ضرب المصكوكات البرونزية، أي استخدام البرونز.
0: النقود البرونزية كانت تختلف عن النقود الذهبية والفضية لأنها لم تستمد قوتها من معدنها، بل من السلطة التي قامت بسكها.
1: تكلفة المصكوكات البرونزية أخفض بكثير لأن المعدن نفسه معدن رخيص ومتوفر، ويمكن وضع أرباح أكثر عليه، فهذه المصكوكات تتداول بالقيمة المدموغة عليها.
0: وهكذا أصبحت المناطق من الأناضول إلى البحر المتوسط تتداول أنواعاً كثيرة من النقود، ومن بينها النقود البرونزية التي تطبعها السلطة. وبفضل هذه الخاصية اكتسبت النقود البرونزية قيمتها بسبب قوة السلطة بعيداً عن قيمة معدنها. من ناحية أخرى، كان لابد من فحص النقود الذهبية والفضية التي كانت بأبعاد وأشكال مختلفة من حيث نقاؤها وتكاملها، فخضع بعضها لعملية فحص ودمغة الجودة التي تعرف اليوم باسم كونتر مارك.
1: نتيجة الحفريات الأثرية تم العثور على آلاف المصكوكات الفارسية التي تحمل دمغة كونتر مارك، لكن هذه الدمغة على المصكوكات الفارسية في الحقيقة لم تكن موجودة بهدف التحقق من صلاحية هذه المصكوكات أو عدمه، بل كانت بهدف التحقق من جودة المعدن.
0: كان فحص النقود والتحقق من قيمة المسكوكات القادمة من مدينة إلى أخرى مهماً من أجل صاحب النقود والتبادل التجاري، لذلك كانت هناك جهة مسؤولة عن تحديد قيمة المسكوكات في الأسواق وفحصها، مثل أمين السوق وكاتب عدل السوق.
1: يمكن رؤية أثر الاختبار على المسكوكة، فهناك دمغة عليها تغوص نحو عمق المسكوكة للتحقق من تجانس المعدن. هل هو فعلاً ذهب أم فضة؟ هذا هو هدف دمغة الجودة الكونتر مارك. لذلك ترون أحياناً على بعض المسكوكات الفارسية 10 أو 15 دمغة كونتر مارك، ونرى هذه الدمغة أيضاً على المسكوكات الفضية لدول المنطقة في الفترة ذاتها.
0: مع تعاقب السنين، قامت السلطات التي تطبع النقود بتأمين دخل لها من خلال تغيير نقاوة معدن النقود أو خفض عياره بطريقة أو أخرى.
2: لنفترض أني أنا اليوم دولة لديها خزينة وأجمع الضرائب من الناس، وجمعت 1000 قطعة ذهبية، تسلمت 1000 قطعة لأسدد بها ديوني ونفقاتي، وأدفع رواتب الجنود ونفقات شراء الخيول وعرباتها والأسلحة وما شابه، فأخلط القطع 1000 مثلاً بالنحاس. طبعاً الخلط حصل بمقادير مختلفة، فإذا ضاعفت وزنها بخلطها بالنحاس فيكون لدي 2000 قطعة لأسدد المدفوعات، وهذا ما نسميه بالتغشيش، أي خفض مقدار المعدن النفيس في النقود، فلا يمكنكم الحفاظ على قيمة النقود.
0: خفض قيمة العملة لم يحدث بعد وقت طويل من سك النقود، بل حدث ذلك بعد وقت قصير من تاريخ أول سك للنقود. بدأت النقود المسكوكة من معادن مختلفة وبأوزان وقيم مختلفة في مدن مختلفة تظهر في الأسواق خلال وقت قصير. وفي خضم هذا التنوع الكبير ضرب الإسكندر صورته على جميع أنواع المسكوكات وبشكل واضح.
1: كان الإسكندر يحكم منطقة كبيرة، ولذلك بالرغم من أنه لقب نفسه ملكاً إلا أن نظام حكمه يوصف بالإمبراطورية بسبب امتداد حكمه إلى جغرافيا واسعة جداً خلال ذلك الزمن. في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة سقت النقود في مراكز كثيرة. يعتقد أن أقدم دار صك نقود بناها الإسكندر الكبير كانت في طرسوس والواقعة حالياً في الأناضول. بالإضافة إلى ذلك، جرت طباعة مسكوكات الإسكندر الكبير في مدن أخرى أيضاً، فكان منها ما هو بقيمة 15 و20 وبأعداد كبيرة، وقد تم استعمال هذه المسكوكات في المدفوعات. وكما كان الحال في زمن الفرس، استمرت دول الأناضول وحوض بحر إيجا بضرب مسكوكاتها الخاصة بها والتعامل بها. نلاحظ في عهد الإسكندر الكبير نوعين مختلفين من المسكوكات المتداولة.
0: العملات الفضية كانت من فئتي الدرهم

0: انفككت إمبراطوريته التي أسسها في وقت قصير جداً، واستقر الأمر بالقادة الذين كانوا تحت إمرته ورفاقه المقربين الذين خاضوا معه الحروب، أي ضباطه وأتباعه الذين لقبوا بالديادوخي، فتملكوا الأراضي من بعده في مناطق معينة وأنشأوا سلالاتهم الحاكمة.
1: بعد وفاة الإسكندر نشأت ممالك عدة، لكنها سرعان ما دخلت تحت سيطرة روما الصاعدة. بعد وفاة الإسكندر نشأت المملكة البطلمية والإنتوجونية والسلوقية والمملكة البونتوسية ومملكة قبادوكيا ومملكة بيثينيا ومملكة برغامون، وهذه الممالك أيضاً سكت النقود الخاصة بها. الملفت أن الرومان بدأوا بسك عملتهم في وقت متأخر، ففي الفترة الأولى التي هي الفترة الملكية كانوا يعرفون المسكوكات وربما استعملوها لكنهم لم يسكوها. بدأ الرومان بضرب المسكوكات في عهد الجمهورية، حيث كان يظهر عليها شخصيات تصور عناصر وثنية مثل الآلهة والإلهات.
2: في الحقيقة وخلال نمو الدولة وتحولها إلى إمبراطورية مرت بثلاثة أنظمة حكم، أولها النظام الملكي، وثانيها الجمهوري، وثالثها الإمبراطوري. في العهد الملكي لم يضرب الرومانيون المسكوكات، لكنهم بدأوا بضرب المسكوكات أثناء قيام النظام الجمهوري. لكن في هذه الفترة، أي الفترة التي كانوا ما يزالون فيها حديثي العهد بهذه العملات المعدنية، أثناء العهد الجمهوري نجد أنهم لم يدمغوا العملة بصورة الملوك أو صور الأباطرة، لأنه في النظام الجمهوري لم يكن هناك أي ملك أو إمبراطور يترأس السلطة، بل كان هناك قنصلان، فكان المجلس أي مجلس الشيوخ هو الحاكم الحقيقي. لذلك على الوجه الأمامي للمسكوكات لا نرى صور الملوك كما المسكوكات القديمة، بل نرى في الغالب صوراً ورموزاً للآلهة والإلهات. أما الوجه الخلفي للمسكوكة فيحمل عدداً من الصور التي ترمز لروما، قد يكون ذلك صورة حصان، ويمكن أن يكون رمزاً للنصر مثل نقش فيكتوريا. وعلى هذا المنوال نرى عملة الديناريوس كمثال تحمل بعض رموز الآلهة والإلهات، لكن بحلول العهد الإمبراطوري في فترة حكم أغسطس نجد أن العملات المعدنية الرومانية كانت مدموغة بصور الأباطرة الرومان حصراً، فنرى صورة أغسطس وكذلك صور كلوديوس وتيبيريوس وآخرين ممن وصلوا إلى السلطة على المسكوكات، وكذلك نرى تخصيص الوجه الخلفي لرموز روما، ومنها الكثير من الجسور والمباني والحيوانات والمهرجانات وأشياء كثيرة أخرى.
1: تحول الرومان إلى نظام النقد المركزي، بحيث يمكن استخدام العملات بنفس الطريقة في كل مكان، وكان هذا النظام ثورة، سواء من حيث طريقة استخدام النقود أو من حيث طباعتها. تم توحيد النقود وقيمتها في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، لكن تطور النقود لم يتوقف عند هذا الحد.
0: قسم ثيودوسيوس أراضيه بين ولديه، وذلك قبل وفاته، فأعطى نصف أراضيه لابنه أركاديوس، والنصف الآخر أعطاه لابنه هونوريوس، ولكن بعد وفاته انقسمت الإمبراطورية وبشكل رسمي إلى قسمين اثنين، لكن القسم الغربي لم يدم طويلاً، ولم يلبث أن انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية، وبقي الجزء الشرقي من الإمبراطورية متمركزاً في القسطنطينية، ولهذا السبب استمرت فيها سك النقود.
2: لم يعد للثقافة الوثنية والتعددية الدينية وجود بنجاح فعلي، فأصبحنا أمام مجتمع مسيحي. أفلت اللغة اللاتينية وحلت محلها اللغة اليونانية. انعكس هذا التغيير على الثقافة وبشكل كبير، وانعكس كذلك على اسم الإمبراطورية، ومن هنا بدأ استخدام اسم بيزنطيا أو اسم روما الشرقية بدلا من روما.
0: في تلك الحقبة بتنا نرى رموزا مسيحية أوضح، مثل صور السيد المسيح وصور السيدة مريم على العملات المعدنية، وفي فترات لاحقة نقشوا صور القديسين على مسكوكاتهم، وبهذه الطريقة انعكس دين الدولة على عملتها وعلى أنماط المسكوكات بشكل كبير للغاية.
2: من المعروف أن المسكوكات البيزنطية بدأت في عهد الإمبراطور البيزنطي أناستاسيوس، هذا هو المعتقد السائد، وبالتالي تعتبر المسكوكات المطبوعة قبل ذلك مسكوكات رومانية، أي عملات للإمبراطورية الرومانية. إذن ماذا حدث؟

0: لماذا وقع هذا التمييز في عهد أناستاسيوس؟ لأنه لأول مرة بدأت طباعة وحدات على المسقوكات وبشكل خاص على النقود البرونزية النحاسية، حيث أنه حتى ذلك الوقت كانت المسقوكات وخاصة المسقوكات الذهبية والفضية تأخذ قيمتها من وزنها، أما العملات البرونزية فقيمتها من قطرها. لكن من عهد أناستاسيوس بدأت طباعة القيمة على الوجه الخلفي للعملات النحاسية أو البرونزية. على سبيل المثال، حرف M اللاتيني يعني 40، وحرف K كان يعادل نصف ذلك أي يساوي 20، بالإضافة لوجود حروف أخرى لها قيم مختلفة، وهذا حدث مهم جداً. فظهور هذه الوحدات على المسقوكات البيزنطية يعتبر نقطة فاصلة، وهكذا كانت بداية المسقوكات البيزنطية في عهد الإمبراطور أناستاسيوس.
1: المسقوكات المعدنية هي مصادر تاريخية مهمة. في بعض الحالات هناك معلومات استقيناها حصراً من مسقوكات النقود، وربما منها يمكننا التعرف على تاريخ منطقة أو مملكة ما، وخير مثال على ذلك مسقوكات المملكة البخترية التي تأسست في أقصى الشرق، وذلك خلال العصر الهلنستي. في هذه الفترة التي جاءت بعد استيلاء الإسكندر الأكبر على مناطق بختريا وهيمنته عليها، تأسست دول وممالك على الطراز اليوناني، حيث نشأت هناك ممالك هلنستية وأصدرت مسكوكاتها على الطراز اليوناني، وكانت تحمل صور الملوك ورموز الأساطير اليونانية. شكلت هذه المسكوكات مصدرنا التاريخي الوحيد فيما يتعلق بالتسلسل الزمني لأسماء ملوك هذه المملكة، ومكنتنا من التوصل إلى بيانات مهمة لتسلسلها الزمني. فيمكن للمواطن الروماني أو الفلاح الروماني الذي يعيش في قرية في إحدى المقاطعات أن يعرف من يجلس على العرش ومن هو إمبراطور روما من المسكوكات، أو يمكنه رؤية صور الملكات أو الإمبراطورات، وحتى رؤية تسريحة شعر الإمبراطورة، وبهذه الطريقة نعرف ما هو الطراز السائد في ذلك العصر. وبهذا الشكل تم استخدامها كوسيلة للاتصال.
2: شكل دخول معدن معين إلى السوق بشكل ومعيار معين ولادة النقود، فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التبادلات التجارية. ولم يلبث أن تعلمت السلطات كيف تجني الأرباح بتغيير قيمة النقود أولاً، ثم بتغيير قيمة المعدن الخاص بها ثانياً. هكذا استمرت رحلة النقود المعدنية التي تتبعنا مسيرتها من سارد إلى اسطنبول حتى يومنا هذا، وما زلنا اليوم نقدم الهدايا في الأعراس والولادات بهيئة عملات معدنية نفيسة. فهذه المعادن ستكون دائماً إلى جانب أصحاب الثروة والنفوذ.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة. الرئيس رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أنقرة ويبحث معه سبل دعم تركيا للقضية الفلسطينية. قتلى وجرحى بغارات على محافظة الضالع شمالي اليمن، وجماعة الحوثي تجدد قصف ميناء المخا. هجمات لقوات الدعم السريع بالمسيرات على ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض تخلف عشرات الضحايا وتفاقم من سوء الأوضاع الإنسانية.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، يستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أنقرة. في ظل تحديات وظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، فالانتهاكات الإسرائيلية لا تكاد تتوقف في القدس والضفة الغربية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال متواصلا، في حين تصر أنقرة على اعتبار فلسطين على رأس أولويات أجندتها الخارجية وتقدم كل الدعم لقضية تتبوأ مكانة خاصة في وجدان الشعب التركي.
1: وسط تطورات متسارعة في الأراضي الفلسطينية بتعثر مسار وقف إطلاق النار في غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. زيارة عباس ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأتيان في ظل مرحلة مفصلية للقضية الفلسطينية لبحث آخر التطورات فيها والعلاقات الثنائية إلى جانب المستجدات الإقليمية، مع تركيز خاص على تداعيات الحرب في غزة. يحتل قطاع غزة موقعا متقدما في أجندة القمة بين الرئيسين أردوغان وعباس، خصوصا بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة الطريق الجديدة التي أعلنها مجلس السلام بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات. تمتد المباحثات إلى الضفة الغربية والقدس في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات وتوسع النشاط الاستيطاني، إلى جانب التطورات المرتبطة بالمقدسات، وسط تأكيد تركي متواصل على دعم الحقوق الفلسطينية. تبحث أنقرة ورام الله سبل تعزيز التحرك السياسي والدبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل التوصل إلى مسار سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام حل القضية الفلسطينية. وتؤكد زيارة عباس وتوقيتها قوة العلاقات التركية الفلسطينية التي تستند إلى دعم سياسي متواصل للقضية الفلسطينية، وحرص أنقرة على استمرار التنسيق مع رام الله بشأن الملفات الثنائية والإقليمية.
0: مشاهدينا، لمتابعة ومناقشة هذا الملف ينضم إلينا من رام الله مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عوض. مساء الخير دكتور أحمد، ماذا عن دلالة هذه الزيارة من حيث التوقيت والوجهة؟
2: مساء الخير أستاذ حسام وللمشاهدين أيضا.
0: مساء الخير.
2: هذه الزيارة مهمة في هذا التوقيت، وهذا توقيت حقيقة تمر في القضية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني بأسوأ الحالات. يعني هناك محاولات حثيثة لفصل الضفة عن القطاع، محاولة دفع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى آخر اهتمامات العالم، بالإضافة إلى الحصار الذي يتعرض له القطاع، حصار ظالم ومستمر وكارثي، وأيضا المحاولات الضم الحثيث غير المعلن للضفة الغربية المحتلة، والاعتداء على المقدسات،

0: هذا يعني هذا وقت بالغ السوء للفلسطينيين حقيقة، خاصة أنه غياب، أيضا غياب المستقبل، لا أحد يتحدث عن يتحدث عن الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذه الزيارة تكتسب زخم كبير، لأنه تركيا يعني دولة محورية في المنطقة وفي العالم، ولها علاقات قوية مع مختلف الأطراف، وبالتالي لها قدرة هائلة على التأثير. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا التوقيت وهذه الحساسية، أيضا تركيا قادرة على أن تقدم الكثير من المساعدات لأهلنا في القطاع وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. أكثر من ذلك، تركيا تستطيع أيضا أن تقرب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، خاصة هناك ما زال هذه الفجوة الكبيرة بين حركة فتح وحركة حماس، وهذا التقارب مهم جدا للانطلاق إلى تطبيق المرحلة الثانية. وتركيا يعني عندها هذه القدرة، عندها هذه القنوات والقدرة على التوفيق بين ذلك. والأهم من كل ذلك، ربما الدولة التركية قادرة على حمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، ليس فقط عند الإدارة الأمريكية اللي هي عنوان مهم، وكذلك أيضا في الأمم المتحدة التي ستعقد اجتماع لها حول القضية الفلسطينية قريبا جدا. وبالتالي هذه الزيارة تأتي لطلب المساعدة لبذل الجهد من أجل التقريب بين الأطراف المختلفة، وكذلك يعني تعميق وتشكيل جبهة عالمية وإقليمية لدعم الفلسطينيين على المستويات المختلفة.
1: دكتور أحمد، ذكرت لي نقطتين سأقف عندهما بالتفصيل في سياق هذا الحوار مع حضرتك، وهما مسألة الدعم التركي للقضية الفلسطينية ومسألة تفعيل هذه القضية في المحافل الدولية. ولكن دعني أنطلق مما صرح به نتنياهو في الأمس القريب، بأنه لطالما هو رئيس للوزراء في إسرائيل لن يكون هناك قيامة للدولة الفلسطينية. هل هو نسف لمسار الدبلوماسية التي عولت عليها لسنوات السلطة الفلسطينية؟
0: نعم، هذا نتنياهو يعني هو ذروة الفكر والأيديولوجيا الصهيونية التي تقوم على نفي الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقه وعدم حتى الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني. وبالتالي بعد 30 سنة من تشكل السلطة الفلسطينية، صحيح أنه الإسرائيلي المحتل أوصل هذه العملية إلى طريق مسدود، وبالعكس الآن حاليا هذه الأوقات الحكومة الإسرائيلية تتصرف على أنه ليس هناك اتفاق أوسلو، وليس هناك فرق بين مناطق ألف وباء وجيم، وليس هناك أيضا اعتراف بدولة فلسطينية. إسرائيل تعود إلى فكرة الاحتلال المباشر، وأيضا تعود إلى فكرة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هي تحتل 70% من قطاع غزة وتضم حوالي 66% من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تسقط فعليا حل الدولتين. إسرائيل تطبق خطة الحسم اللي بتحط قدام الفلسطينيين ثلاث سيناريوهات، إما الموت أو العبودية أو التهجير. وبالتالي نعم، ما يقوله نتنياهو عمليا هو ما يريده، أو الكلام الذي لم يقله إنه على الفلسطينيين أن يخضعوا للاحتلال الإسرائيلي وأن يقبلوا كل ما يطرح عليهم من قبل الإسرائيليين. نعم، هذه نسف لفكرة التسوية. إسرائيل بعد 7 أكتوبر عمليا غادرت فكرة التسوية وذهبت إلى فكر الضربة الاستباقية والمناطق العازلة وعدم الاحتواء وعدم الانتظار وجز العشب إلى آخره إلى آخره. وبالتالي نعم، هذا تصريح ينسف فيه مرحلة طالت جدا على فكرة.
1: طيب دكتور أحمد، هذا من الجانب الفلسطيني بالنسبة لما صرح به نتنياهو. أريد أن أخرج إلى الدائرة العربية ومن ثم إلى الدائرة الإسلامية والدولية. أتحدث عن الدائرة العربية لأن إسرائيل تهتم بالدرجة الأولى بأن تطبع معها المملكة العربية السعودية، علما أنها صرحت مرارا أن هذا التطبيع لا يمكن أن يتم دون الاعتراف بدولة فلسطين. كيف تنظر إسرائيل إلى هذه الجزئية انطلاقا من وجود وقوة المملكة بين الدول العربية؟
0: إسرائيل كانت تعول على ذلك بالمناسبة.

0: والإدارة الأمريكية دعمت إسرائيل في هذا الأمر بإغراء السعودية بصفقات عسكرية وحتى مشروع نووي سلمي واتفاقات دفاعية يعني ممتازة جدا، ولكن واضح أنه إسرائيل بعد 7 أكتوبر أيضا لم تعد تفكر هكذا حقيقة. هي تعتقد أنه تطبيع مع أي دولة عربية يجب أن لا يكون على حساب أمنها ولا على حساب قدرتها على الحركة ولا على حساب أيضا الاعتراف بدولة فلسطينية. بمعنى آخر، الفكر الصهيوني الجديد أو التوجه الصهيوني الجديد هو توجه كما قلت عدواني وتوسعي، لم يعد يجعل من التطبيع يعني له استحقاق أو له ثمن. إسرائيل تريد أن تندمج في المنطقة بلا ثمن بالقفز على الدولة الفلسطينية، وبالنسبة لها التطبيع مع الأخوة والأشقاء العرب هو تطبيع يعني مش لمصلحة إسرائيل، لمصلحة العرب. إلى هنا وصلت الصفاقة والوقاحة.
1: نعم.
0: لذلك لم تعد هذه الفكرة فكرة يعني لامعة أو فكرة لها سوق. وبالمناسبة حتى أمريكا نفسها لم تعد تضع هذا الشرط من أجل تعزيز العلاقات مع السعودية، لأنه كما قلت التوجه الإسرائيلي الجديد هو أنه التطبيع بلا ثمن، يعني حتى لو كان مع السعودية، حتى لو كان مع السعودية. ما معنى ذلك باختصار؟ معنى ذلك أنه إسرائيل عملياً تذهب إلى أقاصي فكر التطرف، فكر التوسع والعدوانية، وأن
1: نعم.
0: الاعتماد على القوة والمزيد من القوة هو الأساس.
1: طيب، دعني أخرج إلى الدائرة الأوسع الآن، بعد أن عرضنا الجانب الفلسطيني والعربي، إلى الدائرة الإسلامية والدائرة الدولية. نتحدث عن 151 دولة اعترفت بفلسطين. كيف ضرب نتنياهو بعرض الحائط كل هذه الاعترافات من أصل 193 دولة؟ التعويل على هذه الدول التي اعترفت وعلى رأسها تركيا. بالعودة إلى ما تفضلت به بجزئيتك الأولى، تفعيل هذه القضية في المحافل الدولية انطلاقا من هذه الاعترافات من هذه الدول.
0: بالضبط أستاذ حسام، هذا هو إنه هذا الاعتراف يجب أن يحول إلى أفعال، يجب أن يحول إلى قرارات، يجب أن يتحول إلى جبهات دولية ومتعددة الطبقات. هنا دور التركي، وهنا يعني ونحن نعول يعني، وهذا ليس مجاملة على الإطلاق، نعول على الدور التركي، رغم أنه إسرائيل، وإسرائيل تعرف أنه الدور التركي دور مهم، ولهذا السبب هي إسرائيل تحاول أن تعزل تركيا وتحاول أن تحاصرها بالقول أنها تقود محور سني وأنه لها أطماع وأنه هي بمحور إسلامي خطر إلى آخره إلى آخره، لأنه الدور التركي دور محوري. وأعود إلى كلامي، وهذا يعني سؤالك جدا مهم، الاعترافات يجب أن لا تبقى اعترافات، الاعترافات يجب أن تتحول إلى قرارات وأفعال وضغوط وسلوك، وهذا يعني يناط حقيقة بدولة محورية وذات علاقات متعددة مثل الدولة التركية. بمعنى آخر، الاعترافات لا معنى لها إذا ظلت مجرد أقوال، إذا ظلت مجرد إعلانات، إذا ظلت مجرد زر الرماد في العيون. يجب تحويل ذلك إلى أفعال، جبهات، ضغوطات على كل العالم، الإدارة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الدول المترددة، حتى على إسرائيل. إنه على إسرائيل يجب أن تفهم إنه لا يمكن لها أن تعيش في هذا الشرق إلا إذا اعترفت بالشعب الفلسطيني، ولأنه لا يمكن أن يكون هناك سيطرة واحتلال لشعب كامل وحرمانه من حقوقه، ثم تتمتع إسرائيل بالسلام والتطبيع والأرض والأمن والهدوء والتكنولوجيا. لا، هذا والانتشار بالعالم، هذا لا يمكن حقيقة. لهذا السبب
1: سيد أحمد،
0: فكرة إنه تحويل الاعتراف إلى قرار.
1: أريد أن أربط انطلاقا من كلام حضرتك بهذه الزيارة التي أتى بها السيد محمود عباس إلى أنقرة. ما هو الدور المنوط، أريد توسعات أكثر، بتركيا من أجل تفعيل القضية التي لطالما أصلا كانت القضية الفلسطينية في أجندة السياسة الخارجية التركية موجودة وبقوة وعلى لسان الرئيس وكل المسؤولين الأتراك، لا يألون جهدا بقول الحق في مواجهة إسرائيل، لأن الموضوع ما بين حق وباطل، ما بين دولة محتلة من قبل إسرائيل ولا تريد إسرائيل أن تعترف بحقوق هذا الشعب أو بتقرير مصيره. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أهمية استمرار الدعم للسلطة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل ومخططاتها.

0: يعني إضافة لما تفضل به أستاذ حسام، الدولة التركية دولة بتتمتع بمزايا عديدة، موقع جغرافي يطل على القارات الثلاث، دولة قوية عسكريا واقتصاديا، دولة متعددة العلاقات مع الجميع ومفتوح علاقتها مع الجميع، وتستطيع أن تلعب أدوار مختلفة ومتعددة من أجل الدعم الشعب الفلسطيني وأخذ هذا الصراع الذي كما قلت يراد له أن يكون في آخر الاهتمامات الدولية إلى أن يكون في مقدمة الاهتمامات الدولية. الدولة التركية عندها قدرات على الحركة في الإقليم وفي العالم، وهذا يعني ما يغطي ذلك القوة والحضور والجغرافيا والثروة وأيضا والقيادة، أيضا القيادة المنفتحة القادرة اللي عندها خيارات وبدائل. وبالتالي دولة تركيا تتمتع بهذا الدور، وهذا أيضا ليس مجاملة على الإطلاق، هذا الكلام مش بس أنا بقوله، كثيرون يقولونه. ولأن ذلك كذلك على ما أعتقد إسرائيل كما قلت تحاول أن تعترض طريق تركيا وتشيطنها وتمنعها من الحركة، هذا أولا. ثانيا الدولة التركية أيضا تستطيع أن يعني تدعم السلطة الفلسطينية من التفكك، من الضياع، من الفقر، من الإحراج، ممكن أن تقدم لها طوق نجاة حقيقة بالضغط على الإدارة الأمريكية والضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل الشروط، توسيع الهوامش، وضع البدائل، وأيضا عدم السماح لإسرائيل بأن تهدم هذه السلطة.
1: شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، حدثنا من رام الله.

0: في ملفنا الثاني مشاهدينا من العالم اليوم، يتواصل التصعيد بين قوات الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي، حيث شنت غارات على مواقع للجماعة في محافظة الضالع، في وقت جددت فيه جماعة الحوثي قصفها بالصواريخ البالستية ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد.
1: يتواصل التصاعد في اليمن بعد مقتل عدد من مقاتلي جماعة الحوثي جراء غارات حكومية استهدفت تجمعات لهم في عدة مناطق بالبلاد. وبحسب التلفزيون اليمني، فقد قتل وأصيب عدد من مسلحي الحوثي إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات لهم في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع جنوب غرب البلاد. وفي وقت سابق جددت جماعة الحوثيين قصفها بصواريخ بالستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غرب البلاد. يأتي ذلك عقب إعلان القوات الحكومية أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بعشرة صواريخ بالستية وأربع طائرات مسيرة. الهجوم استهدف ما وصفها بتحشيدات عسكرية ومخازن للأسلحة ومقار قيادة في المخا. تأتي تلك التطورات الأخيرة بعد ساعات من هجمات متكررة لجماعة الحوثي بالصواريخ على السفن في مضيق باب المندب، ما أسفر عن اندلاع حريق على متن إحدى السفن وإلحاق أضرار جسيمة بها. ومنذ أبريل عام 2022 شهد اليمن تهدئة نسبية في الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، إلا أن مواجهات متقطعة بين الجانبين تجددت مطلع يوليو الماضي وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.
0: مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي. مساء الخير سيد ياسين. بعد هذا التصعيد الأخير والمتلاحق من منطقة إلى أخرى في اليمن، هل يمكن القول أن هدنة 2022 قد تبخرت في اليمن؟
2: تحية لك وللمشاهدين. بالتأكيد التصعيد الذي شهدته الأيام الأخيرة يقوض بشكل كامل التفاهمات أو ما يسمى بخفض التصعيد أو الهدنة التي اعتمدت في عام 2022 بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وهذا الضغط بطبيعة الحال أصبح أمرا واقعا بفعل استجابة المملكة العربية السعودية لهذه الضغوط. وبطبيعة الحال كانت هذه الهدنة واحدة من الأخطاء الكارثية التي أنتجت هذه المرحلة من العنف والتغول التي تقوم به جماعة الحوثي على بقية الأطراف الوطنية والأطراف اليمنية.

0: وهذا التعالي في التعاطي مع مستقبل اليمن ورؤية الحوثيين لمستقبل اليمن تأتي من خلال هذا التصعيد ومن خلال هذا الضغط العسكري الذي تعتقد أنه من خلاله يمكن أن تصل إلى أهدافها في الاستقلال الكامل بالمساحة الجغرافية التي تسيطر عليها في شمال البلاد. ولهذا يعني ترافق هذا التصعيد مع ادعاءات لا أساس لها من الصحة تقول بأن هناك حصار يمارسه أو تمارسه المملكة العربية السعودية على اليمن، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. ليس هناك حصار، هناك آلية أممية للتأكد أو التحقق من أن لا تدفق للأسلحة إلى اليمن لكل الأطراف تقريبا. والحوثيون اعتقدوا أن هذه السيولة الحربية في المنطقة مناسبة بالنسبة لهم للوصول إلى أهدافهم، وهو التخلص الكامل من مسار عملية السلام اليمنية، وهي مسار لها مرجعياتها ولها قوانينها ولها قرارات صادرة من مجلس الأمن ولها أطرافها ولها رعاتها. الحوثيون يريدون يبدو التخلص من التزاماتهم تجاه عملية السلام اليمنية.
1: أعذرني على المقاطعة، ولكن دعني أستوضح جزئية. حضرتك ذكرت السعودية بأنها لا تقوم بأي حصار على اليمن كما يروج الحوثيون. هناك ترحيب أتى من مجلس التعاون الخليجي للإدانة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي إزاء الهجمات التي يقوم بها الحوثيون سواء في اليمن أو على دولة شقيقة، أتحدث عن السعودية. ما هو الدور المنوط دوليا، أتحدث عن مجلس الأمن الدولي، من أجل حل الأزمة أو الصراع في اليمن؟
0: مجلس الأمن الدولي للأسف
1: يعني بمعنى هل يمكن أن تخرج التصريحات من دائرة الإدانة إلى دائرة تفعل الحياة السياسية الشرعية في اليمن أكثر؟
0: مجلس الأمن في محصلته هو اجتماع لخمس قوى أساسية تمتلك حق النقض الفيتو، وهذه القوى اليوم في حالة تصادم كبير، حالة من عدم الثقة. ولكن اللافت أن مجلس الأمن الدولي بقواه الخمس وأعضائه 15 والمجتمع الدولي بشكل عام متفق على شيء واحد، وهو أن هناك سلطة شرعية في اليمن وهي التي تمثل اليمن، والمجتمع الدولي معترف بها، وأن هناك عملية السلام ينبغي أن تصل إلى أهدافها النهائية، وينبغي أن ينتهي الانقلاب. ولكن للأسف الشديد خلال السنوات العشر الماضية كانت هناك أجندات بعضها دولية وبعضها إقليمية ساهمت في تمدد حالة الحرب ووصول البلاد إلى مرحلة لا حرب ولا سلم، وبروز مشاريع أيضا هددت كيان الدولة اليمنية مثل النزعة الانفصالية في الجنوب. وكل هذه المهددات بطبيعة الحال ونشوء مكونات عسكرية ميليشيوية بأجندات وأهداف سياسية لا وطنية مثلا. يعني خلال العشر السنوات الماضية كانت السلطة الشرعية وجيشها على سبيل المثال عرضة للإضعاف والإنهاك المستمر. هناك عوامل كثيرة ساهمت في وصول الأمور لما وصلت إليه. يعني التطورات التي رأيناها بعد 7 أكتوبر اليوم تساهم في بلورة مجتمع، يعني موقف دولي وربما إجماع دولي حول ضرورة مقاربة مختلفة فيما يتعلق بالملف اليمني. يعني على سبيل المثال بعد هذه التهدئة التي استفاد منها الحوثيون كثيرا وبنوا قوتهم الخاصة وأنشأوا معامل لصناعة الأسلحة إلى غير ذلك، انفردوا بحوالي 80% من العوائد الجمركية بسبب أن الهدنة منحتهم فرصة وجهت معظم السفن إلى ميناء الحديدة التي تقع تحت سيطرتهم. هذه العائدات النقدية ضخمت قدرتهم المالية التي كرسوها بشكل كامل لبناء اقتصاد خاص وموازي وتعزيز القوى العسكرية. للأسف الشديد
1: النتيجة دعني أنطلق إلى تفصيل أيضا انطلاقا مما تتفضل به. يعني مجلس الدفاع الوطني اليوم اليمني يرى بأن الحوثيين انقلبوا على الشرعية ويطالب بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية في اليمن. الحوثيون عمليا لا يرون أنفسهم منقلبين، لأنهم يرون أنفسهم نسيجا أساسيا في المجتمع اليمني. هنا السؤال، لماذا لا يصار نحو مفاوضات يمنية تنهي هذا الصراع المستمر منذ سنوات؟
0: لا، هم يعني الحديث عن أنهم جزء من المكون اليمني مختلف، يعني هذا شيء لا علاقة له بالانقلاب الذي قامت به هذه الجماعة. وهذه الجماعة عندما قامت بهذا الانقلاب لم تقم به استنادا إلى قواتها العسكرية في ذلك الوقت، قامت به نتيجة تواطؤ عدة قوى بما في ذلك رئيس الجمهورية المنتخب عبد الرب منصور هادي وعلي عبد الله الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قامت عليه ثورة شعبية وأطراف إقليمية وأطراف دولية. جميع هذه الأطراف تقريبا توافقت على ضرورة إسقاط صنعاء

0: يد هذه الجماعة، ولكل طرف هدف سياسي وعسكري للأسف الشديد. إذا هذه الجماعة لا ينبغي لها أن تدعي بأنها تمثل اليمن، وبأن التصريحات اليوم التي تصدر عن المتحدثين باسم هذه الجماعة تصف 90% من الشعب اليمني بأنهم مرتزقة، وتسمي نفسها بأنها هي صاحبة الحق في حكم البلاد، وأنها لا يمكن أن تتفاهم مع بقية الأطراف اليمنية إلا عند تحقيق ما تسميه بالاستقلال. يعني هناك نزعة يعني للسيطرة على السلطة وعلى الموارد، والتملص من فكرة من حقيقة أن هذه الجماعة انقلابية، وأنها هي التي دفعت بالبلاد إلى أوتون الحرب. كانت اليمن ماشية في مسار سلمي، وعملية انتقال سلمية هي الأنجح على مستوى المنطقة، وحظيت برعاية الأمم المتحدة، وعقد مجلس الأمن لأول مرة خارج نيويورك يعني وخارج المقر الأوروبي في صنعاء لأول مرة في تاريخ مجلس الأمن منذ 1945 إلى 2012. عقد مجلس الأمن اجتماع خاص له حول القضية اليمنية في صنعاء، في اعتراف واضح بأن عملية السلام كانت تمشي قدما بطريقة سليمة، ولكن أطراف أخرى دفعت بجماعة الحوثي لتقويض
1: الربيع اليمني. من الأطراف الأخرى أستاذ ياسين؟
0: الغرب على سبيل المثال الذي كان مسكونا بهاجس الإرهاب أو متمسك بذريعة الإرهاب، لكن في الحقيقة كان هناك قرار بأنه الربيع العربي في الدول في في من تونس إلى اليمن يشكل خطورة على المصالح الغربية، خطورة على مصالح إسرائيل. لهذا قرروا تقويض الربيع العربي. ففي كل بلد من هذه البلدان يعني أداة من الأدوات التي تولت عملية تقويض الربيع العربي.
1: ذكرت لي منذ قليل فكرة المهددات التي كانت تسيطر عمليا وتزعزع استقرار اليمن. هل تجد أن هذه المهددات تتحرك بأياد دولية؟ أتحدث عن المؤامرات دعني أقول، لأن في كل مرة تخرج مهددة مثلا كما حصل في الجنوب في الأمس البعيد دعني أقول منذ حوالي 6 أو 7 أشهر، اليوم التصعيد الحوثي وما هو مرتبط في باب المندب انطلاقا من الارتباط مع إيران. من يقف حول أو خلف هذه المهددات التي لا تريد الاستقرار في اليمن؟
0: هنا قوى إقليمية، هنا قوى دولية. يعني مثلا إسقاط صنعاء كانت رغبة دولية. الولايات المتحدة الأمريكية من الأطراف التي ساهمت في عملية إسقاط صنعاء أو التغطية على إسقاط صنعاء، والتحمت مع مقاتلي جماعة الحوثي في عمليات عسكرية جنوب صنعاء، خصوصا في محافظة البيضاء، لتعطي انطباع للعالم بأن الحوثيين قوة يعتمد عليها في مكافحة ما يسمى بالإرهاب. ثم بعد ذلك وبذريعة مكافحة الإرهاب، وهذه الذريعة استفادت منها أطراف إقليمية وأطراف دولية عديدة، وهذا بالذات ساهم في تسويق المشروع السياسي للحوثيين وتمددهم وإعطائهم الفرصة للاستحواذ على موارد الدولة وعلى أسلحة الدولة بشكل كامل. اليوم مخزون اليمن على مدى عدة عقود 60 عام تآل إلى جماعة الحوثي. الجيش سلم كل هذه الإمكانيات لجماعة الحوثي وانضوى تحت مشروع الانقلاب، لأنه كان هناك
1: سيد ياسين الإدارة الأمريكية التي دعمت الحوثيين في ذلك الوقت وغطت على أفعالهم وانقلابهم، تغير الموقف عند الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة السيد ترامب؟
0: بالتأكيد.
1: يعني هو منذ حوالي شهر صرح بأن الأذرع العسكرية لإيران، على لسانه قال هذا الكلام، هم سرطان هذا العالم.
0: وطبعا منذ أوباما إلى بايدن، وخصوصا في مستهل عهد بايدن، ألقى أول خطاب بعد فوزه في الرئاسة من مقر وزارة الخارجية، وعين في ذلك الوقت يعني بعد إلقاء أثناء الخطاب أعلن أنه عين ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن. وكان أول شيء عمله هو أنه أسقط التصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ومارس ضغوط كبيرة على المملكة العربية السعودية، وكان هناك حالة ابتزاز كبيرة جدا من قبل الحزب الديمقراطي والإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية، ودفع اليمن ثمن هذا الابتزاز للأسف الشديد، ودفع اليمن إلى حالة من الهدن التي ساهمت في تقوية فرص جماعة الحوثي لبناء نفوذهم العسكري والسياسي في اليمن، و تحللهم تقريبا وتحررهم من أي ضغط عسكري. ولهذا توقفت العملية العسكرية ضد جماعة الحوثي، وتقلصت فرص الجيش الوطني والقوى الوطنية التي تريد استعادة الدولة، ومنعت هذه القوى من التحرك العسكري ضد جماعة الحوثي. اليوم الأمور تغيرت بشكل كامل. الولايات المتحدة في عهد ترامب وحتى في نهاية حكم بايدن أعيد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بسبب ارتباطها بموضوع غزة. ثم جاء ترامب وخاض عملية عسكرية جوية على على على جماعة الحوثي. يعني أقصد إنه الظروف الظروف تغيرت، واليوم الظروف مواتية لكي يحظى اليمن بفترة بما يستحقه من استقرار
1: كيف وسلم. يمكن أن يحظى اليمن بما يستحقه من استقرار في ظل التصعيد الحاصل سيد ياسين؟ أتحدث عن التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي سواء في اليمن أو على استهداف السفن التجارية في باب المندب هنا. يعني ألا تشكل هذه الاستهدافات وهذه التصعيدات عمليا توترا في العلاقات ما بين اليمن ودول الجوار وعلى حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟
0: لا لا لا يجوز التعميم القول أنه ما يقوم به الحوثيون سيؤدي إلى يعني تصعيد التوتر بين اليمن ودول الجوار. اليمن الحقيقي، اليمن الرسمي، اليمن المعترف به، هذا في حالة وفاق كامل مع دول الجوار. المزعزع الاستقرار هي جماعة الحوثي. لا أنا أريد أن أقول لك
1: شيء. هل يشكل تكثيفا للتحالف ما بين السعودية أقصد والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ضد الحوثي؟
0: نعم بالتأكيد، لأنه الحوثيين اليوم بهذا التصعيد الذي لا مبرر له تقريبا، يعني هم أولا زجوا يعني إيران سيارات طائرتين إلى اليمن وانتهكت الأجواء اليمنية، وهذه الطائرات نقلت أسلحة وخبراء إلى صنعاء، وأعلنت بأنه لا قيمة للسيادة اليمنية، وإيران تعتقد أنه في بهذه الممارسة بأن اليمن ملك للحوثيين. هذا التصعيد الأول. التصعيد الثاني، الحوثيون أعلنوا فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية. التصعيد الثالث، الحوثيون بدأوا بعملية هجوم عسكري شامل بالطائرات المسيرة وبالصواريخ على مواقع القوات الحكومية وعلى أعيان مدنية وعلى مساكن وعلى أحياء سكنية في مارب في في في في المخا. هذه الليلة طائرة مسيرة تحلق فوق المخا وتقصف مدينة المخا. الصواريخ الحوثية تستهدف سفن مثلا سفينة تهامة التي تمتلكها شركة يمنية تعرضت للقصف من قبل صواريخ حوثية في باب المندب. يعني جماعة الحوثي لديها صواريخ ولديها طائرة مسيرة، يعني هذه جماعة فوضوية، هذه جماعة إرهابية تمارس هذا الإرهاب، ويعني وتشكل أكبر تهديد على مصالح الجمهورية اليمنية. الحوثيون بهذا التصعيد يقدمون كل الذرائع التي تجعل من عملية يعني من ضرورة شن عملية عسكرية حاسمة ضد جماعة الحوثي أمرا لا مفر منه. وأنا في تقديري أن السلام في اليمن لا يمكن أن يأتي بالمهادنة، ولا يمكن أن يأتي بالهدن، ولا يمكن أن يأتي بالحوارات، وإنما من خلال استخدام القوة، والقوة المسؤولة، وهذه القوة من الذي سيستخدمها؟ السلطة الشرعية المكلفة دستورا وقانونا بفرض نظام القانون في الجمهورية اليمنية وإنهاء حالة الحرب وهذا التمزق وهذا التشرد وهذا الفقر الذي سببته الحرب المندلعة منذ 2014 بسبب الانقلاب الحوثي.
1: وهذا ما حذر به أيضا هانس جروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن من مساوئ أكثر وعواقب كارثية قد تصيب اليمن في حال لم يتوقف التصعيد. كل الشكر لحضرتك السيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي على مجمل هذه الإضاءات.
0: شكراً.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأخير لهذه الليلة من العالم اليوم، تستأنف قوات الدعم السريع هجماتها على الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، ملحقة خسائر مادية بشرية في هجوم هو الأول من نوعه بعد أشهر عدة من الهدوء في العاصمة السودانية. وتأتي هذه التطورات في وقت تراهن فيه القوات السودانية على استراتيجية التضييق على خطوط إمداد الدعم السريع. فما هي أهداف هذه الضربات؟ ولماذا التركيز على سلاح المسيرات؟ نفتح النقاش بشأن التطورات في السودان بعد متابعة التقرير التالي.
1: هجوم واسع بالمسيرات يستهدف مدن أم درمان وبحري وعطبرة والدامر والأبيض. وفقا لمصادر عسكرية سودانية، فإن قوات الدعم السريع هاجمت المدن الخمس بمسيرات انتحارية. وسط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، قتل وأصيب عدد من المدنيين بجراح متفاوتة جراء سقوط مسيرتين. وفي ضفتي العاصمة السودانية أم درمان والخرطوم بحري، تصدت المضادات الأرضية لسرب من المسيرات، فيما سمعت أصوات انفجارات في مناطق عدة. وقالت مصادر في

0: الجيش السوداني إن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لعدد من المسيرات لمنع وصولها إلى أهدافها دون الكشف عن طبيعة الأهداف أو الأضرار التي خلفتها الهجمات. وكان آخر هجوم شنته قوات الدعم السريع على أمدرمان والخرطوم بحري قبل 3 أشهر، في وقت تشير فيه معطيات ميدانية إلى أن الهجوم الأخير يأتي رداً على المكاسب التي حققها الجيش السوداني خلال الأيام الماضية عقب صد هجومين متتابعين لقوات الدعم السريع على منطقة بئر سليب الاستراتيجية أقصى غرب البلاد مطلع أغسطس الجاري، وذلك في تحول لافت لميزان القوى الميداني غربي السودان. وتأتي هذه التطورات في وقت تراهن فيه القوات المسلحة السودانية على استراتيجية التضييق الحاد على خطوط إمداد الدعم السريع، فيما تحاول قوات الدعم السريع كسر تقدم الجيش السوداني في غرب دارفور وولاية شمال كردفان لتعويض خسارتها طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أمدرمان ومدينة الأبيض الذي كان يشكل شريان إمداد رئيسيا لها قبل أن يستعيده الجيش في يوليو الماضي.
1: لمناقشة مشاهدين هذا الملف ينضم إلينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس. مساء الخير يا سيد عامر، ما تفسيرك العسكري لتنقل قوات الدعم السريع القوي دعني أقول بين ولاية وأخرى، لا سيما ما حصل مؤخرا في ولايتي الخرطوم ونهر النيل ومدينة الأبيض؟
2: مساء الخير أستاذ حسام وعلى مشاهدي تيراتي أينما كانوا.
1: مساء الخير.
2: هذه الحرب نحن نعرف أن تقدم القوات المسلحة أصبح واقعا من خلال الميدان، من خلال المساحات الواسعة التي تم تطهيرها من وجود هذه الميليشيا، من انحسار قدرة هذه الميليشيا على الانطلاق في عمليات هجومية في محاور القتال الرئيسية في كردفان وباتجاه جنوب كردفان ودارفور، من العملية الهجومية الواسعة للجيش السوداني التي كانت على طريق الصادرات وفي غرب دارفور. وعمليات غرب دارفور هذه من العمليات المهمة جدا، لأن دخول الجيش إلى هذه المنطقة من دارفور يعني أن قوات الدعم السريع هي فعليا تذهب إلى كماشة من انتشار عمليات للقوات المسلحة. ولذلك مع العجز الميداني في تطويق تحرك القوات المسلحة وإنجاز عملية هجومية يتم استعاضة عن ذلك بالمسيرات. هذه المسيرات نحن نعرف أنها مدخل جديد في حروب هذه الفترة من حروب العالم، وأنها مدخل جبان لا يمكن يعني أن يتم قراءته بالكلية. نحن نرى حرب المسيرات في الشرق الأوسط، نرى حرب المسيرات في أوكرانيا، وبالتالي هذه حرب قرارها الأساسي هو إشاعة أن الحرب في السودان ما زالت مستمرة وأن هذه الميليشيا
1: سيد عامر
2: موجودة في الميدان.
1: دعني أقف عند جزئية مهمة بالنسبة لما هو حاصل في السودان انطلاقا من مصطلح المسيرات الذي استخدمته حضرتك. ما صحة التسريبات التي تتحدث، وهذا الكلام صادر عن الجيش السوداني، بأن بعض المسيرات من قبل الدعم السريع تخرج من أراض إثيوبية؟
2: الدعم السريع لم يكن لديه مسيرات فعلا، ولا يستطيع استخدام هذه المسيرات لأنه ليس لديه في هيكله التنظيمي الذي كان قبل الحرب أي وجود لوحدة تتعامل مع الطيران أو مع عمليات الدفاع الجوي. المسيرات ظهرت في الحرب السودانية بعد أسابيع منذ بدايتها. المشغلون لهذه المسيرات ثبت على أرض الميدان أنهم أجانب من كولومبيا ومن غيرها من الدول، ثبت وجود العتاد العسكري الذي يمد هذه الميليشيا، ثبت للحكومة السودانية التي أخرجت تقاريرها أن هناك انطلاق لهذه المسيرات من داخل تشاد، وأن هناك انطلاق لهذه المسيرات من دولة أثيوبيا وتحديدا مطار بحر دار. هناك تقارير من جهات إعلامية دولية رويترز تحدثت عن معسكرات في دولة تشاد وعن حظائر لطيران مسير استراتيجي وميداني، تحدثت عن معسكرات في أثيوبيا وتحدثت عن تحرك المسيرات من أثيوبيا. هذه وكالات أنباء دولية، هناك مراكز معلومات استخباراتية أكدت وجود هذه المعسكرات. هناك صور بثها مقاتلون يتبعون لهذا التحالف الثلاثي ما بين قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو والدعم السريع بقيادة آلي ذقلو والقوى السياسية المسمى بتأسيس، بثوا مشاهد من معسكرات من داخل تشاد ومن داخل جنوب السودان ومن داخل أثيوبيا. وبالتالي الارتزاق في الحرب السودانية واقع، وحرب المسيرات هي حرب التدخل الخارجي في السودان وليست حرب بأداة الدعم السريع، إنما هي أداة داعمة لمشروع يعني تفتيت السودان بالدعم السريع كقوة عسكرية متمردة على الدولة. طيب

0: عامر، هناك تطور مهم حصل عمليا في مدينة كاودا، كيف تنظر إلى هذا التطور الحاصل في تلك المدينة على الحدود مع جنوب السودان عندما قامت إحدى القبائل السودانية ضد الحركة الشعبية المتحالفة والمساندة لقوات الدعم السريع؟ وإلى أي مدى أيضا هذا التحرك من قبل هذه القبيلة ممكن أن يمثله عند قبائل سودانية أخرى تدعم الجيش ضد قوات الدعم السريع؟
1: وطبعا في منطقة جنوب كردفان وعلى الحدود مع دولة جنوب السودان تنشط الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. هذه واحدة من مخلفات حرب الجنوب حينما تم تسوية الصراع في الجنوب وإعطاء الجنوب حق الاستفتاء. ظلت هذه الحركة موجودة في الشمال في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان. هذه الحركة قوتلت من قبل قوات الدعم السريع في فترة النظام الإنقاذ السابق، يعني قوات حميتي، وحميتي بنفسه كان قائدا لقواته وقام بالهجوم على قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان في مناطق طروجي وفي مناطق بحيرة الأبيض، وكان عدوا لهذه القوات حينما كان يقاتل مع حكومة عمر البشير. حينما تم استدعاء عبد العزيز الحلو للدخول في التحالف مع هذه الميليشيا وتم تصميم هذا التحالف بتمويل إماراتي متكامل وفتح أبواب الدولة الكينية لانعقاد هذا المؤتمر الذي كان في نيروبي، ووقع اتفاق نيروبي ما بين ثلاث قوى، قوى سياسية هي قوى تأسيس التي انبثقت من قوى الحرية والتغيير بقيادة حمدوك، وقوة الدعم السريع التي تتبع لآلي دقلو، وميليشيا الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. القاعدة التي تستند عليها هذه الحركة، الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، تستند على مواطنين من جنوب كردفان من قبيلة النوبة، وقبيلة النوبة هي بطون مختلفة من هذه القبيلة، وبالتالي رأت أن هذا التحالف الذي انعقد مع قاتلي هذه القبائل في السابق وكذلك مع قوات الدعم السريع التي تمارس أبشع الجرائم على الشعب السوداني وتقتل أهلنا في الدلني وفي كادوغلي وفي غيرها من مناطق جنوب كردفان، وقامت بانتهاك أعراض النساء في جنوب كردفان، يعني رأت هذه القاعدة الشعبية أن هذا التحالف الذي صب فيه المال الإماراتي هو تحالف فاسد، ولذلك تحركت بطون هذه القبائل بقيادة قبيلة الأطورو التي لها وجود حول كاودا التي يتخذها عبد العزيز الحلو كقيادة لهذه الحركة منذ سنوات عدة، وعبرها يتم إمداده وفيها مناجم للذهب يتم استغلالها لتمويل حربه على الحكومة والدولة السودانية. وقامت هذه القبيلة بتجميع أطرافها، وهناك حراك وسط قبيلة النوبة عموما وهذه البطون على وجه الخصوص ضد الحركة الشعبية، ودخلوا إلى مدينة كاودا معقل هذه الحركة وقيادتها، والآن لا تتواجد قيادة هذه الميليشيا لا عبد العزيز الحلو ولا القادة العسكريين داخل هذه المدينة. قاموا بالوصول إلى سجن المدينة وتحرير آلاف الأسرى والمسجونين من أبناء النوبة ومن أبناء مناطق مختلفة في السودان كان يحتجزهم عبد العزيز الحلو لسنوات تطاولت، منهم من قضى أكثر من عقد ونصف هذه السجون بأوضاع إنسانية مزرية. قاموا باحتلال وبتمشيط وتحرير يعني أنحاء واسعة من كاودا، والآن الموقف في كاودا يميل إلى ناحية هذه القبائل التي تصحح
0: الفكرة. وضحت في هذا الجانب سيد عامر
1: الذي اتزر بميليشيا الدعم السريع.
0: فهمت من كلام حضرتك عندما تحدثنا عن قوات الدعم السريع بزعامة حميتي بأنه لم يكن يوما جنرالا عسكريا، بل هو استعين به من أجل الانقلاب على الشرعية. لماذا تحاول بعض الدول الإقليمية، دعني أقول، الترويج بأن الحاصل في السودان هو صراع بين جنرالين عسكريين، علما أن الحقيقة بحكم القارئ للسياسة السودانية الداخلية لم تكن كذلك؟
1: هي فعلا لم تكن كذلك. هذه حرب دولية على السودان، لم تتضح هذه المعالم في بداية هذه الحرب. رأينا منذ اللحظات الأولى تحرك دول الإقليم ضد مؤسسات الدولة السودانية حينما صرح رئيس كينيا ويليام روتو بأن هذه الحرب هي ليست هناك شرعية لحكومة في السودان، حينما صرح أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي وقال في الأيام الأولى للحرب، في الثلاث أيام الأولى للحرب لا بد من حظر الطيران ومنع السلاح من الجيش السوداني وهي المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة. حينما رأينا تورط تشاد والشرق الليبي بقيادة حفتر في توفير الإمداد، حينما رأينا المرتزقة من 11 دولة من داخل القارة الإفريقية وحتى من خارجها، رأينا الكولومبيين ورأينا يعني أجناس عدة تقاتل في قلب العاصمة الخرطوم.
0: طيب سيد عامر، هذه الحرب، اعذرني على المقاطعة ولكن لم يتبقى لدي متسع من الوقت.

0: ولكن سؤال لابد من فهمه من أجل أن يفهم السودانيون وكل المتابعين عمليا لمجريات الأحداث في السودان. ما الذي تريده قوات الدعم السريع بعد 4 سنوات من الحرب لم تشهد سوى القتل والتدمير والتشريد والتهجير بل وأكثر من ذلك؟ ما الذي تريده قوات الدعم السريع؟
1: قوات الدعم السريع أصبحت أداة للتدخل الخارجي في السودان ولم تعد لها إرادة منفصلة. هذا ما عبر عنه المنسلقون من قوات الدعم السريع في الميدان قادة وجنرالات، رأوا أن هذه الحرب هي حرب ضد الشعب السوداني وضد قيم الشعب السوداني وأفنت الشباب السوداني. حتى في صفوف الدعم السريع هناك خسارة بمئات الآلاف من القتلى من قبائل تم استنفارها للوقوف مع الدعم السريع. اليوم انسلخ حاكم إقليم دارفور الذي سمي في حكومتهم المدعاة حكومة تأسيس وانسلخ وأعلن بوضوح أن هذه الحرب لا هدف لها وأن هذه الميليشيا أصبحت أداة للتدخل الخارجي في السودان. أشكرك. ولذلك الآن الميليشيا هي أداة لإشاعة حالة الحرب في السودان وتفتيت الدولة السودانية، ولكنها إلى فناء ولا شك في ذلك.
0: كل الشكر لحضرتك السيد عامر حسن عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثنا من الخرطوم. وشكر مشاهدينا بطبيعة الحال موصول إلى حضراتكم لمتابعتكم هذه الحلقة من العالم اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة.

0: إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
7: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
8: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
9: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
10: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
11: والله شعور لا يوصف.
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
13: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
15: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
16: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
17: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
18: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
19: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
20: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
21: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
22: No nuclear weapons.
23: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
24: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
25: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
26: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
27: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

قتلان بهجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء

0: أهلا بكم. البداية من السودان مشاهدينا، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع التي استهدفت أيضا بسرب من المسيرات عددا من الولايات، حيث تصدت دفاعات الجيش السوداني لهجمات الدعم السريع في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هسه هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
0: ومن السودان إلى لبنان، فقد أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات سياسية لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
3: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام، قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
4: هذه النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان

0: لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
1: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
2: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كي كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح بكل وضوح، وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
1: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية.
3: بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء عقد بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. أعلن رئيس بلدية نوفورو سيسك حالة الطوارئ وقال إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن 2 من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا يقعان على ميناء نوفورو سيسك في البحر الأسود قد أوقف عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي نالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أن البدائل تشمل موانئ البلاد على بحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية، وقالت إنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هذا وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية تتحدث عن اعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي تزامنا مع قصف أوكراني استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
5: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
6: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
5: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دماراً واسعاً في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة

0: لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفاة أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
1: إلى تطورات في الضفة الغربية، فقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين اقتحامه من طرف المستوطنين. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق، معتبرة إياه تعديا على حرية العبادة وامتدادا لسياسة تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا والتضييق على المصلين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي الفلسطينيين إلى مساندة أهالي بلدة قصرى في مواجهة اعتداءات المستوطنين. وأضاف مرداوي أن تعزيز الحضور الميداني وتفعيل لجان الحماية والمساندة يتطلبان تكاتف الجهود الرسمية والفصائلية والشعبية، مشددا على أهمية التضامن بين القرى والبلدات، داعيا إلى استمرار الحراك الوطني والشعبي، كما أكد أن حماية السكان وتعزيز قدرتهم على البقاء في أرضهم مسؤولية وطنية. قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريا إن احتجاز إسرائيل جثامين فلسطينيين من قطاع غزة واستخدامها أوراق مساومة يمثل امتدادا لجريمة الإخفاء القسري، وطلب المركز بالكشف عن مصير المفقودين والجثامين المحتجزة. وأكد أيضا أن إسرائيل احتجزت جثامين فلسطينيين من قطاع غزة واستخدمتها كأوراق مساومة، وأضافت أن تقريرا لصحيفة هآرتس كشف أن السلطات الإسرائيلية احتجزت 1700 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة. كما أفاد المركز أن نحو 2000 فلسطيني اختفوا قسرا وانقطعت آثارهم تماما خلال الحرب على غزة ولا يعرف مصيرهم. كما أعادت السلطات الإسرائيلية 480 جثمانا، فيما اضطرت السلطات الصحية إلى دفن 377 منها مجهولة الهوية لتعذر التعرف على أصحابها. وأكد المركز أن احتجاز الجثامين واستخدامها للمساومة مثل عقابا جماعيا محظورا واعتداء قد يرقى إلى جريمة حرب وفق ميثاق روما. باتت الآلاف من الأجهزة الطبية خارج الخدمة في قطاع غزة بسبب القصف والتدمير أو نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، وفيما يحاول مهندسو الأجهزة الطبية إعادة تشغيل ما يمكن إنقاذه، تتكدس مئات الأجهزة المعطلة في المخازن بانتظار السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة.
2: توقف جهاز الرنين المغناطيسي هذا عن العمل، فتوقفت معه حياة مئات المرضى من سكان غزة، وازدادت مع توقفه أعداد قوائم من ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، والذين قد تنتهي حياتهم في أي لحظة. بعد تدمير الاحتلال هذا الجهاز، يكون قطاع غزة فقد آخر أجهزة الرنين المغناطيسي، الجهاز الذي يخدم أكثر من 2 مليون إنسان، إضافة إلى تعطل وتدمير آلاف الأجهزة التشخيصية المخبرية التي يعتمد عليها الأطباء بشكل أساسي في تحديد طبيعة الأمراض والإصابات، لا سيما في حالة الدمار والحصار الإسرائيلي المفروض على المنظومة الطبية منذ بداية العدوان على القطاع.
3: العجز الموجود في الأجهزة الطبية والتشخيصية خصوصا أجهزة الأشعة كبير جدا حاليا في ظل الظروف الحالية. نحن الآن في مجمع الشفاء، تقريبا مجمع الشفاء فقدت جميع الأجهزة المتوفرة فيه، هذا طبعا ينعكس بالتأكيد على صحة المريض وحياته. كثير من الأحيان دخلنا في مضاعفات وأشياء نتيجة نقص القدرة على التشخيص خصوصا في جراحة الأعصاب، فيما يخص جراحة الأعصاب.
2: بشكل يومي تتزايد أعداد الأجهزة المعطلة وينتهي بها المطاف داخل مخازن وورش تصليح، وهناك يحاول

0: حاول المهندسون إحياء بعضها وإعادتها إلى العمل قدر المستطاع، وذلك عبر تحويل المعدات المعطلة والمدمرة إلى أجهزة مانحة، إذ تفك أجزاؤها السليمة وتنقل إلى أجهزة أخرى تعطلت نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر ومنع المؤسسات الدولية من الدخول إلى غزة.
1: الوضع الحالي داخل مستشفى الشفاء في قسم الصيانة الأجهزة الطبية، الوسيلة الوحيدة المتاحة للصيانة في الفترة الحالية هي فك قطع الغيار من أجهزة أخرى من نفس الموديل أو من نفس النوعية للإصلاح. في الوقت السابق كان يتم طلب قطع الغيار بناء على الأعطال التي تحدث للأجهزة. حاليا موضوع طلب قطع الغيار رفاهية غير متاحة لدينا في قسم الأجهزة الطبية.
0: هندسة التدوير تلك قد تنجح أحيانا وتفشل أحايين كثيرة، فعملية الصيانة تجري على قدم وساق لارتباطها بحياة المرضى مباشرة، إذ قد تعني قطعة صغيرة عودة جهاز تخدير أو جهاز أشعة أو فحص مخبري أو حاضنة أطفال، فغيابها يوقف خدمة يحتاجها قسم كامل، وبالتالي يكون العلاج مستحيلا داخل القطاع، الأمر الذي جعل قرابة 20,000 مريض على قوائم السفر للعلاج في الخارج. محمد أحمد، تلت عربي، قطاع غزة.
2: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها، ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
3: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها، بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. مرحب عسكر. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
4: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعارا لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
3: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي

0: الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائماً بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائماً بالجيش الإسرائيلي.
1: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، أنقرة.
2: قال مسؤول إيراني إنه لا توجد مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن من بين القضايا التي يجري بحثها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق بشأن هاتين المسألتين. وتأتي التصريحات في ظل تعثر المساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل إلى حل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
3: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات ووزير خارجيتنا محسن النقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يثق بإيران وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مهددا بشن ضربات جديدة على إيران إذا اتخذت أي إجراء في المضيق.
4: أنا آخر شخص يثق بإيران، لقد كذبوا علي باستمرار. نحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وهم لا يسيطرون عليه. إيران قد تتعرض لضربة قوية إذا اتخذت إجراء بشأن مضيق هرمز، لكننا في موقف جيد للغاية.
2: قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، كما أظهرت المشاهد التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أظهرت استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرقية محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل جددت جماعة الحوثي قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح دبيش قوله إن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من طرف جماعة الحوثي، وأضاف دبيش أن القوات تتحقق من حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف. اختتم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارته إلى ليبيا رفقة وفد رفيع، حيث عقد على مدار يومين لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين في المنطقة الغربية والشرقية لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الملف السياسي والأمني في ليبيا.
5: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة.

0: طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدة الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
1: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
0: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
2: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية. وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
0: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
3: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
4: هذا ويجري وزير الخارجية التركي زيارة إلى مصر تستمر يومين في 13 و14 من أغسطس الجاري. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأشارت إلى أن فيدان سيناقش خلال اجتماعاته العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، وسيؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. بدأ كسوف كلي نادر للشمس في روسيا وشمال إسبانيا وغرب أيسلندا للمرة الأولى في أوروبا منذ عام 2006، واندفع الكسوف جنوبا عبر أجزاء من غرينلاند قبل أن يصل جنوب غربي العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، التي لم تشهد كسوفا كاملا للشمس منذ أكثر من 5 قرون، فيما وصل الكسوف إلى أقسام من إسبانيا، كما تمكن سكان عدة دول أوروبية من مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. قتيلان بهجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.
5: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل

0: وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف، قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحبة في لوس أنجلوس أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفا الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء، ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي.
1: Don't provoke. Please don't provoke. Please.

0: It's not no.
1: So his marriage, by the way.
0: So his father's approved of the marriage.
2: Come on.
3: Go.
2: You got up. Go.
4: Wait, we do have still one more debate, or was the
3: final? No, there's one more. There's probably two more, actually, if we could, like, not wreck the place, you know?
5: كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة، حاول الحاضرون الفصل بينهما لتهدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

0: اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر، تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة. الاعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم، ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كبقى العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع، فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو، والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة، الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة، بس أكتر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع تخيل نفسك تنام وانت جوعان بدك تاكل وما تلاقي اللقمة. أطفال غزة بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الأمان، بيستحقوا بيوت.
0: ومع بدء العهد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعالوا أرجوكم إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس، بالرغم من 3 سنوات حرب مرينا فيها إلا أنه في حياة، وبالعلم راح نبني غزة. اللي بميز هذه المدرسة عيد على إيدك، فيها مساحات واسعة والدوام فيها بشكل يومي من الساعة 8 للساعة 2، وموضوع المواصلات محلول خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفرة ذهابا وإيابا. وهل تعلم يا أحمد أنه هذه المدرسة الوحيدة اللي فيها مختبر حاسوب؟ ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم، لازم طلابنا يتعلموا لأنه بالعلم رح نبني غزة.
0: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
3: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هن عدوا فيها انه هن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة لحتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب إنهم يتجاوزوا العقبات.
2: يذكر مشاهدين الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عارف من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل 5 منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر أخذهم. إحنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أسفدت فشلها للأسف في الوقت اللي فاتت في شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي إحنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بنناشد القلوب الرحيمة لهم يطلعوا على مستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان
2: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبقى منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلا: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة، الاستثمار أقول العاجل في إعادة تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل من الضياع. سعيدة تقول: كل الاحترام والتقدير لمن يبذل أي جهد من أجل طلاب غزة، شكرا لمن بادر لمساعدتهم على إنسانيته وتعاطفه ودعمه. بعد 5 عقود من الظلم والاستبداد في سوريا رفعت الجلسة، عبارة اختتم بها القضاء السوري آخر فصل من فصول محاكمة عدد من أبرز رموز نظام الأسد بعد صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نشاهد معا لحظة النطق بالحكم.
6: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد.
2: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأجواء. ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود أقول شكرا لله مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معاً.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة. الظلم مو كويس، والمظلوم إلا الله ما ينصره، والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكوا، عندنا من قصاص بالقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة.
4: صحيح.
3: بقية

0: احنا شعب انظلم 14 سنة انقتل منه بالملايين، تهجر انا من المهجرين.
1: شعور عم ننتظره بالدقيقة، 14 عام عم نستنى هاي اللحظة، البداية بعاطف نجيب لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
2: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودعت السلطات السورية إلى إلغائها مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته وتأتي استجابة لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام، بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف

0: قليلا لم تذهب سدى، لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذ بكل هذا ينهار ونظامه يسقط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولاً ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقداً ومكلفاً إلى حد كبير. شاهدوا معي.
1: كل دول العالم بتشوب، بتمسك الفيشة تبعت المروحة، شبكها في الكهرب، بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس. لكن إحنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذي تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك إذا لقيتش نظيف 1000 شيكل قرابة $350، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها اللي يحركها بطارية، البطارية تقريبا بدك تحكي على $2000 وطلع فوق، وطبعا البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم كيف. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفر ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة. هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي $5000 حق طيارة بدك تشغل مروحة. يعني تخيل أنت عشان تجيب شوية هواء مروحة بدك قرابة $5000-6000 في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هذي، ما هو هواء سخن وهواء سخن، إن شاء الله ما رده.
0: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه بعضا منهم في فيتنام وتقول لهم أنتم مجرمو حرب. نشاهد معا.
2: Free Palestine. Free. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a fucking war criminal. Right in front of me. Actually, yeah, I see many war criminals right in front of me. How do you say that I don't know shit when I literally was in Egypt working with Palestinians? No, because you're a genocidal maniac that thinks that you can go to Asia and not be held accountable for your actions.
0: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركية جوكسور تصيب بدقة متناهية أهداف منخفضة التحليق قرب سطح البحر. نتابع معاً.

طفلات من غزة يقدمن أغنية تحكي براءتهن وطفولتهن المسلوبة وسط الحرب، ويرقصن بين الدمار على وقع كلمات تلك الأغنية. تابعوا معي. بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل لقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

قتيلان بهجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعونا فيها أيضا. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي.

0: السلام عليكم. البداية من السودان مشاهدينا، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت بسرب من المسيرات عددا من الولايات، حيث تصدت دفاعات الجيش السوداني لهجمات الدعم السريع في مدن أم درمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هسه هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
0: من السودان إلى لبنان، حيث أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات سياسية لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
3: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام، قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
4: هذه النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
3: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
5: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كي كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح بكل وضوح، وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
3: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية. بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء عقد بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى، وتناول الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ختام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ، وقال إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية انقطاع إمدادات المياه عن المدينة بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن 2 من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا يقعان على ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود، قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي نالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أن البدائل تشمل موانئ البلاد على بحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق، إلى جانب الطرق البديلة البرية. وقالت أنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. من جهته، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية تتحدث عن اعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي، تزامنا مع قصف أوكراني استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب. المزيد في التقرير الآتي.
6: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ، حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
7: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على عرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان، بما في ذلك المحيط الهادئ.
6: في غضون ذلك، تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية، من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دمارا واسعا في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفاة أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى

0: على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
1: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإغلاق معتبرة إياه تعديا على حرية العبادة وامتدادا لسياسة تقسيم الحرم زمنيا ومكانيا والتضييق على المصلين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الحرم والمقدسات الإسلامية. دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي الفلسطينيين إلى مساندة أهالي بلدة قصرى في مواجهة اعتداءات المستوطنين. وأضاف مرداوي أن تعزيز الحضور الميداني وتفعيل لجان الحماية والمساندة يتطلبان تكاتف الجهود الرسمية والفصائلية والشعبية، وشدد على أهمية التضامن بين القرى والبلدات، ودعا إلى استمرار الحراك الوطني والشعبي، مؤكدا أن حماية السكان وتعزيز قدراتهم على البقاء في أرضهم مسؤولية وطنية. قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قصرا أن احتجاز إسرائيل جثامين فلسطينيين من قطاع غزة واستخدامها أوراق مساومة يمثل امتدادا لجريمة الإخفاء القسري، وطلب المركز بالكشف عن مصير المفقودين والجثامين المحتجزة. وأكد المركز الفلسطيني أن إسرائيل احتجزت جثامين فلسطينيين من قطاع غزة واستخدمتها كأوراق مساومة. وأضاف أن تقريرا لصحيفة هآريتس كشف أن السلطات الإسرائيلية احتجزت 1700 جثمان لفلسطينيين من القطاع. كما أفاد المركز أن نحو 2000 فلسطيني اختفوا قسرا وانقطعت آثارهم تماما خلال الحرب على غزة ولا يعرف مصيرهم. هذا وأعادت السلطات الإسرائيلية 480 جثمانا، فيما اضطرت السلطات الصحية إلى دفن 377 منها مجهولة الهوية لتعذر التعرف على أصحابها. وأكد المركز أن احتجاز الجثامين واستخدامها للمساومة مثل عقابا جماعيا محظورا واعتداء قد يرقى إلى جريمة حرب وفق ميثاق روما. باتت الآلاف من الأجهزة الطبية خارج الخدمة في قطاع غزة بسبب القصف والتدمير أو بسبب نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاحها. وفيما يحاول مهندسو الأجهزة الطبية إعادة تشغيل ما يمكن إنقاذه، تتكدس مئات الأجهزة المعطلة في المخازن بانتظار السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة.
2: توقف جهاز الرنين المغناطيسي هذا عن العمل، فتوقفت معه حياة مئات المرضى من سكان غزة، وازدادت مع توقفه أعداد قوائم من ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، والذين قد تنتهي حياتهم في أي لحظة.
3: بعد تدمير الاحتلال هذا الجهاز، يكون قطاع غزة فقد آخر أجهزة الرنين المغناطيسي، الجهاز الذي يخدم أكثر من 2 مليون إنسان، إضافة إلى تعطل وتدمير آلاف الأجهزة التشخيصية المخبرية التي يعتمد عليها الأطباء بشكل أساسي في تحديد طبيعة الأمراض والإصابات، لا سيما في حالة الدمار والحصار الإسرائيلي المفروض على المنظومة الطبية منذ بداية العدوان على القطاع.
4: العجز الموجود في الأجهزة الطبية والتشخيصية خصوصا أجهزة الأشعة كبير جدا حاليا في ظل الظروف الحالية. نحن الآن في مجمع الشفاء، تقريبا مجمع الشفاء فقدت جميع الأجهزة المتوفرة فيه، هذا طبعا ينعكس بالتأكيد على صحة المريض وحياته. كثير من الأحيان دخلنا في مضاعفات وأشياء نتيجة نقص القدرة على التشخيص خصوصا في جراحة الأعصاب، فيما يخص جراحة الأعصاب.
3: بشكل يومي تتزايد أعداد الأجهزة المعطلة وينتهي بها المطاف داخل مخازن وورش تصليح، وهناك يحاول المهندسون إحياء بعضها وإعادتها إلى العمل قدر المستطاع، وذلك عبر تحويل المعدات المعطلة والمدمرة إلى أجهزة مانحة، إذ تفك أجزاؤها السليمة وتنقل إلى أجهزة أخرى تعطلت نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر ومنع المؤسسات الدولية من الدخول إلى غزة.
5: الوضع الحالي داخل مستشفى الشفاء في قسم الصيانة الأجهزة الطبية الوسيلة

0: الحيلة الوحيدة المتاحة للصيانة في الفترة الحالية هي فك قطع الغيار من أجهزة أخرى من نفس الموديل أو من نفس النوعية للإصلاح. في الوقت السابق كان يتم طلب قطع الغيار بناء على الأعطال التي تحدث للأجهزة. حاليا موضوع طلب قطع الغيار رفاهية غير متاحة لدينا في قسم الأجهزة الطبية.
1: هندسة التدوير تلك قد تنجح أحيانا وتفشل أحايين كثيرة، فعملية الصيانة تجري على قدم وساق لارتباطها بحياة المرضى مباشرة، إذ قد تعني قطعة صغيرة عودة جهاز تخدير أو جهاز أشعة أو فحص مخبري أو حاضنة أطفال، فغيابها يوقف خدمة يحتاجها قسم كامل، وبالتالي يكون العلاج مستحيلا داخل القطاع، الأمر الذي جعل قرابة 20,000 مريض على قوائم السفر للعلاج في الخارج. محمد أحمد، تلت عربي، قطاع غزة.
2: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف إلى خنق الحكومة الفلسطينية في أرضها ويجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة التركية أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
3: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. مرحبا عسكر. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
4: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعارا لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
3: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
5: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنون لا يأتون لوحدهم وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
3: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراء بروتوكوليا بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، أنقرة.
2: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الإنهاء الفوري

0: دائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل إلى حل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
1: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: من جهته أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إيران وباكستان حليفتان استراتيجيتان، ودعا إلى تحويل العلاقات العميقة بينهما إلى نتائج ملموسة. وقال رضائي إن إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لتحقيق وحدة العالم الإسلامي، مضيفا أن المصالح المشتركة بين طهران وإسلام أباد حقيقية، وأن خبرة باكستان يمكن أن تسهم في إرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. إلى اليمن، حيث قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن طائرات مسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، كما أظهرت المشاهد التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أظهرت استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرقية محافظة الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل، جددت جماعة الحوثي قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن متحدث القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد والضاح دبيش قوله أن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من قبل جماعة الحوثي. وأضاف دبيش أن القوات تتحقق من حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف. اختتم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارته إلى ليبيا رفقة وفد رفيع، حيث عقد على مدار يومين لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين في المنطقة الغربية والشرقية لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الملف السياسي والأمني في ليبيا.
2: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
3: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن بعد ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
2: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
4: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها.

0: وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية. وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
1: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
2: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرة السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: هذا ويجري وزير الخارجية التركي زيارة إلى مصر تستمر يومين في 13 و14 من أغسطس الجاري. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي. وأشارت إلى أن فيدان سيناقش خلال اجتماعاته العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، وسيؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن. ودعا الاتحاد في بيان إسرائيل لاحترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان السوري وإلى الالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974. وطالب الاتحاد إسرائيل باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض احترام قراري مجلس الأمن. وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى الالتزام بالقانون الدولي، مجددا دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندورف. إلى الظواهر الطبيعية، فقد بدأ كسوف كلي نادر للشمس في روسيا وشمال إسبانيا وغرب أيسلندا للمرة الأولى في أوروبا منذ عام 2006، واندفع الكسوف جنوبا عبر أجزاء من غرينلاند قبل أن يصل جنوب غربي العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، التي لم تشهد كسوفا كاملا للشمس منذ أكثر من 5 قرون، فيما وصل الكسوف إلى أقسام من إسبانيا، كما تمكن سكان عدة دول أوروبية من مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. قتيلان بهجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي. النشرة انتهت، السلام عليكم.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. الله أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فنربخت التركي يضرب موعدا مع ليون الفرنسي في الدوري الفاصل المؤهلي لدوري أبطال أوروبا. زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صديقته جورجينا يشعل مواقع التواصل. وفي قضيتنا اليوم نناقش تصاعد الضغوط على رئيس فيفا جياني إنفانتينو في ظل معارضة قارية لمشروعه التجاري ودعم أمريكي واضح من دونالد ترامب وسط مخاوف من أزمة تهدد مستقبل إدارة كرة القدم العالمية.

حجز فنربخت التركي مقعده في الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على شتروم غراتس النمساوي بهدف دون رد ليتأهل بمجموع 3 أهداف دون مقابل. ويواجه فنربخت أولمبيك ليون الفرنسي في الدور الفاصل، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 18 من أغسطس والإياب يوم 25 من الشهر ذاته. توصل الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى اتفاق شفهي مع بيشكتاش التركي للانضمام إليه بعقد يمتد حتى يونيو 2029 في صفقة انتقال حر. وأصبح فلاهوفيتش لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع يوفنتوس في 30 من يونيو الماضي بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مفاوضات انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة تواجه تعقيدات في ظل استمرار الخلاف بين الناديين حول قيمة الصفقة. ويتمسك رودري بالانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل بعدما رفض عروضا من ريال مدريد ومانشستر سيتي لتجديد عقده. أعلن برشلونة إصابة جناحه السويدي من أصل سوري روني بردغجي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر. وتعد الإصابة ضربة جديدة لبردغجي البالغ 20 عاما بعدما سبق أن غاب قرابة عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة عام 2024. توصل باريس سان جيرمان وبرشلونة إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال فيران توريس إلى النادي الفرنسي في صفقة يتوقع أن تكون كبيرة ماليا. ومن المنتظر إتمام الصفقة رسميا قبل نهاية الأسبوع بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية. أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خدمة جديدة باسم الخط الواضح لتوضيح الحالات التي تستدعي تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد وتلك التي تبقى ضمن صلاحيات حكم الساحة. وتستهدف الخدمة الحكام واللاعبين والجماهير بهدف تعزيز الشفافية في تطبيق تقنية الفار والحد من الجدل المرافق لقراراتها. دخل الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال السابق دائرة المرشحين لتولي قيادة منتخب هولندا خلفا لرونالد كومان الذي رحل بعد نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2026. وكشفت صحيفة دي تيليغراف الهولندية عن مفاوضات بين مارتينيز والاتحاد الهولندي دون التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع إعلان كريستيانو رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز وسط موجة من التهاني والتعليقات الطريفة التي احتفت بزواج نجم الكرة البرتغالية. نبدأ مع صفحة سبورتينغ بالعربي التي احتفلت بزواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز وكتبت: عاجل رونالدو دخل القفص الذهبي، ألف مبروك لأسطورة سبورتينغ والعالم كريستيانو رونالدو بمناسبة زواجه من جورجينا، نتمنى للدون حياة ملؤها السعادة والاستقرار. أما موسى فتوقف عند التفاعل الكبير مع إعلان رونالدو زواجه من جورجينا مشيرا إلى سرعة انتشار المنشور وكتب: بوست الأسطورة.

أسطورة كريستيانو رونالدو بعد إعلان زواجه من جورجينا رودريغيز يصل إلى 10 ملايين لايك خلال 3 ساعات فقط. ومن جانبه شارك ابن عمان فرحته بزواج النجم البرتغالي وكتب تعليقا مقتضبا عبر فيه عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: كريستيانو رونالدو وجورجينا، تم الزواج، يستاهل الحب. بدوره احتفل هارون بإعلان الزواج مستحضرا سنوات العلاقة بين رونالدو وجورجينا وكتب: النهاية السعيدة التي انتظرها الجميع بعد 10 سنوات من الحب والدعم. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه رسميا من جورجينا رودريغيز. ونختم مع سلطان الذي تناول خبر زواج رونالدو من زاوية مختلفة مازحا بشأن بساطة الاحتفال وتكاليف الزواج وكتب: حتى كريستيانو رونالدو يفضل الزواج العائلي بعيدا عن التكاليف.

0: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مؤكدا أن الاتحاد سيرتكب خطأ فادحا إذا قرر استبداله في وقت يواجه فيه المسؤول السويسري الإيطالي ضغوطا متزايدة من عدد من الاتحادات القارية على خلفية مشروع مثير للجدل يتعلق بفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.
1: تتسع دائرة الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لتتحول الأزمة داخل فيفا إلى مواجهة مفتوحة تهدد بتغيير شكل إدارة كرة القدم العالمية. ثلاثة اتحادات قارية هي الأوروبي والأسيوي وكونكاكاف وجهت انتقادات حادة إلى إنفانتينو على خلفية مقترح يتعلق ببيع حصص في حقوق كأس العالم، وطالبت بمراجعة مستقلة للمشروع في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة الدولية. واللافت أن المعارضة لم تتوقف عند الاتحادات القارية، إذ انضمت الولايات المتحدة وكندا الدولتان المضيفتان إلى جانب المكسيك لمونديال 2026 إلى الأصوات المنتقدة لإنفانتينو، بينما لا تزال المكسيك من أبرز الداعمين له. وفي خضم هذه الأزمة دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط معلنا دعمه لإنفانتينو ومحذرا في تصريحات مباشرة من أن إبعاده عن رئاسة فيفا سيكون خطأ فادحا، ومعتبرا أن رحيله قد يضر بنجاح البطولة ومردودها المالي. وبين جبهة معارضة تتسع ودعم سياسي أمريكي لإنفانتينو، تبدو كرة القدم العالمية أمام واحدة من أكبر أزمات الحوكمة في فيفا خلال السنوات الأخيرة، فيما يبقى السؤال: هل ينجح إنفانتينو في احتواء التمرد أم تتحول الخلافات إلى واقع جديد بمسابقات موازية تهدد وحدة اللعبة؟
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي. أهلا بك دكتور. برأيك يعني هل تحولت أزمة إنفانتينو داخل الفيفا يعني من خلاف حول مشروع استثماري إلى صراع حقيقي على مستقبل الكرة العالمية؟
2: أولا إنفانتينو بمشروعه هذا كما لو أنه يرمي برصاصة على رجليه. إنفانتينو ربما جاء في السنوات ما بين 2016 لغاية الآن جاء بمشاريع كثيرة متعددة على مستوى رفع الأندية في كأس العالم رجال ذكور، وأيضا على مستوى كأس العالم الأندية، ربما أيضا رفع حتى من إيرادات الفيفا بنسبة 20%، وأكثر من ذلك أنه طور مشروع فورورد الموجه لدعم الاتحادات الوطنية من 1 مليون دولار إلى حوالي 8 مليون دولار. كل ذلك أنجزه إنفانتينو بعد مرحلة عصيبة من بلاتر الذي اتهم بالتلاعب وبالفساد في مالية الفيفا. الإشكال أنه إنفانتينو وإن كان لا أحد يشك في نزاهته وفي أنه استطاع أن يفرض حكامة جيدة داخل الفيفا، فإنه في هذه السنة ربما أدخل الفيفا إلى معترك لم يعهده أحد. كرة القدم معروفة أنها ليست للبيع، وهذا هو الشعار الذي رفع من طرف الاتحادات الرافضة التي بلغت تقريبا 135 اتحاد. وبالتالي إذا كنا نرى بأنه هو مشروع يرى فيه تطوير كرة القدم، فإنه البعض الآخر يرى فيه بأنه احتكار لكرة القدم. وبالتالي هذا الأمر كان نتيجته هو خلاف بين مختلف الأطراف، وبالتالي أصبح البعض يرى في أنه إما استمرار إنفانتينو بمشروعه أو رحيله إن هو أصر على هذا المشروع. وبالتالي دخلنا في جدال من الحديث عن مشروع FFE الذي يرغب في تطويره وفي وضعه كوسيلة ربحية لكأس العالم، إلى مناقشة استمرار إنفانتينو في المرحلة المقبلة شهر مارس 2027 بالرباط، علما أنه مسألة استمراره لم تكن محل نقاش قبل كأس العالم. مباشرة بعد كأس العالم في بلد ترامب ربما دفع في اتجاه أن يحول فيفا إلى منظمة ربحية بشكل كبير، وبالتالي أثر أيضا على حدود استمراره كرئيس للاتحاد الدولي.
0: طيب دكتور، برأيك يعني ما الذي يجعل هذا المشروع بهذه الحساسية الكبيرة، ويعني ولماذا تخشى الاتحادات القارية وبالأخص الاتحاد الأوروبي من تداعيات هذا المشروع؟
2: فلنكن صريحين، أي تظاهرة تمر من الولايات المتحدة وإلا تكون لديها عواقب غريبة جدا. 1994 كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عرفت عدة تغييرات حتى على مستوى أقمصة الحكام، بل أن الولايات المتحدة كانت ترغب في فرض أن تجري مباريات كرة القدم في 4 أشواط، يعني في أمر غريب جدا لم تعهد كرة القدم منذ حوالي قرن من الآن. إذن الولايات المتحدة دائما ترغب في التغيير وفي إحداث أشياء ربما تكون لديها يعني عوائد مالية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بعض شركاتها. ما حدث هو أنه كأس العالم 2026 عرفت عدة أحداث، من طرد حكم، من طريقة تفتيش المهينة للمنتخبات، من فرض أشياء على الفيفا لم نكن نعهد بها. الفيفا كانت في السابق تفرض على حكومات دول وعلى تظاهرات رياضية تفرض توجهاتها الخاصة كما حصل بالنسبة لقطر وروسيا سابقا، لكن ما شاهدناه في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه دولة الولايات المتحدة فرضت تصوراتها عكس ما كان يروج داخل فيفا، بأن الفيفا لا تربط بين الرياضة وبالسياسة وبأن لديها دفتر تحملات يتوجب على الدول أن تنضبط إليه. بالولايات المتحدة شاهدنا العكس تماما، بل وصل الأمر إلى إحداث جائزة غريبة لترامب، وأكثر من ذلك أنه بدأنا نتحدث عن مشروع استثماري، والغريب فيه هو أنه الشركاء من هم؟ اولا هناك بنك، هناك مؤسسه استشاريه وهي جي بي مورغان ومعروفه بانها شركه امريكيه، ثم ايضا الشركاء المحتمل ان يدخلوا هناك ايضا شقيق سهر ترامب، وبالتالي البعض اصبح يرى بان الولايات المتحده في محاوله لخطف كاس العالم، وبالتالي كانت هناك معارضه قبل هذا المشروع بخصوص السلوكات التي طرات على كاس العالم، خصوصا ادخال لاعب مطرود في مباراه، ثم ايضا هذا المشروع الاستثماري الذي جعل اوروبا تتوجس من هذه العمليه، وكانت اول من قاد هذه العمليه لانقاذ كره القدم بشعار انه كاس العالم ليست للبيع. طبيعة الحال تبعتها اسيا، تبعتها مجموعة الكونكاكاف التي تضم اتحاد شمال أمريكا وأيضا الكاريبي، وبالتالي أصبحنا أمام أغلبية تضم 135 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاد وطني منخرط في الفيفا. ما دفع إنفانتينو إلى التراجع بدون أن يعلن عن السحب نهائي لهذا المشروع، بل اعترف بأنه كان، وهذا هو الأمر خطير جدا، أن تلزم الاتحادات الوطنية بالموافقة في ظرف قياسي وفي أجل زمني ضيق، علما أنه كان المفروض ببساطة أن يتم عرض المشروع هكذا وعرض حيثياته وتركه للجمعية العمومية هنا بالرباط شهر مارس 2027 من أجل أن يكون مناقشات وأيضا رفع تقارير وأيضا التصويت عليه بشكل واضح. هو كان يحاول أن يدفع الاتحادات الوطنية إلى التصويت عليه بدعوى أن هناك دعم مالي سيقدم الاتحادات الوطنية يبلغ 40 مليون دولار، علما أنه نعرف أنه كان هناك اتحادات وطنية في العالم من بين اتحاد إسباني أو الفرنسي أو أيضا حتى السعودي ميزانية اتحادات وطنية تفوق 700 مليون دولار، فهل ستنظر إلى هذا الفوتات أي 40 مليون دولار؟ ففهم بأنه إنفانتينو يحاول استمالة كل اتحادات الوطنية الضعيفة خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، القارة الإفريقية التي اتحاد مصر من حجم اتحاد مصر لكرة القدم ميزانيته لا تتعدى 25 مليون دولار، وبالتالي 40 مليون دولار ستكون حافزا بالنسبة للاتحاد وبالنسبة لباقي الاتحادات هنا في القارة الإفريقية من أجل دعمه. الدليل هو أن القارة الإفريقية الوحيدة التي لم تعلن صراحة بأنها ترفض هذا المشروع، بل أنها نوهت بالبلاغ الأخير للفيفا وقالت بأنه جيد أن تدعم إنفانتينو، في نفس الوقت تقول بأنه جيد أن يتم مراجعة هذا المشروع. إذن هو مشروع هناك توجس من طرف أطراف 135 اتحاد وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي القوي الشرس الذي يحاول زحزحة إنفانتينو من من من كرسي. مقابل ذلك هناك اتحادات وطنية موزعة على رأسها، هناك المغرب، هناك قطر، هناك الإمارات التي تدعم إنفانتينو في هذا المشروع وفي توجهاته وأيضا في بقائه على رأس الفيفا.
0: وبالتالي يعني هنا ربما نكشف عن يعني التوافق موقف اتحادات كالاتحاد الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف ضد هذا المشروع. يعني هل يعني هذا بأنه سحب الثقة من إنفانتينو وبالتالي عزله عن كرسيه في المستقبل القريب؟
2: ممتاز. هو قبل هذا المشروع لم يكن احد يناقش إنفانتينو على كرسي العرش او كرسي رئاسة الفيفا، ولم يكن احد يجادل فيه، بل انه هنا حتى نورك غياب اي منافس له. ربما هذا المشروع أضر بصورته وخلق له شنآن كبير مع اتحاد أوروبي يضم 55 اتحاد وطني وبالتالي 55 صوتا، فهو أضر به. السؤال الآخر إذا ذهبنا في هذا الاتجاه هو أنه من سيخلف إنفانتينو؟ أعتقد بأنه إن كان هناك شخص قد يخلفه فهو من الاتحاد الأوروبي دائما، لأنه عندما نرى باقي الاتحادات الأخرى فربما ليس هناك مرشح قادر على أن يقود الفيفا في هذه الظرفية، وبالتالي إنفانتينو ضرب أو أطلق رأسه على قدميه وأصبح هدد هو نفسه بنفسه حظوظه في الاستمرار على رئاسة الفيفا لولاية ثالثة منذ 2016، علما أنه لا أحد ينكر بالدرجة، يعني لا أحد ينكر أنه ما بين 2016 و 2026 شهدت الفيفا تحولات كبيرة جدا على مستوى الحكامة، على مستوى التدبير، على مستوى تطوير كرة القدم، على مستوى تطوير كرة القدم للناشئين في مختلف أنحاء العالم بشكل يعني يجعل مرحلته مرحلة يعني مثيرة ومرحلة جذابة ومرحلة قادرة لوحدها أن تشكل ورقة إضافية من أجل ترشيحه. لكن هذا المشروع أعتقد بأنه هو الذي أضر بصورة إنفانتينو، وربما لو سحبه وحاول إعادة الثقة مع مختلف الاتحادات من الآن إلى غاية مارس 2027، فأعتقد أنه ربما قد تتحول الأمور لصالحه مجددا في ظل دعم كبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
0: نعم دكتور، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الشخصيات المعارضة لجيان إنفانتينو في هذا المشروع.

0: عودة لك ضيفي الكريم. دكتور، يعني رأينا ترامب تصريحات يدعم فيها إنفانتينو، وقال بأن استبداله يعني اعتبره بالخطأ الفادح. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الدعم السياسي عامل قوة بالنسبة لإنفانتينو؟
1: هو ترامب يعني طبيعي ان يدعم صديقه انفانتينو. ما فعله انفانتينو مع ترامب يعني شكلوا ثنائيه على ميدان كره القدم ومسرح الفيفا بشكل رهيب جدا. الاول يقوم بابتداء جائزه اسمها جائزه فيفا للسلام لترامب في سابقة غير مسبوقة وربما لن تكون ملحوقة لصالح ترامب بعد فشل ترامب أو بعد عجز ترامب عن الفوز بجائزة نوبل السلام. فربما إنفانتينو تحرك من أجل ترضية زميله ترامب في البيت الأبيض في صورة شهيرة يقدم له جائزة لا هي في الأصل بدعة. النقطة الثانية هو أنه إنفانتينو ما قدمه من تسهيلات ومن غض الطرف عن احتجاجات اتحادات وطنية خلال كأس العالم، هذا الأمر أفاد ترامب كثيرا. أكثر من ذلك أنه أن ينصاع لطلب جاء من ترامب مباشرة بخصوص إدخال لاعب تعرض لبطاقة حمراء في مباراة بلجيكا، أعتقد بأنه هو العته وهو السفاه نفسه. أن نصل هذا الأمر ونحن في 2026 في كأس العالم، لا نتحدث عن مباراة تائهة في إحدى الدوريات الإفريقية يتم إرجاع لاعب من سبق له أن له بطاقة حمراء مستحقة، بل الأمر يتعلق في أكبر تظاهرة دولية وهي كأس العالم في الولايات المتحدة. أي أنه لم الولايات المتحدة استطاعت احتواء كأس العالم واحتواء الفيفا واحتواء أيضا إنفانتينو، فهو طبيعي أن يكون أكبر مساند له وأكبر داعم له، وظل دائما على ذلك الحال. ونحن نعرف عقلية ترامب التي تؤمن بالاندفاع وتؤمن أيضا بالتعبير عن وجهات نظر بشكل مباشر بدون الالتفات إلى المصادر أو إلى البروتوكولات إلى آخره. لكن نقطة ربما هنا قد نحسبها لإنفانتينو هو أنه إنفانتينو يريد فقط كواجهة أن يقول لنا بأنه هذا المشروع هو من أجل ضمان مداخيل لكأس العالم خلال الأربع سنوات التي تفصل بين دورة وأخرى.

0: يديها. إذن فطبيعي أن يكون إنفانتينو أو يكون ترامب هو أول داعم الأول والأخير لإنفانتينو. وأعتقد أنه ترامب بطبيعته وحدته قد يصل حد إلى حد أنه تهديد بعض الاتحادات التي قد تعارض إنفانتينو. قد تقول لي أبالغ، أقول لك لا، لأنه سنة 2018 يونيو قبل إعلان يعني الفائز بكأس العالم أو الفائز بتنظيم كأس العالم 2026، تم الإعلان ذلك شهر يونيو 2018، وكان المغرب مرشحا ضد الولايات المتحدة. قام ترامب بتهديد عدة اتحادات وطنية من أجل عدم التصويت للمغرب، وأنه في حالة من صوت للمغرب سيتعرض لعقوبات، وربما قد يتعرض لعدم منح دعم مادي. وهذا ما أدى بنا إلى أنه المغرب صوتت ضده 7 دول عربية وأزيد من 15 دولة في القارة الإفريقية، فقط بسبب الترهيب الذي وضعه أو الإرهاب الذي وضعه ترامب أمام هذه الدول. وبالتالي لن أجد غضاضة أو مبالغة أن أقول بأنه ترامب ربما في دعم إنفانتينو قد يسلك نفس السلوك مع بعض الاتحادات، أو ربما قد يدخل في عملية ترغيب وترهيب لهذه الاتحادات من أجل أن تضمن لإنفانتينو مرورا سلسا في الجمعية العمومية المقبلة.
1: طيب دكتور، يعني في حال فشلت محاولات التسوية لهذا المشروع، برأيك هل تمتلك الاتحادات القارية يعني مسابقات بديلة عن مسابقات الفيفا، أم أن وحدة كرة القدم العالمية هي خط أحمر؟
0: لا أعتقد أنه التهديد الاتحاد الأوروبي بأنه لن يشارك في كأس العالم هو يمكن أن نأخذه محمل الجد. نحن نتحدث عن إرث كروي ممتد لأزيد 100 سنة. 2030 سيتم احتفال بمئة سنة على أول دورة جرت في أوروغواي سنة 1930. وبالتالي لا يمكن الاتحاد الكروي، ومن بين أعضائه هناك إنجلترا التي هي صانعة هذه الكرة القدم، أن يتم المقامرة والمغامرة من أجل ضرب هذا المشروع كأس العالم هكذا من خلال التغيب عن هذه كأس العالم. أعتقد بأنه هو مجرد تهديد، ولا يمكن أن تصور أن الاتحاد الأوروبي فعلا يأخذ الأمور على محمل الجد. لا يمكن لكأس العالم أن تكون لها بديل، لا يمكن لكأس العالم أن تضرب إرث سنوات وعقود بكل القصص الجميلة التي عاشتها كأس العالم، بكل المباريات الجميلة والحماسية التي عشناها بما فيها حتى الدورة الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبالتالي أنا أقول لا يمكن لأي اتحاد قاري أن يصنع لنا بديلا لكأس العالم، حتى لو كانت كأس أوروبا التي ربما تضم أكبر المنتخبات والأكثر تصنيفا في ترتيب الفيفا، لا يمكن أن تصنع لنا بديلا لكأس العالم. لا يمكن الاتحادات هنا وهناك ثلاث اتحادات أو اثنين أن يصنع لنا بديلا لكأس العالم. هي محاولة شد الحبل بين الأطراف، وبالتالي سيكون الأمر محل تفاوض. وأعتقد بأنه بلاغ الفيفا وبلاغ إنفانتينو وكاتب العام هو يشكل تراجعا من طرفه ومحاولة مد يد التفاوض من أجل أن تمر الأمور بشكل سلس. أما كأس العالم فأعتقد أنه لا أحد في العالم 7 المليار متفرج فرد في هذه الكرة الأرضية يتمنى أن تغيب كأس العالم ولو دورة واحدة.
1: طيب وماذا إذا أصر إنفانتينو على هذا المشروع، يعني في ظل الزخم الكبير المعارض لهذا المشروع؟
0: أعتقد أن إنفانتينو هو يحسب جيدا ويعرف حساباته أيضا، وربما أيضا لديه مستشارين. آخر الأوراق التي ربما قد تشكل ضغطا على إنفانتينو هو استقالة أحد مستشاريه. ربما الأمر لا يتعلق بمحاولة دخول إنفانتينو في معركة كسر العظام مع الجميع. أعتقد بأنه إنفانتينو بدأ في التراجع، ولا يمكن تصور أن يستمر في هذه المعركة لأنه خاسر منذ البداية. عندما نقول خاسرة، لأنه الأنظمة العامة المنظمة للجمعية العمومية للفيفا هي تمنح التصويت للاتحادات، وإلى غاية الآن هناك 135 صوت من أصل 211 عبرت عن اعتراضاتها بغض النظر عن عدد الاتحادات القارية. إذن هو الأمر يعرف جيدا مسبقا بأنه فاشل منذ البداية. بالإمكان أن يحاول برمجته في إطار يرضي الجميع وبشكل يجعله فعلا مغريا، لكن على أن يكون على أساس توافقي وأن لا يكون يعني مشوبا بهيمنة أمريكية على هذا المشروع.
1: نعم، كنت معنا من الرباط الباحث في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليازغي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

قتلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسك الروسي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. البداية من السودان، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء هجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع التي استهدفت أيضا بسرب من المسيرات عددا من الولايات، حيث تصدت دفاعات الجيش السوداني لهجمات الدعم السريع في مدن أمدرمان والخرطوم بحري وولاية نهر النيل.
1: سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع حلق لأول مرة في ثلاث ولايات سودانية في توقيت واحد. معه تتسع رقعة حرب المسيرات في السودان في تصعيد ينقل المواجهات إلى مدن ومناطق ظلت بعيدة عن خطوط القتال المباشر في الآونة الأخيرة. مصادر وشهود عيان أفادوا بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 مسيرة انتحارية على مدينتي الدامر وعطبرة، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مدينتي الخرطوم بحري وأمدرمان بأكثر من 16 مسيرة انتحارية، حيث شهدت بعض الأجسام في سماء الولاية وتم التعامل معها بالتزامن مع سماع أصوات المضادات الأرضية بوضوح في عدد من اتجاهات المدينة. في الخرطوم أيضا دوت أصوات المضادات الأرضية، وأفادت مصادر ميدانية بسقوط مسيرة في منطقة سكنية بحي سامراب شمالي الخرطوم بحري، بينما أصابت أخرى في ذات المنطقة مسجدا بحي دروشاب أصابته بدمار جزئي. وفي ولاية نهر النيل امتدت الهجمات إلى مدينتي عطبرة والدامر، لتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة مخاوف السكان من انتقال القتال إلى مناطق جديدة، بعدما شهدت الولاية في فترات سابقة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة.
2: المسيرة دي موجودة هنا بين.
1: أما في شمال كردفان فقد لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة في وقت تشهد فيه الولاية تطورات عسكرية متسارعة، خصوصا حول الأبيض وطريق الصادرات، مع استمرار تعرض المدينة لاستهدافات طالت مرافق خدمية ومناطق مدنية. وبحسب مراقبين فإن هذه الهجمات جاءت ردا على الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع على يد الجيش في شمال كردفان والنيل الأزرق وغرب دارفور. وبينما تتواصل المواجهات على الأرض في كردفان والنيل الأزرق، تتسع سماء السودان لجبهة جديدة من الحرب، جبهة لا تحتاج إلى تحرك القوات على الأرض بقدر ما تحتاج إلى مسيرة قادرة على الوصول إلى أهدافها. ومع هذه المسيرات ترتفع الكلفة البشرية، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1000 مدني بضربات المسيرات في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، وقالت إن هذه الضربات شكلت نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع.
0: أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام فاسحا المجال بذلك لحل قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وهو الملف الذي اعتبرته جهات لبنانية ملفا سياسيا أكثر منه قضائيا.
3: أسدل مجلس النواب اللبناني الستار على واحدة من أكثر القضايا الحساسة في البلاد، قضية الموقوفين الإسلاميين، وذلك من خلال إقراره قانون العفو العام، قانون يقضي بإطلاق سراح 79 موقوفا إسلاميا فور إقراره، من أصل 146 على أن يطلق سراح باقي الموقوفين خلال الأشهر المقبلة عقب تخفيض مدة محكوميتهم.
4: هذا النضال بدأ منذ 2018، قدمنا قوانين مرارا وتكرارا لرفع الظلم عن موقوفين لم تتم محاكمتهم منذ ذلك الحين، ونحن نناضل في هذا الشأن، والحمد لله وصلنا أنا برأيي إلى أفضل الممكن بما يحفظ كرامة المؤسسات، يحفظ القضاء، يحفظ هيبة الدولة، ولكن أيضا والأهم أنه يحفظ الإنسان في لبنان، لأنه لا يجوز وضع ناس في السجون بدون محاكمات إلى سنوات وسنوات.
3: تعود قضية الموقوفين الإسلاميين إلى أكثر من 20 عاما، وذلك فيما عرف بأحداث بلدة الضنية، إذ أوقفت مجموعة من الإسلاميين من دون محاكمات حتى يومنا هذا، وما تلاها من أحداث مخيم نهر البارد وصولا إلى توقيف الشيخ أحمد الأسير وأفراد من جماعته في ملف أحداث عبرة، الملف الذي يراه كثيرون أنه أخذ منحى سياسيا أكثر منه قضائيا لارتباطه مباشرة بالثورة السورية.
5: أنا بعتقد كنا بحاجة نطوي صفحة أليمة كي كانت موجودة، وهيدي بسبب المحكمة العسكرية يلي كانت استنسابية في التعاطي مع ملفات وخصوصا تابعة للطائفة السنية بكل وضوح وكان هناك استنسابية في التعاطي بالأحكام واستنسابية بالتعاطي بالتوقيفات.
3: إقرار قانون العفو العام تزامن مع إلغاء البرلمان اللبناني عقوبة الإعدام،

0: وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، ما يتيح لآلاف الموقوفين في السجون الاستفادة من التعديلات القضائية.
1: بعد وعود متكررة أقر قانون العفو العام، وتمت معه معالجة قضية عشرات الموقوفين الإسلاميين، بل أغلقت معه ملفات أمنية حساسة أدت إلى انقسامات سياسية حادة خلال السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: أصيب عدة أشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء العاصمة بيروت. وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام لبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة في بلدتي حداثة وبيت يحون، ونالت التفجيرات المماثلة البناء التحتية والممرات في وادي بلدة تولين وعلى طول طريق وادي السلوقي، فيما سجلت عدة إصابات في قضاء بنت جبيل وثلاث غارات في طريق كفرة ومحيط بلدة دير سريان بقضاء مرج عيون وفي بلدة المنصوري بقضاء صور. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكدا أنه لن ينسحب منها. جاءت تصريحات كاتس في كلمة مصورة من منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وفي وقت لا تزال فيه تل أبيب تحتفظ بوجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية رغم الاتفاق المبرم مع بيروت والذي ينص على انسحاب تدريجي، رغم المطالبات الدولية المتكررة بإنهاء الاحتلال والوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق المحتلة. أعلن رئيس بلدية نوفوروسيسك حالة الطوارئ وقال إن أوكرانيا استهدفت منشآت تعليمية. كما أعلن رئيس البلدية انقطاع إمدادات المياه عن المدينة الروسية بعد غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة. وبحسب مصادر في قطاع الحبوب، فإن اثنين من أكبر موانئ تصدير الحبوب في روسيا يقعان على ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود، قد أوقفا عملياتهما عقب غارات جوية أوكرانية بمسيرات. هذا وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على تحويل تدفقات التصدير إلى مسارات بديلة في أعقاب القيود اللوجستية التي نالت ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. وأعلنت وزارة الزراعة أن البدائل تشمل موانئ البلاد على بحر البلطيق وبحر قزوين وفي أقصى الشرق إلى جانب الطرق البرية، وقالت أنها تعمل على تحويل مسار الصادرات مع مراعاة القيود اللوجستية الراهنة. هذا وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية تتحدث عن اعتراض واحتجاز سفن من أسطول الظل الروسي، تزامنا مع قصف أوكراني استهدف موانئ روسية ومحطات لتخزين الحبوب. المزيد في التقرير التالي.
3: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
4: بعض الدول تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
3: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دمارا واسعا في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفات أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها

0: خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد، كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية طالت شمال القطاع، هي الأولى من نوعها منذ أسبوع. وقال جيش الاحتلال إن الغارة استهدفت إزالة تهديد حسب زعمه، بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، مضيفا أن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا إن احتجاز إسرائيل لجثامين فلسطينيين من قطاع غزة واستخدامها أوراق مساومة يمثل امتدادا لجريمة الإخفاء القسري، وطالب المركز بالكشف عن مصير المفقودين والجثامين المحتجزة. وأكد المركز الفلسطيني أن إسرائيل احتجزت جثامين فلسطينيين من قطاع غزة واستخدمتها كأوراق مساومة، وأضاف أن تقريرا لصحيفة هارتس كشف أن السلطات الإسرائيلية احتجزت 1700 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة. كما أفاد المركز بأن نحو 2000 فلسطيني اختفوا قسرا وانقطعت آثارهم تماما خلال الحرب على غزة ولا يعرف مصيرهم. كما أعادت السلطات الإسرائيلية 480 جثمانا، فيما اضطرت السلطات الصحية لدفن 377 منها مجهولة الهوية لتعذر التعرف على أصحابها. وأكد المركز أن احتجاز الجثامين واستخدامها للمساومة مثل عقابا جماعيا محظورا واعتداء قد يرقى إلى جريمة حرب وفق ميثاق روما. نبقى في قطاع غزة، حيث باتت الآلاف من الأجهزة الطبية خارج الخدمة في القطاع بسبب القصف والتدمير أو نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، وفيما يحاول مهندسو الأجهزة الطبية إعادة تشغيل ما يمكن إنقاذه تتكدس مئات الأجهزة المعطلة في المخازن بانتظار السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة.
2: توقف جهاز الرنين المغناطيسي هذا عن العمل، فتوقفت معه حياة مئات المرضى من سكان غزة، وازدادت مع توقفه أعداد قوائم من ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، والذين قد تنتهي حياتهم في أي لحظة.
3: بعد تدمير الاحتلال هذا الجهاز، يكون قطاع غزة فقد آخر أجهزة الرنين المغناطيسي، الجهاز الذي يخدم أكثر من 2 مليون إنسان، إضافة إلى تعطل وتدمير آلاف الأجهزة التشخيصية المخبرية التي يعتمد عليها الأطباء بشكل أساسي في تحديد طبيعة الأمراض والإصابات، لا سيما في حالة الدمار والحصار الإسرائيلي المفروض على المنظومة الطبية منذ بداية العدوان على القطاع.
4: العجز الموجود في الأجهزة الطبية والتشخيصية خصوصا أجهزة الأشعة كبير جدا حاليا في ظل الظروف الحالية. نحن الآن في مجمع الشفاء، تقريبا مجمع الشفاء فقدت جميع الأجهزة المتوفرة فيه، هذا طبعا ينعكس بالتأكيد على صحة المريض وحياته. كثير من الأحيان دخلنا في مضاعفات وأشياء نتيجة نقص القدرة على التشخيص، خصوصا في جراحة الأعصاب، فيما يخص جراحة الأعصاب.
3: بشكل يومي تتزايد أعداد الأجهزة المعطلة وينتهي بها المطاف داخل مخازن وورش تصليح، وهناك يحاول المهندسون إحياء بعضها وإعادتها إلى العمل قدر المستطاع، وذلك عبر تحويل المعدات المعطلة والمدمرة إلى أجهزة مانحة، إذ تفك أجزاؤها السليمة وتنقل إلى أجهزة أخرى تعطلت نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر ومنع المؤسسات الدولية من الدخول إلى غزة.
5: الوضع الحالي داخل مستشفى الشفاء في قسم الصيانة الأجهزة الطبية، الوسيلة الوحيدة المتاحة للصيانة في الفترة الحالية هي فك قطع الغيار من أجهزة أخرى من نفس الموديل أو من نفس النوعية للإصلاح. في الوقت السابق كان يتم طلب قطع الغيار بناء على الأعطال التي تحدث للأجهزة. حاليا موضوع طلب قطع الغيار رفاهية غير متاحة لدينا في قسم الأجهزة الطبية.

0: هندسة التدوير تلك، قد تنجح أحيانا وتفشل أحايين كثيرة. فعملية الصيانة تجري على قدم وساق لارتباطها بحياة المرضى مباشرة، إذ قد تعني قطعة صغيرة، عودة جهاز تخدير أو جهاز أشعة أو فحص مخبري أو حاضنة أطفال، فغيابها يوقف خدمة يحتاجها قسم كامل، وبالتالي يكون العلاج مستحيلا داخل القطاع، الأمر الذي جعل قرابة 20,000 مريض على قوائم السفر للعلاج في الخارج. محمد أحمد، تلتي عربي، قطاع غزة.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتهاج إسرائيل سياسة الاحتلال الممنهج تهدف لخنق الحكومة الفلسطينية في أرضها وأجري تقويض وجود دولة فلسطين ذات سيادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. من جانبه أشاد الرئيس عباس بمواقف تركيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
2: يرفع هنا علم فلسطين ويذاع نشيدها. بروتوكول يعكس اعتراف أنقرة بدولة فلسطينية رسمت حدودها في قرارات الأمم المتحدة. مرحبا عسكر. وفي صورة هذه المراسم رسالة مفادها أن فلسطين في قلب أجندة أنقرة الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس وملفات المباحثات ثقيلة كالعادة، وكان في مقدمتها عرقلة إسرائيل لمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
3: في غزة تتخذ الحكومة الإسرائيلية من غياب الحل شعاراً لها رغم كل الاتفاقيات والجهود الدولية. إن إسرائيل تواصل مواقفها العدائية على الرغم من الموقف البناء لإخوتنا الفلسطينيين. إن هذه المرحلة تظهر من هو مع استمرار الصراعات ومن هو مع السلام. يجب ضمان الظروف اللازمة في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق عمليات إعادة الإعمار في غزة.
2: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قضية تنظر إليها أنقرة بقلق متزايد. الرئيس الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعم انتهاكات المستوطنين.
4: لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنون لا يأتون لوحدهم، وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي.
2: كذلك لفت الرئيس الفلسطيني إلى ضغوط اقتصادية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، فيما يجري الاستعداد لاستحقاق انتخابي فلسطيني، وهي قضية جرى بحثها في اللقاء. مبادئ تركيا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وراسخة، فاستقبال الرئيس الفلسطيني في أنقرة ليس إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يعكس وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتأسيس دولته الفلسطينية المستقلة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
1: أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول إيراني بأن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. كما أكد المصدر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه، تجدر الإشارة إلى أن اتفاق يونيو نص على الانتهاء أو الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي أنه انتهى. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي بمواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل المسائل العالقة والتوصل لحل عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

0: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن النقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إيران وباكستان حليفتان استراتيجيتان، ودعا لتحويل العلاقات العميقة بينهما إلى نتائج ملموسة. وقال رضائي إن إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وأندونيسيا تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لتحقيق وحدة العالم الإسلامي، وأضاف أن المصالح المشتركة بين طهران وإسلام أباد حقيقية، وأن خبرة باكستان يمكن أن تسهم في إرساء الأمن والاستقرار المستدامين بالمنطقة. قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن مسيرات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق محافظة الجوف، كما أظهرت المشاهد التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في جبهات القتال شرق الجوف. وقال المركز إن العملية تأتي في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من الجبهات اليمنية خلال الأيام الأخيرة. في المقابل، جددت جماعة الحوثي قصفها بالصواريخ الباليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. ونقلت وسائل إعلام يمنية تابعة للحكومة عن المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح دبيش قوله إن الرصيف البحري للميناء تعرض لضربتين صاروخيتين من طرف جماعة الحوثي. وأضاف دبيش بأن القوات تتحقق من حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل. وشدد الزيدي خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز براد كوبر في بغداد على الالتزام بالجدول أو بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي، مضيفا أن أكتوبر سيمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق قد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه وواصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه وفق تعبيره. اختتم وزير الخارجية التركية هاكان فيدان زيارته لليبيا رفقة وفد رفيع، حيث عقد على مدار يومين لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين في المنطقة الغربية والشرقية لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الملف السياسي والأمني في ليبيا.
2: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فيدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
3: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة لا دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن عن ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
2: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
4: توطيد العلاقات مع طرابلس

0: وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية. وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
1: وتأتي الزيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فيدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
2: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرة السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: هذا ويجري وزير الخارجية التركي زيارة لمصر تستمر يومين في 13 و14 من أغسطس الجاري. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان سيحضر الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأشارت إلى أن فيدان سيناقش خلال اجتماعاته العلاقات التركية المصرية ويستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات الجارية، وسيؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية. الآن نذكر بالعناوين. قتيلان في هجمات للدعم السريع في النيل الأبيض، والجيش السوداني يتصدى لغارات بالمسيرات في عدد من الولايات. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية. موسكو تحول مسار صادراتها إلى طرق بديلة بعد الهجوم الأوكراني الذي عطل ميناء نوفوروسيسكا الروسي. في أمان الله.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تتصاعد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وترتفع معها حدة الهجمات والتهديدات مع تزايد استهداف الموانئ ومنشآت الطاقة والبنى التحتية. إعلان حالة الطوارئ في مدينة نوفوروسيسك الروسية على البحر الأسود قرع جرس الإنذار أمام تحول المعارك إلى البحر الأسود وزيادة استهداف ما يسمى بأسطول الظل الروسي في ظل استمرار استهداف الموانئ الأوكرانية. فما طبيعة الضربات العسكرية التي يشنها البلدان على بعضهما؟ ولماذا التركيز على الموانئ ومنشآت الطاقة؟ وهل دخلت الحرب بين موسكو وكييف مرحلة لا عودة بانتظار اجتراح حراك سياسي يعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟
1: تهديدات روسية باستهداف السفن الأوروبية. يطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته مستعرضا قوات البحرية الروسية خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي. يشدد بوتين على أن موسكو سترد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن بلاده في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ حيث يتزايد احتمال نشوب صراع.
2: بعض الدول تنتهي

0: تنتهك القانون البحري الدولي وتحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين السلمية تحديدا، ثم وصل بهم الأمر إلى التفكير في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي نهبوها منا. بطبيعة الحال هذا ليس إلا قرصنة وسرقة، وإذا بدأوا بذلك على أرض الواقع فسنضطر للرد بالمثل في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.
1: في غضون ذلك تلقت روسيا ضربات أوكرانية متتالية استهدفت مواقع حيوية من بينها ميناء نوفوريسك، آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. صور متداولة أظهرت دمارا واسعا في البنية التحتية في الميناء الذي يعد محطة روسية هامة لتخزين الحبوب وتصديرها. الضربات الأوكرانية شملت أيضا مصفات أوريسك الروسية التي توقفت عن العمل أيضا عقب هجوم بالمسيرات. أكثر من 500 مسيرة أوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدميرها خلال الليلة الماضية، وقالت إنها ردت باستهداف مستودع وقود في ميناء أوديسا الذي يستخدمه الجيش الأوكراني للإمداد. كما شملت الضربات الروسية مناطق في خريسون وسومي شمال شرق أوكرانيا، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى على وقع التصعيد المستمر لأكبر حرب في أوروبا منذ عقود.
2: للحديث أكثر حول ملف هذه الحلقة أرحب بضيفي. ينضم إلينا من موسكو الباحث في الشأن الروسي الأستاذ أندري أونتيكوف، أهلا ومرحبا بك. ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو، أرحب بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك سيد خليل، عسكريا ما هي أهمية استهداف نوفوروسيسك تحديدا؟ فنحن نتحدث عن موقع روسي يبعد مئات الكيلومترات عن خطوط القتال وعن قاعدة أصبحت أكثر أهمية بعد تراجع حرية حركة الأسطول الروسي في غرب البحر الأسود. هل نحن أمام تحول عملياتي في العمق العملياتي الأوكراني؟
3: مساء الخير أولا لحضرتك ولضيفك الكريم من موسكو. الضربة على نوفوروسيسك التي تبعد حوالي 350 كيلومتر من الحدود الأوكرانية هي ليست ضربة عسكرية، إنما استهدف مخزنان مهمان للحبوب واستهدفت أهداف أخرى في المدينة، ولكن تم تحييد أنبوب النفط الذي يأتي من كازاخستان، وتبين أن ذلك كان بطلب من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للأوكرانيين الذي حذرهم من استهدافه لعدم تأثر السوق الدولي. أما بالنسبة لهذا المرفأ، هذا المرفأ بعد أن لم تعد تستعمل البحرية الروسية المرفأ الأساسي في شبه جزيرة القرم، أصبح هذا المرفأ الأساسي الذي تستعمله البحرية الروسية، ولكن معنى هذا المرفأ وأهميته هو تصدير الحبوب. والنتيجة التي ستترتب على تدمير مخزنين للحبوب ومخزنين ويعني منصتين لشحن الحبوب على البواخر، من المتوقع أن تنخفض إمكانية التصدير الروسي من الحبوب حوالي مليون أو مليون ونص طن كل شهر. وكذلك الضربة التي تلقاها مرفأ أوديسا قبل 3 أيام وضرب نوفوروسيسك كان ردا على استهداف أوديسا، ستنخفض الصادرات الأوكرانية من الحبوب أيضا بنسبة 12%. الحاصل أنه خلال الشهرين اللذين يعني اليوم شهر آب وشهر سبتمبر المقبل، من المنتظر أن ينخفض تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا بين 6 و8 ملايين طن من القمح، وهذا يؤثر على الأمن الغذائي لشمال أفريقيا وللشرق الأوسط.
2: سيد أنتيكوف، نوفوروسيسك ليست مجرد قاعدة بحرية، هي أيضا عقدة مهمة لتصدير الحبوب كما تحدث الأستاذ خليل. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استهداف هذه القاعدة المهمة إلى تحويل البحر الأسود إلى ساحة عسكرية وساحة ضغط اقتصادي على روسيا إن صح التعبير؟
4: بصراحة البحر الأسود قد تحول إلى ساحة القتال منذ الفترة، يعني هذه ليست المرة الأولى عندما تحاول أوكرانيا أن تستهدف من نوفوروسيسك، وبشكل عام توجد هناك نشاطات عسكرية كل من الروسية والأوكرانية في هذا البحر وبشكل مكثف. أما بالنسبة للحبوب فنعم، من نوفوروسيسك يغطي تقريبا 30% من تصدير الحبوب الروسية بحرا، فلذلك إذا نجحت أوكرانيا في تعطيل هذا التصدير فدون شك الانعكاس سيكون سلبيا على العالم ككل. نحن نذكر وبشكل جيد جدا أزمة الحبوب التي كانت في تقريبا بداية هذه الأزمة، وعلى ما يبدو هناك نفس الشيء قد يحصل هذه المرة، بسبب أن طبعا الهدف الرئيسي بالنسبة لأوكرانيا وما تحاول أن تقوم به أوكرانيا هو إضعاف روسيا اقتصاديا، ولكن عندما نتحدث عن استهداف أنابيب النفط والغاز خاصة والتي يعني تقوم تصدير عن طريق تلك الأنابيب النفط من كازاخستان وغيرها من الدول، عندما تستهدف أوكرانيا أو تحاول أن تستهدف ميناء نوفوروسيسك وتحديدا الأماكن المرتبطة بتصدير الحبوب، فدون شك هذا يؤثر بشكل سلبي جدا على الاقتصاد العالمي ككل. فلذلك نعم، أنا أتفق مع ضيفكم من بيروت والذي أشار إلى الاتصال ما بين جي دي وينس والقيادة الأوكرانية بخصوص أنابيب المخروقات من كازاخستان، فلذلك يعني نفس الشيء يتعلق بتصدير الحبوب، نحن قد نكون أمام أزمة الحبوب الجديدة.
2: طيب سيد خليل، إذا عدنا إلى بداية الحرب في فبراير عام 2022، كانت روسيا تملك قدرة بحرية كبيرة على تهديد السواحل الأوكرانية، لكن أوكرانيا نجحت لاحقا في دفع جزء كبير من الأسطول الروسي بعيدا عن سيفاستوبول نحو نوفوروسيسك. هل استهداف هذا الميناء الآن يعني أن الملاذ الذي انتقلت إليه القوات الروسية لم يعد آمنا الآن؟
3: نعم، يعني أولا بشكل عام إذا قارنا اليوم سير العمليات العسكرية بما كانت عليه في العام 2022 فإن التغييرات هي جذرية. يعني هذه الحرب كانت مختبر لأوكرانيا وكانت مختبر للغرب وكانت مختبر لروسيا. طبيعة العمليات العسكرية تغيرت كليا. كانت طبعا روسيا تتكل على أو تعتمد على قوات كلاسيكية بحرية برية وجوية، ولكن تبين بعد ذلك بعد أن تطورت أوكرانيا حرب المسيرات واستعمال الذكاء الاصطناعي وصدت الهجمات الروسية تبعتها روسيا بنفس الطريقة. يعني الآن الطرفان يستخدمان أسلحة مشابهة غير كلاسيكية. فإذا للعودة إلى سؤال حضرتك، ليس هناك ملاذ آمن في أي مكان، فالمسيرات الأوكرانية التي استعملت مثلا المسيرات الصاروخية التي استعملت يوم أمس خلال الليل على مرفأ نوفوروسيسك يعني شملت نوعين. أولا مسيرات صاروخية استهدفت بطاريات الاس 400 التي أصيبت وفتحت ثغرة جوية يعني عبرت من خلالها صواريخ أرض بحر من أوكرانية الصنع. كل هذه الأسلحة أوكرانية الصنع من خلال هذه الثغرة وأصابت المنشآت في المدينة. إذن ليس الجواب، ليس هناك أي مكان آمن لا في روسيا ولا في أوكرانيا، لأن روسيا تمتلك أيضا مسيرات مداها 2000 كيلومتر و2500 كيلومتر، وهناك أهداف ضربتها أوكرانيا في قلب روسيا وصلت إلى سيبيريا أيضا بواسطة المسيرات. طبيعة الحرب تغيرت كثيرا، حتى أن استعمال المسيرات ليس استعمال كلاسيكي، يعني المسيرة نفسها يمكن أن تكون تستعمل بطريقة اليوم ويوم غد تستعمل بواسطة أنظمة تسيير مختلفة تماما لتضليل الدفاعات الروسية، والعكس صحيح. لذلك هذه الحرب، يعني لكي أختم جوابي ولا أريد أن أطيل الحديث، هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف عبثية للطرفين.
2: سيد أندري، قبل 4 سنوات نجحت تركيا في جمع روسيا وأوكرانيا على اتفاق الحبوب في إسطنبول، وبعد ذلك تم تصدير ملايين الأطنان ومساعدة

0: خصوصا الدول الفقيرة. ما يحدث اليوم هل يعيدنا إلى نقطة الصفر في هذا الملف؟
1: نعم صحيح، بسبب أن يوجد هناك استهداف هذه المنشآت مرتبطة بتصدير الحبوب، فقد تكون هناك حاجة لعودة إلى مناقشات الاتفاق الجديد بهذا الشأن، بسبب أن في نهاية المطاف كما ذكرت في السابق يعني أوكرانيا تحاول أن تستنزف روسيا اقتصاديا، فتحاول أن تقوم بتقليص يعني وصول الأموال الروسية مقابل تصدير الحبوب، النفط، غيرها من البضائع للخارج، ولكن انعكاسات هذه التصرفات الأوكرانية سلبية جدا. يعني بس أود أن أضيف بعض النقاط لما قال ضيفكم من بيروت. يعني نعم صحيح، تم تطوير المسيرات، ولدى روسيا مسيرات، لدى أوكرانيا مسيرات، ولكن المشكلة في هذه المرحلة هي أن مع تطوير المسيرات لم تتطور منظمات الدفاع الجوي الفعالة التي يمكن أن تقوم بإسقاط تلك المسيرات بالكميات الكبيرة. فلذلك أنا أعتقد أن هو التحدي الكبير بالنسبة لكل الدول المشاركة في هذه العمليات القتالية، ومن سينجح في ذلك على ما يبدو هو سينتصر في هذه الحرب الاستنزاف المتبادلة.
0: نعم سيد الحلو، الآن الرئيس بوتين هدد بأن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت دول أوروبية على احتجاز سفن روسية، في وقت تصعد أوروبا من إجراءاتها على ما يسمى أسطول الظل الروسي. هل نحن أمام انتقال للصراع من العقوبات الاقتصادية إلى مواجهة بحرية مباشرة مفتوحة ما بين روسيا وأوروبا؟
2: يعني حتى الآن ليس هناك مواجهة بحرية بين روسيا وبين أوروبا، إنما العقوبات على الأساطيل وعلى العقوبات الاقتصادية هي سارية المفعول. الأسطول الروسي الشبحي كما يعني يصح التعبير يضم حوالي 1200 إلى 1300 سفينة، نصفها من حاملات النفط والغاز السائل، وهذا الأسطول تعتمد عليه روسيا بشكل أساسي لتصدير النفط والغاز السائل. ويعني هذا التصدير الروسي من خلال هذا الأسطول بعد توقف الأنابيب التي كانت تمد أوروبا بالنفط الروسي وبالغاز الروسي عبر أوكرانيا وعبر أوروبا الشرقية، هذا الأسطول هو الذي يؤمن 75% من مداخيل روسيا من النفط على الأقل وفقا للمصادر الصحفية. وهذا الأسطول هناك حوالي أكثر من 700 سفينة منه تم يعني وضعها تحت العقوبات الأوروبية، إنما هذا الأمر يعني لا يجدي نفعا لسبب بسيط. هذه السفن لا تعتمد الإبحار الكلاسيكي، يعني هي ليست مؤمنة، لا تخضع لشركات التأمين، وهي عندما يعني تفرغ حمولتها من النفط في عرض البحر إلى ناقلات نفط أخرى. وبالمقابل روسيا رصدت حوالي 380 سفينة أوروبية يمكن أن يعني أن تستهدفها بالمصادرة وغيره. حتى الآن الأوروبيون صادروا 9 سفن روسية من أصل كل هذا الأسطول، ويعني هناك قسم منها يعني لا أعرف تماما ما هو المصير، إنما على الأقل واحدة منها حكمت محكمة سويدية بإعطائها لأوكرانيا مع كامل الحمولة. هذه الحرب اليوم يعني كانت تصعيد من قبل الرئيس فلاديمير بوتين الذي هدد بالرد على الأوروبيين في كل أنحاء العالم، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيتطور إلى هذا المنوال، لأن ذلك سيؤدي ليس فقط إلى مواجهات بحرية، إنما سيوتر الأمر على المسرح الأوروبي ككل.
0: طيب سيد أندري، روسيا تقول إنها سترد بالمثل، وأوروبا تقول إن السفن الروسية هي جزء من شبكة للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو. برأيك إلى أين يقودنا هذا الطريق، طريق تهديد الملاحة وتهديد السفن ما بين الجانبين؟
1: أنا أعتقد أن يجب أن ننظر ليجيبوا على سؤالكم، يجب أن ننظر ما يحصل في البر وليس في البحر. فرويدا رويدا نحن نرى أن يوجد أو يتم أو تشمل أو تشمل هذه الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا حتى الدول الأوروبية. من وقت إلى آخر نحن نقرأ ونسمع الأخبار بأن في مثلا المطار المدني في ألمانيا كان هناك مسيرة أو شيء آخر، أو يعني وصلت المسيرات إلى رومانيا أو غيرها من الدول الأوروبية. فلذلك على ما يبدو روسيا طبعا لا ترغب في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الدول الأوروبية، ولكن من يسعى فعلا إلى ذلك هو الطرف الأوكراني بسبب يعني دفع أوروبا إلى هذه المواجهة مع روسيا هو في مصلحة أوكرانيا. فبالعودة إلى سؤالكم، يعني ما يحصل برا قد يحصل بحرا، فلذلك المشكلة هي، وخاصة عندما تقوم أوروبا بقرصنة بإنزال على متن السفن المرتبطة بتصدير النفط الروسي وإلى ما هنالك. طبعا روسيا كانت لديها صبر طويل، ولكن على ما يبدو ومع هذه الرسالة من قبل رئيس روسيا هذا الصبر ينتهي.
0: سيد الحلو، هل يمكن قراءة التصعيد حول الموانئ الروسية والسفن التجارية بأنها محاولة من كييف لتحسين موقفها في جولة التفاوض قادمة، أم أن موسكو باتت ترى أن الهدف الغربي من كل ما يحصل لم يعد دعم أوكرانيا، إنما خنق قدرة روسيا على مواصلة هذه الحرب؟
2: نعم، يعني ما يحصل بين الطرفين من هذه الحرب مع الأسف يتناقض تماماً ما كانت الأجواء السائدة على ما كانت عليها الأجواء السائدة عندما حصلت القمة بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب في ألاسكا، ومن ثمها ومن بعدها التواصل بين الرئيسين، ومنها أحد التواصلات التي دامت 90 دقيقة، حيث يعني يضغط الرئيس ترامب بشكل كبير لوقف هذه الحرب لأنه يرى أنها حرب استنزاف لن تصل إلى أي نتيجة. فبرأي ترامب لن تستطيع روسيا أن تحقق أهدافها في أوكرانيا، ومنها يعني احتلال منطقة دونباس بالكامل، ولن تستطيع أوكرانيا تحرير أرضها من الاحتلال الروسي مهما فعلت، ولذلك يريد أن تتوقف هذه الحرب. إذن الذي يحصل الآن، لأن هناك لا أريد يعني أريد أن أستعمل تعبير، هناك شلل عسكري على الجبهات، يعني التقدمات والتراجعات هي بسيطة جداً وتتغير يوميا، وبشكل عام يعني الخط التماس بين الطرفين لم يتغير بشكل جذري منذ زمن بعيد. ولذلك يلجأ الطرفان إلى حرب اقتصادية وإلى قصف العمق. الأوكرانيون يقصفون المطارات القواعد العسكرية الروسية التي تبعد يعني ضمن 700 كيلومتر من الجبهة، ويستهدفون النفط ويستهدفون الحبوب، والروس يفعلون الشيء نفسه في أوكرانيا، يستهدفون كييف بشكل أساسي، استهدفوا دمروا المنشآت الكهربائية في مرفأ أوديسا منذ يومين، وشبكة المياه في مرفأ نوفوروسيسك تم تدميرها، لذلك أعلنت حالة الطوارئ في المدينة وغيره. يعني هذه حرب اقتصادية، حرب استنزاف، ليست فقط استنزاف عسكري إنما استنزاف اقتصادي، وكل من الطرفين يحاول تحسين وضعه لإجبار الطرف الآخر على تقديم بعض التنازلات، وهذا ما لم يحصل خلال السنوات الخمس الماضية.
0: هل ستسعى سيد أندري روسيا لاستيعاب هذا التطور لمنع انجرار الحرب إلى ما هو أوسع من حرب ضد أوكرانيا، أم ستكون جاهزة للرد بالمثل على أي تطور من أي طرف كان؟
1: طبعا لا توجد لدى روسيا خيارات إلا استمرار هذه العملية القتالية وتحقيق أهدافها. يعني أنا أتفق بأن نحن قد دخلنا إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل، الاستنزاف الاقتصادي، توجد هناك ضربات الأوكرانية ضد المنشآت الاقتصادية الروسية، روسيا ترد بالمثل. ولكن برأيي الشخصي المهم في هذا السياق هو أن يوجد هناك تفوق البشري لدى روسيا، فعلى ساحة القتال إذا استمرت هذه الأزمة مثلا لنتصور للسنوات الإضافية، فطبعا بشريا أوكرانيا أضعف بكثير.

0: ولكن أوكرانيا برأيي الشخصي تسعى لإدارة روسيا اقتصاديا،
1: نعم
0: وربما تعتقد بأن عن طريق عن هذا الطريق يمكن إجبار روسيا لقبول شروط الغربية والأوكرانية.
1: سيد خليل، تركيا رغم أنها عضو في الناتو إلا أنها نجحت في جمع طرفي هذا الصراع أكثر من مرة، وحافظت على حلقة وصل موجودة ما بين جميع الأطراف. برأيك هل يمكن لأنقرة أن تستعيد هذا الدور بعد هذا التحول الكبير في هذه الحرب ليشمل ملف السفن التجارية وحرب الموانئ أيضا؟
2: نعم، يعني تركيا هي الدولة الأكثر قدرة على التواصل مع الطرفين، فخلال قمة الناتو في اسطنبول التي حصلت الشهر الماضي أو الذي قبله، يعني كان واضحا أن تركيا هي في نفس الوقت على تواصل مع روسيا وعلى تواصل مع إيران، وفي نفس الوقت هي حاجز في وجه روسيا وفي وجه إيران. يعني مثلا
1: روسيا وأوكرانيا،
2: تركيا يعني هي التي تسيطر، روسيا وإيران، ولكن يعني تركيا تسيطر على الممرات، تسيطر على ممرات الدردنيل وممر البوسفور، وتمنع السفن الحربية الروسية من الآتية من الباسيفيك أو من الشمال من الدخول إلى البحر الأسود لتخفيف التوتر. وبنفس الوقت هي حريصة جدا على يعني تدفق الحبوب، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة أمن غذائي في المناطق التي تركيا فاعلة فيها، مثل سوريا، مثل يعني شمال أفريقيا، ليبيا وغيره. لذلك تركيا مرشحة لتلعب دور بين الطرفين، هذا مؤكد. ولكن دعني أعلق قليلا على ما قاله ضيفكم الكريم في موسكو. نعم، سريعا جدا. بالنسبة لي طبعا المخزون البشري الروسي هو أهم وأكبر

0: الأوكرانية يعني، وروسيا يعني تستعين بكوريا الشمالية لسد بعض النقص.
1: شكرا جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، وأيضا من موسكو المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف، شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، وإلى هنا وصلنا إلى الختام، في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.